صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباحا ولكن المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا بداية نهار موفق. نتمنى للجميع اليوم الثالثة 8 أيلول 2026.

جولة سريعة على أبرز برامجنا لها نهار بيتمم 6:15 العرض الأول للأخبار 6:30 صاحبة الجلالة. مباشرة بعد نشرة أخبار 8:15 صبحية ندى مع ندى صليبة. قصحية العين مشاكل وحلول مع دكتور فيليب حثي مع طبعا روني الخوري ضمن برنامج كلينيك مباشرة بعد موجز أخبار 10:15 صباحا. واحد ونصف فترة من برامج قناة آر تي روسيا اليوم. القانون انحكى مع دكتور جان عقل وموضوع اللقاء اليوم الفرص القانونية لدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم مع المحامية الدكتورة أودين سلوم. بالإضافة إلى العديد من برامجنا خليكم دايما برفقة صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. يترقب لبنان موعد الجلسة المقبلة لمفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، وتتريث واشنطن في تحديد الموعد وتعمل على تأمين ضمانات تضمن تحقيق تقدم أمني وسياسي وتدفع ببنيامين نتنياهو إلى التجاوب. أما في الميدان الجنوبي فتواصل إسرائيل تصعيدها مع تجدد الغارات والتفجيرات في عدد من البلدات وسقوط شهيد وعشرة جرحى وفق حصيلة وزارة الصحة. وقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على النبطي الفوق قبل أن يكرر استهداف المنطقة مرتين في خلال أقل من ربع ساعة، بالتزامن مع تفجير كبير نفذته القوات الإسرائيلية في كفر تبنيت. وفي قضاء صور استهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصوري بعد تفجير عنيف نفذته القوات الإسرائيلية في المنطقة. وفي حصيلة الاعتداءات أعلنت وزارة الصحة استشهاد شخص في غارة على بلدة الريحان في قضاء جزين، فيما أصيب 9 أشخاص بينهم طفلان وثلاث سيدات في غارة استهدفت حي المسلخ في النبطي، إضافة إلى إصابة شخص في النبطي الفوق. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب لن تحقق الأمن للمدنيين على الحدود، بل تستهدف اتفاق الإطار وتقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد. وشدد عون على تمسك لبنان بالمسار الدبلوماسي، داعيا إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق المدعوم عربيا وأوروبيا والمرعي أمريكيا. وأكد دعم لبنان التجديد لليونيفيل، مرحبا بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ أي فراغ في حال انسحاب القوة الدولية من الجنوب. مواقف الرئيس عون جاءت في خلال لقائه وزير العدل الفرنسي الذي زار أيضا كل من رئيس نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وتناول البحث العلاقات اللبنانية الفرنسية ودعم إصلاحات العدالة واستقلال القضاء، كما حضرت التطورات في الجنوب في ظل التصعيد الإسرائيلي والمساعي الدبلوماسية لوقفه وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنية. كما بحث الجانبان مستقبل الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل وأهمية تفادي أي فراغ. في السرايا الحكومية يعقد مجلس الوزراء عند الثالث من بعد ظهر اليوم جلسة للاستماع إلى عرض وزير المالية بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول مشروع موازنة العام 2027 والبدء في مناقشة المشروع. أوضح نائب الرئيس الإيراني أنه سيتم إلغاء دعم استيراد البنزين تدريجيا. وجددت طهران التأكيد أن محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن مضي قرمز دخلت مراحلها الأخيرة، مع توقيع التوصل في خلال الأيام المقبلة إلى تفاهم يضمن مسارا آمنا ومؤقتا عبر الممر الملاحي. وقال المتحدث باسم الخارجية رنية إسماعيل بقائي أن المفاوضات أحرزت تقدما، مشيرا إلى إمكان توثيق التفاهم لدى المناطق المنظمة البحرية الدولية. أخيراً في هذا العرض، دعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين، مطالبين بوقف الانتهاكات. ورفض الوزراء أي مخططات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين وتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية. كما دعوا إلى استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله كافة، بما يضمن وقف العدوان وإعادة الإعمار. وحثوا المجتمع الدولي على دعم الخطة العربية للتعافي والإعمار وتعزيز صمود الفلسطينيين. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

قصحية العين مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 13:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 8 أيلول 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: مخاوف على النبطية من مصير المماثل لعلي الطاهر، إيران شرارة البنزين تعيد شبح 2019، وفي العناوين أيضا العاصفة التصاعدية إلى اشتداد تمهيدا لإعادة انتشار اتجاه لفصل الدبلوماسي عن العسكري في المفاوضات. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: اعتبر ناشط في القطاع العقاري أن هذا القطاع صمد في لبنان بخلاف ما حصل في دول عربية عدة تعرضت لأشكال من الحرب الدائرة حاليا في المنطقة، لأن الأسعار لم تنخفض بل حافظت على مستوى مقبول. وفي أسرار الآلهة أيضا يؤكد مسؤول كنسي أن توجه لدى الفاتيكان لإحداث تغيير في الكنائس الشرقية لا يعني إقالة البطاركة، بل هو دفع إلى تغيير من داخل التركيبة وأحياء العمل السينودوسي الجديد.

معي. وفي أسرار الأهلها أيضاً، بدا العام الدراسي الجديد مهدداً في الجنوب بعدما أعمدت إدارات المدارس إلى وقف أعمال تسجيل الدخول وتنظيم الصفوف ووسائل النقل وبيع الكتب لمدة أسبوع في حد أدنى، ريثما تنجلي الأمور في ظل تصعيد إسرائيلي كبير. إلى رئيسية النهار التي كتبت: نقلت أمس وكالة الأنباء المركزية عن أوساط دبلوماسية أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا استعدادهم لعقد الجولة الثامنة بعد عيد رأس السنة اليهودية في 11 من الجاري، لافتة إلى أن الوفدين السياسي والعسكري سيفترقان في مسار المفاوضات، إذ يتوقع أن يلتئم الوفد السياسي في روما أو في الأردن على الأرجح، وفق ما تردد نسبة لقربها من لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 من الجاري، فيما تعقد اجتماعات الوفد العسكري في مقر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في مدينة في ولاية فلوريدا. وبحسب هذه المعلومات سيشارك المسؤول الإسرائيلي عن ملف الأسرى والمفقودين غال هيرتش في اجتماعات الوفد السياسي، بعدما نجح السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم بادرة حسن نية تجاه لبنان، وذلك عبر الإفراج عن عدد من الأسرى غير المقاتلين. وتشير الأوساط أن زيارة عيسى إلى إسرائيل ساهمت أيضا في تسريع تحديد موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بحسب ما ورد في رئيسية النهار هذا الصباح. إلى صفحة مقالات إبراهيم بيرم، كتب في الصفحة الرابعة: ماذا يعني قول الصحافة الإسرائيلية إن الطريق إلى بيروت والبقاع باتت مفتوحة؟ عباس الصباغ: المنطقة الرمادية تكرس خطا احتلاليا حدوديا وتمنع عودة الأهالي. وجد العريضي كتب في الصفحة الخامسة: كيف تفند القوات رسالة جعجع إلى أركان السلطة وأية تداعيات؟ وفي صفحة صحة 11 من النهار، كتبت كارين ليان: الجراحة الروبوتية تحول جذري في 3 اختصاصات طبية. أحدثت الجراحة الروبوتية ثورة في القطاع الطبي منذ ظهورها قبل أكثر من 20 عاما، إلا أن وتيرة التطور الذي سجل في المجال الجراحي تسارعت بشكل خاص في السنوات الأخيرة. وصحيح أن التطور سجل في مختلف المجالات، إلا أن بعضها شهد أثرا كبيرا بدأ واضحا في العامين الأخيرين بشكل خاص. وفي حديث إلى النهار، نقل 3 أطباء في مجالات جراحة التجميل والترميم، جراحة جهاز البول وجراحة المعدة والجهاز الهضمي والمنظار، كل التطورات التي سجلت بوجود الجراحة الروبوتية.

إلى صحيفة اللواء التي كتبت النبطية أولى الأهداف في عمليات استراتيجية كبيرة إسرائيلية شمال الليطاني بري إلى أنقرة وأسلام أباد وعمان توافق على تمرير الغاز للبنان ترامب لتدمير النفط الإيراني والنووي إلى مجلس الأمن مجددا وزراء الخارجية العرب إدانة مخططات فصل غزة عن الضفة القطاع جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين. في همس اللواء نقرأ يستبعد دبلوماسي إقليمي حصول أي تقدم على صعيد المناطق التجريبية الجديدة قبل الانتخابات الإسرائيلية في تشرين المقبل. في غمز اللواء نقل عن قيادي حزبي أن التباعد البسيط في المواقف مع مرجع كبير لا يؤثر سلبا على العلاقة بين الطرفين. وفي لغز اللواء استغرب مسؤول معني عودة الاضطرابات إلى القطاع العام والإضرابات على الرغم من الزيادات التي تحققت للعاملين والمتقاعدين.

رئيسية اللواء النبطي أولى الأهداف في عملية إسرائيلية كبيرة شمال الليطاني. في معلومات من الكيان الإسرائيلي، فإن قوة الاحتلال تستعد لاحتلال مدينة النبطي ومنطقتها بعد انتهاء السيطرة على تلال علي الطاهر بالكامل وتفجيرها، وذلك بحجة استمرار خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، على أن يتم التركيز لاحقا على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام تحت النار الإسرائيلية وعدم الانسحاب قبل تحقيق السلام، فيما لم يظهر أي جديد حول ما ذكره الإعلام العبري وجيش الاحتلال عن إعادة انتشار وسحب للقوات الإسرائيلية من الجنوب إلى خط جديد هو الخط الرمادي بعد موافقة المستوى السياسي. وتبين أن كل هذا الكلام هو بلا طائل ويدل على مزيد من المراوغة الإسرائيلية بحسب معلومات وبحسب ما ورد لصحيفة اللواء هذا الصباح. وبالتوازي، تسارعت التحضيرات لانعقاد مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في باريس في 17 من أيلول الجاري، وسط مساعي لتأمين أوسع للمشاركة الدولية في المؤتمر الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الجمهورية جوزيف عون والعاهلي الأردني الملك عبدالله الثاني، على أن يشارك فيه أكثر من 30 رئيس أركان من الدول المشاركة، من بينها المملكة العربية السعودية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وصناديق ومؤسسات مالية. وأيضا نقرأ من رئيسية اللواء في تطور سياسي جديد بالغ الأهمية، تسلم الرئيس بري من سفير تركيا لدى لبنان دعوة رسمية من نظيره رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا الدكتور نعمان كورتولوموتش لزيارة تركيا. وتلقى بري أيضا دعوة من نظيره الباكستاني سرادار إياز والصادق لزيارة باكستان بحسب ما ورد في رئيسية اللواء. أما على صعيد الموازنة، يعقد مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم جلسة يستمع خلالها من وزير المال ياسين جابر مشروع موازنة العام 2027 من الفذلكة إلى الأرقام، وربط كل ذلك بمشروع إعادة هيكلة المصارف والبحث الجدي بعودة الودائع إلى أصحابها، مع استبعاد قاطع لمسألة إدخال أي زيادات على الرواتب. وعشية الجلسة حذر تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين من التوجه نحو تصعيد على الأرض احتجاجا على، بحسب أكيد ما ورد في اللواء، على عدم إنصاف الرواتب ورواتب ومعاشات المتعاقدين وإدخالها في مشروع عام 2027.

إلى الأخبار التي كتبت في عناوينها: تصعيد نتنياهو استدراج إيران أم حرية الحركة؟ الجامعة العربية تتبنى رجي وتدين المقاومة. فرنسا تمنع مقاضاة من يبرر اغتيال أمال خليل. في المشهد السياسي، بحسب ما كتب إبراهيم الأمين في الصفحة 32 من الأخبار: استعادة زخم الإنجازات والانتصارات التي تعتبر إسرائيل أنها حققتها منذ 7 أكتوبر، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا أو حتى في إيران، وهو ما يدفع باتجاه الحفاظ على منسوب مرتفع من التصعيد. الرد على الانتقادات القاسية التي تطول نتنياهو ولا سيما من الولايات المتحدة مع تحميله مسؤولية الفشل وتضرر صورة الاستخبارات الإسرائيلية في العالم. الانتقام من القيادة الإيرانية التي صمدت وخربت مشروعه ودفع نحو عمليات تخريب واسعة تستهدف البنى التحتية للدولة وليس النظام فقط، لتحميل الشعب الإيراني تبعة موقفه الداعم لحكومته ولدفعه إلى تحمل كلفة المواجهة. يحتاج نتنياهو إلى إعادة تقديم نفسه بوصفه القائد القوي الذي لا تزال إسرائيل بحاجة إليه لتعزيز موقعها ونفوذها. ونضيف من مقالة إبراهيم الأمين في الصفحة 32 من الأخبار: إسرائيل تفعل برامج جديدة للموساد في إيران لتحسين صورتها أمام ترامب تمهيدا لحرب جديدة مشتركة. الجبهة المقابلة لنتنياهو لا تريد بقاءه في الحكم كهدف رئيسي في استراتيجيتها السياسية والعسكرية.

0: وفي مقال لندى أيوب الصفحة الثالثة من الأخبار وساطة تركية بين دمشق وحزب الله، بحسب مصدر مطلع ومصدر وزاري واسع الاطلاع، فإن قائد الجيش العماد رودولف هيكل كان قد عبر قبل مدة عن مخاوفه من عملية إسرائيلية واسعة وشيكة في الجنوب مرتبطة بمرتفعات علي طاهر، انطلاقا من رغبة إسرائيلية في الانتقال من سياسة الاستنزاف والضغط بالنار إلى محاولة فرض وقائع ميدانية جديدة. وحسب المصدر فإن أنقرة التي لها موقف واضح بضرورة انسحاب إسرائيل الكلي من جنوب لبنان تعمل على خط موازن لتقريب وجهات النظر بين حزب الله وإدارة الرئيس السوري أحمد الشارع، انطلاقا من اعتبارها أن أمن سوريا من أمن لبنان وأمن تركيا من أمن سوريا. وفي المقابل تبدي أنقرة ملاحظات نقدية على خيار الرئيس عون التعاون الاستراتيجي مع قبرص واليونان، وما يثبت ذلك وفق المصدر أن أهل الحكم في لبنان لا يتعاملون مع تعدد العلاقات الإقليمية والدولية بوصفه أداة لتوسيع هامش المناورة وتحسين شروط البلاد، بل يركنون حصرا إلى الالتحاق بالمحور الذي تقوده إسرائيل، بحسب مصدر وزاري واسع الاطلاع لصحيفة الأخبار هذا الصباح. ونقرأ من الأخبار: حصار سعودي للبنان، تفرض السعودية حصارا سياسيا وماليا على لبنان، ولا تكتفي الرياض وفق أوساط متابعة بالامتناع عن تقديم المساعدة، بل تضغط على قطر والكويت وغيرهما لعدم تقديم أي نوع من المساعدات الاقتصادية والمالية للبنان على أن تمر أي تقديمات عبرها. والغاية بحسب هذه الأوساط ضمان عدم حصول لبنان على أي مساعدة من دون موافقة سعودية، فيما تواصل رياض رفع سقف شروطها مقابل أي دعم محتمل، على ذمة صحيفة الأخبار في الصفحة الثالثة بعنوان حصار سعودي للبنان. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

صاحبة الجلالة. ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت: قلق أوروبي من تصعيد انتخابي، الحج للجمهورية بنود مشفرة، للعفو تحتاج منجما أو منجما لفك طلاسمها، عون إسرائيل تستهدف صيغة الإطار، المر ندعم التفاوض والتخوين مضر بالبلد. ونقرأ من أسرار الجمهورية: يقال إن الفصل بين الأموال الجديدة والودائع القديمة سيكون من أكثر المفاتيح حساسية في أي تشريع مقبل يتعلق بالودائع. وفي أسرار الجمهورية أيضا: تتوقع أوساط مالية أن تشهد المرحلة المقبلة تشددا أكبر في الرقابة على المؤسسات المالية وحركة الأموال في لبنان ومع الخارج إثر تعميم عدل أو عدل بعض الإجراءات الحساسة. ويتوقع أن يتحول ملف صيانة الطرق ومعالجة الانهيارات إلى أحد أبرز بنود الإنفاق التنفيذي في المرحلة المقبلة.

ونقرأ من الجمهورية كشف مدعم تمييز القاضي أحمد رامي الحاج للجمهورية أنه من الناحية العملية سيعرض رؤيته على مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بقانون العفو العام، وذلك لدراسة القانون من قبل المرجع المذكور، كما أنه بصدد عقد اجتماع نهار الجمعة المقبل مع قضاة النيابات العامة لتبيان آلية عملانية للتطبيق. وفي حديث مفصل وتوضيحي للقانون قال الحاج للجمهورية: اليوم مع توقيع القانون وطلب نشره من قبل رئيس الجمهورية أصبح لزوما توضيح آليات تنفيذه، وذلك تفاديا للوقوع في تناقضات في التطبيق من قبل المراجع القضائية المختصة، ولا سيما من قبل النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو قضاء الحكم. وإزاء هذا الواقع أضحت الحاجة ملحة بالسرعة القصوى لتتولى المراجع القضائية المختصة وتحديدا مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية دراسة بنود هذا القانون وإزالة ما يشوبه من غموض في التطبيق أو تباين في النصوص منعا للاجتهاد والتأويل غير النافعين، خصوصا أن هناك مصطلحات وبنودا غامضة والأمثلة على ذلك كثيرة. يضاف مثلا نجد أن المشرع استثنى القتل العمد والقصد من دون أن يذكر مصير جرائم محاولة القتل أو إحالة القتل من دون قصد، والقتل بعمل مقصود أي جريمة المادة 550 عقوبات، وهي جريمة جنائية بسبب تحقق جريمة القتل. الديار كتبت في عناوينها: الجنوب مستباح ودماء لبنانيين ورقة انتخابية، مرحلة ما بعد اليونيفيل تزداد تعقيدا، ماذا عن جولة التفاوض؟ بقلم محمد بلوط في الصفحة الثالثة: ما هي أهداف وخلفية التصعيد الإسرائيلي في الجنوب؟ ترى مصادر سياسية ومتابعة. وبحسب مصدر نيابي جنوبي أن المجازر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في الأيام الأخيرة وعودة الإنذارات للمنازل والأحياء تنذر بعواقب وخيمة. يضيف أن استمرار التزام حزب الله بعدم الرد والانجرار إلى المواجهة مجددا لن يبقى طويلا إذا ما تمادى العدو في تصعيده. وترى المصادر أن واشنطن منشغلة في معركة مضيق هرمز، لا تتعامل مع الوضع اللبناني بالزخم المطلوب، ولا تريد ممارسة الضغط الجدي على نتنياهو في هذا الوقت الراهن. ميشيل نصر كتب: معراب تضع الدولة أمام الاستحقاق الأصعب، أحسموا. أشارت مصادر متابعة أن القوات ستتعاطى في المرحلة المقبلة مع ملف السلاح باعتباره عنوانا سياسيا وانتخابيا في آن واحد، مع ما يعنيه ذلك من اتساع لمروحة المعركة التي لن تبقى محصورة في بعدها الأمني، بل ستتنقل أو تنتقل إلى البرلمان والشارع والانتخابات المقبلة، وهو ما برز في إدراجه الملف الاقتصادي والمصرفي وصندوق النقد والودائع في صلب خطابه لتكريس المعادلة الانتخابية بأن لا استقرار اقتصاديا من دون استقرار سياسي، ولا استقرار سياسيا من دون احتكار الدولة للسلاح والقرار. ختمت المصادر بأن الحكيم الذي أشاد باستقامة قائد الجيش العماد رضوى الفيكل ونظافة كفه تقصد عدم تحميل الجيش مسؤولية القرار السياسي، وإن انتقد فكرة اتخاذ اليرزي قراراتها وفقا للظروف السياسية والأمنية على ذمة مصادر سياسية مطلعة على أجواء معراب. وبقلم ميشيل نصر تحديدا في الصفحة الثانية من الديار: معراب تضع الدولة أمام الاستحقاق الأصعب، أحسموا.

0: صحيفة الشرق كتبت: الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف اتفاق الإطار بحسب الرئيس عون. الرئيس بري يقول أو الرئيس بري تسلم دعوتين رسميتين لزيارة تركيا وباكستان. سلام: مجلس الوزراء يبدأ اليوم درس الموازنة. 27 شهيدا و69 جريحا في 3 أيام. هذا هو السلام الإسرائيلي، حقيقة ما جرى في تلة علي الطاهر بقلم عون الكعكي. اليوم الصحافة والمحررين، وغدا بقية النقابات بقلم ناظر كاسبار. شعب يرقص مذبوحا من الألم بقلم دافيد عيسى. ونقرأ مقتطفات من هذه المقالة: من لا يشعر بوجع الناس لا يكون من الناس. ربما تختصر هذه العبارة في كلمات قليلة جوهر العلاقة التي يجب أن تجمع السلطة بشعبها. فالدولة ليست قوانين تكتب ومراسيم تصدر وبيانات تتلى، الدولة فعل ومسؤولية. وحين تعجز الدولة عن تأمين أبسط حقوق مواطنيها تفقد شيئا من جوهر وجودها ودورها. ونقرأ من صحيفة الشرق: الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يكرم مصرف الإسكان. يمنح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مصرف الإسكان جائزة القيادة الرؤيوية في تطوير التمويل الإسكاني في لبنان، والتي سيتسلمها رئيس مجلس إدارة المصرف مديره العام أنطوان حبيب في خلال الحفل السنوي للاتحاد وتوزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي 2026، والذي سيقام في اسطنبول تركيا. ويأتي التكريم وفق الدعوة تقديرا مسيرة مصرف الإسكان المهنية والمصرفية المتميزة وإنجازاته في تطوير التمويل الإسكاني وتوسيع نطاق الاستفادة منه، بحسب ما ورد في صحيفة الشرق بعنوان: الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يكرم مصرف الإسكان. نداء الوطن. كتبت مصادر دبلوماسية: ما بعد علي الطاهر الخطر يتسع، الفجوة أمام عقدة 8 مليارات، من يملكها ومن يردها؟ هل تسحب وزارة التربية رخص مدارس المهدي والمصطفى؟ جدل واسع بسبب تنشئة الأطفال على الولاء للولي الفقيه، لا دينا فقط بل سياسيا، بما يثير تساؤلات عن دور وزارة التربية في حماية الطلاب وتعزيز انتمائهم للدولة اللبنانية، بحسب ما ورد في الصفحة الأولى من نداء الوطن. في أسرار نداء الوطن: حذر دبلوماسي غربي في بيروت من مغبة تكرار حزب الله تجربة حماس في غزة، ولا سيما لجهة اللجوء بعد احتلال إسرائيل لمرتفعات علي الطاهر إلى استخدام منشآت عامة وخاصة لأغراض عسكرية، واعتبر أن اعتماد هذا الأسلوب من شأنه فتح الباب أمام مزيد من الدمار والخسائر. في رئيسية نداء الوطن نقرأ: قضائيا في ملف انفجاري مرفأ بيروت، كتب وزير العدل عادل نصار على منصة اكس: ختم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني. و بحسب ما ورد أيضا نتوقع إنجاز هذه المرحلة خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره. الشرق الأوسط، عنوان: التهديد إيراني جديد لإمدادات الطاقة. تركيا استجواب داود أوغلو بتهمة إهانة الرئيس. إسرائيل تستهدف اتفاق الإطار مع لبنان بالنار. تستهدف إسرائيل اتفاق الإطار حيث وسعت غاراتها الجوية وكثفت عملياتها الحربية في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط 27 قتيلا بينهم أطفال خلال 3 أيام. وأكد الرئيس جوزيف عون أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في الجنوب لن يحقق الأمن للمدنيين على الحدود، وهي يستهدف مسار اتفاق الإطار ويقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة كلها. وقال الرئيس عون إن السؤال المطروح اليوم هو: هل تريد إسرائيل السلام أم الحرب؟ وإذا كانت تريد الحرب فليكن ذلك معلوما بوضوح. نصل إلى العربي الجديد. وعيد إيراني بمنطقة محذورة خارج هرمز جنوب لبنان، تصعيد إسرائيلي متدرج. وأيضا في العناوين محسن رضائي: سنعلن منطقة محظورة تبدأ من خط الحصار الأمريكي وتغطي إجلاء أو تغطي أجزاء من الخليج. قلب فردا على هكسث: شركة النفط والغاز الأمريكية في المنطقة عرضة للخطر إذا هاجمتم أصول إيران. ونصل إلى مستقبل ويب دوت نت. سموتريتش: إسرائيل ستشن حربا لنزع سلاح الفلسطينيين في الضفة. الطيران الحربي الإسرائيلي جدد غاراته على النبطي الفوق طيلة الليل. وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ الثاني من أذار حتى السابع من أيلول إلى 4381 والجرحى إلى 12402. اليوم الصحافة والمحررين، وغدا بقية النقابات، بقلم ناظر جاسبار. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي سافيو بوصعب.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
7: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
8: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
9: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
10: ب 12 أيلول.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.
10: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات كارولين الحج، سلام اللحام وصافيو بوصعب.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الجنوب في دائرة توسع التصعيد ومفاوضات روما تنتظر الخرق الأمريكي. النبطية بعد علي الطاهر ومنطقة رمادية على الطريق وقافلة الشهداء إلى المزيد. الرئيس عون: الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار، وإذا أرادت تل أبيب الحرب فلنعلم بوضوح. مستقبل اليونيفيل في جولة وزير العدل الفرنسي على بعبدة وعين التين والسرايا. رجي من القاهرة: لبنان في لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة. جلسة حكومية في السرايا اليوم على الطاولة موازنة 2027. قال: قرار الظني في تفجير المرفأ في تشرين والمدعي العام التمييزي العفو العام بنود مشفرة تحتاج منجما لفك طلاسمها. إيران تواجه حصار هرمز بمنطقة محظورة وتنهي الرهان على ضمانات الوسطى.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. بتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكتر.
5: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد تبرد تا.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. إنها المخاوف الجدية من مسلسل اتساع التصعيد الإسرائيلي المتواصل، فيغدو مصير منطقة النبطية كمصير علي الطاهر، وسط كلام عن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية حتى حدود ما يسمى بالمنطقة الرمادية لا يتجاوز عمقها 4 كيلومترات، واتباع سياسة الأرض المحروقة وسيل من الشهداء، ما يرسم مرحلة مختلفة من مشهد احتلال تنطلق إسرائيل في تنفيذه، وسط عدم استعجالها في الانخراط في الجولة 8 من مفاوضات روما رغم المساعي الأمريكية، مقابل تكرار رئيس الجمهورية جوزيف عون تحذيره من أن التصعيد الدموي الحاصل هو استهداف إسرائيلي لاتفاق الإطار والمسار التفاوضي، وذلك على أبواب إنهاء مهام اليونيفيل أواخر العام الجاري وانعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في 17 من الجاري في باريس. الملف حضر في جولة وزير العدل الفرنسي على الرؤساء 3 في بيروت. السؤال: هل سيبقى لبنان في دائرته المقفلة بانتظار ارتدادات الاستحقاقين على الإقليم، الانتخابات الإسرائيلية الشهر المقبل، وبعدها الانتخابات النصية الأمريكية، لا سيما على مسارات إيران، غزة، سوريا واليمن؟
1: إذن لم يتبلغ لبنان حتى الآن أي موعد رسمي من الجانب الأمريكي للجولة الجديدة من المفاوضات مع إسرائيل، مع ترجيح عقد الجولة 8 بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس والمقرر في 17 من أيلول الجارية.
0: في المقابل، نقل عن دبلوماسيين متابعين أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا استعدادهم بعقد الجولة 8 بعد عيد رأس السنة اليهودية في 11 من الجاري، متوقعة أن يلتئم الوفد السياسي في روما أو في الأردن نسبة لقربها من لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 من الجاري، فيما تعقد اجتماعات الوفد العسكري في مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا.
1: مصدر سياسي معني بملف المفاوضات رجح أن تكون الإدارة الأمريكية تعمل على تأمين ضمانات وتضمن تحقيق تقدم أمني وسياسي وتدفع بنيامين نتنياهو إلى التجاوب، وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تواصل توسيع نطاق غاراتها شمال الليطاني مع مخاوف لبنانية من امتداد التصعيد إلى أقليم التفاح وجبل الريحان وأطراف جزين، ولفتت إلى أن نتنياهو يعرقل طرح المناطق التجريبية للتحقق من انتشار الجيش اللبناني، فيما تتواصل الضغوط الأمريكية لإحراز تقدم، كما اعتبر أن الإفراج عن 5 لبنانيين خطوة إيجابية لكنها لا تكفي، خصوصا بعد اختطاف 3 آخرين.
0: في المقابل، كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن مرحلة ما بعد منشأة علي الطاهر قد تكون الأكثر حساسية مع اتجاه إسرائيل إلى تشديد قبضتها الميدانية في الجنوب ومواصلة استهداف البنية العسكرية لحزب الله في ظل تعثر تسليم سلاحه للجيش اللبناني. وحذرت المصادر من أن المرحلة المقبلة قد تحمل انتقال العمليات إلى خارج الجنوب مع توسيع استهداف الأنفاق والمنشآت العسكرية في مناطق لبنانية أخرى، بما ينذر بمرحلة أكثر خطورة واتساعا.
1: وفي السياق، أفادت نداء الوطن بأن واشنطن أبلغت الدولة اللبنانية أن سبب تصعيد إسرائيل في النبطي والمحيط هو اعتداء حزب الله على الجيش الإسرائيلي وإطلاقه مسيرات، إضافة إلى تحركات يقوم بها الحزب في تلك المناطق. وقد تبلغ لبنان بأن أي محاولة لتحرك لحزب الله ستقابل برد عسكري شرس وعنيف.
0: توازيا وفي معلومات إسرائيلية، فإن القوات الإسرائيلية تستعد لاحتلال مدينة النبطي ومنطقتها بعد انتهاء السيطرة على تلال علي الطاهر بالكامل وتفجيرها، وذلك بحجة استمرار خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، على أن يتم التركيز لاحقا على المفاوضات للتوصل لاتفاق سلام تحت النار الإسرائيلي وعدم الانسحاب قبل تحقيق السلام، فيما لم يظهر أي جديد حول إعادة انتشار وسحب قوات إسرائيلية من الجنوب إلى خط جديد هو الخط الرمادي بعد موافقة المستوى السياسي.
1: في قصر بعبدة، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في الجنوب لن يحقق الأمن للمدنيين على الحدود، وهو يستهدف مسار اتفاق الإطار ويقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وقال أمام وزير العدل الفرنسي الذي زار أشار أيضا السرايا وعينتيني أن لبنان يصر على مواصلة المسار الدبلوماسي لأننا نعده الحل الأفضل للطرفين، والمطلوب من الجانب الإسرائيلي أن يتجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقع عليه وقد حظي بدعم عربي وأوروبي وتم توقيعه برعاية أمريكية. وسأل عون: هل تريد إسرائيل السلام أم الحرب؟ وإذا كانت تريد الحرب فليكن ذلك معلوما بوضوح. هذا وبحث الجانبان مستقبل وجود اليونيفيل التي تنتهي مهمتها أواخر العام الجاري. وأكد رئيس عون دعم لبنان التجديد لليونيفيل، مرحبا بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ أي فراغ.
0: وفي المعلومات، فإن زيارة وزير العدل الفرنسي بيروت لم تحمل أي جديد حول مرحلة ما بعد اليونيفيل في ظل الفيتو الأمريكي الإسرائيلي المشترك على باريس. ووفق مصادر سياسية مطلعة، فقد أسقطت إسرائيل 3 اقتراحات لبنانية. الأول يقضي بإلغاء القرار 2790 وإصدار قرار بإبقاء تلك القوات جنوب الليطاني مع إدخال تعديلات على مهامها في مقدمها التحقق. الثاني تشكيل قوة أوروبية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. الاقتراح الثالث تشكيل قوة أوروبية عبر اتفاق ثنائي مع الدولة اللبنانية، مقابل اقتراح أمريكي بتشكيل قوة بقيادة أمريكية تعمل على الإشراف من دون إرسال جنود، ويتم اختيار جنسية الدول المشاركة بالتفاهم بين لبنان وإسرائيل التي وافقت فقط على نشر قوات من أذربيجان.

0: وقال رجي إن حزب الله جرى لبنان إلى أتون حربين متتاليتين رغم تحذيره مرارا وتكرارا.
1: ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، ولم يكن أمامنا سوى التمسك بالدبلوماسية واعتماد المفاوضات برعاية أمريكية. نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي.
0: وعلى هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، أجرى رجي سلسلة لقاءات مع نظرائه العرب شملت الأردن ومصر والعراق واليمن، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، تناول فيها الوضع في لبنان وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.
2: إلى الميدان الجنوبي، التصعيد الإسرائيلي مستمر على أكثر من منطقة قصف فجرا على نبطية الفوقة ودوحة كفر رمان، كما وادي سلوقي ووادي الحجير، بعد غارات وتفجيرات في الساعات الماضية والشهداء إلى المزيد. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي الذي استهدف النبطي الفوكة ودوحة كفر رمان ومحيط زوتر الشرقية ميفدون ووادي سلوكي ووادي الحجير، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت بني حيان والأودية المجاورة. كما سمع دوي انفجارين ضخمين صباح اليوم باتجاه وادي سلوكي. وكان الجنوب اللبناني قد شهد عدوانا واسعا خلال ساعات الليل وأمس، حيث شن الطيران الحربي أكثر من 20 غارة استهدفت النبطي الفوكة وكفر رمان وعرب صاليم ودير الزهراني ووادي سلوكي. كذلك استهدف الطيران المسير كفر رمان وحي المسلخ في مدينة النبطية وطريق الريحان سجد، ما أدى إلى سقوط شهيد وعشرة جرحى بينهم طفلان وثلاث سيدات. كما نفذت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات التفجيرات، منها 25 تفجيرا في بلدة المنصوري، بالإضافة إلى تفجيرات في كفر تبنيت وحولة وبني حيان ووادي سلوكي وزوتر الشرقية. أما القصف المدفعي الذي تكثف أمس بشكل عنيف، فقد طال القنطرة ودوحة كفر رمان والدبشة والمنصوري والجبل الرفيع وأطراف عرب صليم والنبطية الفوكة ومحيط ميفدون زوتر الشرقية. إلى ذلك سجل أمس حركة نزوح كثيفة من منطقة النبطية ومحيطها باتجاه صيدا وأماكن أكثر أمنا. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي اشتبكنا من مسافة قصيرة مع مقاتل من حزب الله في خلال أعمال تمشيط نفذتها قوة من وحدة استطلاع جولاني في منطقة مرتفعات شقيف، حيث أطلق نار باتجاه قواتنا وتم القضاء عليه. فيما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان مقتضب إن الانتهاكات شملت هجمات متكررة بطائرات مسيرة، كما هاجم الجيش في المنطقة مستودعات تخزين للأسلحة وبنية تحتية إرهابية ومراكز قيادة داخل مناطق مدنية.
2: يعقد مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد الظهر اليوم جلسة يستمع في خلالها من وزير المال ياسين جابر مشروع موازنة العام 2027 من الفذلكة إلى الأرقام، وربط كل ذلك بمشروع إعادة هيكلة المصارف والبحث الجدي بعودة الودائع إلى أصحابها، مع استبعاد قاطع لمسألة إدخال أي زيادات على الرواتب. وعشية الجلسة حذر تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين من التوجه نحو تصعيد على الأرض، احتجاجا على انعدام أي تحسين فعلي للرواتب والمعاشات التقاعد في مشروع العام 2027، واصفا ذلك بأنه إنكار لوعد الحكومة وقرارها بتحسين الرواتب والأجور 30 ضعفا اعتبارا من مطلع العام 2027.
0: وردا على كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن بقاء مشروع قانون الفجوة المالية في مجلس النواب منذ 9 أشهر، أوضح المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان أن المشروع لا يزال بانتظار تعديلات حكومية يجري بحثها بالتنسيق مع مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي في ضوء ملاحظات الصندوق. وأكد كنعان أن لجنة المال والموازنة باشرت منذ حديثران جدولة المشروع بصيغته الحالية بانتظار الصيغة المعدلة، محذرا من تكرار الإشكالات التشريعية السابقة، وشدد على ضرورة أن يتضمن القانون أرقاما نهائية تستند إلى نتائج التدقيق المالي بما يضمن تحديد حقوق المودعين واستعادة الثقة بلبنان والقطاع المصرفي.
2: حاكم مصرف لبنان كريم سعيد كشف عن أن إقرار قانون

0: الفجوة المالية قد يستغرق بين 6 و8 أشهر في ظل استمرار الملاحظات من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي. وأوضح أن العمل جار لتوحيد الرؤية، متوقعا إحالة صيغة متوافق عليها إلى مجلس النواب بحلول نهاية أيلول. وأشار سعيد إلى أن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ نحو 79.5 مليار دولار، فيما بلغت المدفوعات التراكمية للمودعين نحو 6.1 مليار دولار، كما أكد رفضه بيع الذهب من دون إطار تشريعي واضح.
1: نعود إلى الجنوب للمزيد عن التطورات وما ترسمه إسرائيل. نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر. جنرال صباح الخير.
2: صباح النور.
1: بعد علي الطاهر، التركيز الإسرائيلي يبدو واضحا على النبطية وكفر رومان، هل أنت متخوف من احتلال النبطية؟
2: الحقيقة في عدة خيارات الإسرائيلي بعد علي الطاهر. يعني علي الطاهر بحد ذاته كمنشأة قيادية لحزب الله ولوجستية بالوقت ذاته ورمزيتها، هلا صحيح كبرها كثير الإسرائيلي تيستعملها بالانتخابات، بس إنما هي مفتاح أرض بسموه باللغة العسكرية مفتاح أرض. يعني منا في يكفي باتجاه النبطية وكفر رمان وكفر التبنية والنبطية فوق وما يفهدوه شوكين بيقدر يحسن أن يوصل لها للبحر. لا مش بيقدر يخدر بسهولة طبعا. بس علي الطاهر بتساعده حتى التقدم تبعه يكون أسهل. بيقدر يكون كمان يروح باتجاه جبل الريحان وجبل سجود وإقليم التفاح، اللي هو بيعتقد انه هو من هونيك كمان في بيعملوا بيبعثوا المسيرات والصواريخ على شمال إسرائيل. يعني عنده عدة خيارات الإسرائيلي. هلأ شو بيقدر يعمل، شو بده يعمل، ما حدا بيقدر يعرف. هلأ صحيح في تركيز مثل ما قلتي على النبطية وفرميان النبطية، رمزية النبطية كمان هي تالت أكبر مدينة بجنوب. يعني اليوم بعد صور وصيدا تقريبا بتطلع صور النبطية رمزيتها أنه كلها موالي لحزب الله. طبعا كانت بالسابق، اليوم تغير رأي العام، عم يتغير بالأخرى. النبطية إذا أخذ النبطية أخذ كل منطقة جنوب، ما بضل في شيء بيبيله، لأنه النبطية هي التركيز، هي مركز المحافظة، هي كل إدارات الدولة الرسمية فيها، وهي كل النواب حسب الله أغلبيتهم من النبطية. يعني رمزية النبطية بالنسبة لألون رمزية، ووجودك بنص القطاع شمال الليطاني مدينة كبيرة كمان تعطي ميزة عسكري إذا أخذها. هلأ شو بده يعمل؟ ما حدا بيقدر يعرف شو بده يعمل. يعني هذه خطط عنده هو.
1: جنرال، ماذا عن ما يسمى بالمنطقة الرمادية؟ يعني هنا إذا أردنا أن نقول منطقة رمادية، يعني إسرائيل ستتراجع في الواقع من بعض المناطق، صحيح؟
2: أنا رح تتراجع من ولا مطرح، لأنه المنطقة الرمادية هذه زدتوها كلام بالإعلام أنه المنطقة الرمادية بتراجعوا شوي، بياخدوا بعمق 2 كيلومتر لـ4 كيلومتر. ما تنسي أنه من أول ما بلشت الحرب بـ2023 هن بيحكوا عمق 7 كيلومتر وعمق 2 عمق 20، كل يوم بيطلع كلام. يعني ما فينا نركز على هالكلام أنه نعتبره هذا هدف إسرائيلي. لا، إسرائيل عندها هدف واحد، نزع سلاح حزب الله. بعد نزع سلاح حزب الله بنحكي بكل شيء ممكن تاخذ، ممكن، بس هذا يعني هذا الهدف الاساسي. بس ما ننسى كمان انه اليوم اذا بتاخذ منطقه رماديه، ما هي دمرت كل المنطقه الرماديه اللي عم تحكي عنها، دمرتها كلها، ما بقى فيها شيء، ما بقى فيها معالم طبيعيه، ما بقى فيها شيء.
1: جنرال، سؤال اخير. إذا هذا الواقع على الارض في الجنوب، المسار التفاوضي الى اين؟
2: المسار التفاوضي لصالح إسرائيل بالطبع، لأن إسرائيل اليوم كسبت نقطة مهمة زيادة بالمفاوضات. كان عندها ورقة أقوى من أوراقها الأساسية، هي أساسا ورقة قوية، لأنه هي المحتلة وهي المنتصرة، مش نحن. المسار التفاوضي أكيد لصالح إسرائيل. لصالح إسرائيل أكيد 100%، لأنه مثل ما قلت لك اليوم إسرائيل بوضع الربحان، وهو اللي بيفرض شروطه دائما بكل الحروب. المنتصر هو الذي يفرض الشروط، وما على المهزوم إلا أن يتقبل هذه الشروط ويشوف شو في خفف منها بقوة الدبلوماسية اللي عم بيحكي عنها الدولة. لنشوف.
1: شكرا للخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر.
2: بس
0: ذلك. قضائيا أشار وزير العدل عادل نصار إلى أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ختم تحقيقاته في ملف انفجار مرفأ بيروت وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني الذي توقع صدوره في تشرين الأول المقبل أو في أواخره.
1: قضائيا أيضا وفيما خص قانون العفو العام وصف المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحاج بنود هذا القانون بالمشفرة مشيرا إلى أنها تحتاج منجما مغربيا لحل طلاسمها. وقال للجمهورية اليوم ومع توقيع القانون وطلب نشره من قبل رئيس الجمهورية أصبح لزوما توضيح آليات تنفيذه وذلك تفاديا للوقوع في تناقضات في التطبيق من قبل المراجع القضائية المختصة إذ أن هذا القانون هو مختلط يجمع بين قانون عفو عام وقانون تخفيض عقوبات مع ما يعتريهما من مصطلحات مبهمة أو عامة وغير محددة. وأضاف إنه بناء لما تقدم فإن الحاجة ماسة إلى التدخل النيابة العامة التمييزية لتوحيد المسار التطبيقي لهذا القانون من خلال النيابات العامة الاستئنافية المختصة إضافة إلى العسكرية والمالية مع وجوب مجلس القضاء بغية توحيد الرؤية لتطبيقها مع سائر المحاكم والمراجع القضاء.
0: أما فيما خص تصاعد الاعتراضات على قانون الإعلام الجديد فطالب المدعي العام التمييزي من المدعين العامين في المناطق كافة عدم اتخاذ أي إجراءات في الدعاوى والشكاوى المتعلقة بالإعلام ومواقع التواصل لحين دراسة قانون الإعلام الجديد وتحديد آليات تطبيقه بصورة واضحة ومحقة.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بشكل حاد عند انتصار الولايات المتحدة في الحرب مع إيران وأن ذلك سيحدث سريعا وشدد على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.
0: المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز واحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة.
1: في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الكرة في ملعب واشنطن لاستئناف التفاوض وخفض التصعيد متهما الولايات المتحدة ببدء الحرب على إيران ثم الخرق التفاهم الذي وقعته مع طهران.
0: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف هدد باستهداف شركة النفط والغاز الأمريكية ومنشآتها في المنطقة إذا تعرضت الأصول الإيرانية لهجمات مشيرا إلى أن تجربة إسلام أباد أنهت الرهان على ضمانات الوسطاء فيما تستعد طهران لإعلان منطقة محظورة جديدة في الخليج لمواجهة الحصار البحري الأمريكي.
1: وأمس جددت إيران التأكيد أن محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها الأخيرة مع توقع التوصل في خلال الأيام المقبلة إلى تفاهم يضمن مسارا آمنا وموقتا عبر الممر الملاحي.
0: تزامنا أوضح نائب الرئيس الإيراني أنه سيتم إلغاء دعم استيراد البنزين تدريجيا.
1: هدد وزير الدفاع الإسرائيلي السلطة الفلسطينية وتوعدها بحرب شاملة إذا شاركت بأي تصعيد في الضفة الغربية أو بافتراض أنها فكرت بهجوم مشابه للسابع من تشرين الأول.
0: في المقابل دعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين مطالبين بوقف الانتهاكات. ورفض الوزراء أي مخططات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين وتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، كما دعوا إلى استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله كافة.
1: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية محذرا الحوثيين من عواقب التصعيد العسكري مؤكدا أن عليهم تحمل تبعاته.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاة سنان كولجيت بسبعين سنت، ورق ساندويش 500 جرام بدولار وعشرين سنت.
6: تبرد تبرد تبرد تع تعبولد تعبولد تع
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولد تعبولد تع
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولد تعبولد تع
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: باختصار مع سمير منصور.
3: هل هو زمن السقوط المدوي والأرقام القياسية يعيشه لبنان ويتخبط به المواطن اللبناني على كل صعيد، ولا سيما على الصعيدين الصحي والاقتصادي، في معاناة يومية لم يشهدها إنسان في العالم ولم يشهد لها وطن في العالم مثيلة؟ وتؤكد هذا الواقع الأرقام ومستوى المعيشة ومؤسسات محترمة تعنى بالإحصاء، وتتصاعد الأرقام في منحى سلبي بشكل مستمر، ويعزز هذا الواقع القلق على المصير، بل يهدد المصير الوطني برمته. وبعيدا من الدخول في التفاصيل، فإن الواقع المر يشهد على هذا الوضع، وكذلك الأرقام التي تصدر عن المؤسسات الجدية وذات المصداقية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن إحصاء بسيطا يمكن إجراؤه في الجامعات من خلال الخريجين الجدد عما سيفعلونه بعد التخرج، فيأتي الجواب وبالغالبية الساحقة بأن الهدف الأول وربما الوحيد هو الهجرة والبحث عن فرص عمل في الخارج. ويبدو واضحا أن من لم يهاجر بعد من الخريجين فذلك بسبب عدم توافر فرصة العمل في الخارج. بات الواقع أكثر من هجرة، بل عملية تفريغ وطن بكامله. لبنان هو الوطن الوحيد في العالم الذي يدفع فيه المواطن فواتير الكهرباء والماء والدواء أضعافا مضاعفة، وهو المواطن الوحيد في العالم الذي تضاهي فيه الفواتير اليومية الرواتب والحد الأدنى للأجور. هو الوطن الوحيد الذي اهتزت عاصمته بزلزال مدمر من خلال تفجير مرفأ العاصمة. وهو الوطن الوحيد في العالم الذي تعرض شعبه بكامله لأكبر عملية سطو في التاريخ الحديث، ولا يزال الفاعل مجهولا والتحريات ناشطة لمعرفة الفاعلين. الوطن في خطر حقيقي وقد بلغ حافة الانهيار الشامل، وكل ذلك في موازاة حرب إسرائيلية وحشية مستمرة لم تشهدها المنطقة ولم يعاني منها لبنان في كل الاجتياحات السابقة.
2: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.
4: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: الجنوب في دائرة توسع التصعيد ومفاوضات روما تنتظر الخرق الأمريكي، النبطية بعد علي الطاهر، ومنطقة رمادية على طريق، وقافلة الشهداء إلى المزيد، الرئيس عون والاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار، وإذا أرادت تل أبيب الحرب فنعلم بوضوح. مستقبل اليونوفيل في جولة وزير العدل الفرنسي على بعبدة وعين التيني وسرايا. رجي من القاهرة: لبنان في لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة. جلسة حكومية في السرايا اليوم، على الطاولة موازنة 2027. القرار الظني في تفجير المرفأ في تشرين، والمدعي العام التمييزي العفو العام، بنود مشفرة تحتاج منجما لفك طلاسمها. إيران تواجه حصار هرمز بمنطقة محظورة وتنهي الرهان على ضمانات الوسطاء. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: أخبار من اليونيفيل. في جنوب لبنان تعد الاتصالات والتنسيق أمرين أساسيين لمنع سوء الفهم والحد من التوترات، وهنا يؤدي مكتب الارتباط في اليونيفيل دوراً محورياً من خلال الحفاظ على التواصل مع القوات المسلحة اللبنانية وقوات جيش الدفاع الإسرائيلية وسائر الجهات المعنية العاملة في المنطقة. وسواء تعلق الأمر بمهمة بحث وإنقاذ أو قافلة إنسانية تنقل المساعدات أو إصلاح البنى التحتية المدنية الحيوية أو تحركات وأنشطة اليونيفيل والجيش اللبناني في جنوب لبنان، فإن دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في مجال فض الاشتباك يظل ضرورياً، وقد ازدادت أهمية هذا الدور خلال فترات تصاعد التوتر. ويقول العقيد توما لابوش الذي يترأس مكتب الارتباط حالياً إن فريقه المؤلف من 20 ضابطاً من جنسيات مختلفة يشكل جسراً لتسهيل تنفيذ الأنشطة على الأرض في مواجهة تحديات وتعقيدات كبيرة.
1: لقد أثبت ذلك فعاليته الكبيرة، لأنه لطالما أن الوضع في لبنان وفي جنوب لبنان يشهد تدهوراً أو تحسناً، فأن هناك دائماً تفاعلاً على الأرض، وطالما أن هناك جهات فاعلة مختلفة لا تعمل جميعها على رقعة الشطرنج نفسها، فنحن بحاجة إلى من يربط بينها.
0: يعد فض الاشتباك نشاطاً أساسياً في البيئة العملياتية المتوترة في جنوب لبنان، وببساطة هو عملية تواصل وتنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لدعم الحركة الآمنة لحفظة السلام والجهات الإنسانية الفاعلة وأحياناً المدنيين، ويتم تبادل المعلومات لمنع سوء الفهم والحد من المخاطر الأمنية. ويتمثل دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في الحفاظ على تواصل مستمر مع الجيشين ومختلف الجهات الإنسانية الفاعلة في جنوب لبنان، وكذلك قيادة اليونيفيل والمكونات المعنية داخل البعثة. على الرغم من أن مكتب الارتباط في اليونيفيل أنشئ رسمياً في كانون الأول 2006 في أعقاب النزاع الذي شهدته المنطقة خلال صيف ذلك العام، فإن عمل فض الاشتباك بدأ في عام 1986 مع فريق صغير أنشئ للتواصل والتنسيق مع جهات متعددة. ومن السمات الرئيسية لفريق الارتباط في اليونيفيل المرونة. العقيد لابوش مجدداً.
2: So flexibility means that we are able to adapt to the situation.
1: المرونة تعني قدرتنا على التكيف مع الوضع. قد يتأثر الوضع بتغير سلوكيات مختلف الجهات أو بمعطيات القيادات أو بأحداث رئيسة مثل تصاعد التوترات المسلحة في بعض المناطق، وقد يتأثر إذا جاز التعبير بعوامل متعددة. وتتمثل قيمة مكتب الارتباط في قدرته على أداء مهمته في التنسيق بين جميع الأطراف أيا كان ما يحدث من حوله.
0: وعلى الرغم من أن ضباط الارتباط في اليونيفيل يكرسون جهودهم لتحقيق فض الاشتباك، فإن ذلك لا يعني أنهم قادرون دائماً على ضمان كيفية انعكاس ذلك على الأرض. ولذلك في حال حدوث احتكاك يتم إرسال فرق إلى الموقع للتفاعل مع الأطراف المختلفة في جهود تهدف إلى حل سوء الفهم وتسهيل تنفيذ المهام التي تم بشأنها فض الاشتباك. ويشرح عن ذلك رئيس مكتب الارتباط في اليونيفيل العقيد توما لابوش.
1: عندما نواجه بعض الاحتكاكات على الأرض لأسباب مختلفة، يستطيع مكتب الارتباط إرسال دورية تضم أفراداً مهمتهم شرح الغرض من أي نشاط وتوضيح إطاره أو التذكير به، ما يعني وجود اتفاقات متبادلة لإنجاز الأمور على الأرض.
2: To make things happen on the ground.
0: وفي هذا السياق تعد الحيادية أساسية لبناء الثقة التي تشكل عنصراً مهماً في إقامة وتعزيز علاقات مهنية طويلة الأمد، وتثبت هذه العلاقات أهميتها في حل المشكلات وخفض التصعيد. مع انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول على أن يتبع ذلك خفض عديدها وانسحابها، سيستمر دور مكتب الارتباط في مجال فض الاشتباك لبعض الوقت. ويعتقد العقيد لابوش أن استمرار هذا الدور يمكن أن يوفر قيمة مضافة سريعة جداً في مجال فض الاشتباك في ظل توقع زيادة التحركات التابعة لليونيفيل خلال عملية خفض عديد البعثة وانسحابها.
1: مع انسحاب اليونيفيل سيكون هناك زيادة ملحوظة في التحركات كافة في المنطقة لضمان قدرة جميع مواقع الأمم المتحدة على الانسحاب بشكل منظم وفي ظروف أمنية جيدة، ولذلك ستكون الظروف الأمنية وقت الانسحاب حاسمة لضمان سير الأمور بأمان وعدم وقوع إصابات أو قتلى في أي حوادث. ولهذا السبب سيظل فض الاشتباك ضرورياً حتى نهاية المهمة.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: أنا لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.

لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام وصافيو بوصعب.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الجنوب في تصعيد مضطرد مقلق، ومواعيد مفاوضات روما تترنح وتنتظر الخرق الأمريكي. النبطية بعد علي الطاهر: أرض محروقة تهجير وقافلة الشهداء إلى المزيد. الرئيس عون: الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار، وإذا أرادت تل أبيب الحرب فلنعلم بوضوح. مستقبل اليونيفيل في جولة وزير العدل الفرنسي على بعبدة، عين التيني والسرايا. رجلي من القاهرة: لبنان في لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة. جلسة حكومية في السرايا اليوم على الطاولة موازنة 2027. القرار الضني في تفجير المرفأ في تشرين، والمدعي العام التمييزي العفو العام: بنود مشفرة تحتاج منجما لفك طلاسمها. إيران تواجه حصار هرمز بمنطقة محظورة وتنهي الرهان على ضمانات الوسطاء. كندا: الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأمريكية دخلت حيز التنفيذ اليوم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. تنبئ المؤشرات الميدانية إلى أن إسرائيل ماضية في توسعة تصعيدها لتركز راهنا على منطقة النبطي، فهل سيغدو مصيرها كمصير علي الطاهر في مشهد احتلال جديد تتبع فيه تل أبيب سياسة الأرض المحروقة وإسقاط سيل من الأبرياء شهداء، مع عدم استعجالها في الانخراط في الجولة الثامنة من مفاوضات روما لتسجيل المزيد من المكاسب على الأرض ستحاول فرضها على لبنان، وذلك رغم المساعي الأمريكية التي لم تنجح لغاية الساعة في لجم تل أبيب، مقابل تكرار رئيس الجمهورية جوزيف عون تحذيره من أن التصعيد الدموي الحاصل هو استهداف إسرائيلي لاتفاق الإطار والمسار التفاوضي، وذلك على أبواب انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام الجاري وانعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في 17 من الجاري في باريس، ملف حضر في جولة وزير العدل الفرنسي على الرؤساء الثلاثة في بيروت. السؤال، هل سيبقى لبنان في دائرته المقفلة بانتظار ارتدادات استحقاقين على مسار توترات الإقليم والمنطقة؟ الانتخابات الإسرائيلية الشهر المقبل، إذ يشكل الملف اللبناني بوابة عبور نتنياهو مجددا إلى رئاسة الحكومة، وبعدها الانتخابات النصفية الأمريكية.
5: إذن لم يتبلغ لبنان حتى الآن أي موعد رسمي من الجانب الأمريكي للجولة الجديدة من المفاوضات مع إسرائيل، مع ترجيح عقد الجولة الثامنة بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس والمقرر في 17 من أيلول الجاري.
4: في المقابل، نقل عن دبلوماسيين متابعين أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا استعدادهم بعقد الجولة الثامنة بعد عيد رأس السنة اليهودية في 11 من الجاري، وتوقعوا أن يلتئم الوفد السياسي في روما أو في الأردن نسبة لقربها من لبنان وإسرائيل يومي 14 والخامس عشر من الجاري، فيما تعقد اجتماعات الوفد العسكري في مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا.
5: مصدر سياسي معني بملف المفاوضات رجح أن تكون الإدارة الأمريكية تعمل على تأمين ضمانات تضمن تحقيق تقدم أمني وسياسي وتدفع بنيامين نتنياهو إلى التجاوب، وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تواصل توسيع نطاق غاراتها شمال الليطاني مع مخاوف لبنانية من امتداد التصعيد إلى إقليم التفاح وجبل الريحان وأطراف جزين، ولفت إلى أن نتنياهو يعرقل طرح المناطق التجريبية للتحقق من انتشار الجيش اللبناني، فيما تتواصل الضغوط الأمريكية لإحراز تقدم، كما اعتبر أن الإفراج عن 5 لبنانيين خطوة إيجابية لكنها لا تكفي، خصوصا بعد اختطاف 3 آخرين.
4: في المقابل كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن مرحلة ما بعد منشأة علي الطاهر قد تكون الأكثر حساسية مع اتجاه إسرائيل إلى تشديد قبضتها الميدانية في الجنوب ومواصلة استهداف البنية العسكرية لحزب الله في ظل تعثر تسليم السلاح للجيش اللبناني. وحذرت المصادر من أن المرحلة المقبلة قد تحمل انتقال العمليات إلى خارج الجنوب مع توسيع استهداف الأنفاق والمنشآت العسكرية في مناطق لبنانية أخرى، بما ينذر بمرحلة أكثر خطورة واتساعا.
5: وفي السياق، أفادت نداء الوطن بأن واشنطن أبلغت الدولة اللبنانية أن سبب تصعيد إسرائيل في النبطية والمحيط هو اعتداء حزب الله على الجيش الإسرائيلي وإطلاقه مسيرات، إضافة إلى تحركات يقوم بها الحزب في تلك المناطق. وقد تبلغ لبنان بأن أي محاولة تحرك لحزب الله ستقابل برد عسكري شرس وعنيف.
4: توازيا وفي معلومات إسرائيلية، فإن القوات الإسرائيلية تستعد لاحتلال مدينة النبطية ومنطقتها بعد انتهاء السيطرة على تلال علي الطاهر بالكامل وتفجيرها، وذلك بحجة استمرار خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، على أن يتم التركيز لاحقا على المفاوضات للتوصل لاتفاق سلام تحت النار الإسرائيلية وعدم الانسحاب قبل تحقيق السلام، فيما لم يظهر أي جديد حول إعادة انتشار وسحب قوات إسرائيلية من الجنوب إلى خط جديد وهو الخط الرمادي بعد موافقة المستوى السياسي.
5: في قصر بعبدة، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في الجنوب لن يحقق الأمن للمدنيين على الحدود، وهو يستهدف مسار اتفاق الإطار ويقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وقال أمام وزير العدل الفرنسي الذي زار أيضا السرايا وعين التيني أن لبنان يصر له على مواصلة المسار الدبلوماسي لأننا نعده الحل الأفضل للطرفين، والمطلوب من الجانب الإسرائيلي يتجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقع عليه وقد حظي بدعم عربي وأوروبي وتم توقيعه برعاية أمريكية، وسأل هل تريد إسرائيل السلام أم الحرب، وإذا كانت تريد الحرب فليكن ذلك معلوما بوضوح. هذا وبحث الجانبان مستقبل وجود اليونيفيل التي تنتهي مهمتها أواخر العام الجاري. وأكد رئيس عون دعم لبنان التجديد لليونيفيل مرحبا بالمبادرة الإيطالية الفرنسية لتشكيل قوى أوروبية تملأ أي فراغ.
4: وفي المعلومات، فإن زيارة وزير العدل الفرنسي بيروت لم تحمل أي جديد حول مرحلة ما بعد اليونيفيل في ظل الفيتو الأمريكي الإسرائيلي المشترك على باريس. وفق مصادر سياسية مطلعة، أسقطت إسرائيل ثلاثة اقتراحات لبنانية. الأول يقضي بإلغاء القرار 2790 وإصدار قرار بإبقاء تلك القوات جنوب الليطاني مع إدخال تعديلات على مهامها وفي مقدمها التحقق. الثاني تشكيل قوة أوروبية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. والاقتراح الثالث تشكيل قوة أوروبية عبر اتفاق ثنائي مع الدولة اللبنانية، مقابل اقتراح أمريكي بتشكيل قوة بقيادة أمريكية تعمل على الإشراف من دون إرسال جنود، ويتم اختيار جنسية الدول المشاركة بالتفاهم بين لبنان وإسرائيل التي وافقت فقط على نشر قوات من أذربيجان.
5: إلى ذلك، تناول الرئيس عون في اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأوضاع في لبنان والمنطقة والتطورات الأمنية المتسارعة في الجنوب، وشكر رئيس الجمهورية القيادة الإماراتية على اهتمامها بلبنان ودعمها اللبنانيين في الظروف الراهنة.
4: ومن القاهرة، أكد وزير الخارجية يوسف رجي في خلال مشاركته في دورة جامعة الدول العربية أن لبنان أمام لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة، مشيرا إلى أن المفاوضات هي السبيل الأجدى لوقف الاعتداءات. وقال رجي إن حزب الله جرى

0: أجرى رجي سلسلة لقاءات مع نظرائه العرب شملت الأردن ومصر والعراق واليمن، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، تناول فيها الوضع في لبنان وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.
1: إلى الميدان الجنوبي، التصعيد الإسرائيلي مستمر على أكثر من منطقة، قصف فجرا على نبطي الفوأة ودوحة كفرمان كما وادي السلوق ووادي الحجير بعد غارات وتفجيرات في الساعات الماضية، والشهداء إلى المزيد. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي الذي استهدف النبطي الفوكة ودوحة كفر رمان ومحيط زوتر الشرقية ميفدون ووادي سلوكي ووادي الحجير، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت بني حيان والأودية المجاورة. كما سمع دوي انفجارين ضخمين صباح اليوم باتجاه وادي سلوكي. وكان الجنوب اللبناني قد شهد عدوانا واسعا خلال ساعات الليل وأمس، حيث شن الطيران الحربي أكثر من 20 غارة استهدفت النبطي الفوكة وكفر رمان وعرب صليم ودير الزهراني ووادي سلوكي. كذلك استهدف الطيران المسير كفر رمان وحي المسلخ في مدينة النبطية وطريق الريحان سجد، ما أدى إلى سقوط شهيد وعشرة جرحى بينهم طفلان وثلاث سيدات. كما نفذت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات التفجيرات، منها 25 تفجيرا في بلدة المنصوري، بالإضافة إلى تفجيرات في كفر تبنيت وحولة وبني حيان وواد سلوكي وزوتر الشرقية. أما القصف المدفعي الذي تكثف أمس بشكل عنيف فقد طال القنطرة ودوحة كفر رمان والدبشة والمنصوري والجبل الرفيع وأطراف عرب صليم والنبطي الفوكة ومحيط ميفدون زوتر الشرقية. إلى ذلك سجل أمس حركة نزوح كثيفة من منطقة النبطية ومحيطها باتجاه صيدا وأماكن أكثر أمنا. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المقابل قال الجيش الإسرائيلي اشتبكنا من مسافة قصيرة مع مقاتل من حزب الله في خلال أعمال تمشيط نفذتها قوة من وحدة استطلاع جولاني في منطقة مرتفعات الشقيف، حيث أطلق النار باتجاه قواتنا وتم القضاء عليه. فيما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان مقتضب إن الانتهاكات شملت هجمات متكررة بطائرات مسيرة، كما هاجم الجيش في المنطقة مستودعات تخزين للأسلحة وبنية تحتية إرهابية ومراكز قيادة داخل مناطق مدنية. العميد المتقاعد جورج نادر اعتبر في حديث لصوت كل لبنان أن الهدف الإسرائيلي الأساسي يبقى نزع سلاح حزب الله، ورأى أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمنح إسرائيل أكثر من خيار عسكري، باعتبار أن الموقع يشكل مفتاح أرض يمكن أن يسهل التقدم. وفيما يتعلق بالمسار التفاوضي، اعتبر نادر أن التطورات الميدانية تصب في مصلحة إسرائيل لأنها تمكنت من تحقيق نقاط إضافية على الأرض، وبالتالي أضافت إلى رصيدها ورقة ضغط أقوى في أي مفاوضات مقبلة.
3: في عدة خيارات إسرائيلية بعد علي الطاهر. علي الطاهر بحد ذاته كمنشأة قيادية لحزب الله ولوجستية بالوقت ذاته ورمزيتها، هلا صحيح كبرها كثير الإسرائيلي تيستعملها بالانتخابات، بس إنما هي باللغة العسكرية مفتاح أرض منها في يكفي باتجاه النبطية وكفر رمان وكفر تبنيت والنبطية فوق وما يفهدون شو كين بيقدر يخدم تيوصل لها للبحر. مش بيقدر يخدم بسهولة طبعا، بس علي الطاهر بتساعده حتى التقدم تبعه يكون أسهل. بيقدر يكون كمان يروح باتجاه جبل الريحان وجبل سجود وإقليم التفاح، بعتقد أنه هو من هونيك كمان بيبعث المسيرات والصواريخ على شمال إسرائيل.
0: جنرال، ماذا عن ما يسمى بالمنطقة الرمادية؟ يعني هنا إذا أردنا أن نقول منطقة رمادية، يعني إسرائيل ستتراجع في الواقع من بعض المناطق.
3: ما رح تتراجع من ولا مطرح، لأنه المنطقة الرمادية هذه زدتوها كلام بالإعلام أنه المنطقة الرمادية بتراجعوا شوي بياخدوا بعمق 2 كيلومتر لا 4 كيلومتر. ما تنسي أنه من أول ما بلشت الحرب 2023 هن بيحكوا عمق 7 كيلومتر وعمق 8 لا عمق 20، كل يوم بيطلع كلام. ما فينا نركز على هالكلام نعتبره هذا هدف إسرائيلي. لا، إسرائيل عندها هدف واحد، نزع سلاح حزب الله. بعد نزع سلاح حزب الله بينحكي بكل شيء، بس هذا الهدف الأساسي،
0: إزاء هذا الواقع على الأرض في الجنوب. المسار التفاوضي إلى أين؟
3: المسار التفاوضي لصالح إسرائيل بالطبع، لأن إسرائيل اليوم كسبت نقطة مهمة زيادة بالمفاوضات. كان عندها ورقة أقوى من أوراقها الأساسية، هي أساساً ورقة قوية لأنه هي المحتلة وهي المنتصرة مش نحن.

0: قراءة للمجريات جنوبا مسار المفاوضات. نسأل النائب أسعد درغام، سعادتك صباح الخير.
1: صباح النور لك وللمستمعين.
0: شكرا لك استاذ درغام. السؤال البديهي الذي يطرح، لماذا لم يسلم حزب الله علي الطاهر إلى الجيش اللبناني لتصبح المنطقة تحت الاحتلال الإسرائيلي؟ ماذا تقرأ في موقف حزب الله؟
1: يعني اليوم نحن لحد هلأ حزب الله ما شفنا منه أي موقف بخصوص علي الطاهر، يعني بعد ما أعلن الإسرائيلي عن سقوطه. بالحقيقة نحن بنرجع بنسأل السؤال الأساسي، أنه حزب الله اللي قام بحربين إسناد الأولى والثانية وأدت إلى ما أدت إليه من خسائر لبنانية، كان على صعيد الأرواح أو كان على صعيد الممتلكات والدمار وخسارة الجنوب. اليوم السؤال اللي بينطرح، هل هو قرار حزب الله هو قرار لبناني؟ أكيد لا، هذا القرار مش موجود عند حزب الله. حزب الله عم تبين أنه اليوم هو صار يعني أحد الأوراق الإيرانية اللي بيفاوض فيها الإيراني، مثل ما شفنا الإيراني وضع بعض الخطوط الحمر بلبنان وخاصة مع إسرائيل، الكين للمعادلات اللي طرحها على صعيد الضاحية أو ما حكي عن معادلات بالنسبة لعلي الطاهر. لكن اليوم نحن تبين أنه بعض المعادلات بتسقط للمصالح الخارجية، وبتبقى أنه نقول أنه اليوم ما قام به حزب الله ويقوم به حزب الله هو مانو للمصلحة اللبنانية، وبالتالي اليوم هو تنفيذ لإرادة خارجية.
0: أستاذ درغام، والوضع على ما هو عليه والنبطية ربما قد يكون مصيرها مثل علي الطاهر، إسرائيل لسياسة الأرض المحروقة، قد نظفت، تريد تنظيف إذا جاز التعبير الجنوب من حزب الله، ماذا عن مسار التفاوض؟ وفي هذا الإطار ماذا سيحمل لبنان إذن إلى طاولة روما؟
1: ست كارولين، اليوم لبنان والدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والعهد اليوم هم مش لاعبين بهذه الأزمات والأزمة بين أمريكا وإيران وبين إسرائيل وحزب الله.
0: نعم.
1: الحكومة اللبنانية حتى هو جمهور بجبوه على غب الطلب. اليوم شو عندهم الدولة اللبنانية تقدر تفاوض الكام بدها تعطي أو الكام بدها تاخد؟ ما القرار اللبناني هو عند حزب الله والقرار الأمريكي هو عند إسرائيل.
0: نعم.
1: الأجدى، وأنا قلت هذا الكلام برئيس الجمهورية، أنه عارف أنه هو المطلوب شيء واحد وهو تسليم سلاح حزب الله، أنه يقول هو بيوقف المفاوضات حتى تسليح الجيش اللبناني وتجهيزه وتأمين العيش الكريم له. وهون بيبين إذا كان المجتمع الدولي وخاصة الأمريكي والخليجي أنه هو عن جد بده قوي الدولة اللبنانية، هو عن جد بده يعمل جيش قوي قادر على أنه يقوم بهيدي المهمة. أول شغلة بيعملها أنه بيقدر على جناح السرعة، ومبارح قبل بكرة بيقدم المطلوب من تجهيزات ودعم للجيش اللبناني. وهيك بنكون شفنا عن جد إذا هيدا المجتمع الدولي وهذه الدول الداعمة للبنان هن عن جد بدهم يقوي الجيش اللبناني ليقوم بالمهمة. إما إذا ما كان في هيدا الشيء، وبالتالي بيكون هناك أنه خطة لزج الجيش اللبناني فئتون معارك داخلية لبنان خلص منها. ومبارح عملنا قانون عفو، أو البعض عملوا من النواب، وهذا القانون العفو اليوم ما بيحفز الجيش اللبناني يرجع يعمل معارك داخلية وينفذ مهماته، لأنه شايف أنه نتيجة تضحياته اللي عملها شو كانت على الأرض.
0: نعم، يعني سعادتك، الاجتماع التحضيري في 17 من الجاري للمؤتمر باريس حول دعم الجيش والقوى الأمنية، والمؤتمر بحد ذاته ربما قد يحدد مسار الدعم الجدي الدولي للبنان.
1: أنا يعني اللي بشوفه واللي بطلبه واللي بتمنيه على فخامة الرئيس يكون هذا مش شرط من الشروط، هذا الشرط الأساسي لمتابعة المفاوضات وما يسمى باتفاق الإطار، أنه يكون الشرط الأساسي هو دعم الجيش اللبناني حتى نشوف إذا النيات صادقة تجاه لبنان، وانه عن جد هناك في إرادة دولية لعملية خصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مش بس الجيش اللبناني، الجيش اللبناني والقوى الأمنية كافة. وهيدا الدعم المطلوب الكام ماديا ما بيساوي نهار من الدعم الأمريكي لإسرائيل بحروبها على لبنان.
0: شكرا للنائب أسعد درغام.
2: يعقد مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم جلسة يستمع في خلالها من وزير المال ياسين جابر مشروع موازنة العام 2027 من الفذلكة إلى الأرقام، وربط كل ذلك بمشروع إعادة هيكلة المصارف والبحث الجدي بعودة الودائع إلى أصحابها، مع استبعاد قاطع لمسألة إدخال أي زيادات على الرواتب. وعشية الجلسة حذر تجمع رواتب القطاع العام العسكريين والمدنيين من التوجه نحو التصعيد على الأرض احتجاجا على انعدام أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد في مشروع عام 2027، واصفا ذلك بأنه إنكار لوعد الحكومة وقرارها بتحسين الرواتب والأجور 30 ضعفا اعتبارا من مطلع العام 2027.
0: وردا على كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن بقاء مشروع قانون الفجوة المالية في مجلس النواب منذ 9 أشهر، أوضح المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان أن المشروع لا يزال بانتظار تعديلات حكومية يجري بحثها بالتنسيق مع مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي في ضوء ملاحظات الصندوق. وأكد كنعان أن لجنة المال والموازنة باشرت منذ حزيران جدولة المشروع بصيغته الحالية بانتظار الصيغة المعدلة، محذرا من تكرار الإشكالات التشريعية السابقة، وشدد على ضرورة أن يتضمن القانون أرقاما نهائية تستند إلى نتائج التدقيق المالي بما يضمن تحديد حقوق المودعين واستعادة الثقة بلبنان والقطاع المصرفي.
2: حاكم مصرف لبنان كريم سعيد كشف عن أن إقرار قانون الفجوة المالية قد يستغرق بين 6 و8 أشهر في ظل استمرار الملاحظات من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، وأوضح أن العمل جار لتوحيد الرؤية، متوقعا إحالة صيغة متوافق عليها إلى مجلس النواب بحلول نهاية أيلول. وأشار سعيد إلى أن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ نحو 79.5 مليار دولار، فيما بلغت المدفوعات التراكمية للمودعين نحو 6.1 مليار دولار، كما أكد رفضه لبيع الذهب من دون إطار تشريعي واضح.
0: إلى ذلك، أعلن مصرف لبنان تعديلات تنظيمية لتعزيز حوكمة ومتابعة الاستثمارات الممولة، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القضائية المناسبة مدنية كان أو جزائية بحق أي مصرف أو شركة أو شخص ذي صلة يثبت قيامه بإساءة استعمال الأموال المتأتية من التسليفات التي منحها. وأوضح المصرف أن التعميم الجديد يلزم جميع المصارف المعنية بتزويد مصرف لبنان بإفصاح شامل عن الاستثمارات التي تم تنفيذها.
2: قضائيا، أشار وزير العدل عادل نصار إلى أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ختم تحقيقاته في ملف انفجار مرفأ بيروت، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني الذي توقع صدوره في تشرين الأول المقبل أو في أواخره.
0: قضائيا أيضا، وفيما خص قانون العفو العام، وصف المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحاج بنود هذا القانون بالمشفرة، مشيرا إلى أنها تحتاج منجما مغربيا لحل طلاسمها. وقال للجمهورية اليوم مع توقيع القانون وطلب نشره من قبل رئيس الجمهورية أصبح لزوما توضيح آليات تنفيذه، وذلك تفادي للوقوع في تناقضات في التطبيق من قبل المراجع القضائية المختصة، إذ أن هذا القانون هو مختلط يجمع بين قانون عفو عام وقانون تخفيض عقوبات، مع ما يعتريهما من مصطلحات مبهمة أو عامة وغير محددة. وأضاف إنه بناء لما تقدم فإن الحاجة ماسة إلى تدخل النيابة العامة التمييزية لتوحيد المسار التطبيقي لهذا القانون من خلال النيابات العامة الاستئنافية المختصة إضافة إلى العسكرية والمالية، مع وجوب مجلس القضاء بغية توحيد الرؤية لتطبيقها مع سائر المحاكم والمراجع القضائية.
2: أما فيما خص تصاعد الاعتراضات على قانون الإعلام الجديد، فطلب المدعي العام التمييز من المدعين العامين في المناطق كافة عدم اتخاذ أي إجراءات في الدعاوى والشكاوى المتعلقة بالإعلام ومواقع التواصل لحين دراسة قانون الإعلام الجديد وتحديد آليات تطبيقه بصورة واضحة ومحقة.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بشكل حاد عند انتصار الولايات المتحدة في الحرب مع إيران وأن ذلك سيحدث سريعا، وشدد على أن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.
2: المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز واحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة.
0: في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الكرة في ملعب واشنطن لاستئناف التفاوض وخفض التصعيد، متهما الولايات المتحدة ببدء الحرب على إيران ثم خرق التفاهم الذي وقعته مع طهران.
2: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبة فهدد باستهداف شركة النفط والغاز الأمريكية ومنشآتها في المنطقة إذا تعرضت الأصول الإيرانية لهجمات، مشيرا إلى أن تجربة إسلام أباد أنهت الرهان على ضمانات الوسطاء، فيما تستعد طهران لإعلان منطقة محظورة جديدة في الخليج لمواجهة الحصار البحري الأمريكي.
0: وأمس جددت إيران التأكيد أن محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية، مع توقع التوصل في خلال الأيام المقبلة إلى تفاهم يضمن مسارا آمنا ومؤقتا عبر الممر الملاحي.
2: تزامنا أوضح نائب الرئيس الإيراني أنه سيتم إلغاء دعم استيراد البنزين تدريجيا.
0: وسط هذا المشهد أكدت كندا أن تطبيق رسوم جمركية انتقامية على واردات من الولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ اليوم، وذلك ردا على الرسوم التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، محذرا الحوثيين من عواقب التصعيد العسكري ومؤكدا أن عليهم تحمل تبعاته.
2: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
0: كان في هذه النشرة الجنوب في تصعيد مضطرد مقلق، ومواعيد مفاوضات روما تترنح وتنتظر الخرق الأمريكي. النبطي بعد علي الطاهر، أرض محروقة، تهجير وقافلة الشهداء إلى المزيد. الرئيس عون، الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار، وإذا أرادت تل أبيب الحرب فلنعلم بوضوح. مستقبل اليونيفيل في جولة وزير العدل الفرنسي على بعبدة، عين التين والسرايا. رجي من القاهرة، لبنان في لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة. جلسة حكومية في سرايا اليوم على الطاولة موازنة 2027. القرار الضني في تفجير المرفأ في تشرين، والمدعي العام التمييزي العفو العام، بنود مشفرة تحتاج منجما لفك طلاسمها. إيران تواجه حصار هرمز بمنطقة محظورة وتنهي الرهان على ضمانات الوسطاء. كندا، الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأمريكية دخلت حيز التنفيذ اليوم.
2: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 40 سنت، مقانق 500 جرام بدولارين و 90 سنت.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان في الاقتصاد أولاً، مع وزير الزراعة نزار هاني ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
4: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت تعبورت تعبورت،
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت تعبورت
4: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح الذكريات والحنين للقصص الحلوة. ما بعرف ليه أنا اليوم هيك واعية وعم فكر بكتير قصص، عندي شوق لإلها، عندي حنين لإلها، في صور هيك عم ترجع تمرق بخيالي. وأوقات منقول يا ريت فينا نرجع الوقت، يا ريت هيك في كبسة زر نرجع نعيش لحظات معينة، مع أنه هاللحظات أوقات منعيشها بصورة، بغنية، يمكن أحياناً هيك بريحة قهوة، وبصورة قديمة منرجع منعيش اللحظة. وقدي أيام نشتاق لضحكة، ضحكة كانت تطلع من القلب، قدي أيام نشتاق لرفقة، رفقة كانت تجمعنا من دون مواعيد ولا واتساب. قدي في أشياء كانت كتير عادية بحياتنا وما فكرنا بيوم من الأيام إنه رح تصير هالأشياء ذكريات ونشتاق لها. تتذكروا لما كنا ننطر شي مطرب منحبه وينزل غنية جديدة على الراديو، نروح نشتري الكاسات أو ننطره على الراديو تنسجل له غنيته، ونضل نعيد الكاسات ونسمع ونعيد ونسمع لدرجة إنه كان الشريط يعلق، ونقعد نلفه بالقلم ليرجع يشتغل. قديه في قصص كنا نعملها بالماضي وهلأ كتير هيك منتذكرها منتضحك عليها ومنقول رزق الله على هيديك الأيام. يعني لما كنا نتذكر مسلسل من جمعة لجمعة ننطر حلقة جديدة، هلأ اليوم مسلسل من أوله لآخره منحضره بليلة على نتفليكس أو شاهد. تتذكروا لما كنا نحمل دفتر التليفونات نقيد ونكتب عليها الأرقام ونشوف قدي فينا نحفظ وكل الأرقام موجودة على الدفتر؟ تتذكروا التصوير بالكاميرا وفيلم الكوداك ويخلص الفيلم على آخر صورة ونزهر الفيلم ونزعل لما كم صورة يحترقوا؟ يعني قديه في قصص تغيرت بحياتنا من الكاسات يلي صرنا هلأ بأبليكيشن على التليفون مننزلها، منعمل ريبرتوار لقلنا، منسمع الأغاني يلي بدنا نسمعها وما مننطر شريط ولا كاسات يعلق ولا قلم نلف فيها الكاسات، وصورة على التليفون منشوفها ساعة اللي بدنا ومنكبس بهالصور ومناخد صور بفلتر وبلا فلتر، بس رزق الله على هيديك الأيام.

يعني قدي في اشياء كتير هلأ منخبرها لأولادنا، أولادنا بيستغربوها، كانت كتير عادية بحياتنا، بحياتنا اليومية، وكانت مع هالتفاصيل حياتنا أبسط، تفاصيل صغيرة بتدفي القلب. خبروني انتو شو أكتر شي هيك بتشتقوله من أيام زمان، غنية عادي كنا نعملها، شخص، محل معين، ريحة، لعبة، يمكن تفصيل صغير كنتوا تعيشوه يوميا وما عاد موجود بحياتكم وبتشتقوله.

0: أنا من الأشياء يلي بحب كتير هيك أرجع عيشها وبتذكرها بحنين هي الكارت بوستال. الكارت بوستال يلي كنا نستلمهم بالأعياد، إن كان بين أصحابنا جوات البلد أو نستلمها من خارج البلد، خصوصا على عيد الميلاد قدي كانوا حلوين، وقدي الكلمات يلي كنا نكتبهم على هالكارت بوستال كانوا معبرين وحلوين.
1: بخزانتي صندوق صار له،
0: وأنا بعد عندي صندوق فيه مجموعة حلوة كتير من هالبطاقات المعايدة.

0: يلي بحب يخبرنا شو هي القصص يلي عباله ممكن يتصل على الرقم 0454-5352 أو واتساب على 03-00-0933. وأكيد فينا نحكي بكل المواضيع والهيئة الحكي عن الوجع ووجع اللي عم نعيشه بها البلد كمان ما خلص لأنه بلشت توصل الواتساب عن هالموضوع.
1: بونجور بونجور ست ندى، خلينا هيك كيفك صبا؟ يعني الاشياء اللي بذكرها انا بس بلشت بالشغل ببيروت سنة 68، ننزل بالسيارة من سوق الغرب على بيروت ونسمع يحطوا فيها غنية تبع غنية يا جار على القهوة ناطرينك يا جار. باني بتذكرهم هودي كل يوم على بكرة، هايدي بحطوها كانوا على إذاعة على صوت لبنان، إذاعة لبنان اللبنانية. بذكر الأيام بعدني وإن شاء الله خير. وبونجورني لك.

صباح الخير، معك إكرام الأشرفية. أنا بتذكر أصحابي اللي كانوا معي مدرسة الحكمة ببيروت والأشرفية، وكلهم هاجروا وفلوا. أنا أمنت بلبنان، بيت بلبنان. والله صراحة بتأسف شوي صغير، يعني مع أنه بحب كتير لبنان. ويعطيك ألف عافية.

0: بونجور ست ندى. ست ندى امبارح طالعنا الحاكم الجديد بخبرية انه قانون الفجوة المالية او اللي بيسموه الانتظام المالي ما بيرح ينقر قبل 8 لـ9 أشهر. ياخدوا وقتهم بعد ياخدوا وقتهم، صار مالي 10 سنين على الأزمة. تاني شيء انا بدول شغلة حابسينه لرياض سلامة وبعضهم بيشتغلوا بعدة رياض سلامة، يعني بعضهم هاد التعميم 166 والهو التعميم المسخ ودولار 15,000 تبع تعميم 151 يلي انتهى، وبعضهم دولار على 15,000 بالمصارف، بعده ماشي بزيت شيء. عشو جبنا حاكم مصرف لبنان؟ صرنا سنتين ثلاثة إذا بعدنا ماشيين بزيت طريقة رياض سلامة. وليش هلا ما عم بدين الدولة من أيام وسيم منصوري وكان هيداك يدين الدولة؟ وليش يقولوا مصرف لبنان ما في دين الدولة؟ وطلع أنه في ما يدين للدولة، وهو وسيم منصوري لما إجا بالإنابة ما دين الدولة وبعده ما. بس أنا اللي عم بقوله أنه شو عم بيعمل هالحاكم الجديد إذا بعده ماشي بذات الأدوات والعدة وطريقة تفكير رياض سلامة؟ يعني بعده رياض سلامة هو من وضع هيدول التعاميم وهالطريقة وماشيين فيها هون. تاني شيء التعاميم، ما في كتير ناس تسكرت حسابها وردوا لها مصرية بطل معها انه خلصوا وديعة، ليه ما بزيدهم للتعاميم؟ ليه ما بغير دولار المصرفي تبع ال 15,000 بيعملوا 90,000؟ ليه نحن مجبورين بس ينطبع علينا هالشي بحساب واحد بالمصارف، واذا عنا حساب تاني ما فينا ناخد منه او بدنا نعمل هيركت على 85% من قيمة المصارف؟ بعده ماشي هذا الحاكم بزيت طريقة رياض سلامة، ما تغير شيء للأسف. ومبارحة بقول قال ببدو 8-9 أشهر تيكروا قانون الفجوة المالية وما رح ينكر.
1: يا زمان الوفا أغلى كون راحوا،
2: يعني أنا بدي أقول لزمان الوفا للمصارف، رزق الله اللي من كنا نفوت على البنك ويركض ورانا مدير البنك تيشرحنا، أنا عصيرة المصاري بنحو صوتي، تيشرحنا عن شي بروغرام جديد ويحمسنا ويشجعنا تنحط مصاري بها البروغرام ويغرينا ويغرينا، رزق الله. هاي من الذكريات اللي منشتقلها لما كنا نروح ونسحب مصاري ومثل ما بدنا وقد ما بدنا وما نحس انه نحن عم نشحد من البنك مصرياتنا.

ست مدى بونجور، أرتونا أو أرتو المصريات؟ أرتونا إيه وأرتو المصريات، حملوا حال هربوا وهربوا المصريات، مليارات الدولارات صارت برا برات البلاد، ودولارك صار فوق المية والليرة صارت بالمكبات، وكهربتك على الموتور ودفع بالدولار وبالميات. وينك يا هالدولة ساكتة على الودايع والمصريات؟ أرتونا حملوا حالهم ونسيونا، وعدونا بإعادة المصريات، وعد الكهرباء والودايع. ودع يا مواطن، هيدا اسمه لبنان، هيدي دولة عايشة على المنافع والمصالح، عالشحادة والمساعدة. بدك وطن، بدك مسؤول، بدك حاكم ما ينساك وينسى المسؤولية. انسى كهرباء، انسى وديع، انسى البنوكي، الدولة والمصريات. اشتغل شغلة شغلتين وثلاثة وضلك جد ونق، هيدا وعدك يا لبنان، وشكرا.

0: يعني يمكن أكتر شيء هيك عنا حنين لإله ومنشتاق له هي قصة نفوت على البنك وحاملين هالدفتر ونوصل عند الموظف ونقول له اسحب لي هيدا المبلغ أو نزل لي الفايدة. رزق الله.
1: ويسلم لي صباحه.
0: شوفي بصبحيتنا لليوم، اليوم الثلاثة 8 أيلول 2026، وبرفقني بهالصبحية سافيو أبي صعب. مية ساعة بخدمة المجتمع، برنامج بتطلقه جامعة الروح القدس بالكسليك لتعزيز المواطنة. التفاصيل رح نشوفها مع دكتور سمر حاج. أيضا رح نحكي عن اتفاقية التعاون بين مركز باربرا نصار لمرضى السرطان ووزارة الصحة. مدير المركز هاني نصار رح يشرح كيف رح يستفيدوا المرضى من هالاتفاقية. هل انقرض حيوان وحيد القرن؟ الجواب بكاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة.
2: صبحية ندى. موجز الفلك.
0: وإلى موجز الفلك، مين أفضل برج لليوم ومين حظه قليل كمان لليوم؟ المحظوظ اليوم هن مواليد برج الأسد، عندهم حضور قوي اليوم، وكلمة من مولود برج الأسد ممكن أنه تترك أثر كتير كبير عاطفياً في دفء وتقارب مع شخص عزيز. أما مواليد برج السرطان فانتبهوا اليوم، جربوا أنه ما تحملوا كل الأمور فوق طاقتكم، في ضغط أو في مسؤولية إضافية ممكن تتعرضوا لها، الأفضل أنه تعطوا نفسكم مساحة للراحة. لمين بدنا نقول هابي بيرثدي لليوم؟

0: هابي بيرثدي سبيسيال للفنانة والممثلة المبدعة الموهوبة ميرفا القاضي داليدا لبنان. بدي اقول لك هابي بيرثدي ميرفا عقبال ما تحققي كل احلامك وتضلك بتألقك. بدي اقول هابي بيرثدي سبيسيال لصديقة بكندا مي حداد. وايضا بدي اقول هابي بيرثدي اليوم للزميل رالف معتوق. وهابي بيرثدي سبيسيال لبسام طنوس. هابي بيرثدي سبيسيال لك بسام من عيلتك وخصوصا من ماريا بيا طنوس. نتوقف مع موجز الاخبار وبنرجع نلتقى بعد الموجز.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان في الاقتصاد أولاً، مع وزير الزراعة نزار هاني ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، باك تو سكول شنطه قرطاسية بأحسن الأسعار.

0: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. في ظل استمرار التحركات والعمليات الإسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية ومع تصاعد التوتر الميداني، توغلت قوة إسرائيلية ليلا في أطراف بلدة كفر شوبة وتقدمت باتجاه إحدى تلال في المنطقة قبل أن ترفع العلم الإسرائيلي عليها. دعا النائب أسعد درغام رئيس الجمهورية إلى وقف المفاوضات إلى حين تأمين الدعم والتجهيز والتسليح اللازم للجيش اللبناني، معتبرا أن هذه الخطوة ستشكل اختبارا لجدية المجتمع الدولي في دعم الدولة اللبنانية وتوفير القدرة للجيش على القيام بهذه المهمة، وربط ذلك بمؤتمر باريس المرتقب لدعم الجيش، مطالبا بجعل الدعم العسكري والمالي للجيش شرطا أساسيا لاستكمال المفاوضات. ورأى درغام في حديث إلى صوت كل لبنان أن عدم صدور موقف واضح من حزب الله بشأن علي طاهر بعد إعلان إسرائيل السيطرة عليه يطرح سؤالا أساسيا حول الجهة التي تتخذ القرار، معتبرا أن حربي الإسناد وما نتج عنهما من خسائر بشرية ومادية ودمار في الجنوب لم تكونا قرارا لبنانيا بل هو انعكاس لمصالح خارجية. وقال إن حزب الله أصبح إحدى الأوراق الإيرانية التي تستخدم في التفاوض، لافتا إلى أن بعض المعادلات والخطوط الحمر التي طرحت سابقا سقط أمام المصالح الخارجية، وأن ما يقوم به الحزب لا يصب في مصلحة لبنان بل يأتي تنفيذا لإرادة خارجية. اعتبر العميد المتقاعد جورج نادر أن الهدف الإسرائيلي يبقى نزع سلاح حزب الله، منبها إلى أن أحدا لا يعلم ما الذي أعدته إسرائيل من خطط وخيارات ميدانية، لكن الواضح أنها لن تتراجع من أي مكان، والحديث عن منطقة رمادية هو كلام للإعلام. ورأى نادر في حديث إلى صوت كل لبنان أن السيطرة على مرتفعات علي طاهر تمنح إسرائيل أكثر من خيار عسكري، باعتبار أن الموقع يشكل مفتاح أرض يمكن أن يسهل التقدم باتجاه النبطي وكفر رمان وميفدون، كما يمكن أن يساعد في جعل أي تقدم إسرائيلي باتجاه جبل الريحان وجبل صافي وأقليم التفاح أسهل في ضوء ما يعتقد عن وجود قدرات عسكرية لحزب الله فيها، ولا سيما ما يرتبط بإطلاق المسيرات باتجاه شمال إسرائيل. وأشار نادر إلى أن للنبطي أهمية خاصة باعتبارها مركز المحافظة وتضم مؤسسات وإدارات رسمية، ووصول إسرائيل إليها سيشكل تطورا كبيرا يتجاوز البعد العسكري. وفيما يتعلق بالمسار التفاوضي، اعتبر نادر أن التطورات الميدانية تصب في مصلحة إسرائيل لأنها تمكنت من تحقيق نقاط إضافية على الأرض، وبالتالي أضافت إلى رصيدها ورقة ضغط أقوى في أي مفاوضات مقبلة. يعقد مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر جلسة في السرايا الحكومية للاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر بشأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون. حياتيا، سجل جدول أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا بلغ 28 ألف ليرة على البنزين 95.98 أوكتان، فيما ارتفع المازوت 13 ألف ليرة، أما الغاز فارتفع 23 ألف ليرة. تستكمل أعمال التسفيت على طريق عام دهر البيدر، وعليه تم تحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلي، والإبقاء على السير القادم من البقاع باتجاه دهر البيدر بيروت لغاية 5:30 عصرا.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكدت وزارة الطاقة السعودية أن الهجوم الليلي الذي نفذه الحوثيون استهدف عددا من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة، ما تسبب بنشوب حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات. وفي السياق قال المتحدث باسم قوة التحالف إن اعتداءات الحوثيين على السعودية أسفر عن إصابة 73 مدنيا، وسنرد على مصادر التهديد. استأنف الجيش الروسي ضرباته الجوية على أوكرانيا مستهدفا مواقع تابعة للصناعة العسكرية ومراكز لوجستية في كييف وأوديسا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام روسية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
1: صبحية ندى.

0: أذكر آخر
1: مع أنه أنا ما بحب الشتوية بس حلوة هالغنية. ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان. تحية لأبو يوسف بالسراي الحكومي اللي عم يسمعنا على الطريق.
2: بونجور بيبك ست ندى، منيحة حبيبي؟ غسان معي بالسراي أبو يوسف. أنا عندي وقت، سمعتك عم تحكي اليوم، أحلى وقت عندي من 9 للـ10، يعني بنطر الساعة 9 ليبلش الحكي، بتأخر بالمجي من البيت ليطلع صوتك على أنت وفي وزفين. معود عليكم كل يوم على الساعة 6، أعرف وقت الشغل من ورد الإذاعة عندكم، بلش الساعة 9 صارت بلشت ردة تحكي، بعرف حالي صرت الساعة 9 على الطريق أنا وماشي. الله يخلي لك هالصوت ويخلينا إياك يا رب. أنا كتير مبسوط بصوتك كل يوم وبصحيتك.
1: ونحن مبسوطين فيك يا أبو يوسف، بس المهم ما توصل مؤخر على السراي ويخصم لك الرئيس نواف سلام.
3: بونجور ندى، بونجور سبعين الكرام. والله الثمانينات يعني قبل كل شيء هذا عصر ما قبل الإنترنت، عصر اللي كان فيه التواصل الاجتماعي الحميم، اللي كان فيها العادات والتقاليد اللي ضلينا محافظين عليها. بعد ما فايق لما يكون فيه مسلسل جميل كان تجتمع عائلة بأكملها حول المسلسل، تشوف من كل حلقة لحلقة تاني. بعد ما فايق انه في بعض المسلسلات اللي كانت تخلي المدينة كلها فارغة، شوارعها فارغة، تعرف شو راح يصير بالحلقة اللي بعد منها. العصر ذهبي بكل معنى كلمة، في نوستالجيا جميل جدا، عصر الأزياء والموضة الصاخبة، الألعاب الفيديو، السينما وأفلام الخيال كان بلشت، نذكر كنا ستار وورز وباك تو ذا فيوتشر. بعدين نرجع للوقت، يمكن أهم اسم بعالم الغناء كان مايكل جاكسون بتصور، ومادونا وفاتيك كوين، هودي كلهم تركوا أثرهم بكل هالشباب، عملوا ثورة غنائية شبابية على مستوى العالم كله. وكان شغلة كتير مهمة هوني انه كان للعائلة في معنى، كان هون ولا في الخارج. بكل أسف عصر الانترنت على قدر ما فيه إيجابيات رائعة مهما كانت، يعني ثورة في كل العالم، على قدر ما فيه سلبيات اللي خلت الناس كلها جزر متباعدة، كل إنسان عايش بجزيرته عبر هالآلة الصغيرة اللي بين يديه. شكرا جزيلا، يعطيك الألف عافية محمود أحمدي.
1: يا الله، لوين أخذتنا يا محمود الأحمدي؟ لأي مسلسلات أخذتنا؟

0: المواطن العادي. يعني هذا أكبر دليل على أنه نحن عنا نواب دافعين حقها للنيابة، شاريين الأصوات، ما قالوا علاقة لا بالتشريع ولا بالقوانين ولا بكيف بيعملوا قوانين. يعني مش طبيعي هذا البلد إذا بده يضل يكفي هيك. يعني تصوري مهربين دخان ومزود بيشتروا أصوات، بيعملوا نواب، بيجوا بدهم يعملوا قانون عفو مثل هيدا. يعني ما بعرف، الله يسترنا بهيدا البلد لوين وصلين إذا بدنا نكفي هيك. يعطيكي ألف عافية يا ست ندى.
1: ويعطيك العافية يا أنطوان. بالفعل يعني كان لافت تصريح مدعم التمييز القاضي أحمد الحاج لصحيفة الجمهورية، يعني بيقول البنود تبع قانون العفو العام بنود مشفرة وبدأ منجم مغربة تيفك الطلاسم. معك الحال هو عم بيقول أنه رح يعرض رؤيته على مجلس قضاء الأعلى، وقال نهار الجمعة رح يكون في اجتماع مع القضاة بالنيابة العامة تيشوفوا كيف رح تكون آلية التطبيق.
2: صبحية ندى.
1: وإلى موضوع جديد وضيف جديد، بدي أحكي عن موضوع كتير جديد بالجامعات، برنامج متميز لخدمة المجتمع، 100 ساعة من التعليم للمواطنة. هالبرنامج أطلقته جامعة الروح القدس الكاسليك، وهالبرنامج بيصب بإطار ربط التعليم الجامعي بالمسؤولية المجتمعية وبعزز مفهوم المواطنة الفعلي. تنحكي عن هالبرنامج معي مديرة مكتب التعليم العام بجامعة الروح القدس الكاسليك دكتور سمر حاج. صباح الخير دكتور سمر.
3: صباح النور
1: دكتور. جامعة الروح القدس الإوزاك اليوم ما عم تكتفي بس أنه تكون عم بتزود الطلاب بالتعليم وبالمعرفة، إنما اليوم عم نشوفها عم تطلق برنامج متميز، ومن خلال هالبرنامج بيتم إعداد الطلاب ليكونوا أفراد فاعلين بالمجتمع، يتعلموا كيف يعيشوا بالمجتمع مش بس كيف بيتخصصوا وبيشتغلوا فيه. خبرينا عن برنامج 100 ساعة من التعليم للمواطنة.
3: برنامج 100 ساعة للتعليم المواطنة هو برنامج حديث هلأ نحن أطلقناه بفصل الخريف. يعني الطلاب يلي هلأ عم بيكونوا عم يلتحقوا بجامعة الروح القدس الكاثوليك هن تلقائيا بيحملوا هيدا البرنامج شو ما كان اختصاصهم. البرنامج عبارة عن 100 ساعة خارج عن التعليم، إنما أكيد الطالب مش مطلوب منه يكون عم يدفع أو عم يدفع كريديات أرصدة زيادة، المهم بس يكون عم بكرس من وقته 100 ساعة بخلال 3 سنين أو 4 حسب شو كان عم يتخصص، لحتى يكون عم يخدم المجتمع بطريقة أكيد منظمة. يعني مش إنه حيالله رحنا على الأرض وخدمنا، لا، نحن كجامعة وأكاديميين منكون عم نحيط الطلاب لحتى نكون عم نعطيهم الأسس اللازمة لحتى يقوموا بهيدا العمل ويفهموا الأبعاد تبع المواطنة والقيم، ويكونوا فعلا على الأرض عم بيأدوا خدمة معينة.
1: يعني أول شيء بدنا نأكد إنه هيدا البرنامج، برنامج 100 ساعة، منه كريدي مدفوع، هو برنامج تطوعي.
3: مظبوط، منه كريدي. يعني الطالب إذا هو البرنامج اللي هو فيه الليسانس لنفترض 100 كريدي، أكيد هو مش مطلوب منه كريديات أكتر ولا دفع أكتر. المطلوب بس أنه نكون عم نعطي نحن، يعني رح نكون عم نرسخ عند الطلاب هالرغبة أنه يعطوا من وقتهم بس.
1: طيب من أول سنة جامعية أو خلال الأربع سنين؟ يعني هل بتبلشوا من أول سنة فقط أو على مدى الأربع سنين وبتعطوها حتى لآخر سنة، أو ما بعرف إذا الاختصاص 3 سنين هلأ؟
3: هلا حسب الاختصاصات، اكيد في اختصاصات 3 سنين 4 أو 5، عاطين الحرية المطلقة للطالب لحتى كمان ما يكون مكبل بهيدا المشروع الجديد. في معه من اول نهار بيوصل فيها للجامعة على اخر نهار يكون عم بيكمل هالمئة ساعة. يمكن هو يوزعهم لاول فصل، تاني فصل، التالت، الرابع، وفي طلاب اكيد من اول فصل ما بيكونوا مندفعين أو بيكونوا بعد مش فاهمين البرنامج الجديد اللي هلأ. يعني نحن هلأ عم نشتغل حتى على الأرض مع الطلاب يكونوا عم يفهموا ويستوعبوا هالبرنامج أكتر، في طلاب بلشوا من أول نهار دغري تحمسوا، بس أكيد في منهم رح يكونوا

0: عم ينطروا يمكن فصل الجاي لحتى فعلا على الأرض يكونوا عم يشتغلوا على الأرض.
1: مثل ما فهمت إنه البرنامج موزع على 4 محاور: الناس، الكوكب، الازدهار، السلام. اشرحي لنا أكثر.
0: وقت حطينا البرنامج أكيد حبينا يكون عنده ستركتور، يعني يكون عنده ركائز معينة، واستوحينا من هالأربع ركائز تبع الأهداف التنمية المستدامة الـ SDGs: الإنسان، الكوكب، الازدهار، والسلام والشراكة، لحتى الطالب يفهم أنه أنا لحتى أخدم مجتمعي فينا أخدمه على كذا صعيد. إذا عم بخدم الإنسان أنا بكون بطريقة أخرى عم بخدم كمان هالمجتمع. إذا عم بعمل عمل للبيئة أو بدل يعني بنكون عم نتطوع للكوكب. كمان إذا اشتغلنا بشركات معينة ببلديات لحتى نكون عم نطور هالبلديات، إن كان بالإنوفيشن اتسترا، نحن بنكون عم نساهم من عن طريق الازدهار. يعني في كذا طريقه اكيد الواحد يكون عم يتطوع. حبينا يكون في هيك ستركتور لحتى العمل التطوعي يكون منظم، يعني طيب. تنظيم اكثر ما هو.
1: والطالب هو اللي بيختار المؤسسه او المشروع يلي بده يكون عم يشتغل معه، او الجامعه بتوجهه وبتحدد له الخيارات؟
0: نحن اكيد بنحدد له، بمعنى انه نحن عاطينه خيارات كتير. نحن كجامعة عملنا نتورك، يعني صار عنا شراكة مع كتير شركاء، إن كانوا شركات أو NGOs أو جمعيات، والطالب ما إله إلا ينقي من خلال كل هالجمعيات. ونحن أكيد على شغل دائم إنه نكون عم نوسع هالشركات، يعني بالنهاية في كتير كتير كتير عنا بلبنان وبرات لبنان حتى جمعيات لخدمة المجتمع. نحن عم نكون على تواصل معهم كمان لحتى نكون عارفين حالنا طلابنا وين وشو عم يعملوا ومع مين، يعني بنكون هيك من كل الأصعدة مغطيين الموضوع.
1: طيب، والبرنامج مثل ما كمان فهمت انه مقسم سيفيتاس وإن سيتو، فيك تشرحي لي أكثر؟
0: أكيد أكيد. الطالب وقتها رح يكون عم بيروح على الأرض يشتغل يتطوع، إن كان بجمعية أو بNGO، أو مش ضروري، مش ما لازم يكون بس على الأرض. لازم الطالب بالمقابل يكون عم ياخد من ميل المعلومات الأكاديمية اللي عم يخدها بالكورات تبع الجنرال إدوكيشن، التعليم العام. يعني الأساتذة أكيد من مسؤوليتهم يكونوا عم بيضووا على مواضيع من بتغطي المواطنة، وكمان زيادة عن هيدول خلال كل الفصول، يعني خلال الترمز أول سمستر والتاني رح يكون في أكتيفيتيز، نوع من تبادل بين أخصائيين رح يكونوا عم يجوا تيغطوا مواضيع هي خاصة يعني بتتطرق لمواضيع المواطنة. سيفيتاس مثل ما الكلمة اللاتينية الجذور، هو لحتى الطالب يكون عم يقدر يتحاور مع هالأشخاص، ياخد ويعطي، يبني الفكر، يعني نطور عنده السكيلز تبع التفكير، الحوار، النقد على الموضوع المواطني. الانسي تو كمان الجذور اللاتينية، هو انه الطالب كمان يكون على الأرض ان سيتياسيون، يروح يمكن على الأرض غير
1: بالميدان.
0: العمل التطوعي يفهم أكتر.
1: نعم، بيكون بالميدان، يعني
0: بالميدان 100%. صحيح.
1: طيب، شو الفرق بين برنامجكم وبين حيالة برنامج تطوعي ممكن يعمله الطالب بحيالة NGO أو مع بحيالة جمعية يعني خارج الجامعة؟
0: هلأ بالنهاية العمل التطوعي نحن عم نتمنى الكل يكونوا عم بيقوموا فيه بجمعية أو هيك. الفرق هو إنه جربنا يكون منظم، وجربنا كمان يكون هيدا من هوية الطالب بالكاثليك. يعني طالب الكاثليك هويته هي أكيد طالب الإيزاك، عنده هالشهادة اللي معه إياها، وزائد عن هيدا قام بهيدا العمل، لأنه منعرف أنه هلأ بعالم الجامعات صار التطوع الاجتماعي من ضمن الـ الأمور يلي الطالب بيقوم فيهم. ونحن قلنا منساعد طلابنا، مننظم لهم إياها لحتى تصير جزء من الباركور، من الباس تبعهم. فرق أكيد الإنسان بيقدر يتطوع، يعني إحنا عنا طلاب أصلاً هن يمكن بالدفاع المدني أو بالصليب الأحمر، أو يعني هن قايمين بهذا العمل، ساعتها نحن نكون عم ندويلهم على غير مجالات بيقدروا يتطوعوا فيهم، حتى لو بـ25 ساعة بتفتح لهم أفق جديد، يمكن يلاقوا هن عندهم رغبة يكونوا عم يخدموا مجتمعهم بإطار جديد زايد عن يلي هن بيعملوه. وللطلاب يلي هن ما عندهم هالانتماء يعني فعليا، يمكن عندهم ايه بس منهم يعني فعال، نكون عم ندلهم انه انتوا قادرين تكونوا مواطنين فعالين، عم تعطوا خدمة معينة بمحل معين، على أمل أنه هيدا الشيء أكيد يكمل معهم.
1: يعني بنهاية تطبيق هالبرنامج بيكون في تقييم لهالتجربة، يعني كيف تقيمه حسب قدي الساعات اللي انعملت أو المهارات يلي اكتسبها الطالب؟
0: نحن أكيد من قيم البرنامج، ما من قيم الطالب بهيدا الموضوع. يعني نحن الطالب مش أنه رح يكون راسب أو ناجح، بالنهاية هو عم يتطوع، إنما بهمنا نكون عم نقيم البرنامج لحتى نحن نطور ونحسن. طورنا نحن مع إيكيب الاي تي تبع الجامعة بلاتفورم كاملة متكاملة، الطالب بيتسجل فيها، منعرف وين تطوع شو عم يعمل، ونطلب منه بالآخر أكيد يرجع لنا بفيدباك عن الخبرة اللي عايشها شو صار، يمكن يتبين أنه بمحل معين ما استفادوا، ساعتها نحن كمان عم نقدر نعرف كيف نرجع نوجه بأي إطار نحط العمل الاجتماعي لحتى نكون بتحسن دايم للبرنامج. بس ما من قيم الطالب، يعني الطالب مش أنه نجح أو سقط بهالمئة ساعة، إنما عملون وكملون واكتسب مهارات أكيد، بس بهمنا نحن نكون عم نطور أكتر وأكتر هالمهارات اللي بيكتسبها.
1: دكتور سمر، في غير جامعة روح القدس عم بتقوم بهيك برنامج؟
0: هو مفهوم التطوع الاجتماعي في كتير جامعات برا عندهم ياه. نحن بلبنان في أكيد، نحن حتى قبل ما يكون عنا هالبرنامج فعلا كان عنا بمادة معينة الطلاب بيعملوا عمل تطوعي، بس كان خيار للطلاب، يعني بيقدروا يتسجلوا بهالمادة وبيقدروا ما يتسجلوا. أكيد في جامعات تانيين بلبنان في عندهم عمل تطوعي، يمكن مش بنفس المفهوم بنفس الطريقة كبرنامج كامل متكامل 100 ساعة، بس أكيد العمل التطوعي والمواطنة موجود.
1: أنا بدي أشكرك دكتور سمر الحاج، بدي أتمنى لكم النجاح بهالبرنامج يلي أو بهالتجربة الجديدة، يعني على أمل أنه تكون المواطنة تتحول لممارسة بتبلش من الطلاب وبعدين بتصير بالمجتمع، يعني ظاهرة صحية لمجتمعاتنا. شكرا
0: لك. وأنا بشكركم على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك، مديرة مكتب التعليم العام بجامعة روح القدس دكتور سمر حاج.

بدي أقول صباح الخير لمحمد صباح يلي عم بيصبحني ببوكي ورد كتير حلوة على الواتساب، وبدي أقول له هابي بيرثدي لابنه جبران يلي صار عمره اليوم 7 سنين. الله يخلي لك يا محمد.

نقول كمان صباح الخير لجان بيض، صباح النور ونهار مبارك وكتير حلوة صورة مرشر بالمرشر باليحميك. واليوم عيد ميلاد مريم العذراء، كمان العذراء تحميكم.

الوقت يلي عم تجتاح التكنولوجيا العالم وصرنا بالمدارس بالإيبوك وبالتابلت وصار الطالب المنهج كله بيشوفه على تليفونه أو بيدرسه على السكرين، عم ينتشر بعدد كبير من الدول الأوروبية مثل السويد، فرنسا، إيطاليا، فنلندا، الدنمارك. هالدول الأوروبية عم بتشدد القيود على استعمال الموبايل والأجهزة الرقمية بالمدارس، وعم يرجعوا يركزوا أكتر على كتاب الورق وعلى الكتابة بالقلم والدفتر. يعني بالسويد مثلا الدولة خصصت مبالغ كبيرة ليرجعوا يعيدوا الكتب، يطبعوا الكتب ويخففوا من استعمال الشاشة خصوصا عند الأطفال الصغار. كمان بفرنسا عم ترجع تفرض قيود على استعمال الهواتف بالمدارس، وكتار من دول أوروبية عم ياخدوا هيك إجراءات ليحدوا من استعمال التابلت والتليفون بسبب الحد من التشتت، يخلوا التلاميذ يركزوا أكتر ويكون في انضباط أكتر من الصف. ليه؟ لأنه يبدو عم بيحسوا بهالقلق الكبير من الإفراط باستخدام الشاشات، وهالشي عم بيأثر على التركيز، القراءة والكتابة، وحتى على قدرة الطلاب أنه يحفظوا ويفهموا المعلومات بعمق. يعني قدي التكنولوجيا دخلت المدارس وعم بتطور التعليم، وقدي بحاجة أنه ننظم هالتكنولوجيا ونضبطها.

0: أمل جديد للمرضى، مرضى السرطان ويمكن كمان لكل المرضى بلبنان. هيك لما منحس انه في اتفاقيات عم تتوقع وهالاتفاقيات عم بتشكل شبكة امان للمريض. اتفاقية تعاون بين مركز باربرا نصار لمرضى السرطان ووزارة الصحة، وبموجب هالاتفاقية بيتحول هالمركز لأول مركز متخصص لمرضى السرطان ضمن شبكة الرعاية الصحية الأولية بلبنان. شو بتعني هالخطوة للمريض وقديه بتغير من طريقة الوصول للعلاج والدعم؟ هالموضوع رح نحكي عنه تفاصيل الاتفاقية مع رئيس مركز باربرا نصار هاني نصار. صباح الخير استاذ هاني نصار.
1: صباح النور استاذ، يعطيك ألف عافية.
0: وانت كمان، خبرنا شو أهمية هالاتفاقية اللي وقعتوها مع وزارة الصحة؟
1: هلأ بداية كان في مرضى السرطان بلبنان، بتعرف نحن بقينا اثنين محرومين من أدوية بفترة الأزمة، كانت عم تنسرق نشتريها بالسوق السوداء
0: أو عم بتكون مزورة
1: إلى آخره. فانتقلنا نحن من الشارع كل الوقت، يعني بالوقت اللي كان يكرم مريض السرطان باليوم العالمي لمرضى السرطان وبمناسبة أخرى بغير بلدان، نحن كنا هذا كان موعد ثابت لأنه بالتظاهر والحملات الإعلامية تنطالب بأدويتنا. اليوم ما جمعية باربرا نصار انتقلت من الصوت الصارخ على الأرض إلى شريك مع وزارة الصحة لتأمين الخدمات لمرضى السرطان. اليوم نحن وقت عملنا هذا المركز عملناه بمجهود شخصي، يعني نحن ما مدعومين من ولا مؤسسة ولا دونر ولا تابعين لجامعة أو مستشفى إلى آخره، وعملنا مركز ما في مثله بلبنان. يعني اليوم إذا أنا بدي روح عند وزير الصحة أقول له كيف بدكم تساعدونا، ما في آلية لا يقدر يساعدنا، معنا هوية identity بوزارة الصحة. نحن إذا بدنا نكون مركز رعاية صحية أولية لحتى الوزارة ضمن هذه الشبكة تساعد، بدنا نكون عم نعمل طعومة للأطفال، مركز كبير، نهتم بالحبالة، تكون الوزارة مشرفة على كل فريق العمل ودربه إلى آخره.
0: يعني يكون أكثر من دعم بس لمرضى سرطان.
1: مضبوط، بس نحن ما بدنا نغير هوية المركز، بس كمان ما فينا نستمر من دون دعم الوزارة. لهذا السبب اتخذ قرار بوزارة الصحة من بعد ما زارتنا دكتور رندا حمادية اللي هي مسؤولة عن شبكة رعاية صحية، قالت لي بس شفت المركز والدمعة بعينها بتقول لي ابتداء من هيدا النهار فيكم تعتبروا مركز باربرا نصار أول مركز متخصص للسرطان ضمن شبكة رعاية الأولية.
0: مبروك.
1: وهيدا نحن بيساعدنا نقدر نستقبل هبات ثرو وزارة الصحة، هبات بمعنى ممكن قصص عينية لمكانات أو أي شيء نحن بحاجة لقلوب المركز، ممكن حتى مساعدات مالية بس يصير في مجال لهذا الموضوع، وأكيد بالأدوية. هلأ واتفقنا أنه منحافظ على خصوصيتنا، يعني هن خلقوا كاتيجوري جديدة ضمن شبكة مراكز رعاية الصحية الأولية أنه فينا نكون نحن مركز متخصص من دون ما نكون عم نهتم مثل بقية المراكز بكل التفاصيل يلي هي ما بتهمنا نحن كمركز متخصص لمرضى السرطان. فهذه أهمية المعنوية كتير كبيرة لنا، وعلى صعيد الاحتضان قضية مرضى السرطان إن كان من ناحية الأدوية ولا الخدمات يلي رح تكون عم بتساعدنا فيها وزارة الصحة بالمستقبل، هذا شيء كتير مهم لنا.
0: يعني المريض يلي بروح لعندكم ممكن يكون عم ياخد خدمات على مختلف الصعد، وهالخدمات رح تكون مجانية والدواء مجاني؟
1: هلا نحن كجمعية باربرا مقدمين أدوية مجانا بس قيمتها فوق 12 مليون دولار، هذا لحالنا من دون أي دعم من وزارة الصحة ولا أي شيء ثاني. هلا وزارة الصحة مفترض بس يجيها أدوية للأمراض المزمنة اللي حتكون عم تعطينا، إنما للأمراض المستعصية وقت بيجي هبات للوزارة فيها تكون هي عم تعطي مرضى الوزارة بينزلوا لعندها على الكارنتينا، ونحن بناخد كمان جزء من هيدي الهبة نعطيها للمرضى يلي هن منهم على عاتق وزارة الصحة، مثل مرضى الضمان، تعاونية موظفين الدولة، بقية الجهات الضامنة بلبنان. الخدمات
0: بتقدموا لهم خدمات مجانية؟
1: الخدمات صحيح، نحن هلا عنا 8 عيادات. تدخلوني أنت مركز رعاية صحية أولية بحاجة عندك يكون 5 عيادات، واحدة منهم عيادة طب أسنان. نحن أصلا عنا 8 عيادات، والأسنان إن شاء الله بإذن الله هلا السفارة اليابانية مبدئيا وصلنا على آخر اتفاق مع رح يكونوا عم بيقدموا لنا عيادة لطب الأسنان. فنحن أكثر من المواصفات المطلوبة موجود عنا، وأوريدي نحن عم نقدم هذه الخدمات بالطريقة شبه مجانية لمرضى. ما عندك موضوع الفيزيوثيرابي، عندك السايكولوجيست، عندك عم نمضي هلأ MOU مع كل الجامعات، المستشفيات الجامعية هنا بهمهم يجوا يعملوا ستاج عنا، وبنفس الوقت نحن بنكون عم نقدم كل الخدمات كاستشارات طبية بهذا المعنى للمرضى. وحتى ضمن الاتفاقية مع وزارة الصحة عملنا اتفاقية مع المستشفى الكارنتينا الحكومي، كل الأشخاص على كل السنة، مش بس بحملة، على كل السنة كل الأشخاص يلي مركز بربارة صار بيحولهم ليعملوا كشف مبكر عن سرطان الثدي بتغطي الوزارة الماموغرافي مجانا، وإذا كانوا بحاجة لإيكو كمان بترجع بتغطي لهم إياها مجانا.
0: يلي بيروحوا من خلالكم على مستشفى الكارنتينا؟
1: من خلالنا على مستشفى الكارنتينا صحيح.
0: وبس بدي ذكر كمان عندكم معاينات طبية، يعني في أطباء عندكم عم بيقوموا بمعاينات طبية؟
1: مظبوط، هلا اوريدي في عنا أطباء عم بيداوموا بالمركز أكيد على موعد. وهلا بداية السنة الدراسية مثلا عم نحضر توقيع اتفاقية مع جامعة ومستشفى الأيو، اوريدي نحن ماضيين مع جامعة القديس يوسف كلية الطب و مستشفى أوتاديو، وإن شاء الله بقية المستشفيات. يعني أي مريض بحاجة لأي اختصاص، طبيب جلد، طبيب معدة، طبيب يعني دايتيشنز أصلاً موجودين عندنا، جينيكولوج، كل هالاختصاصات بنكونوا أمنينا. وهون كوننا كمركز رعاية صحية أولية من واجباتنا أنه نأمن هذه الخدمات كمان لغير مرضى السرطان يلي هن حوالينا بالمنطقة. مين ما قصد مركز بربارة نصار لح يكون عم بيستفيد من هيدا الخدمات. عدا عن انه نحن بالمركز مركزنا 4 طوابق، والخدمات اللي نحن منقدمها هلأ على طابقين عم نشتغل. طابق الثاني مثلا بيجي المريض بيعمل علاج بالفنون، بالموسيقى، يوغا، تمارين تنفس، رقص، تمارين بدنية، كل شيء فيزيكال اكتيفيتيز. عنا بيوتي سنتر كمان، هيدي كلها مش رمزية، هي كلها خدمات مجانية 100% للمرضى. نحن شقف من المركز تبعنا هو صار مركز رعاية صحية أولية.
0: طيب فينا نذكر
1: بس لمرضى السرطان، لكل الناس اللي ممكن تستفيد منه.
0: قبل ما أختم معك أستاذ هاني، فينا نذكر وين موجودة مراكزكم؟
1: نحن مركز واحد هو موجود بالأشرفية
0: والعيادات. نعم بس قلت لي في 8 عيادات أو بهيدا المركز. أنا فهمت أنه
1: مركز 4 طوابق 2100 متر مربع. نحن عملنا رينوفيشن لأول طابقين، سلمنا المبنى يعني مهجور، جددنا أول طابقين، وبعد فعلنا طابقين إن شاء الله بس نقدر نأمن تمويل له منكون عم نكمل ما يتفوق.
0: يعني بدي أقول لك يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله تكونوا هيك مثل ما بيقولوا نور بهالنفق اللي عم بيعيشوه المرضى، وخصوصا بقصة غلا الأدوية وأيام بتكون متعسرة الواحد يقدر يحصل على دعم. يعطيكم ألف عافية وشكرا لك مدير مركز.
1: عافية. أنا إذا بتسمحي لي بس أنه كل الناس اللي بتحب تتواصل معنا فيها كما نقول هلأ أرقام وينسوها، فيهم يتقطع على السوشيال ميديا تبعنا بربرا نصار أسوسيشن بكل البلاتفورم، بربرا نصار أسوسيشن، بيقدر يشوفوا الأرقام ويتواصلوا مع المركز.
0: وما في شروط لا يلي بده يروح على عيادتكم؟
1: لا أبداً.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك، شكرا لك مدير مركز بربرا نصار هاني نصار.
2: صبحية ندى. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاية سنان كولجيت بسبعين سنت، ورق ساندويش 500 جرام بدولار وعشرين سنت.
3: كبرت كبرت كبرت
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع،
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع،
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 8/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,630,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,648,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,487,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,190,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
4: ومنروح معكم للنشرة بعد النشرة، تأخرنا عليها ولكن رح نروح بجولة سريعة على العناوين والأسرار والكواليس. بأبرز العناوين: اللواء النبطية أولى الأهداف في عمليات إسرائيلية كبيرة شمال الليطاني. بصحيفة النهار: العاصفة التصعيدية إلى اشتداد تمهيد لإعادة انتشار، اتجاه لفصل الدبلوماسي عن العسكري في المفاوضات. بصحيفة الأخبار: سياسة خنق إيران، هل تجرؤ أمريكا على معاقبة الصين؟ من العناوين إلى الأسرار: في أسرار النهار: تلتقي إيرادات كثيرة مع توجه التيار الوطني الحر إلى الطعن بقانون العفو العام من دون القدرة على إعلان الأمر لمصالح انتخابية، حتى بلغ الأمر بناشطين عكاريين إلى تهديد نواب التيار في الشمال بحرمانهم الأصوات إذا مضوا في الطعن، معتبرين أنهم يتخلون عن ناخبيهم. حلو كتير. بأسرار الجمهورية: يقال إن الفصل بين الأموال الجديدة والودائع القديمة سيكون من أكثر المفاتيح حساسية في أي تشريع مقبل يتعلق بالودائع. أيضا في الجمهورية: تتوقع أوساط مالية أن تشهد المرحلة المقبلة تشددا أكبر في الرقابة على المؤسسات المالية وحركة الأموال في لبنان ومع الخارج إثر تعميم عدل بعض الإجراءات الحساسة. إلى اللواء: استغرب مسؤول معني عودة الإضرابات إلى القطاع العام على الرغم من الزيادات التي تحققت للعاملين والمتقاعدين. إيه ولا معكم حق تستغربوا، البلد بألف خير. على فكرة اليوم مجلس الوزراء راح يستبعد البحث بأي زيادة على الرواتب. وبأسرار نداء الوطن: حذر دبلوماسي غربي في بيروت من مغبة تكرار حزب الله تجربة حماس في غزة، ولا سيما لجهة اللجوء بعد احتلال إسرائيل لمرتفعات علي الطاهر إلى استخدام منشآت عامة وخاصة لأغراض عسكرية، واعتبر أن اعتماد هذا الأسلوب من شأنه فتح الباب أمام مزيد من الدمار والخسائر. إلى المواقع الإلكترونية في لبنان فايرز: رأى مراقبون عبر لبنان فايرز أن كهرباء لبنان دخلت في معادلة معاكسة، كلما تراجعت التغذية تراجعت الجباية، وكلما تراجعت الجباية تعذر تحسينها، بما يكفي لإقناع المواطن بالدفع. وبين طرفي هذه الحلقة يواصل المولد الخاص توسيع المساحة التي تنسحب منها الدولة. أخيرا في لبنان ديبيت: يلاحظ أن خطاب معراب نقل المواجهة تدريجياً من حزب الله إلى مؤسسات الدولة مع تحييد قيادة الجيش والإشادة بها.
5: صبحية ندى.
4: هل انقرض حيوان وحيد القرن؟ خلونا نسمع الجواب مع محمود غزيل بكاذب مش كاذب.
6: كاذب مش كاذب.
7: حيوان وحيد القرن انقرض واختفى تماما على سطح الأرض. الخبر انتشر بملايين من المشاركات على السوشيال ميديا مع صورة بيظهر فيها شخص قاعد قدام وحيد القرن بطريقة كتير حزينة وعبارة انقراض وحيد القرن بكل أنواعه وإلى الأبد. بعملية تفتيش بسيطة اتبين معي أنه وحيد القرن بعده موجود بالطبيعة وحاليا في 5 أنواع مختلفة والعدد الإجمالي منهم بيوصل لحوالي 30,000. بس رغم هيك في نوع اسمه وحيد القرن الأبيض الشمالي، هيدا النوع هو شبه منقرض لأنه الذكر الوحيد منه توفى سنة 2018 وحاليا في بس 2 من جنس الأنثى تحت الحراسة والمتابعة المشددة، وطبعا التكاثر الطبيعي بهيدي الحالة خارج المعادلة وفي محاولات للتلقيح الاصطناعي بركي بيكبر العدد شوي. بالتالي خبرية انه حيوان وحيد القرن انقرض تماما وبكل انواعه فهيدا هو الخبر الكاذب لليوم. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
6: كاذب مش كاذب.

0: وخلص الكلام لليوم، صبحيتنا انتهت. بودعكن على أمل نلتقى بكرة، كونوا على الموعد.
1: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: قصحية العين مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 3:30 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

تقنين الزواج المدني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة. جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع.
3: الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. من قصر بعبد شدد وزير التنمية الإدارية فادي مكي بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب والتشديد على دعم الجيش اللبناني وتعزيز حضوره وعلى أهمية أن يلتقي الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المرجعية والضامن الأساسي لحماية لبنان واللبنانيين وصون سيادته ووحدة أراضيه. في الميدان جنوبا، تقدمت فجرا قوة إسرائيلية إلى بلدة كفر شوبة على رويسة محمد جمعة، حيث عملت على رفع العلم الإسرائيلي بالقرب من المنزل الذي سبق وأن تم رفعه عليه. أكد وزير المالية ياسين جابر في خلال افتتاح مؤتمر مشروع دعم إعداد الموازنة الوطنية وتحسين الإنفاق العام، أكد أن الاستجابة للأزمات تتطلب في ظل استمرار عدم الاستقرار انضباطا ماليا صارما وأولوية واضحة للإنفاق، وأشار إلى أن إصلاح الموازنة ليس إصلاحا تقنيا فحسب، بل هو جزء أساسي من إعادة بناء الدولة وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج. وصلت وزيرة التربية ريما كرامي زيارة إلى الأردن، وكان بحث في سبل تعزيز التعاون في مجالات الاعتماد وضمان الجودة وتبادل الخبرات والدراسات، وأكد الجانبان أهمية بناء قنوات اتصال مباشرة بين المؤسسات والجهات المعنية وتحديد نقاط الاتصال الفنية التي تسهم في تسريع تبادل المعلومات والخبرات ومتابعة مجالات التعاون، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من التجربتين اللبنانية والأردنية في تطوير منظومات التعليم والاعتماد وضمان الجودة.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد
0: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: إبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم من جديد. شدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أمام الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي، شدد على ضرورة دعم حقوق الشعبين اللبناني والفلسطيني وتوحيد مواقف الدول الإسلامية. أكد مجلس التعاون الخليجي الوقوف إلى جانب السعودية بمواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لتوزيع الشحنات العسكرية في كييف. سلاح الجو الأوكراني أكد أن روسيا أطلقت الليلة الماضية 166 مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه البلاد، فيما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية سقوط قتيلين وعشرة جرحى في الهجوم الروسي على كييف. الحكومة البريطانية قالت أنها ستخصص 100 مليون جنيه استرليني لحزمة الدفاع الجوي لأوكرانيا. على وقع الميدان الساخن، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي عن أن موسكو مستعدة للتفاوض، واشنطن تطرح خفض التصعيد قبل الشتاء. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا
2: متأمل. أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: صوت كل لبنان.

0: كلينيك مع روني الخوري.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كلينيك، معكم روني الخوري وبرفقني زميلي شرب الراشد. اليوم حلقتنا شوي حساسة وبتهم كتير من الناس، خصوصا بهالفترة يلي عم نشوف فيها انتشار كبير للطب البديل والعلاجات الطبيعية. رح نحكي عن موقف منظمة الصحة العالمية من الطب التقليدي، ونفوت بموضوع يمكن سمعتوا فيه الإيرودولوجي، يعني تشخيص الأمراض من خلال قزحية العين. كمان رح نحكي عن العلاج الضوئي، وهل هو فعلا علاج علمي أو بس ترند من هالترندات الجديد. خلونا نجرب نفهم بصورة أوضح، وبعيدا عن التهويل وبعيدا عن التسويق كل هالمواضيع. من هيك معنا اليوم دكتور فيليب حدسي. دكتور حدسي مرحبا واهلا وسهلا فيك بكلينيك. دكتور حدسي جيت بتعرف عن حضرتك، التايتلز كتير كتار، فاذا فيك تختصر لنا هن وتعرف اكتر عن حضرتك.
2: روني دكتور معيها بالابحاث بالطب البديل،
1: نعم،
2: اخصائي بالتشخيص القزحي، اخصائي بالمعالجة الارهاق وادارته، اخصائي بالعلاج الغذائي.
1: نعم دكتور، خلينا لمن بدنا نبلش نحكي، بدنا نعرف رأي منظمة الصحة العالمية من الطب التقليدي والطب البديل.
2: هلأ من زمان كان الطب التقليدي هو الطب البديل أو الطبيعي،
1: نعم،
2: حاليا صار الطب التقليدي هو الطب الحديث.

0: او التكميلي، لان عنده عده اسامي، بس بالنهايه هو طب بديل.
1: طيب شو الشروط يلي بتحطها حتى تعتبر انه هيدا العلاج امن وموثوق؟
0: انت عم تعالج بكل شيء طبيعي، بس طبيعي جدا صار في اختصاصات معينه ودراسات معينه تدرس بالمعاهد، تدرس بالمدارس، تدرس بجامعات.
1: نعم.
0: فبقى لما تدرس بهالمعاهد غير انه الطب الشعبي العالم بتتقنه، لان الطب الشعبي ما فيك تستغنى عنه، موجود من زمان بحيالله بلد، اغلبيه البلدان عندها الطب الشعبي تبعها. فبقى صار في دراسات وبيدرسوا اجباري طبيعي جدا كمان يكونوا مخلصين ترمينال عنا بلبنان او اي ليفلز بانجلند مثلا، او قبل ما يفوتوا على الجامعه يكونوا عاملين شيء ما يقارب او يعادل الترمينال.
1: نعم.
0: بده يكون كمان عندهم فكرة عن الاناتومي والفيزيولوجي، يعني على الأعضاء تبع الجسم وكيف تتصرف. تفضلوا.
1: نعم. دكتور، في كتير بلدان هلأ أو دول صرنا عم نشوفهم عم يدمجوا هالطبين مع بعضهم، الطب الحديث والطب التقليدي. قديش بنظرك هيدا الشيء ناجح؟
0: روني ليك، بأمريكا لعطيك بس على أهم كلينيكس موجودين اللي هي مايو كلينيك، كليفلاند كلينيك، وجون هوبكنز، بلشوا يفوتوا بعض الاختصاصات الخاصة بالطب البديل. فبقى لو ما لقوا انه عم بيعطوا نتيجة ما كانوا ادخلون لمساعدة جسم الانسان، لانه جسم الانسان هو بالنهاية ميكانيزم مثل حيالة ميكانيزم، بدك تعرف كيف عم بيشتغل وتعرف كيف تحسنه، لانه هو جسم ككل بيشتغل، ما بنشتغل بس على عضو اخر بالجسم.
1: قديش مهم لما بدنا نعمل هالعلاجات نروح عند الشخص المختص ونعرف عند مين رايحين؟
0: هيدي مهمة لما وجدت الإيريدولوجي، هي لتدلك على نقاط الضعف والأعضاء اللي عندك كسل فيها. الإيريدولوجي قادرة تعرف وين المشاكل اللي عندك إياها بالجسم، وين نقاط الضعف. لأن بعض الأوقات روني، عم بعطيك بعد خبرة 25 سنة بالطب البديل، تبين إنه فحص الدم أوقات، وأنت كمان خبير في هالموضوع، بين يوم والتاني بيختلف. مزبوط؟
1: نعم.
0: أوقات الميعاد إذا عندها يل الإمرأة كمان بيطلع فحص الدم منه مزبوط. إذا مثل أيام زمان بيقولوا لك عندك جريب ناشف، كانوا يقولوا جدودنا وستاتنا. طب ما هون جريب ناشف ما حيبين فحص الدم إنه يمكن أوقات في عنده التهاب بالدم الأبيض. مزبوط، بتصير هالأشياء هذه
1: أكيد.
0: بيكون بس هو مجرب جريب ناشف بيقولوا له أيام ستنا وجدنا، يعني بكتيريا بلشت تنمى. طب ما هو فحص الدم كمان ما حيكون دقيق، ويمكن هالشخص يروح ما يبين فحص الدم في التهاب، يقول له الحكيم طبعا إنه والله فحوصاتك كتير منيحة. هون الإيريدولوجي قادرة تدلك على المشكلة من وين جاي، لأن هي بتشتغل على الأعضاء. كيف تشتغل الإيريدولوجي؟ الإيريدولوجي أنت كيف بتشوف هالأشياء قدامك؟ هيدا اللي بتشوفه قدامك بيروح من الأوبتيك نيرفين عصب معين بيطلع على دماغ، بيقول لك أنا شفت مثلا حيط، شفت شخطورة، شفت بحر. العكس صحيح، كل أعضاء الجسم معلوماتها كلها بدماغ من خلال الأوبتيك نيرف، بس لحد هلأ بعد ما قدروا توصلوا أي كيميائيات بتنقل هالإشي أو خلال هالفايبرز كلها هالمعلومات على خريطة، قدروا حطوها جراحين وحكمة فيزيشنز، عم نحكي بالطب التقليدي اللي هو هلأ حاليا أي الحديث، مش أوكي. إنه حطوها هيك أو بصروا يعني.
1: نعم. طيب هل هون بصير في تعارض أو تناقض بين الإيريدولوجي والفحص اللي عم نشوفه يلي هو فحص الجينات؟
0: روني، فحص الجينات شي وفحص الإيريدولوجي شي. الجينات ما حيبين كل الأعضاء تبع الجسم، فحص الإيريدولوجي بيشتغل على كل سيستمات الجسم والأعضاء بتبين كيف عم تشتغل كيف لا. بعدين ما فينا نقول هلأ بالأموس بيقولوا التشخيص القزحي. هلأ الإيريدولوجي منا تشخيص، لأنه الأمراض سميت بعض الأمراض على أسامي أشخاص، ما فيها تجي إنه تخترع الإيريدولوجي والله هيدا مرض كذا كرونز مثلا، أو كرونز شخص نعطي مثل. فبقى الإيريدولوجي منا تشخيص أمراض، هي معرفة الأعضاء، تعمل أسسمنت للأعضاء كيف عم بيشتغلوا، وين نقاط الضعف وشو العوارض. لأن إجمالا الشخص لما بيعاني من مشاكل هو بيعاني من عوارض، منا نعرف هالعوارض من أي عضو عم تجي. ودايما روني لنحس بشغلة معينة، دايما بده يكون في دو فاكتور وما فوق، يعني عاملين وما فوق. عامل واحد ما حيعطيك هالأوجاع أو الإحساس بألم معين. فبقى من خلال الإيريدولوجي أنت قادر تعرف من وين جاية هالمشكلة.
1: طيب هل ممكن الإيريدولوجي يدعم التشخيص؟
0: أكيد بيدعم التشخيص، لأن يعتبر وقائي، قادر تعرف المشاكل قبل بوقت. لأن إذا عملنا فحوصات معينة اللي سبق وحكيت يمكن ما يبين، بتصير عندك أنت مثل مرجع معين، هاي معقول تكون نقطة ضعف، منزد للفحوصات

0: خاصة بها العضو مثلا. مشان هيك التعاون أساسي بين اثنين.
1: طيب هل الطب الحديث بيعترف بالإيدودولوجي؟
0: روني ما في شيء اسمه الطب الحديث غير الطب التقليدي القديم، عم نحكي يعني تقليدي سميناه البديل أو التكاملي أو التكميلي. هلا أنت فيك ما تعترف بالطب الحديث والطب الحديث ما يعترف فيك. منا قاعد اعترف أو ما اعترف في المنظمة العالمية الصحة أقرت بالطب البديل.
1: أوكي. ليش بعد في ناس ممكن تكون ما بتوثق بهالطريقة؟ وإذا بدنا نخلي نوثقوا بهالطريقة شو بدنا نقول لهم؟
0: طبيعي جدا روني، أنت بتعرف حتى بالطب الحديث بعض الناس كمان ما بيوثقوا.
1: أكيد.
0: لأن في عالم تعطي نتيجة، عالم ما بتعطي نتيجة. عالم بتلاحق المريض وبتتابعه بتضل مركز عليه لتشوف شو قصته، بتتبع له فحوصاته، وعالم بتقول له لا فحوصاتك كتير منيحة روح فيه، هو بيكون عم بيعاني الشخص. طب كيف بده يكون عنده ثقة؟ فبقى بحيالة طب أو بحيالة معالجة، لأنه كل شيء يخصه بالطب البديل يعتبر هو معالجة ثيرابي براكتيشنرز ممارسين للطب البديل. بينما الطب الحديث بيقولوا له فيزيشن. يعني هيدا الفرق بين هيدا وهيدا، هيدا دير الشيء هيدا دير الشيء. بس طب البديل كمان في البعض عاملين طب بديل دارسين كل شيء مثل الطب الحديث بس انتقلوا للطبيعي. حتى بروسيا روني الإيريدولوجي بيعملوا طب عام، بيعملوا اختصاص بالإيريدولوجي سنة ونص سنتين بروسيا.
1: حتى لما نحكي انه العالم بتوثق او ما بتوثق، يعني بعد في لحديت هلا في ناس بعدها مش مصدقه بالكورونا، رغم قد ايه كان في ناس ماتت من الكورونا بقول لك لا ما كان في كورونا والكورونا كذبه.
0: روني كل انتبه بالنهايه لما بيقول لك دكتور باختصاص معين، كلمه دكتور هو عمل اذا بتلاحظ بي اتش دي، يعني دكتور اوف فيلوسوفي، دكتور بالفلسفه بشيء معين. يمكن يكون عامل أطروحة ما جاي مع مثلا الكورونا، هي عم نعطيها عامة هيك كلام عام، ما انه جاي مع الكورونا وعامل أبحاث لقى انه هالكورونا مش هي التأثير الأساسي. بينما الكورونا إذا عنده هالشخص مضاعفات معينة بالجسم، لأن قرينا كذا مقال مضاعفات معينة أثرت سلبا عليه. لأ من زمان كانت العالم يكون عنده فلو كولد أو غريب معين، مظبوط إذا بتتذكر كانوا يموتوا من الجريب. ليش؟ لأن عنده مضاعفات معينة بالجسم.
1: خلينا ننتقل لموضوع تاني اللي هو هلأ شوي ترند إذا بدك بيعتبروه، هو العلاج الضوئي. شو هالعلاج الضوئي؟
0: العلاج الضوئي صار له من الأربعينات كمان، قديم كتير.
1: نعم.
0: هو بيقولوا له low level laser أي cold laser photo biomodulation. هو بيشتغل على الميتوكوندريا يلي هي موجودة بالجسم، يلي هي بتعطي الطاقة للجسم، تشتغل على ATP أدينوزين تريفوسفيت يلي هو بيعطي هالخلايا الطاقة وبيخليها تحيا مظبوط، وهي مسؤولة الميتوكوندريا عن موت الخلية وإحيائها. يعني هي الأساس للجسم، أكان للبشرة أكان لحيلا عضو موجود فيه للجسم، هي بتساعده يشتغل مثل ما لازم بحيوية وتعطيه نشاط وطاقة ليتخلص من رواسبه أو يعطي نضارة بشر. يعني كل عضو بتكون عم بتساعده ب
1: كيف ممكن يأثر على الخلايا هالضوء؟
0: يلا الضوء هو بيحفز بطريقته، بطريقة اللي بيعطيها ك يعني حسب البارامتر تبعه. مثلا عندك عدة بارامترات بالكولد ليزر روني، عندك مثلا 2.5 هيدا البطيء الخفيف، 2.5 والعشرة والعشرين مثلا، نمشي باثنين فاصلة خمسة. حتى هلا عم بيستعملوها بإنجلترا وبأمريكا وبدول أوروبا، وعندك دراسات كتير بينت إنه الكولد ليزر عم بيعطي مفعول، مش بكل شيء أكيد بس بأشياء معينة هلا بنحكي فيها. مثلا 2.5 بتشتغل على الألزايمر والباركنسون لأنه هي مهدئة للجهاز العصبي، هي بتساعد التوتر والقلق. كيف بتشتغل؟ إنه بتحفز الدورة الدموية، تحط بمنطقة الدماغ وتبينت انه عم بتساعد يا توقف يا ترجع تعمل ريفرس اذا كان ببداياته.
1: اوكي.
0: وفي حال مثل ما كنت عم تحكي عن الإيريدولوجي بس لاربطهم ببعضهم، بالإيريدولوجي ببين البداية الباركنسون او الالزايمر، بيجي على التشخيص الحكيم اكيد بارك معين فوق قصحية العين الملونة، ارك بيجي لون ابيض، ارك مثل هلال اذا بدك، كل ما كان رفيع كل ما كان خفيف بداية الزايمر الأشياء، غير أنه بيدل على علامات تانية. وكل ما سمك وسود كل ما بين أنه في مشكلة أقوى، لما بيكون أبيض يعني في نشاف تصلب شرايين معين كمان. فبقى أوكي. هون بالإيريدولوجي قادر تحدد وتوجهه مثلا لحكيم معين خاص بهالشي، وبتصير انت تساعد بالكود ليزر ليقدر يحفز هالمنطقة ويخلي يوقف الألزايمر مطرح ما هو، أو الباركنسون بلش يتحسن لأنه بيشتغل على التوتر والقلق كمان،
1: هو هو هو بيحسن أو بوقف نمو المرض.
0: ما هو لما انت ماشي بهالمرض، إذا سميناه مرض ألزايمر هو نشاف بالنهاية، لما بده يوقف يعني هو بكل بساطة حسن روني. إذا كان ببداياته
1: ما دش على الأمور مثل ما كانت.
0: إذا كان تبه بالمراحل الأخيرة، لأنه ما حسب شو أخذ أدوية الشخص، إذا عنده ألزايمر أو باركنسون بيصير ريزيستنت لهالأشياء، يعني بيصير عنده مضاد شيء لهالأشياء هذه. فبقى أنت لما تكون أخذ هالأدوية كلها أنت عليك تبلش تحسن دورة دموية، لأن هالأدوية كلها هي بتنشف زيادة مع الوقت. فبقى هيدا هون لما عم بشتغل على الدورة الدموية خليها تشتغل أحسن، بزيت الوقت بلش يوقف في حال أنت بالمراحل المتطورة بلش يوقف بس ما في حسن، لما وقف يعني حسن. بينما بالمراحل الأولى لما بتقدر أنت تبين معك من خلال إيريدولوجي أو حكيمه مثلا شخص أنه على البدايات قادر أنت تحسنه أكيد وتطوره وتعمله ريفيرس.
1: طيب منحسنه هل منوقف نرجع انتشار المرض أو لا منحسنه؟
0: النشاف أكيد، بس بقدر أنت روني كيف مثلا
1: يعني بدنا نعمل صيانة
0: سبحان خيرك، لأنه كيف مثلا الحكمة بيعطوك دواء مثلا بقول لك ضلك خده مثلا تبع الضغط ما فيك توقفه مثلا، عم نعطي بالطب الحديث ما بيوقفه، هيدا بك تعمل كمان تضل انت تحفز وتحسن هالمنطقة هيدا اللي عندك ضعف فيها. منطقة الضعف بتضلها منطقة ضعف روني.
1: بأي حالات طبية يستخدم حاليا غير الباركنسون
0: بيستخدم لنضارة البشرة
1: اوكي،
0: لأنه بيحفز الكولاجين كمان، بيستخدم لسكارز يعني
1: إذا كان في أثار
0: أثار سيكاتريسات أشياء معي يعني، بالإضافة إذا عندك نمش يعني البراون سبوتس يعني العلامات البني النشيت الكلف هالأشياء هيدي هو بشيلها. بس لما بتكون تحكي أنت كولد ليزر اللي هو ما بيضايق ما بيأذي نون انفايسيف كمان، هيدا الكولد ليزر هو بيعطي نضارة البشرة لأن بيحفز الأكسجين بيحفز الكولاجين.
1: هل هو نفس الآلة أو بهالآلة كل مرض بنستعمل ضوء معين؟
0: مظبوط، كل هي زيت المكنة بس عندها كذا بروب يعني كذا راس إذا بدك
1: أوكي،
0: وعندها بارامترات معينة. هون بدك أخصائي بهالموضوع ليقدر يحسن هالموضوع. بالإضافة روني كمان يلي عنده شعر ما بيطلع يعني عنده أنجأ وبر أو مطالع، يلي عملناه خلال التجارب هيدي كلها وصارت عندي، قدر طلع بيبي هير وبلش يطول الشعر ويقوي. بس الشعر بده كذا جلسة يعني بيطول عندك 30-60 جلسة منا هيني، لأنه بطيء غير مؤذي مش مثل الليزر اللي بيحرقه بوجهه مثلا.
1: طيب هل ممكن هالضوء يأثر على خلايا الجسم؟
0: عظيم، بيأثر على خلايا الجسم إيجابيا، لأنه بيقلنا بيشتغل على الميتوكوندريا وهي خاصة بالطاقة تبع الجسم للخلايا الأساسية. بأمراض معينة بترجع لحكيمه للشخص مثلا إذا لازم ينعمل أو لا.
1: هل في دراسات جدية بتدعمه؟
0: أكيد بإنجلترا انعمل بكذا كلينيك وبكذا مستشفى وأطلقوها حتى الـ FDA اعترفت فيها. الـ FDA هلا إجمالا بتعترف ببعض الأشياء، بس كمان they approved الكولد ليزر.
1: طيب كيف فينا نميز بين انه هالعلاج هو علاج حقيقي ومنه تسويق تجاري؟ انا برنامجي معروف، نحن برنامجي ما بسوق تجاري،
0: ما عنا تسويق تجاري اكيد روني. بس الكولد ليزر هو موجود من زمان، العالم قادرة تفوت مثلا وتقرا، مثل هلا صرنا عنا تطور جديد اللي هو تشات جي بي تي مثلا، يقرا شو الكولد ليزر وين قادر يقوي وين قادر يحسن شو قادر يعمل. هيني جدا، لأن شات جي بي تي ما أنه هو بيعطيك رأيه، هو بيجيب من جوجل عدة أبحاث أوقات صح أوقات غلط.
1: طيب العالم كيف بدها تعرف أنه هيدا الكولد ليزر، هيدا الكولد ليزر مزبوط وهيدا يمكن جايب لك لمبة وبيضحك على العالم
0: بقلون هيدا لمبة
1: وبتصير
0: مية مية. في عندك الليزر البروفيشنال وعندك الليزر العادي، وبعدين عندك ويف لينكس يعني عندك قوة الليزر يلي بيجوا ببيعوك اياهم مثلا بيقولوا لك هيدا ضوء للايد وهالاشياء
1: يعني مع احترامي لكل العالم، صرت بتلاقي صبيه عامله دوره استيتيك بتجيب لك مكنه وبتقول لك هيدي ليزر.
0: ما هي حسب نوع اللي بدك تعرف شو الليزر. مظبوط روني، بس في انواع بالليزر. العالم مثلا تشوف الاوميجا اكس بي اللي هي انجليزيه انا ما لازم نحكيها يمكن كنا بس انه مثلا وعندك كذا نوع ليزر برا اكن امريكاني او انجليزي او اوروبي.
1: يعني ليش عم نشدد؟ بدنا نعرف عند مين رايحين
0: اكيد بده يكون في اختصاص بهالموضوع روني لانه هيدي ما لنا هيني. يعني بتقعد انت جلسه وقت ساعه ساعه ونص على الشخص لان عندك كذا بارامتر بدك تستعمله ويمكن اوقات تستعمل اثنين بروب.
1: نعم
0: لو شيء منه انفايسيف لو شيء يعتبر ما بين الطبيعي والتقليدي ما بيأذي بس بالنهايه بدك اخصائي ليقدر يفيدك ما فيك تجي تروح هيك يعني تستعمله.
1: هل في مخاطر او اثار جانبيه؟
0: اكيد بيأثر على النظر سلبا اذا ما لبس حمايه للنظر.
1: اوكي هيدي مثل ما تكلم
0: من ناحيه الاثار الجانبيه بالكولد ليزر بالمبدا لا يوجد.
1: يعني في عوارض بعد ما نعمل هالشيء؟
0: لا لا ما في عوارض ابدا بالكولد ليزر
1: ما في شيء
0: ابدا لا حرق ماشي ماشي ابدا بيقولوا له تريبل ال تي فوتو بايو موديليشن.
1: طيب نحن بنعرف انه الليزر من فتره لفتره لازم دائما يتشيك على الضوء تبعه على الليزر تبعه اذا فيه شيء غلط
0: مزبوط.
1: في شيء في هون هيدول الالات بلبنان في حدا عم بشيك
0: هلا الالات بلبنان انتبه نحن جبنا الانجليز وهلا مؤخرا كمان طوروا لنا اياه بس الانجليز علمونا عليه وجبناهم من انجلترا بفترتها وتطورت واللي عم تحكي عنه كتست معين في مكانات
1: بتعمل فيها محل
0: بتعمل تست لتشوف اذا مزبوط او لا دايما بتعمله تيستينج.
1: اوكي
0: هي موجوده بالماشين يلي نحن بنستعملها مثلا
1: اوكي فيها يعني في شيء بتعمله
0: هيدا عم نحكي مش التجار البروفيشنال مزبوط
1: كاليبراج من وقت
0: مزبوط لتشوف اذا بعده ظابط الضوء ولا لا
1: 100% لانه ضروري بنعرف كتير ناس راحوا عند ناس ليعملوا ليزر يلي هو ليزر بسيط وانقذوا شيء انحرقوا شيء
0: لحظه هيدا ما اسمه كولد ليزر هوني
1: هيداك اوكي
0: هيداك منه كولد كولد ليزر هو ما بيأذي هو ضوئي هيداك صحيح ضوء بس بيأذي بيحرق بيأثر على البشرة سلبا بدك تحط له أدوية بيستعملها الطب التقليدي أكتر شيء يعني المودرن الحديث بس الطب الضوئي العادي يلي هو بس عندك كذا قلنا نوع ضوء هيدا غير مؤذي مشان نعم. هيك ما نقدر نميز بين هاي وهاي يعني اللي بيروح مثلا ليشيل التاش أو
1: الكلف
0: أو هالعلامات البني بتطلع الدويرات البني بتطلع بالبشرة بالليزر اللي بيحرق بدو يستعملوا كذا دواء للحرق بعد ما يعملوا الجلسة مثلا على فترة طويلة ما يتعرضوا للشمس هيدا الليزر لا.
1: طيب بعد قديه تنفترض عنا كلف بعد قديه بيشيلوا
0: روني حسب الكلف وحسب درجته مثل ما سبق وكنا عم نحكي في درجات بكل شيء بس اجمالا الكلف عندك فوق ال 15 جلسة انتبه بس لما بتحكي كود ليزر بطيء بس بيعطيك نتيجة بتصير طويلة بتصير قليل لتعمل
1: انت عم تحكيني عن 15 جلسة ليشيل واحد كلف
0: بدك جلسين لثلاثة بالأسبوع
1: ايه اللي عم يسمعنا يمكن بقلك لشو بدي هالخبرية كلها بروح بعمل بيلينج
0: بس البيلينج ما بشيله
1: البيلينج
0: لا البيلينج ما بشيل وأوقات بعض البيلينج بيستعملوا أسيد معين يلي معقول يأثر على الجلد سلبا انت بتعرف هالشي بعدين
1: ايه انا ليش
0: مشان هيك هيدا الضوء هو ما بيأثر سلبا
1: نعم يعني أكيد أنت أنه ما بأسد سلبان. طيب وإذا تشيت البرون من الشمس اللي بيطلع على الظهر
0: ما هي زيت عم نحكي مثل الكلف
1: مثل الكلف
0: يعني. إيه. ما هيدا بيساعد أنه يروحوا
1: أو كم جلسة كمان 15 جلسة
0: وما فاكرون بطيء اسمه ليزر بطيء
1: كولد يعني ليزر يعني الواحد ببيع كله طوله يشيل الكلف
0: لا أكيد لا أكيد لا روني حتى العالم المقدر نحن من عونا حتى انتبه كمان بيّن كولد ليزر أنه هو لما بيحيي الخلايا هو بيشتغل على الجهاز الليمفاوي لتصريف الرواسب والوسخ كل شيء لأن الجهاز الليمفاوي هو أساس تصريف الوسخ والسموم من الجسم حتى بيحفز عملية الكبد والكلى كضوء ما بيقدر يوصل يقدر يخرق ليوصل لهالعضو بس حواليه لما بيشتغل حواليه بيساعد أنه يقدر يغذي هالعضو ليتخلص من الرواسب.
1: طيب للمستمعين اللي عم يسمعونا هلا كيف فيهم يعرفوا أنه هيدا العلاج موثوق فيه أو لا؟
0: انتبه هلا نحن يلي عملناه عنا عالم وعنا اشخاص جربوا وهن هالاشخاص هيدي بالضبط اخذوا النتيجه لما شغلي انت تاخذ نتيجه على اشخاص كانوا موجودين عندك وهن شكروك لهالشي اكيد انه هيدي اول شغله غير قصه الابحاث
1: أنا ما بحكي بس عن كولت ليزر، عم بحكي عن كولت ليزر وعم بحكي عن الإيريدولوجي.
0: الإيريدولوجي أغلبية العالم روني حتى هلأ الـ AI تبين مؤخرا من فترة سنتين أصلا، ما في إذا سمعت فيها وحطوا فيديو إنه ببين شريين القلب من خلال العين، وعملوا فيديوهات وبعتقد أنت شفتهم هالأشياء هذه يمكن ما بعرف. حتى بين هلأ أبحاث مؤخرة بتقلك إنه 80% ما حنقول تشخيص، إنه معرفة الأعضاء كيف عم تشتغل بالجسم أوكي من خلال الـ AI قدروا وصلوا 80%.
1: طيب نتيجة فحص الإيريدولوجي لأدي فترة بتضاين، هل ممكن تخدم سنة سنتين؟ لازم كل سنة نعيدها؟
0: الحلو بالإيريدولوجي تبين لك هالشخص وين نقاط الضعف.
1: أوكي.
0: معقول هالنقاط الضعف تتحسن؟ ما قول ترجع تكسل، ما قول يتطور عليها شيء إجمالا، لأنه أعضاء مش فحص الدم، بدها وقت الأعضاء لتحيي حالها أو ترجع تضعف حسب أنت شو عم تكتله وحسب الوقت أنت مارق فيه. أكيد مش تحت 3 أشهر، يعني 3 إلى 6 أشهر، وبيرجع كل سنة إذا بده الواحد يعمل تشيك أب عن أعضاء وكيف عم تشتغل.
1: طيب هل دكتور نظرك المشكلة هل هي بالطب البديل أو بطريقة استخدام الطب البديل؟
0: المشكلة مش بالطب البديل، استخدام الطب البديل. لأعطيك شغلة يا روني، في عنا نحنا مثل ما بتعرف أنت مثلا الجرافيك ديزاين، نعطي مثل مش عم بسمي شيء حيلا اختصاص معين أو مهندس إلكتروني أو شيء، في عندك كورسات سريعة ب6 أشهر بيخلصوها، في عندك دبلومات بيخلصوا بسنة ونص مزبوط، في عندك ليسانسات بتخلص ب3-4 سنين، سنتين ونص 3-4 مزبوط. طيب ما هيدا اسمه جرافيك ديزاين وهيدا اسمه جرافيك ديزاين. هلا معقول العامل ب6 أشهر دورات مكثفة يكون أقوى من يلي تخرج من الجامعة؟ معقول؟ ما أنا قاعدة بترجع للشخص هو شو بحب. إذا الشخص بحب المهنة مش عاملها ليطلع مصاري، إنه همه بس المصاري كبداية، المهنة بتجيب له المصاري والمعيشة اللي هو بده يعيشها برفاهية أو براحة. فبقى بترجع للشخص محبته لهالاختصاص اللي هو عامله وقديه عامل ريسيرش عليه أو أبحاث معينة ليطوره ويحسنه ويعطي نتيجة للعالم.
1: نعم. شو دور الطبيب هون بهالحالة يعني؟
0: الطبيب هو بيعمل الفحوصات الخاصة فيه من ناحية الدم MRI، هالأشياء الخاصة بالطب الحديث اللي هو ما خصه بالطب البديل، ما خصه بهالأشياء نهائيا. وبيطور كمان حتى الطبيب فيه لما بيعمل هالأبحاث، من طبيب لطبيب كل واحد بيعطي تشخيص شيء بعض الأوقات مزبوط أو لا. الفحص هو ذاته أوقات في بعض الأطباء بيقول له لا أرجع عدلية لنشوف إذا مزبوط أو لا، لما بيكون منه عاجبه.
1: نعم. الدكتور شو رأيك بالأكوبونكتور؟
0: الأكوبونكتور هي بتحفز مناطق عندك ضعف فيها أنت أو عندك التهاب معين فيه أو بتحس بأوجاع معينة لفترة محددة من الزمن. نعم. It's a therapy بس منا treatment،
1: لأنه كمان شفناها صرت هيدا موضة بتلاقيه.
0: كل شخص عنده، عم بحكيك روني، كل شخص حسب هو شو بحب. إذا كان بارع بالأكوبونكتور بغز الصيني بالقبال قادر يعطي نتيجة حتى علاجية، بس أكيد بده يحدد له جلسات محددة، مثلا يمكن 20-30 جلسة، يمكن يقول له مثلا كل شهر، بعدين لما بتحس مرتاح بك تجيني مثلا كل شهر مرة مرتين بالشهر أو 3 حسب هو، هيدا اختصاصه. يعني نعم. بعرف أنا عامة شو الوقت بالقبر لإلي ما بتعنيني أنا، ما كل واحد بحب بيعمل.
1: ما
0: لا مش ما بتعنيني.
1: ما بتشتغل في حضرتك؟
0: أنا لا ما خصني فيها روني هيدا.
1: أوكي.
0: يعني كل واحد حسب اختصاصه.
1: نعم. طيب شو النصيحة اللي بتعطيها لكل شخص عم بده يجرب علاج غير تقليدي؟
0: أكيد يروح عند أخصائي موثوق، يا بيرتاح له يا ما بيرتاح له، مثل حياة الله مهنة. يعني أوقات بيروحوا عند حكيم، عم نحكي بالطب الحديث، اسم ساطع، بيروح ما بيرتاح له بيفل ما بيرتاح، بقول لك ما أعطاني نتيجة. في حسب الأشخاص.
1: أهم شيء الثقة.
0: ما هي الثقة.
1: الثقة.
0: وتعطيه الثقة وتعطيه نتيجة ليأخذ ثقة. إذا نعم. ما عطيته نتيجة وقدرت عرفت له المشكلة ما هتعطيه ثقة يا روني.
1: نعم. هلأ بدنا ننتقل لفقرة صح أم غلط.
2: صح أو غلط.
1: دكتور فيليب، الطب التقليدي دايما آمن لأنه طبيعي.
0: التقليدي عم نحكي القديم يعني الطبيعي. ليك آمن بمحلات معينة بس أوقات العالم تستعمل يعني بتروح بالدعايات يعني مثلا لناخد مثلا عشبة معينة هيدي بتفيد. طب أنت أسيء استعمالها حضر
1: يعني مش دايما آمن غلط
0: بأشياء معينة أكيد لا
1: غلط بدنا نعرف وما نقول عم ناخد هيدي شو أعشاب مجرد أعشاب خلط أعشاب مع بعضها
0: بس ما هو بداية الطب الكيميائي طلع على الأعشاب كان بدايته على الأعشاب
1: لا لا عم بحكي أنه العالم
0: يعني يعني رون بس لو بدي وصلك لشغلي بكل شيء في بور
1: وكونت أكيد وكونت.
0: يعني في مع في ضد
1: أكيد
0: في بوزيتيف في نيجاتيف فبقى أكيد أسيء استعمال شيء معين بده يضر
1: 100% هيدا اللي عم نقول أنه ما أنه دايما آمن بدنا نعرف كيف نستعمله وين نستعمله
0: 100%
1: لأنه حتى لما نعمل هالخلطة الأعشاب نعتمد عم نخلط شوية أعشاب
0: مع بعض أشياء ما قلت تأثر تنشف لك تمك يعني بتكون عم تأثر سلبا على جهازك الليمفاوي وعلى الكلى
1: 100% منظمة الصحة العالمية بتدعم الطب التقليدي بدون شروط
0: هلا هي بلش أكيد عم تدعمه هي من 76 عم تشتغل
1: بس مع شروط
0: بس بلشت هلا مش قصة شروط لا قصة لا ما نبلش نساعد الطب التقليدي أو الطبيعي أو البديل أو التكامل والتكميلي إنه نبلش نوضعه على العلاجات الخاصة يلي هي مش NGOs يعني مش non-governmental تصير governmental وصيروا يتعاونوا بين بعض
1: نعم الإيدولوجي مثبتة علميا كوسيلة تشخيص دقيقة
0: ليك هي منا تشخيص هي معرفة الأعضاء كيف عم تشتغل ما هي لما بقى تقول تشخيص ما
1: يعني
0: حكوم دقيقة
1: يعني غلط
0: يعني منا تشخيص هلأ لو القاموس الطبي بيقول لك تشخيص قزحي هي منا تشخيص هي معرفة لأنه التشخيص بقى تسمي مرض أنت ما بتسمي مرض تعطي العوارض ومن أي عضو جاي يعني أنت أصلا عندك وجع راس روني قادر تعرف من خلال الإيدولوجي أي أعضاء عم تعطيك وجع راس وكل ما زادوا فوق اثنين كل ما صار عندك المشكلة وحسيت فيها
1: نعم في بعض العلاجات الضوئية مدعومة بدراسات علمية
0: أكيد صح. موجودة والحياة لو واحد يعمل بحث عليها وبيشوف
1: نعم في علاجات بديلة ممكن تكون مفيدة إذا كانت مدروسة وتحت إشراف
0: مزبوط
1: إذا بدنا ناخد علاج بديل ما منوقف العلاج التقليدي منا لوحدنا
0: بيتعاونوا بين بعض للمساعدة ويمكن الحكيم يقول له مثلا أنا هلأ صرتوا عم تتحسنوا بلشوا تخففوا لي هالدواء يعني التعاون هو أساس
1: 100% لأنه بنسمع كتير ناس بيبقى عندهم كانسر تنفترض بيروحوا بيكونوا عم يعملوا العلاج الكيمو العلاج اللي لازم ينعمل بيروحوا عند حدا طب بديل بيقول لهم وقفوا كل هيدولة وبيوثقوا فيه لأنه المريض معلق بحبال الهواء وآخر شيء بتكون نهاية
0: ما هي المشكلة روني بعدك عم تحكي بداية الحديث في عالم بتوثق عالم ما بتوثق ما إذا ما بتعطيه النتيجة بده يبلطي اللي يوثق بيروح عند هذا مثلا الشخص
1: إيه بس
0: منا قاعدة منا مفروضة يعني ما لازم يقول له وقف
1: يعني
0: بس هي أساسا الطب البديل انوجد يشتغل على الجسم ككل ويقوي له الجسم ويتعاون مع الطب التقليدي لتقوية الجسم والطب التقليدي هو شو عنده شغله
1: يعني بالنهاية مش لازم نوقف العلاجات تبعنا
0: الأساسية
1: يعني. لأنه شفنا في فترة من الفترات كان في سيدة بتطلع على التلفزيون وتقلهم بالأعشاب والصيام والحكي وكان في ناس معهم كانسر وخربت لهم بيوتهم مش خربت لهم بيوتهم صاروا بدنيا
0: الكانسر لحظة روني
1: من وراها
0: الكانسر بس خلينا نوضح شوية الكانسر مزبوط الكانسر هو خلايا ضايعة بتتجمع محلات معينة بتعطي ورم معين حسب نقاط الضعف اللي عنده إياها الشخص أنت كطب بديل طبيعي شو ما خص بهالأمور أنت عليك تقوي الجسم ويضل متابع مع حكيمه وهو يراقبه
1: 100% نوع المناعة
0: أنت مش إيه في ناحية وتخلي له دمه مرتاح طالما عم بيعمل الجلسات طالما أنت عم تخليه قوي لأن أوقات الجلسات عم تأثر على الدم سلبا ويقشط انت عليك تساعده وتخليه قوي لا يضلوا يتعاون بين بعض ويضل نشيط بعدين ما حدا بيروح قبل عمره هيدي يعني تأكد
1: لك
0: قبل
1: وقته يعني بس انه مش بالنهاية مش
0: ما يتعب الشخص لما قبل ما يروح
1: هي اهم شغله 100% مش انه
0: هيدي كلنا صرنا موافقين عليه
1: توقف له تقول له وقف دواء
0: انت ما خصك بالدواء
1: ويصير وتصير تقول له بدها تعيشه على كاسة قمح وكاسة قمح
0: لا ما هي ما في لا لا ما فينا هيك لا أكيد لا
1: هيدا أنا عم بحكي
0: بدك متابعة بكل شيء
1: دكتور فيليب حدث مرسي كتير لوجودك معنا. بالنهاية صحتنا ما فيها تكون مجال للتجارب العشوائية، مش كل شيء طبيعي يعني آمن، ومش كل شيء جديد يعني فعال. معيار حقيقي هو الدليل العلمي، وهيك بتشدد منظمة الصحة العالمية أنه أي علاج سواء كان تقليدي أو حديث لازم يكون مبني على دراسات واضحة وتحت إشراف مختصين. خدوا معلوماتكم من مصادر موثوقة، وسألوا دايما قبل ما تجربوا أي علاج. كمان مرة دكتور حدث منس كتير للمعلومات اللي ملعتنا هي. شكرا لزميلنا شرب الراشد يلي رفقنا بهالحلقة. كان معكم روني الخوري، وتذكروا الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

مدبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اتراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.

0: لسنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: الو تريزا، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة انطوان او انطوان اونلاين، او خدي ايدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 ايلول.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب$8.40، مقانق 500 جرام ب$2.90. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: تبري تبري تبري تا
1: تا بوري تا بوري تا.
2: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا بوري تا بوري تا.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا بوري تا بوري تا.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: المينان وما قلنا إلا أكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. في عين التيني التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام. أكد وزير المالية ياسين جابر أن إصلاح الموازنة العامة لا يقتصر على الجانب التقني، بل يشكل جزءا أساسيا من إعادة بناء الدولة وتعزيز قدرتها على التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج، مشددا على ضرورة الانتقال من موازنة تستخدم لإدارة الأزمات إلى أداة تقود التعافي والنهوض. كلام جابر جاء في خلال افتتاح مؤتمر مشروع دعم أعداد الموازنة الوطنية وتحسين الإنفاق العام. أعلنت وزارة المالية تحويلها إلى مصرف لبنان المساعدات المدرسية إلى متقاعدي قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وبالتالي بات على المعنيين مراجعة مصارفهم الخاصة لسحبها وتسلمها عبرها. أحبط مكتب مكافحة المخدرات المركزي محاولة تهريب 4.9 كيلوغرامات من مادة الكوكايين من البرازيل إلى لبنان، كانت ممزوجة بمواد لاصقة ومخبأة بطريقة احترافية في قعر حقيبتين، وبتاريخ 25 آب 2026، وبعد التنسيق مع الأمن العام اللبناني في المطار، أوقف المشتبه فيه اللبناني عين طاء مواليد عام 86 لدى دخوله الأراضي اللبنانية.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
6: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. هددت إيران الولايات المتحدة بحرب اقتصادية، وقالت إنها أطلقت صاروخا متطورا على سفن حربية أمريكية، في تأكيد على وجود احتمالات للمزيد من التصعيد في الحرب بعد أيام فقط من تبادل الجانبين الضربات مجددا. دانت كل من قطر والكويت والبحرين الاستهدافات الحوثية لمواقع مدنية جنوب السعودية. ناقش رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية مع وزير الخارجية الصينية آخر التطورات إقليميا ودوليا، والاطلاع إلى مواصلة العمل أو التطلع إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. في سوريا توغلت القوات الإسرائيلية في قرية باريقة في ريف القنيطرة، حيث قامت بتفتيش أحد المنازل. أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف موقف موسكو الرافض لمحاولات فرض هدنة روسية أوكرانية في البحر الأسود باعتبارها غير واقعية وغير مقبولة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: تبرد
3: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

القانون انحكى عن الفرص القانونية لدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم. أين يكمن القصور في القانون اللبناني؟ وما هي الخطوات التشريعية الأكثر إلحاحاً ودور السلطة التنفيذية في هذا الإطار؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

أي لبنان بيحلم فيه الممثل نزيه يوسف؟ وهل في ملامح من لبنان اللي عم نعيشه اليوم؟ حوار عن الفن، الإنسان والوطن الحلم، الخميس 3 و3 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان في الاقتصاد أولاً، مع وزير الزراعة نزار هاني ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
0: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب وين ما كنت، خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. تشيع بلدة كفر رمان ضحايا المجزرة الإسرائيلية فجر الاثنين. بحسب حصيلة محدثة لوزارة الصحة، فقد أسفرت المجزرة عن سقوط 9 ضحايا و13 جريحا، بينهم 4 أطفال وسيدتان ومسعف. هذا وأقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ تفجيرين في بلدة المنصور جنوبية الصور، سمع صدى الانفجارات في صور والقرى المجاورة. من قصر بعبدة شدد وزير التنمية الإدارية فادي مكي بعد اجتماعه برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب والتشديد على دعم الجيش اللبناني وتعزيز حضوره، وعلى أهمية أن يلتقي الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المرجعية والضامن الأساس لحماية لبنان واللبنانيين وصون سيادته ووحدة أراضيه. في عين التين التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام. يعقد مجلس الوزراء عند 3 من بعد الظهر جلسة في السرايا الحكومية للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقديرات التي أعدتها الوزارة حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027 والبدء بمناقشة مشروع القانون. الوزير جابر أكد أن إصلاح الموازنة العامة لا يقتصر على الجانب التقني، بل يشكل جزءا أساسيا من إعادة بناء الدولة وتعزيز قدرتها على التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج، مشددا على ضرورة الانتقال من موازنة تستخدم لإدارة الأزمات إلى أداة تقود التعافي والنهوض. كلام جابر جاء في خلال افتتاح مؤتمر مشروع دعم إعداد الموازنة الوطنية وتحسين الإنفاق العام.
5: إن إصلاح إعداد الموازنة في لبنان هو في جوهره إصلاح لطريقة عمل الحكومة، أما الموازنة فهي ليست مجرد أرقام، إنها تعكس خياراتنا الوطنية وتحديد أولوياتنا وتترجم رؤيتنا. واليوم نطمح للانتقال من موازنة لإدارة الأزمة إلى موازنة تقود التعافي، ومن الانضباط المالي كضرورة إلى التخطيط الاستراتيجي كأداة لبناء الدولة.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: يغادر وزير الطاقة والمياه جو صدي بيروت بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء متوجها إلى قطر لإجراء مباحثات تتعلق بقطاع الطاقة عموما والكهرباء خصوصا وكيفية رفض لبنان بالدعم المطلوب. أعلنت وزارة المالية تحويلها إلى مصرف لبنان المساعدات المدرسية إلى متقاعدي قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وبالتالي بات على المعنيين مراجعة مصارفهم الخاصة لسحبها وتسلمها عبرها. وفي الخبر الأخير ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مشتركيها بوضع جداول إصدارات العام 2026 قيد التحصيل اعتبارا من 1/7/2026 داعية إلى تسديد بدلات المياه المتوجبة عن العام الحالي والأعوام السابقة. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: ألو تريزة، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
5: انت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
6: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
7: تعبورت.
6: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبورت.
6: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: نقيب الطبوغرافيين المجازين في لبنان ورئيس الاتحاد العربي للمساحة سركيس فدعوس يتحدث في موقف مسؤول عن الشؤون المهنية والنقابية وجديدها الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: الحلا

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98,000 ليرة.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: مورد مورد
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تعبورد تعبورد تعبورد
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبورد تعبورد
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت اليوم مدنا سعودية عدة، منها أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، والتي طالت أعيانا مدنية واقتصادية وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال. وقال: إننا في لبنان نتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها، ونستنكر بشدة هذا العمل العدواني الذي يشكل انتهاكا صريحا لسيادة دولة شقيقة وتهديدا مباشرا لسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد عون تضامن لبنان الكامل رئيسا وشعبا مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها، وأن أي استهداف لسيادتها يستوجب إدانة عربية ودولية جامعة. الرئيس عون ختم قائلا: نتوجه بأحر التعازي إلى أسر الضحايا والمصابين، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى، مجددين وقوف لبنان إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يصون أمنها واستقرارها وسيادتها. أعلن المطران الياس نصار مفدا من البطيرك الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية نقله مطلبا أساسيا يتعلق بمرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في هذا المرسوم وتأمين تمثيل متوازن لمختلف الطوائف والمكونات اللبنانية. هذا وتسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سفراء إيسلندا ماريا ميدجول جون دوستير وتشاد محمد عبد الكريم حنو ونيكاراغوا تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا والصومال أيضا أبيب موسى فارح. زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والتقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب. أعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في بيان زيادة رأس مال المصرف من 100 مليار ليرة لبنانية إلى 150، ما يشكل محطة أساس في مسيرة مصرف الإسكان ويعكس قدرة الإدارة على تجاوز الصعوبات وتحقيق الأهداف الموضوعة، خصوصا في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي واجهها القطاع في خلال السنوات الأخيرة. اندلع حريق في مبنى وزارة الصحة ومركز الأمن العام في نقطة المتحف.
2: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: كبرت تعال تعبوا مورد كع مورد كع.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع مورد تع مورد تع.
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع مورد تع مورد تع.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أعلن الكرملين أهمية تحقيق الأهداف العسكرية في أوكرانيا، لكن روسيا تفضل تحقيقها بالوسائل السلمية ومستعدة للانتقال إلى مسار السلام في أي وقت، لكن الأمر يعتمد على أوكرانيا. واليوم طردت هنغاريا 10 دبلوماسيين روس بسبب أنشطة وصفتها بغير المقبولة. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: أي لبنان بيحلم فيه الممثل نزيه يوسف؟ وهل في ملامح من لبنان اللي عم نعيشه اليوم؟ حوار عن الفن، الإنسان والوطن الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً عصوت كل لبنان. خبر مريم.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
4: تبرد
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
5: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

أهلا بكم. بالتوازي مع الانتكاسة الجديدة على صعيد العلاقات الروسية الألمانية، أكد وزير الخارجية الروسي أن العلاقات بين موسكو وأوروبا لن تعود إلى سابق عهدها، وتحمل لافروف الأوروبيين مسؤولية الوصول بالعلاقات إلى هذا المستوى، شدد على أنهم لا يريدون رؤية روسيا قوية. لابد من الوقوف مليا عند كلام لافروف بشأن

0: لترجمة رغبتها في الحل في ظل الدفع المتواصل من جانب لندن وبروكسل للتعطيل. لحوارنا نستضيف من سان بطرسبورغ الروسية الباحثة في شأن الروسية الدكتور سمير أيوب، كما نستضيف من برلين الصحفية والمحللة السياسية أكثم سليمان، ونستضيف كذلك من واشنطن المحللة السياسية والخبيرة في الشأن الأمريكي ياسر الحايك. أرحب بكم جميعا، وأبدأ مع دكتور سمير أيوب من سان بطرسبورغ. كلام سيرجي لافروف دكتور سمير عن استحالة عودة العلاقات الروسية الأوروبية إلى سابق عهدها، كيف تقرأه؟ ما الذي دفع لافروف نحو هذا التقييم برأيك؟
1: أهلا وسهلا أستاذ علي، تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني ما صرح به اليوم وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف مبنيا على حقائق ووقائع عانتها روسيا من الدول الأوروبية، يعني حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستلام ووراثة روسيا للاتحاد السوفيتي بعد سقوطه، واعتقدت روسيا بأن علاقاتها التي تحسنت مع الدول الأوروبية في ذلك الوقت، يعني في تسعينيات القرن الماضي، كانت يمكن يعني تؤدي إلى علاقات جيدة وعلاقات تشوبها المصداقية والثقة بين الطرفين. لكن حتى في ذلك الوقت رغم أن روسيا كانت ضعيفة وسياسة الرئيس يلتسين كانت شبه غربية يعني، لكن بكل الأحوال تدخلت الدول الأوروبية بشؤون روسيا ودعمت الحرب الشيشانية الأولى والثانية. هذا كان ينم أيضا عن عداء ضد روسيا إلى أن وصلنا اليوم إلى الحرب الروسية.
0: يعني المشكلة لم تبدأ في 24 من شباط 2022 وإنما قبل ذلك بكثير.
1: لا أبدا، النوايا الأوروبية كانت واضحة. كما ضغطوا وعملوا لتفكيك الاتحاد السوفيتي، يبدو أن استراتيجيتهم طوروها للتعامل مع روسيا لإضعافها وإزاحتها عن الساحة العالمية وإمكانية الاستيلاء على ثرواتها. لذلك يعني بعد فترة التسعينات ومجيء فترة الرئيس بوتين لاحظنا أنه وضع يعني الإصبع على جرح عندما قال لهم أن تمدد حلف الناتو باتجاه حدود روسيا سوف يؤدي إلى صدام، ولم يكترثوا بذلك وإنما أصروا على هذه السياسة إلى أن وصلنا لدعم ما سميت الثورات الملونة والثورة البنفسجية أو الثورة البرتقالية في أوكرانيا، والذي كان الهدف منها كيفية الضغط على روسيا واستفزازها للصدام معها على الساحة الأوكرانية، وهذا بالفعل ما حصل.
0: وهذا يعني ما حصل.
1: نعم يعني والدول الأوروبية اليوم يعني التي تدعم نظام كييف بمختلف أنواع الأسلحة، بالمسيرات، بالصواريخ بعيدة المدى، استهداف كل المدن والبنى التحتية المدنية الروسية، قتل متعمد للمواطنين الروس بأسلحة أوروبية، هذه لا تنم عن نوايا حسنة ولا حتى تنم عن علاقات يعني دبلوماسية أو علاقات تخدم مصالح الدول، وإنما محاولة أوروبية.
0: هذا يدفعنا لسؤال الأستاذ أكثم من برلين، بعد التحية مجددا أستاذ أكثم، وطبعا عطفا على موقف لافروف، النخب الأوروبية أو القادة الأوروبيون هل يدركون أنهم ذهبوا في تدمير العلاقات مع روسيا أبعد مما يمكن إصلاحه؟
2: التحية للجميع. بداية، الإدراك عملية صعبة في حالة هؤلاء، لكن دعنا نعترف أيضا بأمر آخر. يعني عندما يتحدث الوزير لافروف بصيغة لسه فاكر قلبي يدي لك أمان لو كان يغني بالعربية، فهو لا يتحدث عن المستقبل بالضرورة، هو يتحدث عن الحاضر. يقول إن عطبا كبيرا قد أصاب العلاقات الأوروبية الروسية. هو ليس في إطار التنبؤ أو التشخيص للمستقبل أو غير ذلك، إنما الحديث عن المستقبل يخدم هنا نقطة أساسية ذكرتها في سؤالك، أنكم وصلتم إلى مفصل يصعب معه بعد ذلك إصلاح الأمور، وعندما لا تصلح الأمور بعد ذلك ماذا يعني هذا؟ هذا يعني استمرار التوتر في قضايا أخرى ومجالات أخرى وعلى مستويات أخرى، وهذا خطر على السلم العالمي. إذن لنأخذ كلمات الوزير لافروف على أنها تحذير. بالنسبة للطرف المتلقي، هو محصور كما يقال في تلافيف دماغه، أقصد النخب الأوروبية، يعني يذيعون أمامك شعارات، يسقطون في أوهام أن بالإمكان الانتصار على روسيا، يعتقدون أن واشنطن تقف خلفهم 100%، يخادعون أنفسهم وشعوبهم. ليس هناك مؤشرات كثيرة على أن الكل الآن المجموع يستوعب هذه

0: الكلمات من لفوف، لكن هناك دول نعم بدأت تغير، بدأت تتراجع، سواء تحدثت عن تصريح قادم من فنلندا أو من سلوفاكيا أو من أماكن أخرى في أوروبا، بدأت تشعر أن هناك على الأقل خوف على الذات، يعني دعك من الحفاظ على العلاقات وتحسين العلاقات، هناك سياسة شبه انتحارية يمارسها البعض في أوروبا، خصوصا الدول الأكبر والأهم، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا.
1: تمام، سأعود بعد قليل للسؤال عن ألمانيا وما أفرزته صناديق الاقتراع في ساكسونيا على ما أعتقد، ولكن بالذهاب الآن إلى واشنطن مع الأستاذ ياسر حايك، أيضا بعد التحية أستاذ ياسر، هذا الخلاف الروسي الأوروبي إلى أي مدى برأيك يعقد الجهود الأمريكية لدفع الحل الأوكراني قدما والتي استؤنفت في الأيام الماضية؟
2: تحية طيبة لك ولضيوف الكرام. طبعا الرئيس الأمريكي وسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة تتضمن خصوصا فيما يتعلق في أوروبا والحرب الأوكرانية الروسية الحاصلة اليوم، يريد أن يلعب أن يكون هو يمسك العصا من المنتصف في إطار جهود رامية أبعث بها جاريد كوشنر وكذلك ستيف ويتكوف، ويريد يحقق اختراقا دبلوماسيا كبيرا. هذا ربما الاختراق الدبلوماسي يفتح باب إلى سياسة الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة، والتي الرسائل التي وصلت إلى روسيا وكذلك إلى أوكرانيا والدول الاتحاد الأوروبي بنفس الوقت، أن هناك منفعة اقتصادية كبيرة إذا ما توصل الطرفان إلى جهود سلام تحاول أن تعيد إلى المنطقة حرية التجارة وكذلك العمل. ويريد ترامب كذلك أن يوصل رسائل أن الكل رابح، يريد أن يخرج بهذه المعادلة. على الرغم من صعوبة تحقيق هذه المعادلة على أرض الواقع، ولكن بالتأكيد أكيد هناك جهود تحاول فيها الولايات المتحدة الأمريكية ليس تعديل العلاقات بين روسيا والدول الاتحاد الأوروبي، ولكن تكون هناك علاقات متوازنة ترتبط بالمصالح الاقتصادية أولا.
1: أعود إلى الدكتور سمير. دكتور سمير أيوب، يصف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف نتيجة جولته في موسكو وكييف والمحادثات التي أجراها بأنها إيجابية للغاية، بناء على ما برأيك خرج بهذا التوصيف لهذه الجولة، وأين حصل التقدم برأيك؟
3: يعني عمليا روسيا لم تقم في وقت من الأيام بأن رفضت أي محاولة للتفاوض ولحل الصراع مع حلف الناتو عن طريق المفاوضات أو عن طريق أي نقطة يمكن الاتفاق عليها. بالطبع يعني عندما يصل مبعوثان من الرئيس ترامب إلى موسكو لمحاولة حل هذا الصراع أو يعني لديهم بعض الأفكار أو بعض المقترحات، لكنهم الكل يعلمون بأن لدى روسيا ثوابت من أجل حل هذا الصراع. إذا أخذت هذه الثوابت بعين الاعتبار، نعم يمكن لروسيا أن تبدي يعني مرونة وأن يكون لها مواقف تساعد في حل هذه الأزمة. نعم. يعني اليوم المقترحات عندما قبلتها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يصل المبعوثين إلى روسيا كانوا على علم بهذه الثوابت، لكن هناك ظروف حصلت يعني حتى أتوا إلى موسكو. أذكر باللقاء الذي حصل في ألاسكا، أيضا كانت ظروف مختلفة عندما استطاعت القوات الروسية إخراج القوات الأوكرانية والقضاء على ما تبقى منها في مقاطعة كورسك، وعندها كانت مخاوف من أن التحول في الجبهة يمكن أن يؤدي إلى ضربات أكثر قساوة على أوكرانيا وانهيارها. اليوم أيضا مجيء المبعوثين إلى موسكو جاء بعد الضربات القاسية التي تلقاها نظام كييف ردا على استخدام أساليب إرهابية لضرب الأراضي الروسية، وأيضا الحصار الذي فرض على منطقة البحر الأسود. إذن من خلال هذه الإنجازات الروسية الميدانية والتي هي الأساس في أي حل، يعني أي حل يمكن أن يحصل للصراع هو مبنيا على الإنجازات العسكرية اليوم المبادرة بيد القوات الروسية. لذلك بالطبع يعني كوشنير وويت لديهم اطلاع على الموقف الروسي، وهم يريدون ما يعني ما هو الموقف الأوكراني حتى يتم القضاء على البناء على ما كان اتفق عليه في موسكو. هل نظام كييف
1: الاتصال المرتقب والمحتمل بين الرئيسين بوتين وترامب برأيك هل هو انعكاس لتقدم مسار الحل الذي يتحدث عنه ويتكوف؟
3: يعني أولا إذا حصل هذا الاتصال هذا يعبر عن موقف إيجابي بالنسبة للطرفين، لكن المشكلة ليست بالاتصال بين ترامب والرئيس بوتين، وإنما المشكلة بالدول الأوروبية. هل الدول الأوروبية راضية عن أي اتفاق بين الطرفين لحل هذه الأزمة، وهل هي سوف تساعد أم أنها تعرقل؟ يبدو أنه من الظاهر بعد اللقاء الذي حصل في كييف أن الدول الأوروبية لا تريد هذا الحل، لا تريد هذه المقترحات، هي تريد الموافقة عليها، لكن شرط أن يتم وقف إطلاق النار أو الحصول على هدنة ومن بعد ذلك التفاوض. يعني هم يريدون المراوغة وإطالة الوقت من أجل تهيئة الظروف لإعادة يعني دعم الجيش الأوكراني لإعادة تحضيره، لا يريدون حل على أساس قبول المطالب الروسية. أوروبا لا تزال تعول على الوصول إلى أهدافها أي هزيمة روسيا، لذلك لا نرى يعني أي مقترحات حتى أوروبية مقابلة للأمريكية لنقول أنهم يبحثون عن حل، هم فقط يبحثون عن عرقلة لأي مبادرة يمكن أن تحصل وتكون لمصلحة روسيا.
1: ربما تعول أيضا على هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية القادمة في شهر نوفمبر. ما رأيك أستاذ أكثم، هل نحن أمام استمرار لدور التعطيل الأوروبي لمسار الحل الأوكراني؟
0: ملاحظتك حول انتصار الديمقراطيين في الانتخابات النصفية ملاحظة دقيقة جدا. لا يستطيع الأوروبي المراوغة في قضية كهذه إلا بمقدار وجود مراوغين آخرين في الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية يدعمونه ولو من خلف الستار في ذلك. أما أن يقوم الأوروبي لوحده بقدراته العسكرية بلا مركزيته السياسية بخلافاته الكثيرة بإدارة حرب كهذه فهذا أمر مستحيل. إذا مشكلة واشنطن هي الحقيقة مع واشنطن، ومشكلة الرئيس دونالد ترامب أنه نعم راغب في إيجاد حل وأنه يرسل زوج ابنته وصديقه السمسار أيضا، لكن في نهاية المطاف وكما ذكر الزميل من واشنطن يمسك العصا من المنتصف، وموسكو لا تحب أن يمسك أحد العصا لا من المنتصف ولا من الأطراف، وإنما إنزال العصا والنزول إلى فكرة واضحة تماما. إذا ما استطاعت واشنطن الوصول إلى مرحلة التوافق مع روسيا حول شكل الأمن في أوروبا ليس فقط حالة أوكرانيا، فلن يكون بإمكان الأوروبيين الآخرين المعارضين وليس الجميع الوقوف في وجه هذا الأمر، على الأقل بسبب الرأي العام الشعبي الأوروبي الذي لا يؤيد النخب الأوروبية في مواقفها الحالية. لكن هذا اللاوضوح الأمريكي هو تماما الملعب الذي يتحرك عليه الأوروبيون، مرة يشترون السلاح ويغرون واشنطن بالمال، مرة يقولون إن دورهم مهم بالمفاوضات، مرة يقولون إن الاتفاقات التي ستتم تتعلق أيضا بأمنهم وبالتالي يجب أن يكونوا حاضرين، لكن كما ذكر الزميل من موسكو بدون أي اقتراحات هم حاضرون فقط، ومن ليس لديه اقتراحات لابد أنه ينوي على شيء آخر تماما.
1: أستاذ ياسر، متى يتظهر الموقف الأمريكي جليا ونكون أمام دفع حقيقي ربما ضغط على الأوروبيين الذين يواصلون محاولاتهم لعرقلة مسار الحل، خصوصا أن هناك مفدين ومسؤولين أوروبيين شاركوا في المحادثات في العاصمة الأوكرانية كييف؟
2: يعني حقيقة مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت واضحة، هناك ضغطا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأوروبيين حتى قبيل هذه الاتفاقيات والحديث مع بين روسيا وأوكرانيا، هناك كان ضغطا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعريفات جمركية بإعادة تقييم العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي على أساس أنهم لم يتدخلوا بالشكل الذي كانت تريده الولايات المتحدة الأمريكية في حربها مع إيران، وبالتالي ربما تفعيل كذلك التعريفات الجمركية كانت واضحة، وتصريحات الرئيس الأمريكي أو تغريداته وكذلك طريقة كلامه بالاستحواذ على غرينلاند كانت هذه قد خلقت فجوة بين بالعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. على جانب آخر يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوصول إلى اتفاقات جلها اقتصادية، يعني هو رجل أعمال ويتطلع إلى اتفاقيات تعود بالنفع وتعود بالاستثمارات لجميع دول المنطقة. وهذا ينعكس إذا ذكرتم الضيف العزيز وحضرتك ذكرتم الانتخابات الأمريكية، هذا ينعكس بشكل مباشر على الأمريكية القادمة في نوفمبر القادم. يريد الرئيس الأمريكي إذا ما حقق اختراقا دبلوماسيا بين روسيا وأوكرانيا فهذا سينعكس جليا على الانتخابات هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. يريد السيطرة أو سيطرة الجمهوريين على أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وبالتالي يستطيع الرئيس الأمريكي أن يكمل فترته الرئاسية بالخطط التي يضعها بالنسبة للعلاقات في دول الاتحاد الأوروبي، فيما يخص دول الاتحاد الأوروبي أو حتى في الشرق الأوسط مع إيران وهرمز، وعلى جانب آخر كذلك الاستثمارات النفطية مع كل هذه الاتفاقيات السياسية. وهذا ما يركز عليه الرئيس الأمريكي بشكل واضح، الانتخابات على الأبواب وهذه القرارات الأمريكية ومساعي ترامب في الحصول على علاقات اختراقا دبلوماسيا، هذا سينعكس بشكل مباشر على الانتخابات، وهذا ما يريده الرئيس الأمريكي حقيقة.
1: حديث عن الانتخابات
2: بعيدا عن ما يريده الأوروبيون، يعني
1: الانتخابات وما جرى في ألمانيا، حزب البديل من أجل ألمانيا حقق انتصارا تاريخيا في الانتخابات الألمانية. دكتور سمير أيوب، في روسيا هل ترون بناء على هذه النتيجة تحديدا أن هناك أطرافا في ألمانيا وربما في أوروبا عموما قادرة على إعادة التوازن للسياسة الأوروبية تجاه روسيا، على اعتبار أن العلاقات مع روسيا ونتائج وتداعيات تدمير العلاقات مع روسيا كانت ضمن صلب إن صح التعبير البرامج الانتخابية لحزب البديل؟
3: بالطبع، يعني الانعكاسات الاقتصادية السلبية التي حصلت على الدول الأوروبية وبالأخص على ألمانيا يبدو أنها أثرت بشكل كبير في مستوى الشارع الألماني، لأن السياسة التي اتبعتها ألمانيا سياسة العداء وسياسة الصراع والصدام مع روسيا والأموال التي دفعت إلى أوكرانيا لم تحقق شيء لا لألمانيا ولا للدول الأوروبية، وعلى العكس وإنما ارتدت عليها. يعني هناك مشاكل اقتصادية انعكست سياسيا، يعني صحيح هناك الحزب الذي فاز يعني البديل يمكن الأصوات التي حصل عليها ليس من مؤيدين له بقدر ما هي فقط يعني معارضة لرئيس لميريتس للمستشار ميريتس، لذلك يعني هم صوتوا لحزب البديل. أما إذا كان الحديث اليوم بالطبع هي التغيرات ليست فقط في ألمانيا وإنما في العديد من الدول الأوروبية، يعني السياسات الخاطئة للدول للقادة الأوروبيين تنعكس طبعا على المجتمع وعلى الشارع الأوروبي. اليوم روسيا ترى أن هذه السياسة الخاطئة لا شك أنها تشكل يعني أو يمكن أن يستثمر بها في الداخل الأوروبي لتغيير السياسة الأوروبية. يعني حتى فنلندا اليوم القريبة من موسكو، ونلاحظ أنه منذ أسبوع كان تصريح لرئيس وزراء فنلندا والذي أيد العمليات الإرهابية التي يقوم بها نظام زيلينسكي ضد المواطنين الروس، وبعد ذلك لم يتراجع وإنما دعا إلى حوار مع روسيا. إذن هم بدأوا يعترفون الآن بأن السياسات الخاطئة مع روسيا سوف تنقلب عليهم وتسبب لهم ليس فقط مشاكل اقتصادية وإنما أيضا مشاكل سياسية. يعني اليوم عودة اليمين المتطرف إن كان في ألمانيا أو أي حزب آخر معارض للسلطات الموجودة في أي دولة نتيجته للسياسة التي اتبعت وسياسة الصدام مع روسيا لم تكن مبنية فقط على أساس المصالح لهذه الدول، وإنما هذه السياسة تعكس السياسة الحقيقية لحلف الناتو. نعم يعني يمكن أن تكون هذه السياسة سياسة الصدام مع روسيا لا تخدم المجتمع الأوروبي حاليا ومرحليا، لكنها استراتيجيا وفي المستقبل هم يعون ما يفعلون، هم يريدون اضعاف روسيا، لكنهم لم ينجحوا في هذه الحرب وهذا الصدام. يعني منذ ان استفزوا روسيا للقيام بالعمليه العسكريه على الساحه الاوكرانيه حاولوا بعده اساليب ان ينجحوا في هذه السياسه وفشلوا عندما دعموا الهجوم في العام 23 وبعد ذلك دعموا دخول القوات الاوكرانيه الى اراضي روسيا وبعدها دعموا العمليات الارهابيه. كل هذه الاساليب الأساليب اليوم فشلت التي استخدموها. لذلك يعني الشارع الأوروبي والشعب الأوروبي يرى ما يحصل اليوم. لماذا هو عليه أن يدفع فاتورة وتكاليف هذه الحرب والتي ليست حربهم؟ يعني هنا يذكرنا نوعا ما بالحرب والعدوان الذي شنه ترامب على إيران، على أساس أن هذه الحرب ليست حرب الشعب الأمريكي وإنما حرب الكيان الإسرائيلي. واليوم نفس الشيء عندما يحصل على الساحة الأوروبية وهذه الحرب، هي ليست حرب الشعب الأوروبي وإنما حرب يعني قيادة أو حلف الناتو ممثلا بقيادة معينة تريد السيطرة، تريد إضعاف روسيا بعيدا عن مصالح الشعب الأوروبي.
1: هذه النتيجة التي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا أستاذ أكثم سليمان، ربما شكلت جرس إنذار للمستشار ميرتس لسياساته الخاطئة وتداعيات هذه السياسات. برأيك إلى أي مدى يمكن التعويل على أن هذا الفوز ينسحب على مناطق أخرى، على ولايات أخرى؟ وهل يتلقف الائتلاف الحاكم في برلين هذه الرسالة التي ترسلها نتيجة هذه الانتخابات؟
0: أكيد الانتخابات كانت على مستوى ولاية واحدة في شرق ألمانيا هي ساكسونيا أنهالت، لكن أكيد أيضا أن القراءات والتحليلات السياسية ذهبت جميعا باتجاه المعنى الكلي على مستوى ألمانيا، وخصوصا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، رغم أن انتخابات الولايات عادة لا تتعلق بالسياسات الخارجية. هناك أمر لافت الحقيقة، عندما لا يكون لروسيا علاقة بالأمر تماما كالانتخابات الأمريكية مثلا عام 2016 أو غير ذلك، يقولون لك موسكو تلاعبت بنتائج الانتخابات، أثرت على الموضوع. في الانتخابات التي تكون موسكو في وسطها كالانتخابات الأخيرة هنا في ألمانيا، لا يذكرون موسكو على الإطلاق. كيف موسكو في الوسط؟ كي لا نفهم بشكل خاطئ، كل القضايا التي تم الحديث عنها في هذه الانتخابات لها علاقة بموسكو. إن تحدثت عن التراجع الاقتصادي فهو له علاقة بالسياسات الأوروبية والألمانية تحديدا تجاه موسكو، وعلى رأسها طبعا التخلي عن مصادر الطاقة الروسية. إن تحدثت عن عدم الشعور بالأمن نحو الخارج فهو له علاقة في موسكو، لأن الشعب هنا لا يريد أن يحارب موسكو، وخصوصا في شرق ألمانيا وتجربتهم مع الروس طويلة الأمد. إذن كل ما جرى يتعلق بروسيا، بل أكثر من ذلك، إذا تركت نتائج أن أقصى اليمين وهم حصلوا على حوالي 44% وأخذت نتائج الأحزاب جميعا التي تعارض الموقف الألماني في أوكرانيا، هي حزب البديل من أجل ألمانيا أقصى اليمين، حزب اليسار من أقصى اليسار، وحزب زارا فاغن كنيشت الذي حصل على 5%، المجموع يصل إلى حوالي 60% من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. ما الذي يجمعهم؟ أمر واحد فقط، معارضة هذه الحرب التي تدعمها بلادهم مع روسيا. الآن محقون غير محقين هذه قضية أخرى، في عالم التحليل يجب أن نتوقف عند هذا الرقم، وحتى على المستوى الاتحاد العام هناك جبهة شبيهة تتشكل من معارض الحرب. يعني لا أعتقد أنه راغب في التوقف، لكن التطورات الموضوعية تجبر الجميع على التوقف. ذكرت على الهامش أن أحدا لا يذكر موسكو لأن أحدا لا يريد أن يذكر السبب الرئيسي، إنما ما حصل فعليا بالذات بالنسبة لفريدريش ميرتس أن نتائج حزبه بين الانتخابات الماضية والانتخابات الحالية في هذه الولاية قد انخفضت إلى النصف. يعني أكثر من 17-18% انخفضت نتائجه، بينما حزب البديل ازداد بأكثر من 20%. أعتقد فهم أو لم يفهم سيضطر للتعامل مع هذا الأمر، ومجموع هذه الانتخابات ستؤدي إلى تغيرات نعم في المواقف الأوروبية.
1: أستاذ ياسر، في الختام، هذه التغيرات التي تشهدها التي تطرأ على المشهد السياسي في أوروبا إن صح التعبير، هل تساعد الرئيس الأمريكي في سعيه لمحاولة حل الأزمة الأوكرانية بدقيقة لو سمح؟
2: حقيقة الرئيس الأمريكي يريد من دول الاتحاد الأوروبي أن يتماشوا مع السياسات التي يفرضها في دول المنطقة، يريدهم أن يشاركوا معه في الحروب، وكذلك رفع التعرفات الجمركية لتتوازن مع الجانب الأمريكي، حجم التبادل التجاري بين الدول وكذلك التعرفات الجمركية، وكذلك التحالف يكون بكل أشكاله، إذا كان اقتصاديا، حربيا، سياسيا، على كل المستويات. يريد الرئيس الأمريكي هذا الطموح في دول العالم، وربما الدول الأوروبية لا تتوافق معه في بعض التحركات، خصوصا نتحدث على المستوى العسكري وعدم الاستشارة دول الاتحاد الأوروبي والناتو في حرب إيران، وكذلك هناك علاقات متوترة. هذه كلها يريد من الرئيس، يعني يريد الرئيس الأمريكي من دول الاتحاد الأوروبي، أيما كانت هذه الأحزاب التي تفوز هناك في الرئاسة وحكم الدول الأوروبية، يجب أن تكون هناك علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يعود بالفائدة للجميع.
1: أستاذ ياسر الحايك، المحلل السياسي والخبير في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا على المشاركة معنا من واشنطن. نشكر ضيفنا من برلين الأستاذ أكثم سليمان، الصحفي والمحلل السياسي، وأيضا نشكر ضيفنا من سان بطرسبورغ الروسية، الباحث في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب. شكرا جزيلا جميعا على المشاركة معنا في هذا الحوار. والشكر كالعادة.

0: هذا موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء.
1: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
2: الشرق الأوسط أمام لحظة الحسم، ما الذي يجري خلف التصعيد؟ إلى أين تتجه المواجهة بين طهران وواشنطن؟ وماذا عن لبنان؟ هل التصعيد عابر أم أنه مسار سيقلب التوازنات؟ استوديو الحدث يناقش الملف مع متخصصين بين لبنان، بون وباريس الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: تقنين الزواج المدني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب، وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان في الاقتصاد أولاً، مع وزير الزراعة نزار هاني، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاة أسنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذه نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 8 أيلول 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع روني جابي ومريم آل علي جبور ومن تنفيذ سافيو بوصعب.

أهلا بكم في العناوين. مفاوضات بلا موعد بانتظار الضمانات ورسالة أمريكية إلى البيئة الشيعية. عيسى نريد مصلحتكم وباب التفاوض مع حزب الله مفتوح عبر الدولة. فرنسا على موعد مع احتياجات لبنان، الجيش والأمن يجهزان أوراقهما، وعون يسبق المؤتمر بلقاءات رسمية. تضامن لبناني مع السعودية، عون أمن المملكة من أمن لبنان، وسلام للمملكة حق الدفاع. الموازنة على طاولة الحكومة، وجابر الإصلاح المالي مدخل لإعادة بناء الدولة. الصد إلى قطر دعما للكهرباء، وكرامي تعزز التعاون التربوي مع الأردن. التصعيد يتسع في اليمن، ومدن سعودية في مرمى الحوثيين. الحرب الاقتصادية عنوان المواجهة بين واشنطن وطهران.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. رسالة أمريكية من قلب دار البيئة الشيعية إلى جمهورها مباشرة. عنوانها الأبرز أن واشنطن تريد المصلحة العامة والعودة إلى الجنوب، وتقول إن باب التفاوض مع حزب الله ليس مقفلا ولكن عبر الدولة. رسالة تبدو في ظاهرها جسرا لطمأنة الهواجس، وفي باطنها محاولة لإعادة ترتيب الأولويات. وإلى أن تجد الجولة الثامنة من مفاوضات روما موعدا لها بعدما تجاوزت 17 من أيلول، تتجه البوصلة إلى فرنسا، حيث مؤتمر دعم الجيش ولقاءات الرئيس جوزيف عون، فيما تستكمل أوراق احتياجات الجيش والقوى الأمنية. وعلى خط الإقليم، اليمن يوسع دائرة النار باتجاه السعودية، ولبنان يعلن وقوفه إلى جانب المملكة، فيما تخوض واشنطن وطهران مواجهة من نوع آخر عنوانها الاقتصاد، بانتظار أن تقول السياسة كلمتها. والآن إلى التفاصيل.
4: لم يحدد بعد موعد رسمي للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، فيما تواصل واشنطن اتصالاتها لتأمين ظروف سياسية وأمنية تتيح استئنافها، وتسعى الإدارة الأمريكية إلى ضمان أن تكون الجولة منتجة وتلقى جوابا أو تجاوبا إسرائيليا، بما يحد من التصعيد الميداني ويفتح الباب أمام تحقيق تقدم في المسار التفاوضي. ومن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، توجه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى للبيئة الشيعية قائلا: إننا نريد مصلحتها وعودة الأهالي إلى الجنوب ومنازلهم. عيسى وردا على سؤال حول الأسرى قال: لن أتوقف، سنبذل كل الجهود حتى النهاية، هذه مسؤوليتي.
5: حكينا بأمور كيف فينا نساعد إنه نوصل الرسالة الأمريكية للبيئة الشيعية، اللي منحب نقلها إنه كل اللي نحن عم نجرب نعمله هو إنه نجرب نجيب البيئة الشيعية إنه نفهمها إنه نحن ما بدنا إلا صالح البيئة، ما بدنا إنه إلا يرجع الجنوب لكل أصحابه، وإنه كل العالم ترجع على الضياعة وعلى بيوتها. بس بذات الوقت عنا مشكلة، هي إنه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجة مع قسم من هالبيئة اللي ما عم يفهم انه صالح البيئة هو بانه هن يتفهموا شو هي مسؤولياتهم. وبالنسبة لي في تفهم وفي رسالة للبيئة الشيعية، نحن ما بدنا الا لصالح البيئة. تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لانه بالنسبة لنا هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. اذا ما بتعتدوا الاسرائيلي ما بيرد عليكم، بس إذا بتعتدوا الإسرائيلي رح يرد بقوة، هيك أنا فهمت من الإسرائيلية. فلازم اللي عم يعتدوا على الإسرائيلي يعرفوا إنه اعتدائهم إذا كان واحد إسرائيلي رح يرد بعشرة.
3: وفي بعبدة حضرت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ومسار التفاوض، مع تشديد على تكثيف الجهود لوقف التصعيد وحماية لبنان، بالإضافة إلى تعزيز حضور الجيش والدولة. الرئيس عون استنكر استهداف السعودية مؤكدا أن أمن المملكة من أمننا. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
6: يترقب لبنان تحديد موعد رسمي لعقد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وسط تصعيد ميداني إسرائيلي مكثف محليا وإقليميا ومساع دبلوماسية يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوقف نزيف الاعتداءات وإبعاد لبنان عن الحرب في المنطقة. وفي سياق متصل علمت صوت كل لبنان أن التحضيرات من قبل قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انطلقت لمؤتمر باريس في 17 من الجاري، إذ إن كلا من الطرفين يعدان ورقة عمل بمتطلبات وحاجات مؤسسته. وبحسب مصادر مطلعة على أجواء التحضيرات، سيعقد رئيس الجمهورية في 16 من الجاري سلسلة لقاءات في باريس مع القادة والمسؤولين المشاركين قبيل انعقاد المؤتمر. وفي المواقف من التصعيد الإسرائيلي المتواصل على لبنان والمنطقة، دان الرئيس عون الاعتداءات الإرهابية التي أدت إلى إصابة عدد من المدنيين في مدن سعودية عدة، مؤكدا تضامن لبنان الكامل مع المملكة ومشددا على أن أمنها هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها. ومن بعبدة أكد وزير التنمية الإدارية فادي مكي ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات المستمرة على الجنوب وحماية لبنان وأهله، كما شدد على دعم الجيش اللبناني وتعزيز حضوره. حياتيا نقل المطران الياس نصار موفدا من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الرئيس عون مطلبا أساسيا يتعلق بمرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، مشددا على ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في هذا المرسوم.
7: لقد شرفني صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وكلفني بأن أزور هذا القصر لأنقل لفخامة الرئيس مطلب أساسي يطالب به المسيحيون اليوم بالنسبة لمرسوم التفرغ للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. فالمطلوب هو المحافظة على التوازن الوطني، لأن بهذا التوازن ولد لبنان ويبقى ويستمر طالما حافظنا على هذا التوازن ما بين الطوائف المسيحية والإسلامية. لذلك نحن كركي كمكون مسيحي في لبنان باسم كل المعنيين بهذا الملف نصر على أن تكون المناصفة مؤمنة في موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين، وإلى جانب ذلك أيضا نصر على إصدار هذا المرسوم بهذه الصيغة، صيغة التوازن بين كل الطوائف من أجل أن يبقى لبنان كما شاهدناه وأن نحافظ عليه وعلى وجوده وعلى مكوناته كلها. هذا كان سبب الزيارة الرئيسية. طبعا هناك بعض التداولات الأخرى ليس بالضروري أن ندلي بها على الإعلام.
6: إلى ذلك اطلع رئيس الجمهورية من مرشح رومانيا لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية على رؤيته إلى مستقبل الفرنكوفونية وتفعيل دورها في العالم وضرورة مواكبتها. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
4: رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أكد بدوره تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادة وشعبا ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما أؤكد حقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أراضيها وشعبها وحماية أمنها وسيادتها. وقال سلام إن استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والحيوية لا يهدد أمن المملكة واستقرارها فحسب، بل من شأنها أيضا زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.
3: الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة حضرت في عين التين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.
4: في المواقف دعا النائب أسعد درغام رئيس الجمهورية إلى وقف المفاوضات إلى حين تأمين الدعم والتجهيز والتسليح اللازم للجيش اللبناني. سأل عبر إذاعتنا: ماذا تملك الدولة اليوم لتفاوض عليه؟ القرار اللبناني موجود لدى حزب الله، فيما القرار الأمريكي موجود لدى إسرائيل.
8: اليوم شو عندهم الدولة اللبنانية تقدر تفاوض الكام بدها تعطي أو الكام بدها تاخد؟ ما القرار اللبناني هو عند حزب الله والقرار الأمريكي هو عند إسرائيل.
9: نعم.
8: الأجدى وأنا قلت هذا الكلام برئيس الجمهورية عارف أنه هو المطلوب شيء واحد وهو تسليم سلاح حزب الله، أنه يقول هو بيوقف المفاوضات حتى تسليح الجيش اللبناني وتجهيزه وتأمين العيش الكريم له. وهون بيبين إذا كان المجتمع الدولي وخاصة الأمريكي والخليجي أنه هو عن جد بده قوي الدولة اللبنانية، هو عن جد بده يعمل جيش قوي قادر على أنه يقوم بهيدي المهمة. أول شغلة بيعملها أنه بيقدر على جناح السرعة بيقدم المطلوب من تجهيزات ودعم للجيش اللبناني، وهيك بنكون شفنا عن جد إذا هيدا المجتمع الدولي وهذه الدول الداعمة للبنان هني عن جد بدهم يقوي الجيش اللبناني ليقوم بالمهمة. أما إذا ما كان في هيدا الشيء وبالتالي بيكون هناك خطة لزج الجيش اللبناني في أتون معارك داخلية لبنان خلص منها.
3: العميد المتقاعد جورج نادر اعتبر أن الهدف الإسرائيلي يبقى نزع سلاح الحزب، ورأى في حديث عبر صوت كل لبنان أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمنح إسرائيل أكثر من خيار عسكري.
10: في عدة خيارات إسرائيلية بعد علي الطاهر. علي الطاهر بحد ذاته كمنشأة قيادية لحزب الله ولوجستية بالوقت ذاته ورمزيتها، هلا صحيح كبرها كتير الإسرائيلي تيستعملها بالانتخابات، بس إنما هي باللغة العسكرية مفتاح أرض منها في يكفي باتجاه النبطية وكفر رمان وكفر التبنية والنبطية فوق وما يفهدون شو كين بيقدر يخدم تيوصل لها للبحر.
9: نعم.
10: مش بيقدر يخدم بسهولة طبعا.
9: نعم.
10: بس علي الطاهر بتساعده حتى التقدم تبعه يكون أسهل، بيقدر يكون كمان يروح باتجاه جبل الريحان وجبل سجود وإقليم التفاح، بعتقد أنه هو من هونيك كمان بيبعث المسيرات والصواريخ على شمال إسرائيل.
9: نعم.
10: بعد نزع سلاح حزب الله بينحكي بكل شيء، بس هذا الهدف الأساسي.
9: إزاء هذا الواقع على الأرض في الجنوب، المسار التفاوضي إلى أين؟
10: المسار التفاوضي لصالح إسرائيل بالطبع، لأن إسرائيل اليوم كسبت نقطة مهمة زيادة بالمفاوضات، كان عندها ورقة أقوى من أوراقها الأساسية، هي أساساً ورقتها قوية لأنه هي المحتلة.
9: نعم.
10: وهي المنتصرة مش نحن.
4: الاعتداءات الإسرائيلية تتوالى جنوبا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين ضخمين في بلدة المنصوري، وقامت محلقة إسرائيلية بنقل جالونات متفجرة إلى المنصوري لتفجيرها لاحقا. وفي ظل استمرار التحركات والعمليات الإسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية ومع تصاعد التوتر الميداني، توغلت قوة

0: بشأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للعام المقبل والبدء في مناقشة مشروع القانون.
1: وزير المالية ياسين جابر أكد أن إصلاح الموازنة العامة لا يقتصر على الجانب التقني، بل يشكل جزءا أساسيا من إعادة بناء الدولة وتعزيز قدرتها على التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج، مشددا على ضرورة الانتقال من موازنة تستخدم لإدارة الأزمات إلى أداة تقود التعافي والنهوض. كلام جابر جاء في خلال افتتاح مؤتمر مشروع دعم إعداد الموازنة الوطنية وتحسين الإنفاق العام.
2: إن إصلاح إعداد الموازنة في لبنان هو في جوهره إصلاح لطريقة عمل الحكومة، أما الموازنة فهي ليست مجرد أرقام، إنها تعكس خياراتنا الوطنية وتحديد أولوياتنا وتترجم رؤيتنا. واليوم نطمح للانتقال من موازنة لإدارة الأزمة إلى موازنة تقود التعافي، ومن الانضباط المالي كضرورة إلى التخطيط الاستراتيجي كأداة لبناء الدولة.
0: يغادر وزير الطاقة والمياه جو الصدي بيروت بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، متوجها إلى قطر لإجراء مباحثات تتعلق بقطاع الطاقة عموما والكهرباء على وجه الخصوص وكيفية رفد لبنان بالدعم المطلوب.
1: وصلت وزيرة التربية ريما كرامي زيارتها الأردن، وكان بحث في سبل تعزيز التعاون في مجالات الاعتماد وضمان الجودة وتبادل الخبرات والدراسات. أشادت بالتجربة الأردنية في مجال الاعتماد وضمان الجودة، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات، وأكد الجانبان أهمية بناء قنوات اتصال مباشرة بين المؤسسات والجهات المعنية وتحديد نقاط اتصال فنية تسهم في تسريع تبادل المعلومات والخبرات ومتابعة مجالات التعاون، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من التجربتين في تطوير منظومات التعليم والاعتماد وضمان الجودة.
0: حياتيا، أعلنت وزارة المالية تحويلها إلى مصرف لبنان المساعدات المدرسية إلى متقاعدي قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وبالتالي بات على المعنيين مراجعة المصارف الخاصة لسحبها وتسلمها عبرها.
1: أعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في بيان زيادة رأس مال المصرف من 100 مليار ليرة لبنانية إلى 150، ما يشكل محطة أساسية في مسيرة مصرف الإسكان ويعكس قدرة الإدارة على تجاوز الصعوبات وتحقيق الأهداف الموضوعة، خصوصا في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي واجهها القطاع في خلال السنوات الأخيرة.
0: واليوم سجل جدول أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا بلغ 28 ألف ليرة على صفيحة البنزين بنوعيه، فيما ارتفع المازوت 13 ألف ليرة، أما الغاز فارتفع 23 ألف ليرة.
1: في الأمن، أحبط مكتب مكافحة المخدرات المركزي محاولة تهريب 4.9 كيلوغرامات من مادة الكوكايين من البرازيل إلى لبنان، كانت ممزوجة بمواد لاصقة ومخبأة بطريقة احترافية في قعر حقيبتين.
0: أكدت وزارة الطاقة السعودية أن الهجوم الليلي الذي نفذه الحوثيون استهدف عددا من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة، ما تسبب بنشوب حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات.
1: وفي السياق، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن اعتداءات الحوثيين على السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنيا، وسنرد على مصادر التهديد توازيًا دانت كل من قطر والكويت والبحرين لاستهدافات الحوثية لمواقع مدنية جنوبية السعودية.
0: ومن التصعيد بين السعودية واليمن إلى واشنطن وطهران، واليوم هددت إيران الولايات المتحدة بحرب اقتصادية، وقالت إنها أطلقت صاروخا متطورا على سفن حربية أمريكية في تأكيد على وجود احتمالات للمزيد من التصعيد في الحرب بعد أيام فقط من تبادل الجانبين الضربات مجددا.
1: إلى ذلك، شدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أمام الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة دعم حقوق الشعبين اللبناني والفلسطيني وتوحيد مواقف الدول الإسلامية.
0: إلى سوريا، حيث توغلت القوات الإسرائيلية في قرية

0: قيادة برقية في ريفلوك نايترا وقامت بتفتيش أحد المنازل.
1: استنف الجيش الروسي ضرباته الجوية على أوكرانيا مستهدفا مواقع تابعة للصناعة العسكرية ومراكز لوجستية في كييف وأوديسا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام روسية. سلاح الجو الأوكراني أكد أن روسيا أطلقت الليلة الماضية 166 مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه البلاد، فيما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية سقوط قتيلين وعشرة جرحى في الهجوم الروسي على كييف. في هذا السياق أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف موقف موسكو الرافضة محاولات فرض هدنة روسية أوكرانية في البحر الأسود باعتبارها غير واقعية وغير مقبولة.
0: الكرملين أعلن أهمية تحقيق الأهداف العسكرية في أوكرانيا، لكن روسيا تفضل تحقيقها بالوسائل السلمية، وهي مستعدة للانتقال إلى مسار السلام في أي وقت، لكن الأمر يعتمد على أوكرانيا. وعلى وقع الميدان الساخن، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أن موسكو مستعدة للتفاوض وواشنطن تطرح خفض التصعيد قبل الشتاء.
1: واليوم طردت هنغاريا 10 دبلوماسيين روس بسبب أنشطة وصفتها بغير المقبولة. هل تسأل يا روني عن الحر؟ الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، انخفاض طفيف في درجات الحرارة تبقى أعلى من معادلاتها الموسمية، نسبة الرطوبة تبقى مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
0: في الختام تذكير بالعناوين: مفاوضات بلا موعد بانتظار الضمانات ورسالة أمريكية إلى البيئة الشيعية، عيسى نريد مصلحتكم وباب التفاوض مع حزب الله مفتوح عبر الدولة، فرنسا على موعد مع احتياجات لبنان، الجيش والأمن يجهزان أوراقهما، وعون يسبق المؤتمر بلقاءات رسمية، تضامن اللبناني مع السعودية، عون أمن المملكة من أمن لبنان وسلام للمملكة حق الدفاع، الموازنة على طاولة الحكومة، وجابر الإصلاح المالي مدخل لإعادة بناء الدولة، الصد إلى قطر دعما للكهرباء، وكرامة تعزز التعاون التربوي مع الأردن، التصعيد يتسع في اليمن ومدن سعودية في مرمى الحوثيين، الحرب الاقتصادية عنوان المواجهة بين واشنطن وطهران.
1: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يومياً عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. آي بي تي حدك بكل محطة.
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
3: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هيدا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب12 أيلول.
4: تبرد
5: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 8/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,630,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,648,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,487,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,190,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: ألو تريزا، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيض
4: بتنعش 12 أيلول. 12 أيلول
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل للأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على عدد من القرى والبلدات الجنوبية واستهداف المراكز الرسمية والصحية والتربوية. كما تطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحضيرات الحاصلة لانعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 17 من أيلول. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري، ونفذ الجيش 4 تفجيرات في وادي سلوئ لجهة بني حيان، ما أدى إلى اندلاع الحرائق في المنطقة. يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون. وزير المالية ياسين جابر وقبيل بدء جلسة مجلس الوزراء قال: لا نريد تحميل المواطن أعباء إضافية أكثر مما يجب، وإن شاء الله خير. يغادر رئيس الحكومة نواف سلام بيروت في 19 من أيلول متجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يرأس الوفد اللبناني الذي يضم أيضا وزير الخارجية يوسف رجي، ويلقي كلمة لبنان في 24 من أيلول وفق معلومات المركزية. وعلى هامش الاجتماعات الأممية التي ستضمه إلى عدد من نظرائه من دول مختلفة، يعقد الرئيس سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 من أيلول، يحضره أيضا الوزير رجي، ويفترض أن يشكل اللقاء الذي قد يعقد في واشنطن محطة أساسية في البحث في مستقبل الوضع الأمني جنوبا ودور الجيش اللبناني والترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي اليونيفل.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
0: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تبرد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تبرد
0: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل تقديم الموجز. رأى وزير الخارجية السعودية أن الحوثيين يختارون تقديم مصالحهم الضيقة على مصالح اليمن ويلجؤون إلى العنف، مشيرا إلى أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. شدد وزير الاقتصاد الإيراني على أن اتفاقيات طهران مع روسيا يمكنها تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة العقوبات والضغوط. اعتبر الكرملين أن مشاركة أوروبا في مفاوضات أوكرانيا قد تعقدها. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: تقنين الزواج المدني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
3: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. بثورة تكنولوجية عم بتغير وجه العالم، وبوقت صار فيه الذكاء الاصطناعي شريك أساسي بكل تفاصيل حياتنا، عم نلاقي حالنا قدام تساؤل مصيري: وين صار التعليم بلبنان من هالتحول؟ هل قوانيننا التربوية جاهزة لتواكب الأفزة النوعية، أو بعدنا عم ندرس بمناهج وقوانين من القرن الماضي؟ شو هي الخطوات التشريعية الأكثر إلحاحاً المطلوبة من مجلس النواب؟ شو هو دور السلطة التنفيذية والوزارات المعنية؟ كل هالأسئلة والمحاور رح نناقشها بالتفصيل وبقراءة قانونية تشريعية معمقة مع ضيفتنا المحامية الدكتورة أودين سلوم. أهلا وسهلا فيك دكتورة سلوم.
2: أهلا فيك.
1: ضيفي عزيزي ودائمة ببرنامج القانون انحكى. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
1: برفقنا بهالحلقة أصدقائنا المستمعين المخرج سافيو بوسعب. حلقتنا مباشرة على الهواء، اللي بحب يتواصل معنا يبعث لنا أي رسالة أو يعمل أي مداخلة، أرقام الهاتف بالخدمة على 0-454-53-52 وللواتساب 03-00-933، والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. بداية دكتورة سلوم، أهلا وسهلا فيك مرة تانية.
2: أهلا فيك.
1: خلينا نحكي عن الذكاء الاصطناعي بالتعليم. شو هي الفرص القانونية المتاحة حاليا بلبنان؟ هل نصوصنا الحالية بتسمح بمرونة لدمج وسائل التعليم الرقمي مع النوع التقليدي اللي بعدنا عايشين فيه؟
2: أول شيء بدي أشكرك على الاستضافة للمرة التانية، وخصوصا انه الموضوع اليوم هو من المواضيع كتير مهمة والكتير اساسية. منا عم نحكي بموضوع ولا انه طرف اللي عم نحكي فيه، بالعكس هو حاجة اساسية لبناء مجتمعنا ولبناء اولادنا، لانه قطاع التربوي مثل ما بتعرف من اهم القطاعات. لانه اذا بدي احكي بمستقبل بلد ما فينا نحكي من دون
1: تربية،
2: من دون تربية
1: وبدون تعليم
2: هلا معاصر 100%. بالنسبة للقوانين عنا هلا، مش بس كذكاء اصطناعي، ما عنا قانون بالنسبة، مش بس بالقطاع التربوي، ما عنا أساسا قانون للذكاء الاصطناعي بلبنان بيشمل كل القطاعات. يعني مش بس عم بحكي أنا كقطاع تربوي أو عن التعليم، كل القطاعات بعد لليوم بلبنان ما صدر عنا ولا تشريع يتعلق بالذكاء الاصطناعي. هلا في عنا قوانين ممكن بصورة مجتزأة أنه تحمي بوقت من الأوقات، أو ممكن تقدر تحل أمور معينة. والقانون الأبرز هو أكيد القانون 81 اللي بيتعلق بالمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية. اللي صدر سنة 2018،
1: بس هيدا
2: مع كل عيوبه
1: منه كافي، أكيد
2: منه كافي مع كل عيوبه، هو الأقرب لهالموضوع، إنما ما تعلق بالذكاء الاصطناعي. إجا مثلا أجاز التوقيع الإلكتروني، أجاز المستندات الإلكترونية، حكينا عن هالأمور، عن التجارة الإلكترونية، حكي عن حماية البيانات الشخصية، إنما كمان ما كان له علاقة بموضوع الذكاء الاصطناعي. فعنا قانون الملكية الفكرية كمان بما يتعلق بمثلا ما ينتج عن الذكاء الاصطناعي، إذا هل هو محمي أم لا، مين لمين بتعود ملكيته، فينا نلجأ لها القانون، وحتى ما عنا أجوبة كافية بقلبه. بالنسبة لحماية المستهلك، وقت اللي بكون أنا عم بحكي بأمور تتعلق مثلا بالشركات اللي هي عم بتبيع المنصات الذكية أو هالأمور للمدارس، كمان قانون حماية المستهلك ممكن ببعض الأحيان يحل مشاكل. في عندي مواضيع المسؤولية فينا إلجأ فيها للقانون العام، قانون الموجبات والعقود. بس مثل ما أنا عم بقلك، موضوع الذكاء الاصطناعي كتير صعبة أن نلاقي له حلول بهالقوانين هيدي، ولو كانت بصورة مجتزأة أنه اليوم موجودة ممكن تحل بوقت من الأوقات مشكلة. هل فينا نحن ندخل الذكاء الاصطناعي؟
1: ما في قانون
2: بيمنع، وبالتالي عم بيصير في إدخال الذكاء الاصطناعي خصوصا مثل ما بنعرف أنه الاتجاه اليوم بالدولة اللبنانية هو نحو الرقمنة، وفي كان اتجاه مع أنه الرقمنة لا تعني الذكاء الاصطناعي، بس أنه اليوم الاتجاه هو أنه نفوت بهالدومين هيدا بهالمجال هيدا، من خطاب القسم إلى البيان الوزاري إلى الخطوات اللي عم بيقوموا فيها بالوزارات، كله بيوحي أنه رايحين على هالأمور، بس بعدنا وصلنا بعدنا كلها عم بيكون في توقيع بروتوكولات. مثلا صار في توقيع بروتوكول بين وزارة التربية وبين وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بس انه نحن بعدنا اليوم بعدنا بتوقيع بروتوكولات، بعدنا فتنا عمليا على هالأمور. طالما ما في قانون بيمنع، في صار عم بيصير في استخدام للذكاء الاصطناعي، والجامعات الخاصة وحتى المدارس الخاصة بلشت هي بمبادرة منها هي انها تتفاوض مع الشركات وانها

0: اتفاق عليها.
1: نعم.
0: يعني ما فيني أعرف اليوم إذا كنت أنا بستعمل شات جي بي تي تعمل بحث إذا هالشيء قانوني أو منه قانوني, إذا الجامعة بدها تسمح لي أو ما بدها تسمح لي يعني أو تسمح للطالب أنه يستخدم. ما في معايير بعد واضحة, بعد ما في سياسة واضحة لهذه الأمور, وهذا اللي مطلوب اليوم بهالمرحلة هيدي بمرحلة الفراغ.
1: دكتورة أودين سلوم, كيف ممكن يستفيد النظام التعليمي بلبنان من الذكاء الاصطناعي؟ كيف ممكن يستفيد منه لنطور المناهج ومناهج التعليم ومن دون ما نوقع بمخالفات قانونية؟ هلا حضرتك قلتي ما في بعد, يعني ما في مخالفات قانونية, بس كيف بدنا نستفيد؟
0: خلينا نحكي, ما قلت ما في مخالفات قانونية. هل بقلك ما بتصير مخالفات قانونية؟ مشكلتنا اليوم نحن بلبنان انه عم نحكي بمناهج وعدت بالقرن العشرين وعم نستخدمها بالقرن الواحد والعشرين. هيدي المشكلة كبيرة ومشكلة كتير أساسية, لأنه وضعت بفلسفة مغايرة للفلسفة اللي نحن فيها اليوم. وما فينا نحن بمناهج قديمة ما بتتماشى مع التطور التقني اللي نحن اليوم عايشينه نكون نحن عم نخرج طلاب وعم ناخدهم على اختصاصات يروحوا على سوق العمل, ما بقى في سوق عمل لقلهم. يعني نكون نحن عم نعطيهم, عم نخرجهم تيكونوا عاطلين عن العمل, لأنه اليوم الوظائف اللي نحن عم نخرجهم لها بطلت من هالوظائف اللي بيقدروا يدخلوا فيها.
1: يعني
0: ومن الأعمال
1: بكلام آخر أنه نحن متأخرين
0: كتير متأخرين. هلأ كيف فينا بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ بنقدر بواسطة الذكاء الاصطناعي نطور المناهج سواء من ناحية التحليل, يعني بقدر بواسطة الذكاء الاصطناعي حلل اليوم المناهج الموجودة, شوف وين في تكرار, وين في مثلا مناهج صارت رايحة مدتها يعني مفروض تتطور, وين في مناهج بعدنا احنا ما دخلنا فيها التفكير النقدي, يعني وين نحنا لازم نطور. من بعد ما نفوت بهالمرحلة باستخدام الذكاء الاصطناعي, ودايما بدي أكد أنه القرار النهائي بده يكون للبشر مش للذكاء الاصطناعي.
1: بنستخدم الذكاء اللي بيتحملوا المسؤولية البشر,
0: البشر اللي بيتحملوا المسؤولية والقرار النهائي هو للبشر. كمان فينا نروح نعمل مقارنة مع دول برا, يعني بيقدر الذكاء الاصطناعي بهالإطار هيدا يكون عم بيعمل مقارنة بين ما هو مستعمل خارج الأراضي اللبنانية وما يمكن استعماله داخل لبنان. وهون نقطة كتير مهمة وكتير أساسية بدنا نتنبه لها, إنه ما يطبق في الخارج قد لا يلتئم مع قيم المجتمع اللبناني, لأنه نحن اليوم بمجتمعنا بكل مجتمع في خصوصية, إذا نحن ما احترمنا خصوصية مجتمعنا كمان رايحين على كارثة. وهون بين هلالين بدي أذكر, سمعت بعض الانتقادات على التطوير اللي حصل مؤخرا للمناهج وخصوصا بمادة التاريخ, قالوا أنه اعتمدنا شيء معتمد بالخارج وهو لا ينطبق على خصوصية المجتمع اللبناني. بالتالي هون النقطة كتير أساسية وكتير مهمة ويجب العمل على هذا الأمر. من بعد ما نفوت بعملية التحليل وعملية المقارنة نوصل لعملية النتائج, واللي هي أنه نقدر نستخرج هالنتائج من أجل تطوير المناهج التعليمية بواسطة الذكاء الاصطناعي. اليوم هيدا نقاط كتير أساسية. أما من ناحية المخالفات
1: هون
0: ممكن يكون في مخالفات كتير كبيرة
1: مثلاً.
0: أساساً أبرز مخالفة بيانات الطلاب والخصوصية,
1: هيدي جايين عليها هلأ, جايين عليها. بس خليني اسمحي لي بدي أعرف منك دكتورة أودين, في قصور فعلي بالقانون اللبناني لا شك واضح, طيب ليش بعدنا لليوم عم نحس بحالة تخلف تشريعي مع أنه نوابنا ناشطين وكلهم بيعرفوا يشتغلوا
0: ناشطين مش بالتشريع ناشطين بالواجبات يمكن بتشريعات بخصوص معاشاتهم بس بتشريعات من أجل الوطن لا ما ننشطين بالمرة. اليوم عندنا فجوة كتير كبيرة بين التطور التقني وبين التشريعات. اليوم التطور التقني عم بيركض بسرعة هائلة بينما التشريعات عم نشوف بلبنان عندنا فجوة كتير غميقة وفي عندنا تخلف تشريعي
1: للأسف.
0: كتير كبير
1: للأسف.
0: اثنين التخلف مش بس هون, الفجوة مش بس هون الفجوة بس نحن عم نكون بمنطقتنا العربية وعم نشوف الدول اللي حوالينا كيف عم بتشرع ونحن وين بعدنا. وحتى إذا بعمل مقارنة مع أوروبا أو مع أمريكا أو أي دولة أخرى خارج الأراضي اللبنانية هون كمان نحن عم نحس بالأحباط أكتر.
1: كمان حلو
0: بروح معك أكتر من هيك, اليوم عنا القضاء أو القضاة منهم مؤهلين لهذا التحول الرقمي ولا لمواضيع الأمن السيبراني ولا كل هالأمور. أكتر من هيك في عندي فجوة مش بس

0: من هالنواحي هيدي. في عندي فجوة من الناحية العملية على الأرض، عم نشوف مدارس بلشت عم تستخدم الذكاء الاصطناعي بالوقت اللي ما في بعد سياسة استخدام لهذا الذكاء الاصطناعي، ما في قوانين ترعى هذا الذكاء الاصطناعي. يعني هيدي كل هالعوامل عم تخلي هالأحباط يكون عند اللبنان من كل النواحي.
1: للأسف للأسف يعني عم نسمع شيء هلا يعني يكاد يكون خطير بما
0: خطير.
1: يتعلق بالتشريع اللبناني هل قدم تأخرين؟
0: هيدي الحقيقة بعد ما عنا قانون نحن بيرعى هذه الأمور
1: للأسف.
0: بوقت كل العالم بلش عم بيشرع.
1: طيب تنرجع لموضوع الحماية، بظل غياب هالتطور القانوني لمواكبة التكنولوجيا وما وصلوا إليه العالم بمجال التعليم، مين بيحمي البيانات الشخصية؟ أمن السيبراني بلبنان كيف عم بيتم؟ هلأ شفنا مرق علينا أحداث ما بدنا نذكرها لأنه أليمة، الاختراقات يلي صارت.
0: نعم. عندك هود الموضوعين اللي عم بتفوت فيهم موضوعين خطيرين.
1: نعم.
0: أول شيء حماية البيانات الشخصية، وتاني شيء الأمن السيبراني.
1: نعم.
0: بالنسبة لحماية البيانات الشخصية، عنا القانون رقم 81 بنص على حماية وكيفية تجميع البيانات، إلا أنه بدي أرجع عيد هالقانون ما بيحمي. هالقانون صار اليوم بحاجة لتعديلات ملحة، لأنه بكل دول العالم اليوم نحن هون بدنا الموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد من أجل معالجة البيانات، وتستثنى الجامعات والمدارس بما يتعلق بحاجتها التربوية. وهلأ وقت اللي نحن أنا هون بلبنان عنا الموافقة المسبقة، ما عنا موافقة لاحقة.
1: نعم.
0: أو ما عنا رقابة لاحقة.
1: نعم.
0: يعني ما عندي هيئة تراقب تطبيق القانون وتراقب انتهاكات البيانات الفردية.
1: كمان هذا قصور تشريعي فادح.
0: أكيد يعني ما فيك أنت
1: إجراءات.
0: تحكي عن حماية بيانات من دون ما يكون عندك هيئة.
1: نعم.
0: تراقب مثل الكنيل بفرنسا.
1: هيئة مختصة
0: تكون عم بتراقب كيفية تطبيق القوانين، تكون عم بتغرم، عم تاخد قرارات. نحن معنا إياها. يعني اليوم صارت المعالجة البيانات التربوية دون رقابة لا لاحقة ولا سابقة. لأنه نحن إذا كانت مثلاً إذا هن لحاجات تربوية عم بهالمدارس أو هالجامعات عم بيعالجوا هالبيانات، نحن كيف بنعرف إنه ما عدا عن الاختراق، رحنا هون على الأمن السيبراني، بس أنا بعدني بعملية المعالجة. كيف بعرف أنا إنه عم بيحترموا هالغاية اللي هي أو هالحاجة التربوية؟
1: نعم.
0: اللي هي
1: مش عم بيبيعوا الداتا بعدين
0: لأنه ما عندي مستلفة. أنا رقابة لاحقة نهائيا. وأكثر من هيك، نحن أنا وقت عم بحكي بذكاء الصناعي ما أنا عم بحكي بمنصة عادية. أنا عم بحكي بمنصة ذكية.
1: نعم.
0: هالمنصة الذكية إذا دخلت عليها بيانات الطلاب، هالمنصة قادرة تحلل، قادرة هي تعطي قرارات، قادرة هي تتنبأ. يعني في عندي أنا بيانات ما بيجوز نهائيا وأطلاقا إدخالها بمنصات ذكية. اللي بتتعلق مثلا بصحة الأولاد وخصوصا الأطفال.
1: نعم.
0: يعني هون بدهم.
1: نعم.
0: حماية القاصرين
1: أكثر
0: من غيرهم،
1: مثلا
0: بيانات عن
1: وضعهم
0: الصحي،
1: عن
0: بياناتهم هن كل ما يتعلق مثلا بمستواه. أوقات مثلا القادر الذكاء الاصطناعي مش بس هيك، قادر يحلل من خلال علاماته أو من خلال مثلا متابعته كيف بيتنبأ كيف ممكن بالمستقبل هالولد يكونوا بيأثر على مستقبله. وهيدي أمور كتير خطيرة وغير جائزة. مشان هيك وقت كنت عم تقلي ما عم بيحصل مخالفات، مبلا مين بيعرف مين عم بيحصل مخالفات اللي عم تحصل بلبنان. أكتر من هيك وقت اللي بدي روح أنا وياك بموضوع البيانات.
1: نعم.
0: وين إذا أنا جامعة مثلا أو أي جامعة خاصة عم تتعاقد مع منصة ذكية من خارج الأراضي اللبنانية، أنا وين بعرف هالمنصة هيدي وين عم بتحط البيانات؟
1: وين عم تخزن
0: بياناتها؟ يعني وين عم بيروحوا البيانات؟ وين عم بيتخزنوا؟
1: نعم. نعم.
0: فينا نعرف إذا كانوا عم بيتعالجوا أم لا؟ إذا كان في معالجة لهالبيانات، أي متى هالبيانات رح تنمحي؟ يعني هيدي كلها أمور بتبعد أكتر من اللي عم نحكي تتعلق بالسيادة الرقمية للدولة.
1: هيدا مفهوم
0: اليوم
1: جديد،
0: هيدا مفهوم جديد دخل
1: جدا. السيادة الرقمية.
0: نعم، لأنه مثل ما الدولة عندها سيادة على أراضيها اليوم
1: يجب
0: اليوم
1: أن يكون سيادة على معلوماتها.
0: شو لكان؟ عم ينحكى بالسيادة الرقمية
1: بتطلع على الإنترنت
0: 100%
1: بطل في حماية
0: هي. أكيد. وقت اللي عم نطلع نحن على منصات خوادمة خارج الأراضي اللبنانية رحنا وين عم بيروحوا البيانات؟ بيجي فوق هالمشاكل كلها سوا موضوع الأمن السيبراني اللي بعد ما عنا قوانين كمان تحمي وعم نشوف بكفينا اختراق المطار إذا بدنا نعطي أول مثل وأكبر مثل صار لنا. يعني نحن ما بنعرف
1: شو بتقصدي اختراق
0: المطار؟ وقت اللي صار اختراق بي بي بالمطار بي بموضوع الأمن السيبراني
1: من فترة صحيح.
0: يعني نحن اليوم وقت عم نحكي به هالبيانات وخصوصا عم نحكي بيانات طلاب اللي هي بيانات حساسة إذا صار في اختراق وخصوصا وقت بيكونوا أطفال برجع بكرر إذا صار في اختراق أو هجمات الفدية أو أي نوع من الهجمات اللي عم تحصل بالنسبة للأمن السيبراني مشان هيك ضروري يكون في قوانين اليوم ضروري يكون في حماية لهالبيانات وحماية لهالمنصات أو دي من عدم الاختراق
1: ممتاز
0: لأنه كتير موضوع خطير.
1: يعني تعتقدي أنه من خلال صوتك هلأ هل رح يتحرك مجلس النواب ويباشر أحد النواب باقتراح؟
0: تتخيل حدا عم بيسمعنا؟
1: أكيد عم بيسمعونا أكيد عم بيسمعونا
0: لو سمعوا ما رح يتحركوا لو بدهم يتحركوا اتحركوا
1: شو أنا أول بعدي عم بحكي بتجيب أصوات
0: إن شاء الله
1: هذا موضوع يعني
0: إن شاء الله
1: أنا وملح
0: يعني بصراحة اليوم وقت اللي بشوف الدعم قانون الموجبات والعقود وقت اللي بنشوف القانون 2018 اللي صدر بال 2018 بالوقت اللي كل الدول من 2004 ومن 1998 كانت عم بتشرع ونحن وين واليوم وقت اللي عم نشوف كل اللي عم بيحصل مثلا في عندك اقتراح قانون انشاء حكومه وزاره للذكاء الاصطناعي بعده عم بتشرعوا بالسياسه وبعده باللجان
1: وبياخذوا
0: بيردوا لانه
1: شو بده يكون طائفه المدير العام تبعها
0: ما همنا الا نتشارع بالسياسه بس مصلحه لبنان ومصلحه المواطن اللبناني حاطينا على الرف وعم نشتغل بحزازيات وبسياسات
1: سياسيه
0: مناكفات سياسيه وعم تطلع براس المواطن اللبناني
1: للاسف. دكتوره أودين سلوم بتعتقدي انه الفجوه رقمية يعني عدم توفر انترنت وأجهزة لكل طالب بلبنان أجهزة محترمة مثلا بتشوفي بدول بأوروبا ولا بنتشبه نحن كتير فيهم أنه على بداية العام الدراسي كل طالب بيطلع له لابتوب يعني هيدا جزء كمان من أنه يكون التعلم متاح للجميع يلي هو مصان دستوريا وهو إلزام. طيب كيف نحن بدنا نوفق بين يلي بيطلب الدستور منا والقوانين انه التعلم يجب ان يكون مجاني بمراحل معينه
0: ندفع ضريبه مرتين
1: ندفع القسط طيب تعلم ولازم يكون متوفر هالتعلم بطل محصور بتعلم الحرف كمان الانترنت والكمبيوتر المعرفه الرقميه صارت
0: اساس
1: مثل الحرف. فشو بتقولي هون هالفجوة بين
0: نحن بالفعل
1: واقعنا وبين الدستور يلي بنص عليه
0: في عنا فجوة في عنا عدم مساواة ضمن هالإطار لأنه نحن وقت مثل ما حضرتك عم تتفضل مش كل الولاد قادرين يوصلوا لنفس المعطيات. يعني أول شيء مش كل الولاد قادرين يكون عندهم
1: كمبيوتر. ما عندهم ولوج على الشبكة العنكبوتية
0: يمكن مش كل الولاد قادرين يوصلوا على الانترنت بنفس الطريقة مش كلهم قادرين يكون عندهم أو قادرين يوصلوا لأنظمة ذكية في منها أنظمة مدفوعة والخطورة بتكبر أو عدم المساواة بتتجلى أكتر وقت اللي بينفرض على الطلاب أنهم يكونوا بوضع معين يعني وقت اللي بيجينا مثلا بيفرضوا على الطلاب أنهم يعملوا بحث تنقول بواسطة الذكاء الاصطناعي أو ينعمل بحث على الكمبيوتر أو نعمل امتحانات عن بعد على الكمبيوتر أو على الانترنت هلأ هون نحن شكليا ببين أنه في مساواة لأنه عم بطلب من الطلاب كلهم نفس الشيء إنما عمليا لا هون عم تظهر الفجوة مش كل الطلاب عندهم الأجهزة مش كل الطلاب عندهم المعرفة الرقمية مش كل الطلاب صار عندهم هل ربيناهم على أنهم يدخلوا مش كلهم قادرين يكونوا مشتركين بأنظمة ذكية مدفوعة يعني هون منكون نحن بمبدأ اللامساواة وهون عم نخرق الدستور بهالإطار هيدا يعني تحت ستار شكلي مساواة لا
1: بس هو بالواقع
0: هو فجوة رقمية
1: خاصة انه حتى بسرعة الانترنت لازم يكون في مساواة
0: وبدنا بنية تحتية رقمية
1: صحيح.
0: يعني ويكون في سرعة بالانترنت
1: صحيح.
0: ويكون في حماية للانترنت يعني هيدي كلها نقاط بدها تتعالج ضمن هالإطار.
1: اسمحي لي ذكر مستمعينا انه معنا المحامي الدكتورة أودين سلوم موضوع حلقتنا قانونية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. رح ننتقل لمحور آخر دكتورة أودين عن دور السلطة التنفيذية شو برأيك الخطوات تشريعية أول شيء الأكثر إلحاحا، هل نحن بحاجة لقانون خاص للذكاء الاصطناعي ولا أنه منعدل القوانين التربوية القديمة؟
0: بدي يميز بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لأنه ربطهم بنفس السؤال.
1: صحيح، خلينا أول شيء نخلص التشريع بعدين منفوت
0: إذا بدي روح على السلطة التشريعية. نحن بدنا اثنين هلا. إذا بدي أقول لك قانون الذكاء الاصطناعي ضرورة، أكيد ضرورة، بس مش هلا. الهلا الملح أكتر حماية البيانات الشخصية. إذا بدي أمشي معك مثل سؤالك الأولويات، الأولوية الأساسية تعديل القانون رقم 81 بما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، هيدا اللي أكثر إلحاحا،
1: وضع قيود شديدة
0: 100% على المعالجة، وخصوصا بدنا ندخل الأنظمة الذكية. نعم. لأنه مثل ما قلنا القانون ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي. نعم. وهون التطوير أو التعديل
1: أساسا وقت العمل القانون ما كان في ذكاء اصطناعي،
0: كان بلش الذكاء الاصطناعي
1: مش عنا
0: ما عدلوا أنه العمل بال25 وكان في ذكاء اصطناعي وما أخذوا بعين الاعتبار وحكينا بهالنقاط. ماشي الحال، خلينا نكفالة بما يخص التعليم. بما يخص التعليم، أول شيء أنا إذا بدي فوت بالبيانات الشخصية المتعلقة بالطلاب فقط كون أنا عم ضيق حالي، لأنه الموضوع مش بس يتعلق بالطلاب، بده يدخل ضمن هالإطار هيدا أمور أخرى تتعلق بالأمن السيبراني، تتعلق بالمسؤولية والمساءلة، تتعلق بالشفافية. مشان هيك أنا وقت عم بقول تعديل قانوني بدنا نحكي بتعديل البيانات، مش بس ما يتعلق بقطاع التعليم، بكل ما يتعلق بعملية التجميع وعملية المعالجة وعملية التخزين وعملية حق الوصول والتصحيح. كل هالأمور هيدي بدنا ناخذ بعين الاعتبار اليوم الذكاء الاصطناعي. اثنين، مش بس أنا بدي أعدل هذا الأمر، أنا بده يصدر ما يتعلق بقانون الأمن السيبراني، وهيدا الأساس لحماية هذه البيانات.
1: نعم.
0: إذا كنت أنا وقت اللي عم بحكي بالمعالجة عم بقول أي بيانات بقدر عالجها، وقت اللي عم بحكي بالأمن السيبراني كيف أحمي هذه المعالجة، وهودي أساس اليوم هودي الأكثر إلحاحا، البيانات الشخصية والأمن السيبراني. بعدين بدي أحكي بقانون شامل للذكاء الاصطناعي، من ضمنه بده يكون في باب يتعلق بالتعليم. هيدا الأساس، وهيدا النقاط التشريعية الأساسية اللي لازم يأخذ فيها المشترع اللبناني. يعني اليوم نحن ما بقى فينا نضل قاعدين عجانب كل الدول عم بتشرع ونحن عم نتفرج. أول شيء مفروض يكون في تحديد لمستويات المخاطر للأنظمة الذكية. أي أنظمة فيها تعتمدها الجامعات، بده يكون في كمان لجنة عم بتراقب كيفية تطبيق هذه الأنظمة. يعني كلها هيدي بدها قوانين تصدر تنظم هالعملية كلها سوا، وإلا نحن إذا ضلينا بحالة الفراغ منكون نحن بالفعل بحالة فراغ تشريعي وحارة كل من إيده له. كل جامعة بتدخل، كل جامعة بتعمل سياستها هي، المدارس
1: بدون راعي شامل، بدون راعي رسمي،
0: وبيانات الطلاب عنا ما بنعرف وين هي.
1: طيب دكتورة سلوم، بصراحة بصراحتك المعهودة واللي الناس بلشوا يتعرفوا عليها أكتر وأكتر بكل حلقة، ليه الموضوع التشريعي ما عم بتم إنجاز مثلا؟ ليه برأيك؟ بدنا هيك تعطينا سبب يقدروا الناس يقتنعوا انه ليه ما عم بيشرعوا.
0: اول شيء المشترع اللبناني له فتره ما عم بيشرع، يعني عم في عندنا ازمات متلاحقه، سواء كانت ازمات.
1: طب ما هلا من جمعه من شهر طلع قانون العفو العام،
0: بيطلع اللي بدهن اياه. صراحه
1: هيدا الوضع كثير ملح، الامن السيبراني والحمايه وحمايه البيانات
0: الشخصيه من المواضيع الملحه،
1: كثير ملح.
0: بس قلنا انه المشترع يعني اللبناني بمال ومشاكل،
1: الاختراقات كثيره بلبنان وبياناتنا متاحه ومباحه للكل،
0: ما في
1: حمايه
0: نهائيا.
1: كيف؟
0: لانه ما عندنا مشرع مسؤول. هيدا بكل وضوح شفنا المشترع اللبناني وين اهتماماته، وكل العملية عم تتسيس، كل مواضيع سياسية هي اللي بتمرق قبل حاجات الناس وقبل حماية الناس.
1: بس هيدا موضوع يعني كل الناس
0: لو
1: بهمها.
0: إني نايبة بشتغل عليه.
1: كل الناس بهمها. الموضوع أكيد. الأمن السيبراني بهم كل الناس، البيانات الشخصية بهم كل الناس.
0: اللي عم تحكي كتير مهم.
1: تخيلي هلأ واحد يعني، وشفنا مؤخرا اختراعات
0: يعني
1: الواتساب،
0: مفروض المشترع ياخد مسؤولياته بقى. مفروض المشترع اللبناني يشتغل لمصلحة الشعب اللبناني.
1: يعني هلأ هيدا نداء عم تطلق إيه؟ حتى النواب يهزوا حالهم شوي، يبلشوا يكتبوا ويعملوا قانون وبيقدروا
0: في مشروع كتير قانون من نعم. وزارة الذكاء الاصطناعي حطت مشروع قانون بهالإطار نعم. وكمان كله بعده قيد الدراسة ومثل ما قلنا مشروع القانون اللي متعلق بوزارة الذكاء الاصطناعي بيروح وبيرجعوا كله يعني ما عم بيكون في حسم ما عم بيكون بيروحوا على اللجان وبيرجعوا من اللجان هذا موضوع كتير صار خطير مضيعة للوقت وكتير صار خطير
1: طيب دكتورة سلوم خلينا هلأ نوصل على دور السلطة التنفيذية وهون
0: السلطة التنفيذية وهون الأساس أكيد.
1: شو المطلوب من وزارة التربية والتعليم العالي
0: بهيدي المرحلة وخصوصا بظل الفراغ التشريعي وما فينا نقعد ننطر تيكون صار في قانون أو لتعديل القوانين المتعلقة بالتربية والتعليم مفروض اليوم وزارة التربية تحط هي سياسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي اليوم حوكمة قانونية الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات من مهمات وزارة التربية لأنه إذا قلنا لك في إرشادات غير ملزمة إنما وقت اللي وزارة التربية بتطلع أنظمة ملزمة بتلزم فيها كل الجامعات وبالتالي هون بنكون نحن عم نوحد أول شيء معايير الاستخدام
1: نعم.
0: يعني أي منصات نحن فينا نستخدمها ضمن التعليم كمان في عندك معايير التقييم هيدي أمور كتير خطيرة كيف بدنا نقيم الطلاب بوجود الذكاء الاصطناعي يعني إذا استعمل الذكاء الاصطناعي بالبحث هل إنه هون بعتبر أنا إنه خلص بدي ما بدي أعطي علامات أو بالعكس يمكن هو استخدمه من أجل التصحيح فقط أو يمكن استخدموا عطاه هو الأفكار وهداك كتب له ما في عدة مستويات يعني هون مفروض توحيد المعايير واليوم ما بقى فينا نقول للطلاب ما تعملوا بحثكم أنتوا عم تستخدموا ذكاء اصطناعي بدهم يستخدموه ما فينا نقول لهم ما تستخدموه أكثر من هيك في عندك موضوع الإثبات لأنه في أنظمة ذكية بتقلك إذا تم استخدام نظام ذكي أم لا طيب إذا تم استخدام نظام ذكي وإجا الذكاء الاصطناعي قال تم استخدام نظام ذكي ما هالنظام كمان ممكن يكون أخطأ هل الطالب عنده الحق أنه يعترض هل الطالب عنده الحق أنه هو يقول لا النظام عم بيغلط أو أنا مثلا استخدمته من أجل الترجمة أو من أجل التصحيح فقط هيدي المعايير كلها لازم تتوضح لازم يكون في سياسة من قبل وزارة التربية بعدين أي منصة ومثلا الخادم تبعه خارج الأراضي اللبنانية ومشكوك مثلا بوضعيته بنقدر نستخدمه كمان بالإضافة لهذا الأمر بده يكون في هيئة هي تكون عم بتدقق بهالأمور هيدي وعم بتراقب بدنا نشوف مثلا مستوى الحماية اللي عم ينعمل بدنا نراقب أي بيانات فينا ندخلها بالنسبة لموضوع الملكية الفكرية كمان هيدي نقاط كتير أساسية هل إنه فينا ندخل أبحاث الطلاب على هالمنصات الذكية هل إنه مثلا إذا منصة ذكية عطتنا مخرجات معينة مين بيملك هذه المخرجات
1: يعني والطالب وقتها بيعمل بحث هل بيكون ملكه ولا ملك الجهة يلي عملوا لها مثل المدرسة ولا الجامعة
0: إذا كان استخدم الذكاء الاصطناعي وعمل بحثه مين اللي بيملك هذا الإنتاج يعني في نقاط كتير أساسية لازم تتوضح المسؤولية والمساءلة إذا كان في خطأ من يتحمل المسؤولية مشان هيك اليوم وزارة التربية مدعوة إلى وضع سياسة لاستخدام الأنظمة الذكية أو المنصات الذكية في القطاع التربوي يعني هيدي الأمور اليوم ما عادت تحمل نطرة هيدي الأمور سريعة إذا كان المشترى عنا بيتأخر على الأقل السلطة التنفيذية تقوم بخطوات من
1: مش بس
0: أجل
1: تعاميم
0: بدنا نعمل تعاميم ملزمة بهيدي الأمور اللي بتحمي بيانات الطلاب اللي بتحمي القطاع التربوي بلبنان
1: كتير مهم حماية البيانات الخاصة
0: بالطلاب
1: كتير مهم
0: خصوصا الأطفال والقصير
1: نعم دكتورة أودين إذا رح ناخد هالمشهد وهو حكما موجود بلبنان مدرسة عندها قدرات مادية مدرسة تانية ما عندها قدرات مادية المدرسة الأولى عندها أجهزة كمبيوتر وعندها ولوج للإنترنت وعندها قدرة تعطي طلابها كل ما يحتاجونه من وسائل لحتى يتعاطوا مع الذكاء الاصطناعي بطرق حديثة المدرسة التانية ما عندها كل هودي نحن عمليا عم نكون عم نخرج نوعين من الطلاب
0: هيدي الفجوة اللي كنا عم نحكي عنها هيدي الفجوة الرقمية وهون مفروض كمان من ضمن هالسياسة نكون عم نوحد المعايير نكون عم نوحد الإمكانيات
1: وبظل الأزمة الاقتصادية كيف ممكن هالشي يصير
0: مفروض اليوم يكون في مبادرات وتخصيص مبالغ من ضمن الموازنة من أجل هذا الأمر. نحن القطاع التربوي بعدنا عم نقول من أهم القطاعات. نحن عم نربي جيل المستقبل، وبالتالي بدنا نعطيهم الإمكانيات للولوج إلى هذه الأنظمة الذكية. ما عاد فيهم يعيشوا بعاد عن لأنه فاتوا بحياتهم اليومية، ما عاد فينا نعيش بعيد عن الذكاء الاصطناعي.
1: بتوافق إنه يلي يعني يلي ما عنده معرفة بالذكاء الاصطناعي
0: بده يضل برات اللعب اليوم،
1: فينا نقول عنه أمي نوعا ما بين هلالين،
0: عنده أمية رقمية.
1: أمية رقمية
0: فينا نقول فيه أمية رقمية.
1: نعم
0: لأنه نحن اليوم من هن وصغار الأولاد مفروض نبلش ندربهم على هذه.
1: شو بتقولي عن موضوع الهجرة اللي عم بتصير لشبابنا؟ وبعتقد كل أب وكل أم بلبنان حاليا عم بيعانوا على أولادهم، عم بيفلوا للأسف، إن كان للتعليم للتعلم أو كان للعمل. فشو
0: للأسف اللي عم بيصير بلبنان بالقطاع التربوي، الفضايح اللي عم تحصل، تزوير الشهادات اللي عم بيحصل، سمعتنا بالخارج عم تدفع الأهالي انهم يخلوا أولادهم يطلعوا يتعلموا بمدارس وبجامعات يكون حاملين شهادات موثوق فيها عالميا. اثنين، نحن كلنا سوا عم نمر بهالمرحلة هيدي، يعني اذا خلينا أولادنا حدنا وعلمناهم منحملهم اعلى شهادات، وبالنهاية هن وحاملين شهاداتهم بيعدوا قبلنا بالبيت، يا أنه بدهم يقبلوا يشتغلوا ب 200-300 دولار، يا أنه بدهم يقعدوا عاطلين عن العمل وهن حاملين شهادات، يا أنه من بعد ما يحملوا شهادات بدهم يجربوا يطلعوا برات لبنان تيأمنوا شغل.
1: وهذا اللي عم بيصير،
0: وهذا اللي عم بيصير. واليوم مثل ما قلنا وقت كتير الأهل عم بيودوا أولادهم يتعلموا برا، حتى الشهادة اللي بيحملوها يكونوا من خلال مؤهلين انه يشتغلوا برا، لانه شهادتنا صار عم بيكون فيها علامة استفهام. يعني في جامعات اليوم عم ما عم بيتاخد منا بقى تيروحوا يعملوا ماستر برا،
1: بيعملوا الماستر،
0: حتى الماستر في مطارح، في مطارح بطلوا عم بياخدوهم.
1: ترمينال تبعنا عم بيروحوا يعملوا لهم سنة تحضيرية قبل ما يبلشوا سنة اولى جامعة.
0: للأسف
1: مظبوط هالشيء،
0: للأسف في حسب الجامعات وحسب البلدان اكيد. اكيد مشان هيك اليوم عم نشوف الاهالي عم بيودوا اولادهم يروحوا يتعلموا من الاساس برا، بيروحوا بعضهم اولاد بعضهم يعني عم تتشلع العيلة.
1: المشكلة اللي عم بيروح بهالقد عمر صغير ما عم يفقد ارتباطه بلبنان،
0: هاي المشكلة الأساسية اللي رح منعاني منها بكرة بالمستقبل، هجرة الأدمغة. يعني صرنا نحن عم نجيب أولادنا، نحن عم نجيب أولادنا نوديهم البرة بيستفيدوا منهم برا، بيجوا يمكن بس يتقعدوا على لبنان. صفينا نحن منلاقي بلبنان بكرة بعد شوي الأطفال
1: الأطفال اللي عم بيروحوا على المدرسة
0: والختيارية، بيضل عندك شوي اللي عم بيقدروا يطلعوا بطرق غير مشروعة مثل ما عنا كتير بلبنان.
1: نعم لطيف، شو هالصورة السودة. دكتورة أودين، كيف ممكن نأهل الهيئة التعليمية اللي هي الأساس بعملية التعلم، كيف ممكن نأهلها لحتى تكون مواكبة لعملية الانتقال من التعلم التقليدي للتعلم
0: هيدا لازم يصير فيه تدريبات، هيدا كمان من ضمن مهام
1: من ضمن المشاكل كمان.
0: اليوم مفروض يصير فيه استراتيجية وطنية للتعليم في بعصر الذكاء الاصطناعي.
1: برأيك قادرين المعلمين الحاليين مع احترامنا لجهودهم ولقدراتهم التعليمية قادرين يواكبوا
0: بدون تدريب على هذا تدريب. الأمر هلأ بقول لك، اليوم وقت اللي منحط هيدا الاستراتيجية الوطنية لازم تكون بين ثلاث وزارات، وزارة التربية، وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووزارة الاتصالات، لأنه كل وزارة من هالوزارات الثلاثة عندها دور. بالنسبة وزارة التربية دورة كتير أساسي هو بتدريب الأساتذة، يعني تدريبهم كيف هن بدون يستخدموا الذكاء الاصطناعي، كيف هندسة الأوامر بدها تحصل، كيف هن بدون يسألوا الذكاء الاصطناعي من ناحية، وبعدين تدريبهم على الأمور الأخرى اللي كنا عم نحكي عنها، سواء من ناحية أي بيانات بيقدروا يدخلوها بالأنظمة الذكية، إذا بيقدروا يستخدموا هالنظام مثلا لإصدار علامات الطلاب، هل الطالب بدنا نقول له أنه الذكاء الاصطناعي هو اللي عم بيعمل لك علاماتك؟ هل الطالب عنده الحق أنه يعترض؟ هل ما في مراجعة بشرية؟ هيدي كل الأمور بدهم يتعلموها هن الأساتذة من الأساس ويتدربوا عليها
1: تيبلشوا
0: يطبقوها. بعدين اليوم بدي أقول لك شغل اليوم، المعلم اللي بده يخاف على حاله هو المعلم اللي بيستند بس على تلقين المعلومات والتقييم عنده بيكون إداء حفظ الطالب وبقيمه على أساس الحفظ، هيدا اللي بده يختفي. إنما اليوم التعليم بده يأخذ منحة آخر، المعلم اللي هو عم بيخلق إنسان، والمعلم اللي عم بيحكي اللي عم بيعطي التعليم النقدي، اللي هو عم بيعالج معه حالات معينة، اللي هو عم بيخليه يحلل، هيدا اللي بده يستمر. لأنه أي تلميذ من تلاميذنا اليوم بيملك المعلومات بسلولاره، بفأسة زر
1: بطل بحاجة
0: يحصل على كل المعلومات اللي
1: منه أنا بحاجة لأستاذ لا يعلمه
0: 100%. وحتى أوقات كتير تشات جي بي تي يمكن يفسر أحلى من أستاذه، وفي كتير تلاميذ بيقولوا نحن بس نروح على البيت منروح على تشات جي بي تي بيعلمنا أو بيفسر لي اللي ما فهمته
1: في
0: بالمدرسة.
1: في منصات كتير غير تشات جي بي تي
0: كمان مثل تشات جي بي تي بيعلمه. فإذا اليوم ما عاد الهدف المعلومة ولا هذا الهدف استرجاع معلومات حفظناها، لا الهدف اليوم هو التفكير النقدي، الهدف التحليل. اليوم التحليل، الهدف اليوم المحادثة بها الإطار أو الحالات العملية. هيدي اليوم اللي بدنا بده الأستاذ يكون عم بيعلمها لتلميذه، وهذا اللي ما لازم يخاف، اللي هو بيعلم تلميذه يحلله مش اللي بيقول لهم بس احفظوا، واللي بيعطي المعلومات لأنه بكبسة زر أي تلميذ بيقدر يحصل على كل المعلومات.
1: دكتورة سلوم، في كتير حتى مش بالمدرسة بس، عم نسمع كتير من جامعات عندهم بعض الأساتذة اللي بيعلموا بالجامعات بيعلموا الطلاب الحفظ، يعني بيجوا بحطوا هالكور قدامهم وبلشوا يقروا لهم،
0: وهذا الخطأ اللي كتير كبير.
1: شو دوره الأستاذ بقى؟
0: ما عنده دور يعني شو. وقت اللي الأستاذ فات على الصف فتح كتاب عم بيقرأ فيه ما في لزوم يحضر عنده التلميذ،
1: أكيد
0: لأنه بيقدر بيروح بيقريهم واحد
1: بالبيت،
0: مش هون الموضوع،
1: هو قاعد بالكافيه بيقراهم
0: موضوع يعرف ليه. أنا وقت اللي عم بعطي مثلا بموضوع قانوني معين ليه أنا عم بحكي بهالطريقة، ليه عم بعطي هالحل، هيدا بدي أرجع على النص القانوني، بدي أرجع على موقف الاجتهاد،
1: بدنا نعرف نربط الأفكار
0: بدي أربط
1: والمواد
0: ببعضها توصل بالنهاية للنتيجة وقول ليه وصلت لهالنتيجة. وقت اللي نحن ما عم نعلم طلابنا يمشوا بهالتحليل هيدا، نحن هون ما عم نخلق جيل جاهز لعصر الذكاء الاصطناعي. والأستاذ اللي مثل ما قلنا اللي بس باله بنقل المعرفة فقط دون الاهتمام بشخصية الطالب، هذا بده يختفي. يعني شئنا أم أبينا اليوم المستقبل رايح محل تاني. اليوم المعلومة بقدر أخذها من وين مكان، إنما تربية على الأخلاق والقيم هيدا اللي بده الأستاذ البشري يضل يعطيها.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. بنهاية حلقتنا بدي منك دكتورة أودين سلوم كلمة من القلب تتوجه فيها لأي فئة من الناس أنت بتنقيها.
0: أنا بدي أقول للكل ما حدا يخاف من الذكاء الاصطناعي، إذا كنا عم نحكي بها الطريقة
1: حتى هيدي النواب
0: ما نخوف، لا النواب لازم يخافوا يعملوا لنا قوانين. لا نحن اليوم لا الأساتذة ولا التلاميذ لازم يخافوا من الذكاء الاصطناعي، إنما لازم يكونوا عارفين كيف يستخدموا الذكاء الاصطناعي لإنتاج المعلومات، وعارفين كيف يحموا حالهم هن وعم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي. المشكلة الكبيرة اليوم بولادنا بيحسبوا النظام الذكي بحسبوه رفيقهم، في كتير مثلا بياخدوا تشات جي بي تي أو غيره كصديق لإلهم،
1: مش هالقد نعتمد مشكلة عليه،
0: وهيدي مشكلة كتير
1: خلوا
0: كبيرة،
1: خلوا عقلكم هو الراجح وتحليلكم هو الراجح،
0: لأنه عم بيعطوه معلومات وهو حتى أي واحد منهم بتسألوا بيصيروا يعطوه معلومات لولاد، بيعطوه بياناتهم الشخصية، بيعطيه أمور عن حاله،
1: خففوا عنه شوي.
0: بدنا نعلمهم أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي تنحميهم من حالهم قبل ما نحميهم من الغير.
1: ممتاز ممتاز. يعني مستمعينا الكرام، مثل ما شفنا اليوم مع دكتورة أودين سلوم، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي منه خيار، هو واقع فرض نفسه. القانون اللبناني ما بقى يقدر يضل عم يتفرج أو يكتفي بالحلول الترقيعية. المستقبل عم يركض إذا ما سرعنا بالتشريع ووضعنا أطر قانونية وتنفيذية واضحة، رح نخسر أولادنا ونخسر جودة تعليمنا اللي كان دايما ميزة لبنان بالشرق. كل الشكر لك دكتورة أودين سلوم على هالقراءة، أول شيء القانونية والتربوية الشاملة وأكيد الممتعة، وشكر الأكبر لجميع المستمعين يلي رفقونا. مني أنا الدكتور جان عائل من فريق عمل البرنامج أطيب التحيات. موعدنا بيتجدد ثلاثة القادم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. إلى اللقاء.

0: القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: أوضاع القطاع الزراعي، الخسائر في الجنوب وخطة الوزارة لتنمية القطاع في لبنان في الاقتصاد أولاً، مع وزير الزراعة نزار هاني ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $8.40 مقانق 500 جرام $2.90
1: ألو تريزي حليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو تأليف وإخراج يحيى جابي بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيروت تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرني البيضو 12-12 أيلول 12 أيلول

اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد
3: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. جنوباً نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في المنصور بالتزامن مع أعمال جرف لمنازله. شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في خلال استقباله السفيرة الأمريكية ميشيل عيسى على ضرورة أن يكون للولايات المتحدة دور عادل ومتوازن على الأقل من أجل معالجة الأزمة، مؤكداً أن الشيعة ليسوا إرهابيين ولم يحملوا السلاح رفاهية، وإنما بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وهم مستعدون اليوم لمعالجة هذا الموضوع إذا توافرت الضمانة والحماية لهم، بما يؤدي إلى طمأنتهم على مستقبلهم ومصيرهم. في نشاط بعبدة استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون الوزير السابق رشيد درباس وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة والوضع في الشمال عموما وطرابلس خصوصا. درباس رأى أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من حضور الدولة في الأماكن التي تستطيع الوجود فيها، وعليها استطرادان أن تأخذ على عاتقها مسألة تفعيل المرافق العامة مهما كانت العقبات التي تواجهها، لا سيما وأن تفعيل هذه المرافق يكون بجهد مشترك من الدولة والقطاع الخاص. أعلنت وزارة المالية أن الوزير ياسين جابر سيبحث غدا ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في خلال اجتماع يعقده مع وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران. طالب العسكريون المتقاعدون وزارة المالية بإدراج مشروع إصلاح الرواتب والأجور ضمن أرقام الموازنة، بما يعيد للرواتب قيمتها الحقيقية قبل عام 2019، وأعلنوا منع انعقاد جلسة مجلس الوزراء وإقفال طرق بيروت بالكامل اعتبارا من صباح الأربعاء إلى حين تحقيق مطالبهم، ملوحين بتصعيد تدريجي في التحركات. دقت نقابة المستشفيات في لبنان ناقوس الخطر، محذرة من تفاقم الأزمة المالية التي تضرب القطاع الاستشفائي في ظل مستحقات متراكمة وتعريفات لا تغطي الكلفة التشغيلية وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات والخدمات. وطالبت النقابة الجهات الضامنة بتسريع تسديد مستحقاتها ورفع التعريفات، حذرت من أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبها قبل نهاية أيلول ستضطر المستشفيات اعتبارا من تشرين الأول إلى وقف استقبال الحالات الباردة وحصر خدماتها بالحالات الطارئة مع تحميل المرضى الفروقات المالية اللازمة. اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ أن فرض عقوبات من المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى سيثبت أنه خطأ فادح في التقدير. وفي الخبر الأخير وصف بيان لاثنتي عشرة دولة إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية بأنها تقوض إمكانيات التوصل لحل الدولتين. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: منبقى هلأ مع إعادة لحلقة الجمعة 4 أيلول 2026 من شو رح ندرس بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء. مع سلام اللحم.
4: صوت كل لبنان.

منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي ابتداء من العام الدراسي 2026-2027، ما له وما عليه. شو رح ندرس مع سلام اللحام بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء.

0: تحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. شو رح ندرس؟ برنامج جديد نلقي الضوء فيه على العملية التربوية وفي إطار مواكبة صوت كل لبنان للمنهاج الجديد للتعليم العام قبل الجامعي والذي سيبدأ اعتماده منذ العام الدراسي 2026-2027. بسرنا عبر أثير صوت كل لبنان أن نلقي الضوء مع أهل الاختصاص تربويين وواضعي المنهاج ونطرح تساؤلات الأهل والطلاب والمعلمين حول المتغيرات التي ستطرأ على العملية التربوية ما قبل الجامعية ضمن برنامج شو رح ندرس بسلسلة حلقات بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء. وهالحلقات تضيء على كل ما هو جديد وبسرنا بالحلقة الأولى أن نستضيف رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحاق. أهلا وسهلا فيك دكتورة إسحاق عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج شو رح ندرس. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك سلام صديقة عزيزة. تحية لحضرتك لإذاعة صوت كل لبنان ولمستمعينا يلي عم نعرفهم من خلال سلسلة هالحلقات على منهجنا جديدة يلي رح تنطلق بفترة تجريبية اختيارية ب26-27 حتى نطبقها تدريجيا خلال 5 سنوات 5 سنة نوصل للامتحانات الرسمية.
0: اسمحي لي اليوم يعني ألعب دور الأم والطالب والمعلم وأطرح أسئلة عن جد تفيد هالطلاب تفيد المستمعين اللي هن كتار واللي عم بتابعوا هالعملية التربوية المتجددة وخاصة يعني قام فيها المركز التربوي للبحوث والإنماء وبعد ما يقارب 3 عقود على مناهج العام 97. يعني بداية دكتورة هذا التغيير قديش هو لصالح الطالب قديش هو لصالح العملية التربوية وقديش هو يعني يسلط الضوء على الطالب مش بس كمتلقي إنما هو مشارك بالعملية التربوية.
1: تربية بدنا يعني تكون عم تشتغلي معنا بالمناهج لأن عندك فكرة كتير مزبوطة على البنائية. أول شيء بدي أقولك إنه نحنا أكيد بعد 30 سنة على المنهج ككل وبعد 60 سنة كمنهج التاريخ المركز التربوي ما بعرف يمكن قدر انه يشتغل على مناهج جديدة وانه تخلص هالمناهج ويصدر فيها مرسوم من مجلس الوزراء مشكور على ثقته بالمركز التربوي للبحوث والإنماء. كل تغيير بيخلق عند العالم نوع من القلق. هيدا شيء كتير طبيعي. نحكي على طول نحن من الزون دو كونفور، كيف الاستاذ بده يروح على محل جديد، كيف صحيح. الطالب بده يتعلم بطريقه جديده، كيف الاهل ملبكين انه انا كيف هالتغيير بده يصير وانا كيف بدي اتماشى مع اولادي بهيدا الموضوع. بس اكيد هو لمصلحه الطالب ولمصلحه العمليه التربويه ولمصلحه مجتمعنا ككل بلبنان. لمصلحه العمليه التربويه لان نحن بعد 3 عقود مثل ما قلتي حضرتك على المنهج ككل شوي شوي عم نفقد هويتنا التربوية. منهج صار كان بالنسبة لنا عن جد منهج متقدم بوقته وصمد 30 سنة بس بعد 30 سنة خلص صار لازم يصير
0: في تغيير.
1: مع سرعة التغيير والتطور بالعالم ما بقى يقدر يلاقي هالمنهجيات جديدة بالتعليم والمقاربات جديدة أو حتى التطور التكنولوجي والصحة والاقتصاد العالم جديد ما بقى في منهج 97 يكون
0: مواكب يعني
1: ما بيقدر يواكب
0: اللي ترأيت
1: لأنه نحن هلأ صرنا بدنا نشتغل أكيد لمصلحة الطالب بأي طريقة نزوده بالكفايات تيصير هو لايف لونج ليرنر يعني متعلم مدى الحياة. مع السرعة ما فيك أنت كل شوي تكوني عم تشتغلي على الطالب، بدك تعلميه عن جد كطالب وكمعلم وكإنسان كيف يكون عم يطور حاله بطريقة مستدامة حتى يقدر يواكب التطورات بالعالم. مشان هيك المنهج هو منهج مبني على الكفايات.
0: لما منقول كفايات دكتورة إسحاق ماذا نعني بهذا الشيء؟ هل يدخل في التفكير النقدي؟ هل يدخل العمل على تطوير الطالب يبتدي يبلش يفكر هو بحل المشكلات اللي بتواجهه إن كان بالدرس لنقول شيمي، ماتيماتيك، لغة عربية، لغة فرنسية، لغة إنجليزية أو باقي المواد المتاحة بين إيديه؟
1: شكرا على هالسؤال. لما بنحكي عن كفايات نحن عم نحكي عن 9 كفايات مستعرضة. لما بقول مستعرضة يعني هي بكل حقول المعرفية، نحن ما عم نحكي عن مواد لأن المواد مسكرة، عم نحكي عن حقول معرفية من فتحة على بعضها. عن 9 كفايات مستعرضة هلأ من عدن، وعن كفايات خاصة بقلب كل حقل معرفي. كفايات المستعرضة 9 هن يعني عنا منهج دسم، هن بالمعدل بيكونوا 6، ممكن يكونوا أقل، وإذا أكثر يعني أنت عم تحكي عن منهج دسم. في عنا أكيد كفاية التفكير الناقد، عنا التفكير النقدي، عنا الإبداع، عنا الابتكار، عنا كفاية المواطنة يعني معولين عليها كتير، عنا التواصل، عنا الكفاية الأخلاقية اللي معولين عليها أكتر، عنا دونك عنا 9 كفايات مستعرضة منكون نحن من خلالها عم نسعى أنه الطالب نعطيه ملامح جديدة، يكون متفكر، يكون متقصن، يكون مبدع، يكون عنده مبادر، عن مثابر، بدي حدا عن جد أنا يكون عنده هالذهنية تبع المثابرة، يبتكر، يبدع، يكون متحمل مسؤولية، يقدر، ما يعني ما بدنا يضل
0: متلقن فقط.
1: هيدا اللي بدي أوصل. ما بدنا إياه بس أنه أنا كون ناطر المعرفة حتى تجي من أستاذه، لا، أنا بدي إياه يكون عم يتعلم بطريقة ناشطة. هون نجي على الفترات يلي طلعت عليها صرخة، ليش 65 دقيقة؟ سو أنا بدي إياه يكون عن جد هو نشط، عم يشتغل بحسب معايير البنائية الاجتماعية بقلب الصف، حتى هو يبني معرفته من خلال هالمهام الأدائية الأساسية والفرعية بالوحدات التعلمية. كلها هيك كتير، كلها مفاهيم جديدة هلأ عم حاب حطها عنديك. من وراها رح تجي الأنشطة، الطالب رح يكون من خلال الأنشطة اللي عم بيعملها عم نوصل معه للكفايات يلي بدنا إياها، إن كان مستعرضة وإن كان خاصة بقلب المواد.
0: نعم دكتورة، يعني في مواضيع كتير نطرحها على حضرتك دكتورة إسحاق. قلتي لي إنه الفترات رح تكون 65 دقيقة.
1: نعم.
0: للوهلة الأولى يمكن الأستاذ، وعذرا يعني على هالتعبير، يتفاجأ إنه 65 دقيقة، إنه أنا شو بدي أعطي، وهالطالب هل رح يتحمل هيدي الفترة يعني 65 دقيقة؟
1: هو ما بيتحملها إذا كان قاعد وعم بيتلقى. قديش بده يكون قدرة الانتباه؟
0: نعم.
1: وقدرة التركيز.
0: نعم.
1: يعني انت اذا هلا عم تحضري اي يعني لكتشر، اي محاضرة، يعني فيك تركزي 10-5، بعدين بتبلش تشتي حتى ترجع. نحن مش جايين من يعني نحن من الارض طالعين، والخبراء اللي اشتغلوه هن من الارض، هن دي براتيسيان ممارسين بالعمليه التربويه، ودي تيوريسيان اشخاص كبار من كليه التربيه ومن الجامعات. قعدنا نحن بهالخلطه بالكومبايند ابروتش عم نشتغل على عن جد يكون الطالب هو ناشط بقلب صفه.
0: تحفيز.
1: اهم شيء بكل هالمقاربه اللي نحن عم نشتغلها انه المعلم هو محور المتعلم، باردون، هو محور العملية التعلمية.
0: نعم.
1: تعلمية، هو بده يكون عم يتعلم. مشان هيك أنا هلأ كأستاذ وأنا مارست التعليم على مدى 25 سنة، إذا هي 50 دقيقة بالتعليم الرسمي تناخد، يمكن 55 تنقول توصل بالتعليم الخاص.
0: نعم.
1: في عندك 5 دقايق بأول فترة، عندك 5 دقايق بآخر فترة. وبقى عندك 40 دقيقة. أي نشاط بدي يقوم في الطالب بأربعين دقيقة؟ أنا عم نحكي عن أنشطة، عن هاندز أون، عن وضعيتنا الحياتية اليومية، بدي يكون عم حطها بقلبه. ده أول شيء هيك بلش أعمل إذا بدك ديكلانشمون للأسئلة براسه. يحط الفرضيات الممكنة، بلش يتقصى عنا، يعمل نقد لهالفرضيات، يقول أي هي من وراء التجربة والاختبار والبحث والاستقصاء والمقابلات، أي هي معقولة أنا خليها وتمسك فيها وقول أنا أخذت قراري؟ هيدا هو الجواب اللي أنا رح أعتمده وأرجع أتواصل فيه مع رفقاتي. هيدي كلها ما بتصير بالميديا.
0: نعم.
1: مش ممكن تصير، لو كان نشاط فردي ولو كان نشاط مجموعة
0: جماعي. نعم. مع المجموعة،
1: مع المجموعة أو بلانير بقلب الصف، الصف ككل ما فيها تكون بأربعين دقيقة، ما بتزبط. مشان هيك نحن اقترحنا 70 تحت و65 فوق. بس هيدا ما بيعني الأستاذ أنه هو منه مهندس بقلب صفه.
0: نعم.
1: نحن عم طول منقول أنه كله بيرجع للأستاذ، هو بيهندس صفه، هو الانجينيور بقلب هالصف، وهو بينظم توقيت، وهو بينظم النشاط. سو هو يعني إذا فترة من الفترات حس إنه هالطلاب تعبوا، هو عليه يكون عم بيدير هيدا الموضوع،
0: يغير البلان تبعيته أو الخطة.
1: ممكن هو يقترح أنه أنا أخده 5 دقايق بريك هلأ حتى منرجع، أنه بيعمل شيء نشاط صغير بيريحهم، بيحكي هويهم، بيعمل ريكاب للي وصلوا له، بيصوب الأمور، بيرجع بينطلق هويهم. مش عطول لأنه نحن 65 دقيقة يعني الطالب قاعد عم بيستمع على الأستاذ عم بيحكي 65 دقيقة، أكيد مش هيدا يلي نحن عم هلأ هدفين بالمناهج الجديدة.
0: دكتورة إسحاق، نحن يعني لاحظنا من خلال يمكن هيك جولات، يعني خلينا نقول على مدارس

0: عليهم درس ما عم لحق عليهم حشو وعذرا على هالتعبير. هون بالمنهاج الجديد كيف الطريقة اللي تبعتوها خاصة في تربويين في متخصصين في مشرفين في مفكرين قاموا بوضع هالمنهاج؟
1: خليني أقول لك شغلة مدام سلام. لما نحن لأنه ليش عم يجي الطالب وعم بيرجع عيد وعم بيرجع؟ لأنه نحن عم نتوجه لكل الطلاب بذات الطريقة.
0: نعم.
1: ما في تعليم تميزي. أهم أساس بهذا المنهج الجديد أنه هو مبني على التعليم تميزي. حتى بالوحدة التعلمية اللي نحن عم نحطها عم نحط مسارات متعددة حتى نطال الطلاب بكافة المستويات وبكافة الأنماط، مش رح أتوجه للكل بذات الطريقة. تاني أساس نحن كمان اعتمدناه هو التقويم التكويني. يعني أنا دايما مرافقة هالطالب بقلب الصف وبقلب النشاط،
0: نقاط الضعف ونقاط القوة
1: أكيد، حتى أنا أعرف كيف بدي كون عم بوصل أنا وياه للكفايات يلي أنا محطوطة أنه بدي يكون عم بتكسبها، وهو على مستوى الحلقات بتصير نواتج فرعية، يعني مش كفاية كتير كبيرة، سو بتكون نواتج فرعية كون أنا عم برافقه، أنا مني موجودة هون شاهدة زور بقلب صفي، أنا معلمة في عندي بالوحدات التعلمية مسارات في مستويات مختلفة، أنا بقدر اقترح على هالطلاب بحسب أنماطهم بحسب مستوياتهم مسارات مختلفة، وعدا عن هيك بدي يكون عم برافق الطالب مانا عم بتفرج عليه، عم برافقه، وهيدا اللي أساتذتنا أكيد هن ضنينين عليه أكتر من أنه نحنا نجي نقول بدنا يعني نعلمهم على هيدا الموضوع، عم برافقه حتى يوصل للنواتج يلي أنا بدي يوصل لها.
0: نعم.
1: ومن نحشو رجعنا نحكي أنشطة من خلالها عم يبني الكفايات، بس أكيد هالكفايات حاملة محتوى ومضامين ومواقف وقيم، أهم شيء وقيم وسلوكات.
0: نعم. دكتورة إسحاق، يعني شو رح ندرس؟ قلتي لي في نقاط كتيرة حبيت ضوي عليها، حكيتي عن الإبداع، حكيتي عن الابتكار، حكيتي عن المواطنة، ونحن بهمنا كلبنانيين نركز على المواطنة الحقة، المواطنة اللي دايما تفسح المجال للرأي والرأي الآخر والانفتاح على الآخر شو ما كانت ظروفنا بلبنان، مع التنوع والتعليم التعدد الطائفي والمذهبي والصراعات اللي عشناها وعم نعيشها يوميا. بحب أعرف من حضرتك عن جد قديش مهم التركيز على المواطنة بالعملية التربوية التعلمية قبل أي شيء تاني.
1: خليني أقولك أنه نحن أكيد عطينا المواطنة حقها، نحن هون رحنا على الميادين في ميدان العلوم، أوكي، يعني فيزيك شيمي بيولوجي، في ميدان العلوم الاجتماعية تاريخ جغرافيا اقتصاد اجتماع، وفي ميدان المواطنة. يعني هالقد نحن بالنسبة لنا المواطنة مهمة، هي ميدان بحد ذاتها ميدان، وعم نحكي من الروضات لتالت سنوي، بالإضافة لهالشي هي كفاية مستعرضة، يعني أنا مش بس بتعلمها بهيدا الميدان، أنا بدي أتعلمها من خلال الميادين كافة،
0: هي مرافقة،
1: هي مستعرضة، يعني عابرة لكل هالحقول المعرفية، ورح تكون موجودة بقلبهم كمان من الروضات لتالت سنوي. نحن واعيين أنه من الهدف الأسمى لهالمنهج الجديد أنه عن جد نرجع نشتغل على المواطنة الفاعلة، المواطن المبادر بقلب مجتمعه، مش ناطر الغير أنه يجي يبادر له، لا، أنا لما بشوف أي وضعية، وهذا اللي احنا كذلنا عليه اللي رح ننقلهم هالوضعيات من الحياة اليومية على الصف، أي وضعية أنا بقلب مجتمعي ما بدي أتفرج، بدي أشوف كيف بدي بادر، مشان هون مشان هيك المبادرة هي من ملامح المتعلم، مبادر، مثابر، أوكي، ناقد، هو طالب عم بيشوف عم بيقشع عم بيبادر عم بيتحمل مسؤولية، وعم بنكون عم نربي عنده المواطنة الفاعلة، هو أكيد مغروس بقيم وبهوية هالوطن، بس هو منفتح كمان على الآخر وعلى العالمية.
0: نعم، يمكن بنبدأ ببيتنا، بنبدأ بالطريقة التعامل مع الآخر، بنبدأ يمكن أنه ما نكب نفايات على الطريق، أو نحن قاعدين بالمدرسة حدنا رفيقنا، يمكن بشغلات كتير بسيطة، احترام الرأي والرأي الآخر، أو قاعد نختلف على كلمة، يعني ممكن تعمل هيك حساسيات في أمور كتير، يمكن هيك عن جد بنتمنى أنه نلقي الضوء عليها.
1: أنا بتضيف عليك، أنا مش بس بدي أعلمه ما يكب النفايات، أنا بدي أعلمه إذا أنت عندك مشكلة نفايات

0: بقلب حيك شو بتعمل؟ بتتركها أو بتعمل مبادرة أنت ورفقاتك؟ يعني هون تنمية هيدي
1: الحس
0: القيم والسلوكات الصحيحة تيكون مواطن فاعل. هيدا الفرق اللي نحن عم نقوله، مش بس أنه أنت ما تكب الورقة، لأنه لا، أنت إذا في ممارسات خاطئة حواليك تتركها تتفرج عليها أو بدك تكون فاعل هون، عدا عن أنه عن جد نحن من خلال المواطنة الميدان التربية على المواطنية، ومن خلال كل المواد نحن مركزين على المحافظة على الهوية الوطنية.
1: نعم.
0: اللغة العربية، أوكي، تاريخنا، نهجنا، تفكيرنا، بدنا نحن لما عملنا هالمناهج كلها أصلا نحن حتى نعزز الهوية التربوية الوطنية، لأنه مع هالفترة كلها 30 سنة وهالتطور السريع بالعالم بلشنا ندوب.
1: نعم.
0: صاروا مدارسنا بده يروحوا على مناهج أجنبية. حتى يقدروا يكونوا إذا بدك على المستوى المطلوب بالعالم اليوم بهالعصر، طلابنا يكونوا عن جد عم نزودهم بكل إشياء بتخليهم يفوتوا على الاقتصاد العالم الجديد.
1: نعم.
0: انجبروا. سو نحن كمان من واجباتنا نكون عم نهيئ لمنهج جديد يرجع يجذبهم لعنا. وهيدا الدكتورة ريما عطول بتصر عليها أنه نحن لما منقدم النوعية، نوجه لها تحية دكتورة ريما، لما منقدم هالنوعية نحن العالم هي بدها تجي لعنا،
1: هي بدها تستقطب يعني.
0: صحيح.
1: العالم. نعم. دكتورة إسحاق، كمان اسمحي لي أسألك عن الأخلاقيات. يعني نحن بنربط دايما المواطنة بالأخلاقيات كمان، ومش بس هيك، أوقات كتير نحن بنتنمر على غيرنا، وعذرا على هالتعبير. يعني أوقات بنوصل لمطرح أنه نستهزئ برفيق لقلنا بالمدرسة، بنتمسخر على كا معينة. يعني هون الدمج، هون كمان اسمحي لي، يعني الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كمان نضيء عليها، هل في لهم حصة بهالإطار؟
0: شكرا على الأسئلة، لأنه عكتر ما في إشياء جديدة منها مش عم نقدر. أول شيء التنمر هو هون بشكلين، ممكن يكون واحد لا عنده صعوبات تعلمية ولا عنده إعاقات جسدية ولا نوع من أصحاب الهمم، بس في تنمر.
1: في تنمر.
0: سو نحن في حق العلوم الاجتماعية، في ميدان العلوم الاجتماعية أصرينا أنه يكون في حقل اسمه الأنشطة الحياتية والثقافية. الأنشطة الحياتية والثقافية كتير بنشتغل على الذات فيها عند الطالب، وعلى البروجيكسيون لبرا، يعني هو كيف أنا بدي نمي عنده كل المهارات الحياتية وكل عملية هيك التوكيد الذات، حتى ما أسمح لحدا يتنمر عليه، بس كمان كيف هو بده يتعاطى مع الآخر من خلال مهارات مثل التعاطف وغيرها. سو نحن عن جد كنا كتير كمان ضانين وعيين على أنه نحن لازم نشتغل حتى الطالب نزوده بالكيفيات اللي بتسمح له أنه يحمي حاله من كل أنواع الإساءة، وكمان كيف هو بده يكون عم يتوجه لغيره بالمجتمع. أما بالنسبة لعملية الدمج ككل، المنهج هو منهج دامج.
1: نعم.
0: اشتغلوا الأخصائيين من خلال ورقة الدمج المدرسية ال11 سياسية اللي نحن اشتغلناها، كان في وحدة عملت خاصة بالدمج، وأكيد الكيفيات هي دامجة، وأكيد نحن كل الموارد بدنا نعملها بدو نعملها التكييف حتى يقدروا الطلاب يكونوا كلهم انكلو. أهم ميزة بهيدا المنهج أنه هو منهج شامل.
1: نعم.
0: يعني بدو يطالب كل أنواع الطلاب، بس أقول شامل الكل يعني الكل، ونحن رايحين فيه على أهداف التنمية المستدامة، الهدف الرابع التعليم النوعي للجميع يعني للجميع.
1: نعم. نعم. دكتورة إسحاق، يعني من خلال الحديث مع حضرتك كمان بصرنا أنه نلقي الضوء على مفاهيم كتير تربوية. بدنا نسألك عن السلم التعليمي.
0: أيوه.
1: قديش اشتغلتوا عليه؟ قديش في دكاترة عن جد ومتخصصين اشتغلوا بهالإطار بهمنا نلقي الضوء على يعني الصفوف الروضات، إذا فينا نقول هل من تغييرات طرأت؟
0: نعم.
1: الآن كمان بهمنا أنه نحن نضوي لكل المتابعين شو أبرز التغييرات.
0: ايه.
1: اللي طرأت.
0: أكيد يعني أنت رح تكون من خلال الحلقات رح تستقبل
1: طبعاً
0: أخصائيين بهذا الموضوع تيفوتوا معك عن جد بالعمق. السلم التعليمي كله تغير.
1: نعم.
0: من الطفولة المبكرة يعني نشغل شغل كتير كبير عليها عن جد, ونقاشات ونقاشات ونقاشات حتى قدرنا وصلنا للمصفوفة المدى والتتابع تبع الطفولة المبكرة. أصلا كمان كان في ورقة للطفولة المبكرة انشغلت قبل لسلم التعليم الجديد اللي هو كان ورقة أساسية عنا. سلم التعليم الجديد بيقترح إذا بدك حلقات جديدة, يعني أهم الحلقة التمهيدية اللي هي بتجمع بين الروضة الثالثة والصف الأول أساسي. لأن نحن عطول وكل الخبراء أجمعوا على أن الطالب عن جد بيكون في هيك مثل هو بين الروضات وبين لما بقلش بالتعليم
1: الأساسي.
0: مشان هيك نحن عملنا هالحلقة والكل ممنونين أنه يكون في مثل وصل بين الروضات وبين الأول أساسي. أكيد بدها تخلق إرباك بالمدارس اللي بس فيها روضات أو بمدارس اللي بتبلش بالتعليم الأساسي. طب هيدا الصف وين بدي يكون؟ هيدا كله عم ينشغل عليه مع المديرية العامة وزارة التربية, وهلأ بلجان من خلال لجان يعني اقترحتهم معالية لتطبيق المناهج. بدي يكون أكيد في دراسات لكل هيدي الأمور. وهن الحلقة هلأ سنتين منا ثلاث سنوات, لأنه مع الخبرة يعني تبيلنا أنه حلقة ثلاث سنوات بطلت حلقة, صارت صفوف. هي اسمها حلقة ثلاث سنوات بس هي صفوف منفصلة عن بعضها. مبدأ الحلقات أنه تكون مترابطة. يعني وليش نحن أخذنا سنتين؟ لأن عم نشتغل كفايات. ما في من أول سنة أعرف إذا هالنواتج الفرعية تبع هالحلقة تكسبت, ولا في خلي ثلاث سنين تقول إذا تكسبت طالبي أو لا. بآخر تاني سنة بيكون إذا بدك القرار إذا تم تكسبها هالكفاية هالناتج الفرع للكفاية ايه او لا, مع مسارات دعم خلال هالسنتين. مش بتركوا للآخر بقول له يه ما تكسبها, لا منا الخبرية هيك.
1: بدي يكون
0: في متابعة دائمة مع الطالب حتى يتخذ القرار. مشان هيك نحن بالتقويمات كمان معتمدين على الملف التتبعي للطالب, بورتفوليو له بكل هالنواتج الفرعية.
1: وهيدي نقطة أساسية دكتورة أسحق لين تنجح العملية التربوية, أنه بده يكون فيها الأد متابعة حساسة لكل لشؤون
0: أكيد
1: الطالب.
0: بس رح يكون كمان في حمل كبير على الأساتذة. ومن هون يعني نحن بنفهم تخوفون أو بنفهم على طول الصرخة اقتصاديا نحن وين من هالتعب كله يلي بدنا نتعبه. كمان هيدي أمور مسؤول عنا إذا بدك يعني مش بس مركز تربوي ولا بس وزارة, البلد مسؤول إنه نحن هيدا الأستاذ عن جد لازم نقدر نرجع نعزز له مكانته الاقتصادية والاجتماعية. حتى الرؤية لمهنة التعليم لازم تكون مغايرة حتى نحن نقدر نوصل ل تطور يلي عم ننشطه بالتربية, يلي هو أكيد أثبتت كل التجارب بالعالم أنه هو رافعة للمجتمعات ككل.
1: نعم دكتورة إسحاق لو سمحتي, هل ابتدأ المركز التربوي بإقامة ورشات تدريب للأساتذة؟ نحن منحب نعرف لأنه نحن يعني بك تقولي على أبواب السنة ابتدت, يعني هل في ورشات عمل والمنهاج يعني رح يبدأ تطبيقه 2026-2027 قديش المدة الزمنية له؟ يعني خلينا نعرف لأن في كتير أسئلة من الأهل بهمون هذا الموضوع.
0: أول شيء خليني أقول لك شغلة, أكيد نحن عم نعد العدة. في خطة للتدريب عم تنوضع وبالتشارك مع التعليم الخاص, لأنه نحن مش بس هدفنا التعليم الرسمي كمان التعليم الخاص حتى نقدر عن جد نكون عم نوصل روحية هالمناهج ويتدربوا الأساتذة مثل ما لازم, لأنه تدريب الأساتذة هو عن جد نقطة أساسية بنجاح المناهج. سو نحن هيدي يعني العملية كلها ويعيين لها كتير. بالنسبة للتجربة هي منا سنة كلها سوا, هي أول شيء عملية تجريبية اختيارية, لأنه الوضع اللي نحن وقعنا فيه ست سلام ما فيك تفرض على كل المدارس وحسب مواقعها الجغرافية وحسب وضعها وحسب وين أساتذتها وين طلابها أنه يقوموا عم بيقوموا بهالتجربة. يلي بيريد اوكي رح يكون يبلش معنا هالتجربه بثلاث صفوف, كي جي 1 كي جي 3 جريد 2, وكمان رح تكون وحده تعلميه عم تتاخد وعم بيعدوها هلا الخبراء بالمركز التربوي. قلنا يومين بورشه العمل نحن عم نشوف شو نتيجات هالوحدات التعلميه بمختلف الحقول المعرفيه وبالروضات تنشوف كيف بدها تكون تطبيقاتها. رح يتحدد فتره زمنيه تتاخد هالوحده فيها تتجرب, يعني منا نحن منكون عم ناخد تغذية راجعة من الأرض على هالوحدات، منها كمان جو المدرسة كله بيتهيأ، الأساتذة بيتدربوا، والإدارة بتعرف شو ناطرة من أمور إدارية بقلب مدرستنا.
1: نعم، يعني ممكن نحن تمتد مثلاً 2027
0: لا 2027 صار فيه لكل العالم حسب المرسوم إجبار يكونوا عم ببلشوا يطبقوا 7 صفوف. يلي هلأ ببلش بثلاثة بهين على حاله المهمة، إذا لا مش قادر بده يكون السنة اللي بعدها رح يكون عم بيطبق 7 سنين.
1: نعم.
0: 7 صفوف.
1: نعم. دكتورة إسحاق، كنا بنعرف الوضع بالجنوب وتأثيرات يعني هالحرب اللي أثرت على طلابنا نفسيا معنويا جسديا ومن كل يعني الجهات. نعم. هناك دراسات يعني وهناك يعني أبحاث بتقول إنه جيل ما بعد الحرب لا يقرأ ولا يكتب وضعيف في الحساب، 250,000 طالب حرموا من التعليم العام يعني السنة الماضية. هون المركز التربوي للبحوث والإنماء عن جد قديش عم يشتغل على الأرض ليقدر هيك يرجع من أول وجديد نبني قدر الإمكان، وطبعا شعاركم وبالتربية نبني معا
0: وننهض معا
1: وننهض معا. فقديش هون عن جد يمكن اخدين بعين الاعتبار المدارس اللي دمرت، الطلاب اللي عم بعينوا، الطلاب يمكن بعدهم هلأ مش عارفين بأي مدرسة رح يلتحقوا. نحن بنعرف أنه هذا السؤال مفترض يتوجه لوزيرة التربية، ولكن كمان نحن بهمنا أنه ما هو دور المركز التربوي بحياتها.
0: خليني أقول لك، نحن مش منفصلين عن الوزارة.
1: نعم.
0: ونحن أكيد تعاون، ونحن جزء من هالوزارة.
1: نعم.
0: وجزء فاعل بعتقد، ونحن على تواصل دايما وتنسيق مع معاليها بكل هالأمور.
1: نعم.
0: يلي هي كتير ضنينة على عملية رد الثغرات ورد من الفقدان التعلمي. مشان هيك في برنامج من الـLR يعني Learning Recovery، التعافي يلي عم نشتغل عليهم ويلي هلأ رح يتطبقوا السنة كمان مثل ما تطبقوا هيديك السنة. لازم اتنين يكونوا عم بيمشوا بارالل، لازم نكون عم نشتغل على ردم الثغرات وردم الفقدان التعلمي الموجود عند طلابنا، بذات الوقت نحن عم نشتغل على تجربة المناهج. ما فيك تروح على مناهج جديدة وهلقد في ثغرات.
1: نعم.
0: مشان هيك الوزارة على رأسها معالية والمركز التربوي وعيين لها الموضوع، ورح يصير في برنامج من شهرين بس يمكن بالجريد 2 لأن في التجربة رح يكون شهر واحد لنشتغل على الثغرات قبل ما نروح على السن الأكاديمي الجديدة أو على التجربة بالمناهج الجديدة.
1: نعم. دكتورة إسحاق، كمان خلينا نضوي أكثر على يعني الفنون. حسب معرفنا أنه في إلها حصة كبيرة.
0: صح.
1: إن كان المسرح، إن كان الفنون التشكيلية، وإن كان الموسيقى، لأنه هو أكيد هون يبرز مواهب طلابنا. قديش بنمي هذا الشيء حسن الموسيقي أو حسن بالرسم والإبداع، وقديش بيطلع منهم من قدرات من نفسيتهم. يمكن أوقات من رسمي بقلك الأستاذ أنا قادر أكشف نفسيته أو أنا قادر أكشف شو عم بعاني الطالب يمكن من أزمة نفسية. فهون قديش في حصة وازنة للفنون بشكل عام بالمنهاج الجديد.
0: لكن احنا بلشنا بسلم التعليم بس نقطش
1: الحكي. نعم.
0: ما وصلنا للتعليم الثانوي. التعليم الثانوي يعني الصف العاشر هو رح يكون مثل ترونكم لكل المواد الطالب يختبرها ويرجع يقرر بشو بده يتخصص بال11.
1: نعم.
0: وبال12 عندنا رح يكون 6 فيليير مش 4، رح ينضاف التكنولوجيا ورح ينضاف الفنون.
1: نعم.
0: يعني على موجودين هلا العلوم العامة، الأدب والإنسانيات، الاجتماع والاقتصاد والعلوم الحياة، عندنا 2 إذا بدك فيليير جديد. نحن مثل ما قلنا المقاربة هي شمولية بما معنى أنا بدي نمي كل نواحي الموجودة عن طلابنا. مشان هيك الفنون أكيدة لها حصة وزنة.
1: نعم.
0: لأن في كتير طلاب عبالهم يتخصصوا فنون، أنه أنا كمان بدي أفسح لهم المجال لهيدا الموضوع. هلا على طول بيجي السؤال هون، طب قديش رح تلاقوا اساتذه يكونوا عم بيعملوا
1: فنون؟
0: طب قديش؟ على طول جوابنا مش كل المدارس لازم يكون عندها كل الفليرات. في مدرسه بتقول والله انا عندي هالاساتذه موجودين عندي، دونك وانا رح افتح الفيليير وممكن تستقطب عدد كبير من الطلاب, بالمنطقه اللي هي الموجوده, يمكن مدرسه تانية تركز على فيليير تاني, يمكن تكون وحده عندها قدره لستة, يمكن عندها قدره اثنين. سو نحن مش انه نحن لازم كل المدارس مجبورين يكونوا عم يفتحوا الستة فيليير, لا بحسب قدراتهم. وفينا نشوفها هيدي برا بكتير بلدان, انه في تركيز بسنويات على نواحي معينة مغيرة عن غيرها.
1: نعم دكتورة, أوقات كتير يمكن بيواجهوا الطلاب صعوبة إنه إحنا منوصل للثانوي بعدين ما في توجيه وين رح نروح بالجامعة. هون السؤال يمكن الأصعب, أو نحن بنقول إنه خلصنا إيه بس وين بدنا نروح. أهمية التوجيه من لما يمكن هيك بتبتدي قدراته تبين للطالب, من لما بيبتدي المسار يتوضح أكتر عنده إنه طب أنا وين بدي أروح, لأي مدى في توجيه لإله يعرف وين بده يوصل تيقدر يمكن كمان يأمن جامعته بالوقت ذاته, يمكن يلاقي شغل أون باراليل ليسكر قصة جامعته.
0: خليني أرجع, أشكرك كمان على السؤال, لأن كل سؤال عم بيضوي على ميزة جديدة بهالمنهج. نحن لما بلشنا نشتغل المنهج ما بلشنا من العدم, أخذنا سوق العمل انطلقنا منه, اشتغلنا من أفضل دكاترة بالجامعات متخصصين عن الامبلويابيليتي, يعني عن المهنة. ومن خلاله نحن ومن خلال الدراسات كان في استشراف لمهن المستقبل وللكيفيات يلي بتوصلنا لهيدي المهن. أنا مش عم فكر بس هلا, فكر بعد 30 سنة ما بعرف هيدا المنهج يمكن ضل 30 مثل قبله. سو أنا بدي يكون عن جد عم بهيئ الطلاب لمهن المستقبل, وكان من هالمهن أخذنا الكيفيات المطلوبة.
1: نعم.
0: أوكي. وعندنا نحن يعني هالكيفيات رح تكون بكل المواد, بس بالإضافة على أنه عندي حقل اسمه التقانة والمهن.
1: نعم.
0: من خلاله الطالب عم بيكون عم بيتعرف على ميوله المهنية بأي مهن هو ممكن يكون عم بيبرع أكثر,
1: يمكن يبرع مثلا يكون ميكانيسيان لنفترض,
0: وين هو
1: خياط.
0: نحن مش عم نقول لأنه يكون بس كله مهنتين وأطباء, لا, لأنه نحن ما ننسى عاملين باسريل على التعليم المهني والتقني. نحن عم نهيئ لهم للتعليم المهني والتقني طلاب يلي عندهم توجه بهذا الموضوع والباسريل, ونحن اشتغلنا مع التعليم المهني والتقني, كانوا الخبراء من المهني والتقني موجودين معنا, ما اشتغلنا هيك شيء بطريقة اعتباطية. بالإضافة لهالشيء في عنا بقلب الأنشطة الحياتية والثقافية كيفيات للتوجيه المهني. طب الطالب تعرف عليهم, وصل على سكوندير, أوكي, وبعدين
1: كيف بدي بلش
0: يطبق, بدي بلش أنا علمه كيف يتوجه مهنياً, كيف يراسل الجامعات, كيف يتعرف على حقوق الجديدة, المهن الجديدة, يعني كل هالأمور هايدي نحن اخدينا بعين الاعتبار.
1: نعم.
0: وأكيد هايدي بيتطلب كمان أشخاص عندهم كفاءة لهالأمور, يعني بيشتغل توجيه المهني هو شخص بده يكون عم ينعد بطريقة كتير صحيحة حتى يقدر يوجه الطلاب.
1: نعم. كمان في سؤال عن الـ AI اللي هي هلأ محتلة يعني جزء كبير من حياتنا.
0: نعم.
1: حتى أوقات منلاحظ دكتورة إسحاق نحن ما بنعرف يمكن بالتقنيات الجديدة الموجودة مثل طلابنا, يعني صار كل شيء بمتناول إيدي للطالب. السؤال كيف ما نوجهه, يعني صار كل شيء واضح قدامه, صارت الأجوبة واضحة قدامه, أي سؤال بفوت تشات جي بي تي أو جيميناي أو غيرها من يعني هيك التقنيات الجديدة بتتضح عنده المعالم. كيفية التوجيه يمكن السؤال المطروح, وكيف يعني بيقدر يواكب بنفس الوقت هالتطور اللي عم يركض ونحن عم نركض وراء.
0: خليني أقول لك شغلة, أنا يعني من خلال الكيفيات المستعرضة التسعة اللي قلت لك عنهم, في كيفية الرقمنة. يعني الطالب رح يتعلف على الرقمنة بكل المواد وبكل حقوق المعرفية وبكل السنوات. هيدي أول نقطة. تاني نقطة, مش بس رح يكون عنده الكيفيات حتى يتعاطى معهم, في كيفيات تانية رح تعلمه عن جد كيف يتعاطى بهالأمور, يعني التفكير النقدي. يعني أنا هلأ تشات بروح بقول له أعطيني النص عن كذا كذا, ممكن يكون في أخطاء. سو أنا كتير بهمني علمه للطالب كيف يتعامل مع هيدا الموضوع. مشان هيك بدي زوده بكفايات مثل كفاية التفكير الناقد، مثل كمان كفاية الداتا ساينس، يعني عن جد كيف هو يكون عنده داتا ليترسي، عنده أمية الداتا كلها سوا، كيف أنا بدي أتعاطى فيها وكيف بدي أشتغل معها. هيدول الكفايات يلي نحن عم نأسس له. مشان هيك عم نقول منهج كفايات يا جماعة، مش منهج محتوى ومضامين. قادر ياخد المحتوى والمضامين من مطرح ما بده، بس لازم يعرف كيف يتعاطى معهم، ولازم يكون عنده القدرة انه يكشف وين الغلط الموجود فيهم، طما يرجع يمشي كمان بمعارف خاطئة، مثل ما هلأ بكتير محلات عم بيكون الطالب عم بيتعرض له مش عم بيعرف يخلص حاله.
1: دكتورة، سؤال أخير، التربية على الصحة الإنجابية في المناهج الجديدة. الحقيقة يعني هيك من فترة لفت لي انتباهي قديش مهم أنه نحن نربي ولدنا التربية الثقافية الجنسية المضبوطة، نوعي ابننا، نوعي بنتنا على هالتربية اللي عن جد هي مهمة بمسار حياته.
0: خليني أقول لك شغلة، في جملة كتير مهمة هيك على طول أنا بستعملها، لأنه أنا الدكتوراه تبعولي كانت عن هيدا الموضوع، إنه هيدي العملية موجودة، وإذا ما ربينا عليها مثل ما رب ما ربي على كل شيء بالحياة، رح يقع الطالب أو رح يقع ابننا بشي نحنا ما بدنا إياه بمساوئ الحياة. مشان هيك نحنا اشتغلنا، وهيدي كمان إنجاز للمناهج الجديدة، منهج كامل متكامل عن الصحة الإنجابية، وهيدا المنهج اشتغلناه بالشراكة، معلش وأنا ما وبكل فخر منقولها، مع رجال الدين يلي هن ويكبونا، حتى نحن ما نكون عم نخدش أو عم نلمس أي شيء بقلب نحن حياتنا المجتمعية والدينية يلي نحن حريصين نكون عم نشتغل عليها. سو هيدا منهج كتير معولين عليه، هو من ضمن الأنشطة الحياتية والثقافية. مشان هيك قلت لك نحن عم نزوده للطالب بكل الكفايات يلي تحميه من كل المساوئ، وهيدي واحدة من هالمساوئ إذا عن جد كان جاهل فيها بيقع فيها.
1: نعم، نحن بنتشكرك الدكتورة هيام إسحاق رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، ألقينا الضوء بشكل عام على المنهج الجديد، يعني أكيد رح يكون في عنا سلسلة حلقات مقبلة نفسر فيها أكثر مع أهل الاختصاص عن شو عن جد رح ندرس بالمنهج الجديد. نحن بنتشكر حضورك عبر أثير صوت كل لبنان، وأهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لحضرتك، وشكرا لإذاعة صوت كل لبنان، والله يقويكم، نشكركم على الوعي، على نشر الأمور التربوية وكل شيء في تطوير بالتربية بلبنان.
1: شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي إلي طنوس.

0: شو رح ندرس عبر صوت كل لبنان.
1: حلقة جديدة من شو رح ندرس الجمعة 11:30 صباحاً، بترجعوا بتسمعوها بإعادة 2:34 بعد الظهر، وبتقدروا تستمعوا للبرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: أخبار من اليونيفيل. في جنوب لبنان تعد الاتصالات والتنسيق أمرين أساسيين لمنع سوء الفهم والحد من التوترات، وهنا يؤدي مكتب الارتباط في اليونيفيل دورا محوريا من خلال الحفاظ على التواصل مع القوات المسلحة اللبنانية وقوات جيش الدفاع الإسرائيلية وسائر الجهات المعنية العاملة في المنطقة. وسواء تعلق الأمر بمهمة بحث وإنقاذ أو قافلة إنسانية تنقل المساعدات أو إصلاح البنى التحتية المدنية الحيوية أو تحركات وأنشطة اليونيفيل والجيش اللبناني في جنوب لبنان، فإن دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في مجال فض الاشتباك يظل ضرورياً، وقد ازدادت أهمية هذا الدور خلال فترات تصاعد التوتر. ويقول العقيد توما لابوش الذي يترأس مكتب الارتباط حالياً إن فريقه المؤلف من 20 ضابطاً من جنسيات مختلفة يشكل جسراً لتسهيل تنفيذ الأنشطة على الأرض في مواجهة تحديات وتعقيدات كبيرة.
1: لقد أثبت ذلك فعاليته الكبيرة، لأنه لطالما أن الوضع في لبنان وفي جنوب لبنان يشهد تدهوراً أو تحسناً، فإن هناك دائماً تفاعلاً على الأرض، وطالما أن هناك جهات فاعلة مختلفة لا تعمل جميعها على رقعة الشطرنج نفسها، فنحن بحاجة إلى من يربط بينها.
0: يعد فض الاشتباك نشاطاً أساسياً في البيئة العملياتية المتوترة في جنوب لبنان، وببساطة هو عملية تواصل وتنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لدعم الحركة الآمنة لحفظة السلام والجهات الإنسانية الفاعلة وأحياناً المدنيين، ويتم تبادل المعلومات لمنع سوء الفهم والحد من المخاطر الأمنية. ويتمثل دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في الحفاظ على تواصل مستمر مع الجيشين ومختلف الجهات الإنسانية الفاعلة في جنوب لبنان، وكذلك قيادة اليونيفيل والمكونات المعنية داخل البعثة. على الرغم من أن مكتب الارتباط في اليونيفيل أنشئ رسمياً في كانون الأول 2006 في أعقاب النزاع الذي شهدته المنطقة خلال صيف ذلك العام، فإن عمل فض الاشتباك بدأ في عام 1986 مع فريق صغير أنشئ للتواصل والتنسيق مع جهات متعددة. ومن السمات الرئيسية لفريق الارتباط في اليونيفيل المرونة. العقيد لابوش مجدداً.
2: So flexibility means that we are able to adapt to the situation.
1: المرونة تعني قدرتنا على التكيف مع الوضع. قد يتأثر الوضع بتغير سلوكيات مختلف الجهات أو بمعطيات القيادات أو بأحداث رئيسة مثل تصاعد التوترات المسلحة في بعض المناطق، وقد يتأثر إذا جاز التعبير بعوامل متعددة. وتتمثل قيمة مكتب الارتباط في قدرته على أداء مهمته في التنسيق بين جميع الأطراف أيا كان ما يحدث من حوله.
0: وعلى الرغم من أن ضباط الارتباط في اليونيفيل يكرسون جهودهم لتحقيق فض الاشتباك، فإن ذلك لا يعني أنهم قادرون دائماً على ضمان كيفية انعكاس ذلك على الأرض. ولذلك في حال حدوث احتكاك يتم إرسال فرق إلى الموقع للتفاعل مع الأطراف المختلفة في جهود تهدف إلى حل سوء الفهم وتسهيل تنفيذ المهام التي تم بشأنها فض الاشتباك. ويشرح عن ذلك رئيس مكتب الارتباط في اليونيفيل العقيد توما لابوش.
2: But when it comes to the ground and we meet some friction.
1: عندما نواجه بعض الاحتكاكات على الأرض لأسباب مختلفة، يستطيع مكتب الارتباط إرسال دورية تضم أفراداً مهمتهم شرح الغرض من أي نشاط وتوضيح إطاره أو التذكير به، ما يعني وجود اتفاقات متبادلة لإنجاز الأمور على الأرض.
0: وفي هذا السياق تعد الحيادية أساسية لبناء الثقة التي تشكل عنصراً مهماً في إقامة وتعزيز علاقات مهنية طويلة الأمد، وتثبت هذه العلاقات أهميتها في حل المشكلات وخفض التصعيد. حتى مع انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول، على أن يتبع ذلك خفض عديدها وانسحابها، سيستمر دور مكتب الارتباط في مجال فض الاشتباك لبعض الوقت. ويعتقد العقيد لابوش أن استمرار هذا الدور يمكن أن يوفر قيمة مضافة سريعة جداً في مجال فض الاشتباك في ظل توقع زيادة التحركات التابعة لليونيفيل خلال عملية خفض عديد البعثة وانسحابها.
1: مع انسحاب اليونيفيل سيكون هناك زيادة ملحوظة في التحركات كافة في المنطقة لضمان قدرة جميع مواقع الأمم المتحدة على الانسحاب بشكل منظم وفي ظروف أمنية جيدة، ولذلك ستكون الظروف الأمنية وقت الانسحاب حاسمة لضمان سير الأمور بأمان وعدم وقوع إصابات أو قتلى في أي حوادث. ولهذا السبب سيظل فض الاشتباك ضروريا حتى نهاية المهمة.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: تعب تعب اولد تعب اولد تعب.
1: الهرمز سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعب اولد تعب اولد تعب.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعب اولد تعب اولد تعب.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: سباق محموم بين مفاوضات روما ونار الجنوب.
4: مساء الخير راديو روما، من صوت كل لبنان مع مارلي دكاش ومريم العلي جبور، تنفيذ إلي طنوس.

0: العناوين.
1: إذا ما بتعتدوا الإسرائيلي ما بيرد عليكم، بس إذا بتعتدوا الإسرائيلي رح يرد بقوة.
2: الوضع رايح نحو تقويض الدولة، إنهاء الوجود العسكري المسلح لحزب الله. هذا الدليل إنه لا، في جناح الطائفة الشيعية غير حزب الله بده المفاوضات.
3: نطمح للانتقال من موازنة لإدارة الأزمة إلى موازنة تقود التعافي.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، المفاوضات معلقة وواشنطن تبحث عن ضمانات. فرنسا على الموعد، لبنان يجهز أوراقه وعون يسبق المؤتمر بلقاءات رسمية. الحكومة تقلع في قطار الموازنة وجابر إن شاء الله خير. غدا اجتماع ثلاثي يحسم مصير التفرغ. التصعيد في المنطقة تابع والسعودية تحت نار الحوثيين. حرب طهران واشنطن تنتقل إلى الجبهة الاقتصادية.
5: في راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس والأحوال الجوية.
6: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جنثي سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
9: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تع بوري تع بوري تع.
9: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بوري تع بوري تع.
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. من المجلس الشيعي الأعلى اختار السفير الأمريكي ميشيل عيسى أن يبعث برسالة مباشرة إلى البيئة الشيعية معلنا أن بلاده لا تريد إلا مصلحتكم، وذهب أبعد بإبداء الاستعداد للتفاوض مع حزب الله عن طريق الدولة اللبنانية. هذه الرسالة المبطنة تفتح باب الانفتاح وإعادة ترتيب الأولويات بحثا عن ضمانات أمريكية تمهد لتحديد موعد جديد للجولة الثامنة من المفاوضات في روما بعدما تجاوز الموعد المحدد في 17 من أيلول. وفي حين نضوج طبخة المفاوضات تتجه البوصلة نحو باريس حيث مؤتمر دعم الجيش وسط لقاءات استباقية يقوم بها الرئيس جوزيف عون فيما يستكمل الجيش وقوى الأمن أوراق احتياجاتهما. أما إقليميا فاليمن يوسع دائرة التصعيد باتجاه السعودية في وقت تحولت فيه الحرب بين واشنطن وطهران إلى اقتصادية بانتظار النتائج الدبلوماسية. والآن إلى التفاصيل.
1: لم يحدد بعد موعد رسمي للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، فيما تواصل واشنطن اتصالاتها لتأمين ظروف سياسية وأمنية تتيح استئنافها، وتسعى الإدارة الأمريكية إلى ضمان أن تكون الجولة منتجة وتلقى تجاوبا إسرائيليا بما يحد من التصعيد الميداني ويفتح الباب أمام تحقيق تقدم في المسار التفاوضي. ومن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى توجه السفير الأمريكي ميشيل عيسى للبيئة الشيعية قائلا إننا نريد مصلحتها وعودة الأهالي إلى الجنوب ومنازلهم. عيسى ردا على سؤال حول الأسرة قال لن أتوقف، سنبذل كل الجهود حتى النهاية وهذه مسؤوليتي.
2: عندنا مشكلة هي إنه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجة مع قسم من هالبيئة اللي ما عم يفهم إنه صالح هالبيئة هو بإنه هن يتفهموا شو هي مسؤولياتهم. وبالنسبة لإلي في تفهم وفي رسالة للبيئة الشيعية، نحن ما بدنا إلا لصالح البيئة. تفاوض مع الحزب كان إنه نحن مستعدين إنه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لأنه بالنسبة لإلنا هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. إذا ما بتعتدوا الإسرائيلي ما بيرد عليكم، بس إذا بتعتدوا الإسرائيلي رح يرد بقوة، هيك أنا فهمت من الإسرائيلية. فلازم اللي عم يعتدوا على الإسرائيلي يعرفوا إنه اعتدائهم إذا كان واحد إسرائيلي رح يرد بعشرة.
0: شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في خلال استقباله السفير الأمريكي ميشيل عيسى على ضرورة أن يكون للولايات المتحدة دور عادل ومتوازن على الأقل من أجل معالجة الأزمة، مؤكدا أن الشيعة ليسوا إرهابيين ولم يحملوا السلاح رفاهية وإنما بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وهم مستعدون اليوم لمعالجة هذا الموضوع إذا توفرت الضمانة والحماية لهم بما يؤدي إلى طمأنتهم على مستقبلهم ومصيرهم.
1: وفي بعبدة حضرت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ومسار التفاوض مع تشديد على تكثيف الجهود لوقف التصعيد وحماية لبنان وتعزيز حضور الجيش والدولة، وذلك في خلال لقاء مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. كما تطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحضيرات الحاصلة لانعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 17 أيلول. الزميلة جوال غابي والتفاصيل حول لقاءات رئيس الجمهورية جوزيف عون.
3: يترقب لبنان تحديد موعد رسمي لعقد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وسط تصعيد ميداني إسرائيلي مكثف محليا وإقليميا ومساع دبلوماسية يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوقف نزيف الاعتداءات وإبعاد لبنان عن الحرب في المنطقة. وفي سياق متصل علمت صوت كل لبنان أن التحضيرات من قبل قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انطلقت لمؤتمر باريس في 17 من الجاري، إذ إن كلا من الطرفين يعدان ورقة عمل بمتطلبات وحاجات مؤسسته. وبحسب مصادر مطلعة على أجواء التحضيرات سيعقد رئيس الجمهورية في 16 من الجاري سلسلة لقاءات في باريس مع القادة والمسؤولين المشاركين قبيل انعقاد المؤتمر. وفي المواقف من التصعيد الإسرائيلي المتواصل على لبنان والمنطقة، دان الرئيس عون الاعتداءات الإرهابية التي أدت إلى إصابة عدد من المدنيين في مدن سعودية عدة، مؤكدا تضامن لبنان الكامل مع المملكة ومشددا على أن أمنها هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها. ومن بعبدة أكد وزير التنمية الإدارية فادي مكي ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات المستمرة على الجنوب وحماية لبنان وأهله، كما شدد على دعم الجيش اللبناني وتعزيز حضوره. حياتيا نقل المطران الياس نصار موفدا من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الرئيس عون مطلبا أساسيا يتعلق بمرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، مشددا على ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في هذا المرسوم.
4: نصر على أن تكون المناصفة مؤمنة في موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين، وإلى جانب ذلك أيضا نصر على إصدار هذا المرسوم بهذه الصيغة، صيغة التوازن بين كل الطوائف، من أجل أن يبقى لبنان كما شاهدناه وأن نحافظ عليه وعلى وجوده وعلى مكوناته كلها.
3: إلى ذلك اطلع رئيس الجمهورية من مرشح رومانيا لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية على رؤيته إلى مستقبل الفرنكوفونية وتفعيل دورها في العالم وضرورة مواكبتها. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
0: يغادر رئيس الحكومة نواف سلام بيروت في 19 من أيلول متجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يرأس الوفد اللبناني الذي يضم أيضا وزير الخارجية يوسف رجه، ويلقي كلمة لبنان في 24 من أيلول وفق معلومات المركزية. وعلى هامش الاجتماعات الأممية التي ستضمه إلى عدد من نظرائه من دول مختلفة، يعقد الرئيس سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 من أيلول، يحضره أيضا الوزير رجه، ويفترض أن يشكل اللقاء الذي قد يعقد في واشنطن محطة أساسية في البحث في مستقبل الوضع الأمني جنوبا ودور الجيش اللبناني والترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي اليونيفيل. الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة حضرت في عين التين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.
1: الاعتداءات الإسرائيلية تتوالى جنوبا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين ضخمين في بلدة المنصوري، كما قامت محلقة إسرائيلية بنقل جالونات متفجرة إلى المنصوري لتفجيرها لاحقا. وفي ظل استمرار التحركات والعمليات الإسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية مع تصاعد التوتر الميداني، توغلت قوى إسرائيلية ليلا في أطراف بلدة كفر شوبة وتقدمت باتجاه إحدى التلال في المنطقة قبل أن ترفع العلم الإسرائيلي عليها، هذا وتشيع بلدة كفر رمان ضحايا المجزرة الإسرائيلية فجر الاثنين. بحسب حصيلة محدثة لوزارة الصحة، أسفرت المجزرة عن سقوط 9 ضحايا و13 جريحا، بينهم 4 أطفال وسيدتان ومسعف.
0: في العاصمة سجل طيران مسير إسرائيلي في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية.
5: خاص راديو راما.
6: ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس، أهلا بكم.
7: مساء الخير لكل المستمعين.
6: أستاذ سركيس، يعني اليوم كلام لافت للسفير ميشيل عيسى من دار الطائفة الشيعية، هل برأيكم يعكس كلام السفير عن الاستعداد للتفاوض مع الحزب عبر الدولة تحولا في المقاربة الأمريكية؟
7: كلا، يعني أول شغلة مجرد حصول الزيارة واستقباله من دار الطائفة الشيعية الكريمة، هيدا حدث بحد ذاته. يعني هن صار لهم فترة، كان بعض المشايخ الشيعة أو المفتي الجعفري الممتاز أبلان، حتى الشخصيات الشيعية بتخون الكل وبتقول عمالة لأمريكا. طيب ما السفير الأمريكي أول شيء نزل عنص دين الدار الطائفي تبعكم، هيدا نقطة. نظر تاني، لا هو عم يفصل بين الشيعة وبين حزب الله، الوضع رايح نحو تقوية الدولة، إنهاء الوجود العسكري المسلح لحزب الله والعودة إلى مفاهيم الدولة السابقة وتحرير الطائفة الشيعية والجنوب من القبضة الإيرانية. ما الجماعة عم يخسروا، يعني هني وقت كانوا بعزين قوتهم ما كانوا قادرين يعملوا شيء ولا غيروا شيء بالنظام السياسي بالبلد ولا يفاوضوا الأمريكان. طيب هلا وقت ضعفوا وعم ينهزموا وعم بيروحوا يحاوروا الأمريكان، عشو بدهم يحاوروا الأمريكان؟ أو أصلا الأمريكان عشو بدهم يحاوروهم؟
6: نعم أستاذ سركيس،
7: لغير اتجاه ولبنان لغير اتجاه.
6: أستاذ سركيس، يعني بناء على ما ذكرت، كيف من الممكن أن يؤثر خطاب عيسى الموجه إلى البيئة الشيعية اليوم على مسار المفاوضات؟
7: هذا الحكي والانفتاح اللي عملته المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على السفير الأمريكاني، وأكيد إجا بإيحاء من الرئيس نبيه بري، لأنه معروف هيدا المجلس هو سياسيا تابع للرئيس نبيه بري، هيدا دليل أنه لا، في جناح الطائفة الشيعية غير حزب الله بده المفاوضات، وإن كان ما بيسترجي الجاهر علنا بده المفاوضات. وبالتالي هاي بخطوة للأمام باتجاه دعم التفاوض. راح نشوف قريبا ربما اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل بمهد لعلاقات مستقبلية. هلا بكير نحكي عن التطبيع، بس لكن أكيد من هلا لآخر السنة نحن رايحين على غير صورة بلبنان، وقبضة حزب الله وإيران على الدولة اللبنانية وعلى الطائف الشيعي رح تخف شوي ورا شوي ورا شوي.
6: نعم، الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس، شكرا جزيلا لكم.
1: عقد مجلس الوزراء جلسة في سرايا الحكومية للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون. وزير المالية ياسين جابر أكد أن إصلاح الموازنة العامة لا يقتصر على الجانب التقني، بل يشكل جزءا أساسيا من إعادة بناء الدولة وتعزيز قدرتها على التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج، مشددا على ضرورة الانتقال من موازنة تستخدم لإدارة الأزمات إلى أداة تقود التعافي والنهوض. جابر تحدث في افتتاح مؤتمر مشروع دعم إعداد الموازنة الوطنية وتحسين الإنفاق العام.
8: إن إصلاح إعداد الموازنة في لبنان هو في جوهره إصلاح لطريقة عمل الحكومة. أما الموازنة فهي ليست مجرد أرقام، إنها تعكس خياراتنا الوطنية وتحديد أولوياتنا وتترجم رؤيتنا. واليوم نطمح للانتقال من موازنة لإدارة الأزمة إلى موازنة تقود التعافي.
0: يغادر وزير الطاقة والمياه جو صد بيروت بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء متجها إلى قطر لإجراء مباحثات تتعلق بقطاع الطاقة عموما والكهرباء خصوصا وكيفية رفد لبنان بالدعم المطلوب. أعلنت وزارة المالية أن الوزير ياسين جابر سيبحث غدا ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في خلال اجتماع يعقده مع وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.
1: طالب العسكريون المتقاعدون وزارة المالية بإدراج مشروع إصلاح الرواتب والأجور ضمن أرقام الموازنة، بما يعيد الرواتب أو للرواتب قيمتها الحقيقية قبل 2019. وأعلنوا منع انعقاد جلسة مجلس الوزراء وإقفال طرق بيروت بالكامل اعتبارا من صباح الأربعاء إلى حين تحقيق مطالبهم، ملوحين بتصعيد تدريجي في التحركات. دقت نقابة المستشفيات في لبنان ناقوس الخطر، محذرة من تفاقم الأزمة المالية التي تضرب القطاع الاستشفائي في ظل مستحقات متراكمة.

0: 73 مدنياً وسترد على مصادر التهديد.
1: رأى وزير الخارجية السعودية أن الحوثيين يختارون تقديم مصالحهم الضيقة على مصالح اليمن يلجؤون إلى العنف، مشيراً إلى أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. توازياً دانت كل من قطر والكويت والبحرين الاستهدافات الحوثية لمواقع مدنية جنوب السعودية.
0: واليوم هددت إيران الولايات المتحدة بحرب اقتصادية، وقالت إنها أطلقت صاروخا متطورا على سفن حربية أمريكية في تأكيد على وجود احتمالات للمزيد من التصعيد في الحرب بعد أيام فقط من تبادل الجانبين الضربات مجددا.
1: شدد وزير الاقتصاد الإيراني على أن اتفاقيات طهران مع روسيا يمكنها تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة العقوبات والضغوطات. إلى ذلك شدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أمام الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة دعم حقوق الشعبين اللبناني والفلسطيني وتوحيد مواقف الدول الإسلامية.
0: وفي سوريا توغلت القوات الإسرائيلية في قرية في ريف القنيطرة حيث قامت بتفتيش أحد المنازل.
1: استأنف الجيش الروسي ضرباته الجوية على أوكرانيا مستهدفا مواقع تابعة للصناعة العسكرية ومراكز لوجستية في كييف وأوديسا وفق ما أفادت به وسائل إعلام روسية. سلاح الجو الأوكراني أكد أن روسيا أطلقت الليلة الماضية 166 مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه البلاد، فيما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية سقوط قتيلين وعشرة جرحى في الهجوم الروسي على كييف.
0: وفي هذا السياق أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف موقف موسكو الرافض لمحاولات فرض هدنة روسية أوكرانية في البحر الأسود باعتبارها غير واقعية وغير مقبولة.
1: هذا وأعلن الكرملين أهمية تحقيق الأهداف العسكرية في أوكرانيا، لكن روسيا تفضل تحقيقها بالوسائل السلمية ومستعدة للانتقال إلى مسار السلام في أي وقت، لكن الأمر يعتمد على أوكرانيا. الكرملين اعتبر أيضا أن مشاركة أوروبا في مفاوضات أوكرانيا قد تعقدها.
0: وعلى وقع الميدان الساخن كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أن موسكو مستعدة للتفاوض وواشنطن تطرح خفض التصعيد قبل الشتاء.
1: هل نذهب يا مارلي مع المستمعين جميعا إلى الجو؟
0: نذهب يا مارلي.
1: الجو غدا قليل الغيوم إجمالا، ضباب محلي على المرتفعات، انخفاض طفيف في درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، نسبة رطوبة مرتفعة على السواحل مما يزيد من الشعور بالحر. كرا في راديو راما، المفاوضات معلقة، واشنطن تبحث عن ضمانات، فرنسا على الموعد، لبنان يجهز أوراقه، وعون يسبق المؤتمر بلقاءات رسمية، الحكومة تقلع في قطار الموازنة، وجابر إن شاء الله خير. غدا اجتماع ثلاثي يحسب مصير التفرغ، التصعيد في المنطقة، تابع، السعودية تحت نار الحوثيين، حرب طهران واشنطن تنتقل إلى الجبهة الاقتصادية، تبعتم أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي آلان سركيس وحال الجو. شكراً.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
1: كبرت كبرت كبرت، تعبولت تعبولت،
2: نهرمو السكر او

0: ركز معي شوي هون.
1: تعبة ورتة تعبة ورتة.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عالمينين وما إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الشرق الأوسط أمام لحظة الحسم، ما الذي يجري خلف التصعيد؟ إلى أين تتجه المواجهة بين طهران وواشنطن؟ وماذا عن لبنان؟ هل التصعيد عابر أم أنه مسار سيقلب التوازنات؟ استوديو الحدث يناقش الملف مع متخصصين بين لبنان، بون وباريس الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: نقيب الطبوغرافيين المجازين في لبنان ورئيس الاتحاد العربي للمساحة سركيس فدعوس يتحدث في موقف مسؤول عن الشؤون المهنية والنقابية وجديدها الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: مستمعينا الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم
3: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون
4: بلا قيود.
5: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
4: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
6: أهلاً بكم مستمعين الكرام في مساحة لا تعرف الخطوط الحمراء ولا تعترف بالدبلوماسية المفرطة. في برنامج بلا قيود نضع الأسئلة الصعبة على طاولة الحوار، نواجه صناع القرار ونبحث عن الحقيقة المجردة خلف الكواليس السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
7: من استديوهات سبوتنيك في موسكو معكم من وراء الميكروفون أنا نغم كباس
6: وأنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم ماذا لديك يا نغم؟
7: نعم محمد، لافروف وبن فرحان يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك في موسكو.
6: الصناعات الدفاعية الأوروبية أمام اختبار أوكرانيا، هل تستطيع بروكسل مجاراة متطلبات الحرب؟
7: محكمة لاهاي تنظر في دعوى ضد ألمانيا بتهمة دعم إبادة غزة.
6: خطة ترامب لتحويل بادية سوريا إلى ممر بديل عن مضيق هرمز.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: نبدأ من المؤتمر الصحفي الذي أجراه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان هنا في موسكو، حيث قال لافروف روسيا مهتمة بصدق بالمساهمة في الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع وكذلك في قضايا إقليمية أخرى ذات اهتمام مشترك. للمزيد من النقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من الرياض المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا في برنامج بلا قيود.
8: أهلا وسهلا بك أستاذ نعم.
7: أهلا بك. زيارة مفاجئة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى موسكو بالمؤتمر الصحفي الذي عقد مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هنا في موسكو، أكد على عمق العلاقة الثنائية بين الرياض وموسكو والتنسيق الذي ساهم ويساهم باستقرار الأوضاع في المنطقة. كيف فيساهم هذا التعاون فعلا في تهدئة واستقرار الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط؟
8: طبعا لا شك بأنه هناك علاقة وطيدة ويعني استراتيجية كبيرة بين الجانب السعودي والجانب الروسي، وطبعا أنا من وجهة نظري أنها ليست زيارة مفاجئة بقدر ما هو تنسيق يعني أكبر مع الجانب، مع قوة يعني عظمى في روسيا ودورها اللي تلعبه في الجانب السياسي، ويعني أيضا دور الكبير الاقتصادي الذي تلعبه من خلال شراكتها مع المملكة العربية السعودية في منظمة أوبك. أيضا التبادل التجاري الكبير بين المملكة العربية السعودية وروسيا أيضا يحتم على البلدين أيضا زيادة هذا التبادل التجاري وزيادة يعني التنسيق في مجالات أيضا التجارية في ظل ما يعانيه العالم الآن من اضطرابات بسبب مضيق هرمز وحرب إيران والولايات المتحدة. أعتقد بأن المملكة العربية السعودية من خلال تنويع شراكاتها واعتمادها على حلفائها ومحاولة التنسيق بشكل أكبر في الجوانب السياسية مع الصين وروسيا إلى جانب الولايات المتحدة توازن في علاقاتها بين هذه الدول فيما يخدم المنطقة ويخدم الشرق الأوسط ككل. ونعلم بأنه هناك تجارب سابقة للمملكة العربية السعودية مع روسيا ومع جانب الصيني في تخفيف خفض التصعيد يعني نزع فتيل الأزمات الموجودة في المنطقة. طبعا كان هناك يعني كانت المملكة العربية السعودية لها دور في يعني وساطة بين روسيا وأوكرانيا، ونذكر جيدا تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
7: فعلا دكتور سعد، يعني حتى أنه وزير الخارجية الروسي اليوم شكر نظيره السعودي على هذا الموقف المتوازن، وأكد لافروف على أن الأصدقاء في السعودية لعبوا دورا هاما بالموضوع الإنساني، وكانت المواقف يعني منسجمة مع موسكو ومتفهمة لما يحدث هناك.
8: وطبعا وحتى يعني احنا لابد أن نضع يعني خطين تحت علاقة أيضا روسيا وإيران. روسيا وإيران والصين لها علاقة كبيرة يعني وعلاقات استراتيجية بين هذه البلدان. يعني خلال السنوات الماضية كان ساهم بشكل كبير الصينيين في تهدئة العلاقات مع إيران وعقد اتفاقية، والروس أيضا لهم علاقة مع الجانب الإيراني ويستطيعون التأثير بشكل أو بآخر على الجانب الإيراني في الداخل لي خفض هذا التصعيد واستمرار هذه الأزمة القائمة الآن في مضيق هرمز. أعتقد بأن المملكة العربية السعودية الآن تستخدم أدواتها يعني وعلاقاتها الدبلوماسية ودبلوماسيتها لتفعيل وتحديث مفهوم الأمن الجماعي يعني الخليجي من خلال علاقتها بروسيا، إضافة إلى أيضا يعني استمرار المملكة العربية السعودية في دورها في الجانب يعني بث الأمن والاستقرار و أيضا استقرار أسواق النفط. طبعا نحن نعرف جيدا ارتدادات الحرب القائمة الآن على أسواق النفط، وكيف أنه هناك تجربة سابقة عندما حدثت أيضا يعني مشكلات في أوبك يعني سابقا، وكيف كانت المملكة العربية السعودية وطبعا روسيا كانت ميزة يعني توازن من في يعني استقرار السوق وعدم ارتفاع الأسعار بالشكل الذي يضر المنتجين والمستهلكين. أعتقد بأن الآن الجانب الروسي بما يملكه من علاقات الآن وطيدة سواء مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ورغبتهم في يعني الدفع نحو آليات هيكلية مستدامة لخفض التصعيد هو جانب مهم الآن. وزير الخارجية يحاول أيضا أن يستغل يفعل الدبلوماسية السعودية مع الجانب الروسي
7: يعني ربما يا دكتور سعد، ربما اليوم روسيا يعني تجد صيغة معينة لتطبيع العلاقات بين إيران والدول العربية، لأنه الوزير لافروف أكد على أهمية ضمان استقرار وأمن كل دولة من دول المنطقة.
8: أكيد، ودائما روسيا كانت تدعم عدم التدخل في يعني انتهاك سيادة دول الخليج، وتدعم الحلول السلمية يعني ولا ترغب. طبعا حتى روسيا لها مصالح كبيرة في المنطقة، وما يحدث الآن في مضيق هرمز أيضا يعود بشكل سلبي أيضا على الجانب الروسي وعلى أمن روسيا أيضا. أيضا يعني استقرار إيران هو شأن يعني مهم أيضا للجانب الروسي لحماية الأمن القومي الروسي، إضافة إلى المخاوف العديدة من تدهور الأوضاع في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب والدخول في حرب يعني شاملة. احنا يعني وجدنا بأنه الحرب الروسية الأوكرانية كان لها استفادات كبيرة على دول المنطقة وعلى الأمن الغذائي وعلى الاقتصاد وعلى أسعار الطاقة وعلى أسعار النفط. الآن نفس الشيء نجد هذا أيضا، نفس الكرة تعود أيضا بسبب الحرب يعني بسبب هذه الحرب الحاصلة الآن بين إيران والولايات المتحدة. هناك تغيرات في استقرار الأسعار. الروس لديهم إمكانية لبلورة حل التهدئة، بث حلول دبلوماسية، وساطات أكبر. المملكة العربية السعودية تفعل الوساطات من خلال الوسطاء الموجودين باكستان، عمان. أيضا الروس قد يكون لهم دورهم، والصينيون أيضا في خفض التصعيد وإيجاد صيغة لحلول أو حل مستدام لهذه يعني لما يحدث الآن. وطبعا كنت تطبيع العلاقات مع الجانب الإيراني، وأني أنا يعني لي تحفظ أن الإيرانيين غير واضحين فيما يريدون يعني.
7: ولكن حتى البحر حتى قبل الحرب كان هناك تقارب وزيارات بين الرياض وطهران.
8: أكيد أكيد كان هناك تقارب فعلا، وقلت لي يعني أشرت إلى الدور الكبير الذي لعبتها الصين طبعا، ويعني بشكل غير مباشر أيضا كان للروس أيضا دور في الاتفاقية التي تمت بين المملكة العربية السعودية والجانب الإيراني. ولكن الإيرانيين يعني ينقلون، يعني مشكلة الإيرانيين هم ينقلون يعني أزمتهم أو مشكلتهم مع الجانب الأمريكي إلى داخل دول الخليج من خلال استهداف دول الخليج أو ضرب المصالح الخليجية وضرب البنى يعني البنى التحتية في داخل هذه الدول وإشراكهم في هذه الحرب. يعني هم الآن يحاولون لا يعني تسديد، يسببون الألم هي الولايات المتحدة من خلال استهداف دول الخليج، هذا غير منطقي. قد يكون هنالك حلول الآن موجودة، قد يكون هنالك وساطة، قد يكون هنالك صيغة لحل مستدام لدى الروس، قد يكون هناك تداخل من جانب الدول يعني روسيا ودبلوماسيتها تجاه الضغط بشكل أكبر على حليفها إيران للتوقف عن ما يحدث الآن، وهو أمر مطروح. إضافة إلى أيضا يعني الجانب الاقتصادي كما أشرنا،
7: وهنا ما أردت السؤال عنه يا دكتور سعد. يعني طبعا الكل يتأذى من الحرب في منطقة الخليج بما في ذلك روسيا والصين. وزير الخارجية السعودي أشاد بذكر مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية السعودية الروسية، قال إن هذه الذكرى هي مهمة جدا بالنسبة للبلدين. كيف تساهم الرياض مع موسكو ومن خلال التنسيق في تعزيز العلاقات الاقتصادية وأيضا استقرار أسواق الطاقة العالمي؟ لأنه لافروف أيضا أشاد بهذه العلاقة وقال إنه ارتفع مثلا التبادل التجاري بين البلدين 40% في العام الماضي.
8: بالفعل هناك ارتفاع في التبادل التجاري، هناك من التنسيق يبدو سعودي روسي، يبدو في أيضا رجال الأعمال الآن وزيارات عديدة لرجال الأعمال لروسيا، انفتاح السياحي على روسيا في ظل أيضا وجود حرب يعني قائمة، هذا دليل بأنه يعني سواء رجال الأعمال أو الجانب السعودي يرى بأنه روسيا يعني الآن ساحة واسعة بالنسبة لموضوع التجارة الآن والاستثمار الآن في ظل ما تملكه من إمكانيات وفرص متاحة الآن ولا بد من استغلالها. كذلك الجانب الروسي يرى أيضا في يعني المملكة العربية السعودية بيئة خصبة للاستثمار وفتح الفرص الاستثمارية والاستفادة من رؤية المملكة 2030 ومقومات هذه الرؤية ومستهدفاتها بما يتم يعني من خلال عقد من خلال ما يتم من الصفقات بين البلدين. طبعا استخدام أوبك كأداة استقرار جيوسياسي هذا شيء بالغ الأهمية، يعني أثبت نجاعته في الأزمات السابقة، والتنسيق بشكل أكبر يعني ضبط إيقاع ارتفاع الأسعار هو جانب مهم في ظل أنه في دول الآن ستتأثر بسبب طبعا ما نراه الآن من المشاكل التي تتم الآن في مضيق هرمز، ارتفاع أسعار التأمين، صعوبة مرور الناقلات وبالتالي ارتفاع أسعار النفط، المشكلات العديدة التي يولدها الآن يعني الهجمات التي تقوم بها إيران على يعني السفن التي يعني تنقل البترول والنفط. أعتقد بأن الآن هي فرصة مؤاتية هذه الزيارة لإعادة يعني تنشيط العلاقات الاقتصادية والتنسيق بشكل أكبر في ما في مجال استقرار النفط والطاقة يعني لتلافي ارتدادات يعني هذه الحرب القائمة الآن.
7: نعم، شكرا جزيلا لك من الرياض المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد، كنت معنا عبر زوم، شكرا لك.
8: شكرا لك كل الشكر.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى آخر تطورات الحرب الأوكرانية، حيث تواجه الشراكة الدفاعية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي تحدي الفجوة الزمنية بين متطلبات الميدان المتسارعة وبطء آليات الإنتاج الأوروبية وسط عجز تمويني أوكراني يبلغ 27 مليار دولار.
7: كيف تسعى لتجاوز شحنات الأسلحة نحو الشراكة الصناعية والإنتاج المشترك وتحديدا في مجال المسيرات؟
6: للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم. أهلا بحضرتك دكتور رضوان في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من وقوع الصناعات الدفاعية الأوروبية الآن أمام اختبار أوكرانيا. إلى أي مدى أصبح الاستثمار في بناء منشآت عسكرية داخل أوكرانيا مجديا اقتصاديا وأمنيا، طبعا في ظل التهديدات الروسية باستهدافها؟
9: في الحقيقة الدول الأوروبية تبحث عن مخرج لمأزقها التي تعيش فيه، أكان في أوكرانيا أم أكان في الداخل الأوروبي، وخاصة على الصعيد العسكري. نحن نعرف أن الدعم الأوروبي إلى الدول إلى أوكرانيا من عديد من الدول الأوروبية كان دائما بحجة أنهم يريدون أمنهم القومي وأنهم يريدون أن يبعدوا شبح العودة الروسية إلى الدول الأوروبية، رغم أنهم هم من يطوقوا روسيا وهم من يذهبوا باتجاه الشرق. فحاولوا تطويق روسيا من خلال هذه الحرب التي فتحت عليها من قبل أوكرانيا والنظام الأوكراني، وبدأوا بالدعم العسكري إضافة إلى الحصار الاقتصادي، لكنها كلها فشلت. فبدل أن يأتوا بأوكرانيا إلى حلف النار، ذهبوا هم أنفسهم إلى داخل أوكرانيا، لكن هذا طبعا لن يجدي نفعا. وتأكد أن من خلال الاستهداف يعني القواعد والمصانع للأسلحة، استهدافها بالصواريخ الروسية، أكد أيضا فشل هذه السياسات الأوروبية. فبالتالي هم غير قادرين على أن يكونوا مشاركين مباشرة في هذه الحرب ضد روسيا، فحاولوا من خلال بناء القوة العسكرية في داخل أوكرانيا على أنها أوكرانية لكن هي بالخلفية أوروبية بامتياز. أنا أعتقد أنهم اليوم في وضع صعب حقيقة، ليسوا قادرين على المشاركة مباشرة لأن ليس لهم مؤهلات تسمح لهم بالذهاب إلى حرب مباشرة مع روسيا، وليسوا قادرين أيضا على بناء قوة عسكرية لهم في داخل أوكرانيا. فبالتالي هم يعيشون فعلا في مأزق كبير، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تريد الخوض في حرب مع روسيا أو أقله في دعم أوكرانيا إلى جانب الدول الأوروبية، لأن هنالك ظروف مختلفة على الصعيد الدولي، يعني الرئيس الأمريكي له سياسته الخاصة بعيدا عن الدول الأوروبية ومشكلته مع إيران. كل هذا يجعل الدول الأوروبية في مأزق كبير، ولا أعتقد أنهم قادرين على ارتفاع المستوى العسكري لهم في مواجهة روسيا، أكان ببناء عسكر معسكرات أو قوة عسكرية في داخل أوكرانيا أم حتى في داخل دوله.
7: ما مدى واقعية خطط بروكسل لإطلاق تحالف المسيرات لهذا العام وسط الهجمات المستمرة على شبكة الطاقة الأوكرانية يا دكتور؟
9: يعني من الواضح يريدون مخارج كما ذكرنا في السياق الحديث، أنه هذه المخارج تختلف بين حين والآخر، لكن من المؤكد أنهم غير قادرين على إنتاج صيغة معينة للتعامل مع هذا الوضع العسكري، أكان على صعيد مسيرات أم على صعيد العتاد العسكري. ورأيناه هذا أيضا في عدم الاتفاق وسقوط المشروع لبناء طائرات عسكرية ما بين فرنسا وألمانيا، بحيث أنه كل منهما يريد قيادة الدول الأوروبية وقيادة القوة العسكرية، وبالتالي أنهم فشلوا في الوصول إلى يعني اتفاق في هذا المجال. فكذلك بالنسبة للمسيرات، يعني حتى موضوع المسيرات له خصوصية معينة، أن هذه المسيرات لا يمكن استخدامها بطريقة عشوائية من خلال أنه اتفاق يعني بالكلام. هنالك أيضا اختلاف في الصناعات، اختلاف في، أنا لست عسكريا لكن يعني ما أعتقده وما أتابعه خلال الفترة الماضية أن هذه المسيرات لها خصوصية، لكل لهم تقنيته، له كوده الخاص، يعني بما معنى أن كل دولة لها طريقتها وأسلوبها بها ونوعيتها بهذه المسيرات. فموضوع الدول الأوروبية أن تكون يعني متحدة أو متفقة على تشغيل مثل هذه المنظومة بهذه القوة لدعم أوكرانيا ولمواجهة روسيا، أعتقد أنه يعني صعب جدا. إضافة إلى مسألة أن أيضا روسيا ليست نائمة على الوسادة، يعني هم أدركوا أن كثير من الطائرات و القدرات يعني للمسيرات التي استخدمت في أوكرانيا فشلت في أي حرب مع روسيا لأنها تصدت لأغلبها. ورأينا الطائرات الروسية التركية على سبيل المثال، ومنها يعني ربما الإسرائيلية وغيره، وحتى من الدول الأوروبية، من عديد من الدول الأوروبية، لم تجدي نفعا كل هذه المشاريع التي يقومون بها. ومن ضمنها موضوع المسيرات، لأنه أعتقد أنه هذا أصبح اليوم في كما يقال هم متأخرين جدا عن التقدم الروسي عسكريا، وبالتالي حتى لو أنشئ مثل هذا التجمع من هذه القوة فبالتالي روسيا قادرة على صدها بطريقة أو بأخرى. وأيضا لا ننسى أنها مكلفة جدا، يعني رغم أن المسيرة ربما تكلفها أقل من صناعة الطائرات الحربية، إلا أنها أيضا بالنسبة لحرب مفتوحة وغير محدودة الأجل ستكون مكلفة جدا بالنسبة للدول الأوروبية، وخاصة وضعهم الاقتصادي لا يسمح بأن يذهبوا بعيدا بهذا المجال.
6: واشنطن تضع قيودا على نقل التقنيات العسكرية الحساسة لكييف. دكتور أسألك، هل يعكس ذلك إدراكا لمخاطر التصعيد مع موسكو على عكس الموقف الأوروبي؟ طبعا
9: هذا ما أشرت إليه، أنه لكل قوة حتى موضوع الكود العسكري، أو يعني هنالك معلومات عسكرية أو معلومات عن نوعية الأسلحة وطريقة أو نقاط الضعف فيها ونقاط القوة فيها، وهذا مما يجعل الدول الأوروبية، يعني أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تصل هذه المعلومة إلى أوكرانيا، بحيث أنها لا تصل أيضا إلى دول يعني مختلفة مثل أوروبا وغيرها هذه المعلومة العسكرية أو التقنية إذا صح التعبير. فبالتالي الدول الأوروبية لم تدرك حجم المخاطر التي تقع فيها. عندما مثلا أنا أتابع الأخبار بدقة على صعيد موضوع العسكري في داخل روسيا، أعتقد أنه ليس هنالك نوع من أنواع الأسلحة اليوم الموجود في الدول الأوروبية إلا لدى روسيا فكرة كاملة عنه، أين نقطة ضعفه وأين نقطة قوته، لدى لأجل الأسلحة التي أخذتها كغنيمة عسكرية. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من ضمن هذا التوجه لا تريد أن تذهب بعيدا حتى لا تقع في فخ الاستهداف لتقنياتها العسكرية من خلال يعني غنائم ممكن أن تحصل عليها روسيا، وخاصة أنها تنتصر على الأرض وتتقدم بشكل كبير. الأوروبيون أعتقد أنهم ربما يكونوا مدركين لهذه المخاطر، لكن ليس لديهم خيار إلا أن، طالما أن هنالك نية للاستمرار في هذه الحرب، ليس لديهم خيار إلا أن يجازفوا في هذا الموضوع. وأنا أعتقد أنه أيضا سيفشل كما فشلت المشاريع الأخرى لهم في هذه الحرب الغير يعني متكافئة. لا يعني روسيا تحارب حلف الناتو كاملة، وروسيا قارة، يعني لا يمكن المقارنة، وهي وريثة الاتحاد السوفيتي، لا يمكن مقارنة قوة أوروبية مع حتى الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا. هذه حقيقة يجب علينا أن نعترف بها، أو بالأحرى يجب عليهم أن يعترفوا بها حتى يصلوا إلى أنه الحل الوحيد لهم هو المفاوضات. وهذا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قد بدأت تتراجع أو تراجعت كثيرا عن مواقفها السابقة في عهد جو بايدن، فما بالك بالدول الأوروبية. أعتقد أن الأمريكيون أدركوا مخاطر هذه الحرب، وأن ذهاب بعيدا بتقديم أي خدمات أو أي معلومات عسكرية نوعية إلى أوكرانيا، لأنها ستكون أكيد بيد روسيا في المستقبل القريب، فلهذا يتداركون هذا الأمر، بينما الأوروبيون مصرين على الاستمرار بهذا الموضوع. ولكن أعتقد أن بعد الذي حصل من انتخابات في ألمانيا والقادم من الأيام في فرنسا وغيره من الأحزاب المعارضة، أعتقد أنها ستنقلب الصورة رأسا على عقب وتتغير المواقف بشكل عام في موضوع الحرب على روسيا.
7: برأيك يا دكتور رضوان، يعني كيف يخطط قطاع الدفاع الأوروبي لمواجهة التكيف العسكري الروسي السريع الذي يفقد الأسلحة الغربية الغالية فعاليتها؟
9: يعني هذا من باب النوع التهور إذا صح التعبير في الموقف الأوروبي، يعني تهور بشكل كامل حقيقة غير مفهوم حتى. يعني أنا أعتقد أنه هذا التهور وهذه الخطيئة الكبرى التي يرتكبها الأوروبيون جعلت الأحزاب المعارضة تفوز في الانتخابات كما رأينا مؤخرا في ألمانيا، وهذا إن دل على شيء يدل على أن خيارهم أصبح محدود جدا. هم يعتبرون أن الذهاب إلى طاولة مفاوضات مجددا مع روسيا فهي هزيمة لهم، وأن الدعم واستمرار الدعم أيضا أصبح في موضع صعب بالنسبة لهم، لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح لهم بذلك. لكن رغم ذلك هنالك بعض الحكومات للأسف الشديد وبعض الرؤوس الحامية في الدول الأوروبية مستمرة بهذا المسار، لكن بالتأكيد يعني مسار فاشل، وهذا سيؤثر عليهم قبل أن يؤثر على الدول الأخرى وخاصة على الصعيد العسكري. وحضرتك ذكرت مسألة مهمة جدا، أن مسألة الدفاع للدول الأوروبية اليوم، هل هي بهذه القدرة على، هل هي متفاهمة أولا فيما بينها، هل هي قادرة على المواجهة؟ وهذا خير دليل عندما دعاهم الرئيس الأمريكي ترامب إلى مساعدته في موضوع إيران ومضيق هرمز، لم يستجيبوا لأنهم غير قادرين على فعل ذلك، وحتى وإن كانوا قادرين غير متفاهمين غير متفقين. يعني كثير من الدول الأوروبية اليوم تعارض الذهاب إلى أوكرانيا أو الدعم العسكري في أوكرانيا، فبالتالي هم يعني وضعهم الاقتصادي لا يسمح، وليس هنالك تفاهمات أوروبية في الموضوع العسكري، وقدراتهم العسكرية محدودة. يعني عندما نرى أن ألمانيا رفعت الميزانية العسكرية من 100 مليار إلى 150 مليار لإقامة جيش، والفرنسيون أيضا يعترفون أن هنالك نقص كبير في قوتهم الدفاعية والعسكرية، فبالتالي هاتين القوتين الأساسيتين في أوروبا إذا كانوا هم عاجزين، فما بالك بالدول الأقل اقتصادا وأضعف قوة، فبالتالي هم في مأزق رغم كل هذه الشعارات التي يطلقونها وعلى التهديد والوعيد، لكن حقيقة هم في مأزق كبير وينتظرون المخرج، لكن لم يجدوا حتى الآن باب للخروج من هذا المأزق الذي هم فيه، وخاصة أن ترامب ربما الفرصة الأخيرة التي هي أمام الأوروبيين، الدعوة التي دعا إليها ترامب في لطلب أو المفاوضات وطلب الدول الأوروبية بالتفاهم، خاصة أن قيادات عسكرية في الأمن القومي الأوروبي كانوا موجودين في الحوارات الأخيرة في أوكرانيا، فبالتالي لا أعرف إذا كانوا يستغنمون هذه الفرصة للخروج من المأزق، وإلا سيكونوا أمام وضع صعب جداً على الصعيد الدفاعي بشكل كبير وحتى على الصعيد الدعم العسكري لأوكرانيا بشكل أكبر.
6: كسؤال أخير دكتور، وبالتزامن مع التقارير التي تتحدث عن نقل مخططات صواريخ سكالب بعيدة المدى إلى الأراضي الأوكرانية، هل تعتقدون أن هذه الخطوة قد تمثل نقطة اللا عودة التي تقوض نهائيا فرص الدبلوماسية المستقبلية بين روسيا وأوروبا؟
9: هذا يعد، هم يحاولون دائما كما ذكرنا أن يضعوا أوكرانيا في ضمن قطار يعني حلف الناتو، ولكن هذا طبعا أمر مرفوض وهذا يشكل خطر على الأمن القومي الروسي، فما بالك يعني بدل أن تأتي أوكرانيا إلى حلف الناتو هم يذهبون إلى هناك بهذه الصواريخ بعيدة المدى، وبالتالي أكيد روسيا لن تسمح بذلك، وهذا يعني أنهم سيشاركوا بالحرب مباشرة، وهذا أيضا له تبعات سيئة جدا، فبالتالي هم أمام يعني حقيقة هذا تهور ما بعده تهور، إما أن يذهبوا إلى الحرب، وهذا ما أعتقد أن بعض السياسيين وبعض الحكومات الأوروبية الآن هي ذاهبة بهذا الاتجاه، لكن هذا يعني أنهم دخولهم في هذه الحرب مباشرة، وهذا سيكون بمثابة الإعلان عن حرب عالمية ثالثة دون شك. مخاطرها كبيرة جدا، أكان على صعيد الدول الأوروبية أم على صعيد العالم بشكل أساسي، والأكثر من ذلك ما يعني ما فعالية هذه الصواريخ، إلى أي مدى يمكن أن تكون لها فعالية لتغير مقاييس الحرب الآن الحاصلة والتقدم العسكري الروسي؟ بالتأكيد ستضرب منذ اللحظة الأولى التي تصل فيها وربما قبل أن تصل إلى داخل أوكرانيا، وعندها في هذه الحالة يمكن أن تصبح القواعد العسكرية لهذه الصواريخ في الدول الأوروبية وداخل الدول الأوروبية محط استهداف للصواريخ الروسية ويعني الاستهداف العسكري الروسي. لهذا أعتقد أن مثل هذا القرار أو مثل هذا المشروع سيكون له عواقب وخيمة جدا. أيضا لعدم تفاهم الدول الأوروبية فيما بينها ممكن أن يفكك هذا الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أن هو أصلا على شفير الهاوية من التفكك، إذا دخلت هذه المنظومة العسكرية إلى داخل أوكرانيا يعني نحن أمام أمر من اثنين، إما الخروج خروج بعض الدول من حلف الناتو حتى لا تكون متورطة في هذه الحرب وأيضا من الاتحاد الأوروبي، وأما أن نكون أمام حرب يعني لا تبقي ولا تذر، لأنها ستكون إعلان حرب على روسيا مفتوحة من قبل كل الدول الأوروبية، وهذا يكون حرب عالمية ثالثة لا محالة.
7: مؤسس مركز بروجن للدراسة الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم، شكرا لك على هذه المداخلة في بلا قيود.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وفي ملفنا التالي، حيث تبدأ محكمة العدل الدولية جلسات تستمر 4 أيام للنظر في اعتراضات ألمانيا على دعوى نيكاراغوا التي تتهمها بمساعدة إسرائيل على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
7: وتطالب برلين بإنهاء القضية مدفوعة بعدم اختصاص المحكمة وبأن الاتهامات لا أساس لها، مستندة إلى أن إسرائيل ليست طرفا في الدعوة.
6: لمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب. أهلا بحضرتك دكتور قتيبة في برنامجنا بلا قيود. ودعني أسألك، في سياق الدعوة التي تنظر فيها محكمة لاهاي ضد ألمانيا بتهم دعم إبادة غزة، يعني ما التداعيات على ألمانيا برأيك لو استمرت المحكمة في نظر القضية؟
10: لو قررت محكمة العدل الدولية رفض الاعتراضات الألمانية والاستمرار في النظر بجوهر الدعوة، فأن هذا المسار سيرتب على برلين تداعيات قانونية وسياسية. من ناحية القانونية وملاحقات قضائية محلية، يعني قبول الدعوة دوليا سيمنح منظمات حقوق الإنسان والقوى السياسية المعارضة داخل ألمانيا أرضية قانونية صلبة لرفع قضايا أمام المحاكم الإدارية والمحلية للمطالبة بوقف تراخيص تصدير الأسلحة استنادا إلى مبدأ احتمالية خرق القانون الدولي، وبالتالي تصبح ألمانيا مجبرة على فتح سجلاتها العسكرية وسلاسل التوريد أمام المحكمة لإثبات أنها لم تكن على علم أو لم تساهم في تسهيل ارتكاب الجرائم، وما يضع جهازها البيروقراطي تحت مجهر رقابي دولي صارم لسنوات. وفعلا حاليا تنظر في دعاوى رفعتها منظمات مثل المركز الأوروبي للحقوق للمطالبة بوقف تصدير السلاح، والحكومة الألمانية تدافع أمام محاكمها المحلية بأن مؤشرات الإبادة غير قائمة قانونيا، ولكن إذا أعلنت محكمة العدل الدولية قبول الدعوة هذا يعني رسميا وجود احتمالية معقولة وقائمة قانونيا، وبالتالي قبول الدعوة أيضا في لاهاي يعني لا يملك سلطة قانونية مباشرة على القضاء الداخلي الألماني بسبب مبدأ فصل السلطات، ولكنه يمنح المنظمات كما قلنا الحقوقية داخل ألمانيا سلاح قانوني قوي للضغط على المحاكم الإدارية. كذلك إذا أخذنا من ناحية السياسية الضغط على تحالفات برلين، سيعزز هذا القرار الضغط الدبلوماسي والأخلاقي على برلين ويضعها في موقف محرج أمام حلفاء الأوروبيين والدوليين، حيث ستصنف كدولة تواجه اتهاما جديا بتسهيل الإبادة الجماعية، واتهام يحمل حساسية تاريخية فائقة بالنسبة للدولة الألمانية، وبالتالي تعيد تقييم العقيدة الدبلوماسية، وتضطر الحكومة الألمانية لاتخاذ تدابير سياسية مثل تعليق أو تقييد مبيعات الأسلحة تلقائيا لتفادي صدور حكم إدانة نهائي، مما يؤثر على علاقاتها الاستراتيجية بإسرائيل. وأخيرا النقطة القانونية الهامة، استمرار المحكمة في النظر بالقضية لا يعني إدانة ألمانيا، بل يعني فقط أن المحكمة وجدت مسوغا قانونيا كافيا للتحقيق، وأن الفصل في موضوع الإبادة أو التسهيل سيتطلب سنوات من المداولات وتقديم الأدلة من الطرفين.
7: ما مدى قوة حجة ألمانيا بأن القضية لا يمكن النظر فيها دون مشاركة إسرائيل كطرف مباشر؟
10: تعتبر حجة ألمانيا القائمة على غياب إسرائيل، وهي الحجة المستندة إلى مبدأ الذهب النقدي، وهو واحدة من أقوى الدفوع القانونية الإجرائية التي تواجهها المحكمة في هذه القضية، ولا ثقل كبير في فقه القانون الدولي، ومنطق ما يسمى الفاعل الأصلي. تجادل ألمانيا بأن تهمة التسهيل أو المساعدة على ارتكاب الإبادة هي تهمة تبعية، ومن ناحية المنطقية والقانونية لا يمكن للمحكمة أن تدين دولة بتسهيل جريمة ما قبل أن تقضي أولا وبشكل قاطع بأن الفاعل الأساسي إسرائيل قد ارتكب تلك الجريمة فعلا. 2، مبدأ حماية سيادة الدول الغائبة، ينص العرف القضائي لمحكمة العدل الدولية على أنها لا تستطيع الفصل في نزاع يمس بشكل مباشر ومصير المصالح القانونية لدولة ثالثة ليست طرفا في الدعوة، ولم تمنح موافقتها للمحاكمة، مما أن إسرائيل ليست طرفا في هذه الدعوة المحددة بين نيكاراغوا وألمانيا، فإن برلين ترى أن المحكمة تفتقر للمشروعية الإجرائية للفصل في القضية. كذلك إذا أخذنا على الجانب الآخر ممثلي نيكاراغوا، يعني يقولون أن التزام ألمانيا بموجب المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية هو التزام مستقل بذاته، وبموجب السوابق القضائية فإن واجب الدولة في منع الإبادة يبدأ فور علمها مباشرة بوجود خطر واضح أو احتمالية قائمة لوقوع فظائع، وبالتالي لا تحتاج المحكمة لإدانة إسرائيل أولا للحكم بأن ألمانيا تقاعست عن واجبها المستقل أو خاطرت بانتهاكه. يعني استندوا لسوابق مثل قضية البونسا وصربيا، وكذلك أن المحكمة اعتبرت فيها أن مسؤولية الدولة عن التواطؤ أو الفشل يمكن تقييمها بشكل منفصل. يعني الخلاصة أن حجة ألمانيا قوية جدا من ناحية الإجرائية والشكلية، وتمثل تحديا حقيقيا للمحكمة لأنها تلمس مبدأ راسخا يحمي سيادة الدول الغائبة. ومع ذلك فإن قبول المحكمة للدعوة سيعتمد على ما إذا كان القضاة سيرون التزامات ألمانيا تبعية لأفعال إسرائيل أم التزامات مستقلة بذاتها تفرض عليها كان التحوط والحيطة والحذر بمجرد ظهور مؤشرات للخطر.
6: وكيف ترتبط هذه القضية قانونيا وسياسيا بدعوى جنوب أفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل برأيك؟
10: نعم، ترتبط دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا ارتباطا وثيقا بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وتشكلان معا ما يشبه المسار القضائي المزدوج لملف غزة في لاهاي. هذا الترابط يتشعب إلى شقين، قانوني وسياسي. ارتباط القانوني بالتبعية والتكييف، القضية الأصلية مقابل القضية التبعية، دعوة جنوب أفريقيا هي القضية الأم، فهي تسعى لإثبات أن الفاعل مباشر إسرائيل يرتكب جريمة إبادة جماعية. أما دعوة نيكاراغوا فهي دعوة تبعية واحترازية تسعى لإثبات أن ألمانيا تخل بواجبها في منع هذه الإبادة عبر تقديم الدعم العسكري إلى إسرائيل، وبالتالي الاعتماد على شبهة بنت نيكاراغوا ودعواها بالكامل على القرار الأولي لمحكمة العدل الدولية الصادر في يناير 2024 لصالح جنوب أفريقيا، والذي أقر بوجود خطر معقول وقائم لوقوع أعمال إبادة في غزة. جادلت نيكاراغوا بأن هذا القرار الدولي كان بمثابة إنذار رسمي علني لألمانيا، وكان يعني يفرض عليها وقف شحنات الأسلحة فورا بمجرد ثبوت خطر معقول من ناحية القانونية. أيضا عقدة الارتباط الإجرائي، تظهر قوة هذا الارتباط في الدفوع الألمانية الحالية، حيث تجادل برلين كما قلنا بأن مصير دعوة نيكاراغوا معلق قانونيا يعني بدعوة جنوب أفريقيا، فلا يمكن للمحكمة إدانة ألمانيا بتسهيل الإبادة قبل أن تفصل أولا في القضية الأساسية وتدين إسرائيل كما قلنا، وهو مسار قضائي قد يستغرق سنوات طويلة. وبالتالي نأتي النقطة الأخرى، ارتباط سياسي أو جيوسياسي، يعني توسيع دائرة المسؤولية الدولية سياسيا. نقلت دعوة نيكاراغوا يعني بالضغط من الشرق الأوسط وإسرائيل مباشرة إلى عمق العواصم الغربية الموردة للسلاح، وحولت النقاش مما تفعله إسرائيل في غزة إلى ما تفعله الدول الغربية لدعم إسرائيل. إذن أصبح هناك اختبار للنظام الدولي قائم على القواعد، تظهر القضيتان معا حراكا تقوده يعني جنوب أفريقيا ونيكاراغوا باستخدام القانون الدولي والإجهزة الأممية لمساءلة قوى غربية كبرى، مما يضع مصداقية محكمة العدل الدولية والنظام القضائي العالمي تحت اختبار يعني حقيقي. وبالتالي يمكن القول أن دعوة جنوب أفريقيا تبحث في الفعل الإسرائيلي المباشر، بينما تبحث دعوة نيكاراغوا في المسؤولية التضامنية والأخلاقية للدول الداعمة وفق القانون الدولي، وبالتالي يربطهما معا لأن إثبات التسهيل يتأثر بشكل مباشر بمدى إثبات الجريمة الأصل.
7: هل تعتقد يا دكتور كتيبة أن يشكل قرار المحكمة سابقة لرفع قضايا مماثلة ضد دول غربية أخرى تورد الأسلحة؟
10: طبعا طبعا يمتلك أي قرار يصدر عن محكمة العدل الدولية بقبول هذه الدعوة والنظر في موضوع أثر ارتدادية هائلا، يمكن أن يحدث تحولا جذريا في القانون الدولي، يفتح الباب قانونيا وسياسيا لملاحقة دول غربية أخرى تورد الأسلحة، علما أن أحكام محكمة العدل الدولية بين قوسين ملزمة فقط للدول أطراف النزاع في القضية المحددة، إلا أن الحيفيات القانونية والتفسيرات التي يضعها القضاة تصبح عادة مرجعية قانونية عالمية، وبالتالي سيمكن أي دولة عضو في اتفاقية الإبادة الجماعية من استخدام نفس الحيفيات لرفع دعاوي متطابقة في لاي ضد دول أخرى كأمريكا، المملكة المتحدة، إيطاليا. وكذلك يعني كما قلنا هناك أثر داخلي، المنظمات الحقوقية ستتسلح بذخيرة قانونية لرفع دعاوي قضائية أمام محاكم وطنية كبريطانيا وفرنسا وهولندا، ويحتج المحامون أن أمام محاكمهم المحلية بأن أعلى سلطة قضائية في العالم اعتبرت توريد السلاح في هذه الظروف شبه التواطؤ أو بين قوسين قاعدة تقاعس عن المنع، مما يعزز دعاوي أكثر. حتى يعني قبل صدور الحكم النهائي في الجوهر، فإن مجرد قبول المحكمة ورفض الدفوع الألمانية يرسل إشارة انذار مبكر يعني لكافة العواصم الغربية، وبالتالي يعني بشكل دقيق ونهائي أن هذه أن السابقة لا تعني تلقائيا إدانة طبعا الدول الأخرى، ولكنها تنهي إلى الأبد حقبة الحصانة السياسية المفرطة لصادرات السلاح إذا قبلت الدعوة. يعني ستدرك كل دولة غربية أن قرار تصدير السلاح لم يعد شأنا سياديا داخليا خالصا، بل هي قرار خاضع لرقابة ومحاسبة القانون الدولي الإنساني في لاهاي.
6: وكيف يؤثر هذا المسار القضائي على النقاشات السياسية الداخلية في ألمانيا طبعا حول تصدير السلاح؟
10: طبعا تحدث الملاحقة القضائية في لاي أثر مباشر وملموس على النقاشات السياسية والبرلمانية داخل ألمانيا، يعني حيث تحولت المحاكمة إلى أداة ضغط قوية تعري الانقسامات الداخلية وتجبر الحكومة على اتخاذ مواقف دفاعية. يعني المسار القضائي الدولي أجبر الحكومة الألمانية أمام يعني البرلمان على الكشف عن معلومات حساسة تخص صادرات السلاح ولم تكن تنشر للعلن بالتفصيل. على سبيل المثال، طلبت حكومة الألمانية مؤخرا الدفاع عن نفسها بالقول أنها قيدت وعلقت تراخيص السلاح لأسابيع خلال فترات معينة لضمان عدم استخدامها في غزة. يعني أيضا كذلك استغلال أحزاب المعارضة اليسارية وحلفاء آخرين، يعني أن هذه القضية الدولية لشن هجمات سياسية شرسة على الائتلاف الحاكم. تيار رفض يقول من اليسار والمنظمات يرى أن استمرار التصدير يعني ما قارب مليار يورو حسب زعمهم في تلك الفترات رغم التحذيرات الدولية يمثل مخاطرة بسمعة ألمانيا القانونية والأخلاقية. أما تيار الدعم المستمر يتمسك بالرؤية التقليدية الدولة الألمانية بأن أمن إسرائيل هو جزء من فلسفة وجود الدولة الحديثة، وأن مبيعات السلاح هي التزام استراتيجي لا يمكن التخلي عنه، معتبرين دعوة نيكاراغوا استهداف سياسي. أيضا إذا أخذنا من جانب تقويض الثقة بالرقابة المحلية، لطالما تذرعت الحكومة الألمانية بأن نظام منح تراخيص أسلحة لديها هو الأكثر صرامة في العالم ويعتمد على مراجعات قانونية دقيقة لكل شحنة، ولكن استمرار القضية في لاهاي بالتوازي مع الدعاوي المرفوعة كما قلنا محليا ينقل النقاش السياسي يعني عميق، يعني هل التصدير مفيد سياسيا؟ إلى سؤال أخطر، هل الآليات الرسمية الألمانية تفشل في احترام التزاماتها الدستورية والدولية؟ يعني الخلاصة، المسار القضائي في لاهاي نقل ملف مبيعات الأسلحة من الغرف المغلقة لمجلس الأمن الاتحادي الألماني إلى ساحة السجال السياسي العلني واليومي، لقد حيث جعل الحكومة يعني في موقف دفاعي مستمر، حيث باتت مجبرة على الموازنة بين عقيدتها التاريخية بدعم إسرائيل وبين التزاماتها الدستورية والأخلاقية كدولة قانون أمام المجتمع الدولي ومواطنيها.
7: برأيك يا دكتور كتيبة، يعني هل هناك احتمال قانوني كبير بقبول الدعوة والانتقال بها إلى مرحلة المحاكمة الجوهرية؟ رغم أن النتيجة النهائية يعني لا تزال معلقة بيد القضاة.
10: نعم، هناك احتمال قانوني يعني مبرر لقبول الدعوة والانتقال بها إلى مرحلة المحاكمة الجوهرية، فرغم أن الكلمة الفصل والنتيجة النهائية لا تزال معلقة في عهدة قضاة المحكمة، إلا أن السوابق القضائية ورفض المحكمة المبدئي لشطب القضية في مرحلتها الأولى يرجحان وجود أساس قانوني كافي يدفع المحكمة لعدم إسقاط الدعوة إجرائيا وفتح ملف التحقيق المعمق في جوهر الالتزامات الألمانية. فالاستناد إلى سوابق يعني سابقة مثل قضية غامبيا ضد ميانا مار، والتي أكدت فيها المحكمة سابقا أن الاتهامات تسهيل إبادة والتقاعس عن منعها التزامات دولية مستقلة ومقبولة إجرائيا. ورغم التشابه، ألمانيا تجادل بأن قضيتها تختلف جوهريا عن سابقة الروهانجا من حيث أطراف الخصومة، فقضية الروهانجا غامبيا كانت الدولة المدعية كانت تقاضي ميانمار الدولة الفاعلة الأصلية والمتهمة مباشرة بالإبادة. الطرفان أصليان كانا واقفين أمام المحكمة وجه لوجه. في القضية الحالية نيكاراغوا تقاضي ألمانيا بتهمة تسهيل، بينما الفاعل الأصلي المتهم بالإبادة هو إسرائيل، غائب تماما وليس طرفا في هذه الدعوة المحددة. ولكن الفارق الجوهري الذي يستند إلى القضاء اليوم هو أن سابقة الروهانجا مثلا كانت ضد الفاعل مباشر ميانمار، بينما تواجه المحكمة اليوم معضلة غير مسبوقة. هل يمكن قبول قضية ضد دولة بتهمة التسهيل بين قوسين ألمانيا في غياب الفاعل الأصلي إسرائيل؟ هذا هو الفارق الدقيق، هو ما يجعل القضاة اليوم أمام قرار تاريخي غير محسوم بعد.
6: الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الدكتور قتيبة قاسم العرب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: وإلى سوريا، حيث يثير استثمار موقعها كممر لخطوط النفط والغاز نحو أوروبا جدلا بشأن فرص إنعاش اقتصادها عبر استغلال أزمة الطاقة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز. ففي سوريا ثمة جدل حول إمكانية إعادة بناء الاقتصاد الوطني عبر استثمار الموقع الجغرافي للبلاد باعتباره عقدة طرق برية وبحرية يمكن أن تمد خطوط النفط والغاز من دول الخليج إلى الأراضي والموانئ السورية وصولا إلى أوروبا.
6: ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن سوريا يمكن أن تكون الممر البري البديل عن مضيق هرمز، ويسانده في ذلك مبعوثه إلى سوريا وسفيره في تركيا توم بارك.
7: للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدكتور فادي عياش. مرحبا بك دكتور فادي معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذه الخطة، خطة طموحة لترامب لتحويل سوريا إلى ممر بري بديل لنقل النفط والغاز متجاوزا مضيق هرمز، ما واقعية تحقيق ذلك وما مدى جدوى الممر السوري على المدى البعيد؟
11: في الواقع قراءة هذا المشروع بعيدة عن القوالب النمطية يتطلب تتبع مسار الفكرة عبر تسلسل تحليلي للحركة القائمة على الأرض وصولا إلى الطموح الاستراتيجي ومقارنة ذلك بالثقل الحقيقي لمضيق هرمز، طبعا مع ما يواجه ذلك من تحديات مركبة ومعقدة بتعقيد المواقف في المنطقة. واقعيا تعبر البادية السورية يوميا قرابة 5000 شاحنة نفط قادمة من العراق باتجاه الموانئ السورية. هذه الحركة اللوجستية الضخمة تنقل حاليا قرابة 150 ألف برميل من النفط يوميا. هذا الرقم رغم ضآلته نسبيا في سوق الطاقة العالمي إلا أنه يمثل إثباتا على الأرض، حيث تحول الطريق البري من مجرد مقترح نظري إلى شريان اقتصادي ينعش المجتمعات المحلية على طول مسار العبور، أيضا يساهم في عوائد جيدة للخزينة السورية، وهذا واقع على الأرض.
6: دكتور فادي، أسألك كيف ستتمكن سوريا من تحديث موانئها وطرقها بسرعة لاستيعاب ملايين البراميل من النفط إذا ما تم إطلاق المشروع بوتيرة متسارعة؟
11: هذا النجاح الأولي يمثل حجر أساس تبني عليه إدارة الرئيس ترامب طموحها الاستراتيجي الأوسع. فالفكرة لم تعد تقتصر على حركة الشاحنات أو النقل عبر الشاحنات، بل تتطلع إلى مشروع أوسع وأكبر تقوده شركة شيفرون الأمريكية لإنشاء خط أنابيب ضخم يمتد مسافة قرابة 1600 كيلومتر وبطاقة تمرير 2 مليون برميل نفط يوميا. هذا المشروع يتطلب مدى زمنيا يتراوح أو يقدر بها قرابة 4 سنوات، وبرأس مال استثماري يصل حتى 15 مليار دولار لتأمين التقنيات الحديثة وإعادة تأهيل موانئ ومصافي النفط المتهالكة في سوريا. طبعا هذا يساعد سوريا في إعادة تأهيل البنى التحتية والفنية في مرافقها. الهدف النهائي من هذا الاستثمار هو كسر الهيمنة الإيرانية إنجاز التعبير على مضيق هرمز، وإيجاد بديل قد يكون واقعي ولو جزئيا. هنا يبرز السؤال الجوهري الأهم، هل يمكن أن تتحول بادية سوريا إلى بديل حقيقي لمضيق هرمز؟ في مقارنة هذه الأرقام مع الثقل الجيوسياسي للمضيق المائي تتضح الفجوة الكبيرة. فمضيق هرمز يمرر قرابة 5 احتياجات الطاقة العالمية بين 20 إلى 21 مليون برميل يوميا، وبالتالي نجد أن الخط المقترح حتى لو عمل بكامل طاقته القصوى لن يتمكن من استيعاب سوى 10% فقط من حجم النفط الخليجي الذي يعبر مضيق هرمز. طبعا ولا يفوتنا جانب آخر، أن معظم الأسواق المستهدفة من خلال الطاقة التي يمررها مضيق هرمز هي تستهدف أسواق آسيوية لا تستفيد بشكل مباشر من خط البديل المقترح عبر الأراضي السورية. بكل الأحوال أمام هذا المشروع حتى يكون أمر واقعي أمامه مجموعة من التحديات، أولها التهديد الأمني. فالخط المقترح على مسافة يمتد على مسافة طويلة تقارب 1600 كيلومتر، هي مساحات صحراوية بأغلبها شاسعة. الواقع الميداني يشير إلى تهديدات أمنية ناتجة عن نشاط مستمر وخلايا نائمة لتنظيم داعش في عمق البادية السورية. هذا يعني أن حماية هذا الخط وضمان التدفق عبره يحتاج ميزانيات تشغيلية هائلة مستقلة لحمايته، والاعتماد على تقنيات مراقبة تقنية

0: والفنية وكذلك تأهيل الموانئ لاستقبال الناقلات العملاقة، وهذا يساعد سوريا على تجاوز هذه العقبة من الجانب التمويلي. ولكن أيضا يجب أن نلحظ أن تأمين هذا الحجم من التمويل يستلزم ضمانات سياسية دولية طويلة الأجل، لا يمكن للمستثمرين المغامرة بها دون استقرار سياسي كامل في كل من سوريا والعراق. أما التحدي الثالث فهو يرتبط بالمواقف الإقليمية والدولية من هذا الخط، وهنا نجد تباينات كبيرة في هذه المواقف، ولكن يمكن التركيز على ثلاثة محاور رئيسية. الأول يتعلق أو يرتبط بالمحور الأمريكي العراقي السوري، وهنا نجد أن الأمريكي يحتاج هذا الممر ليس ليكون بديلا مطلقا، ولكن لتحقيق شروط أو تحسين شروط التفاوض الجيوسياسية وإضعاف الموقف الإيراني. أما بالنسبة للعراق فهو يشكل طوق نجاة مالي بعد أزمات المضيق في تقليص صادراته النفطية بنسبة حادة، ولسوريا الجديدة فيعتبر المشروع بوابة ذهبية لإعادة الإعمار والاندماج الاقتصادي الإقليمي وتحويل سوريا من بلد مستهلك للمساعدات إلى مقدم لخدمات استراتيجية ومركز لوجستيات إقليمي يؤهلها لذلك موقعها الجغرافي الهام. مقابل ذلك نجد أن لا شك أن إيران وكذلك البلدان المستفيدة من النفط الإيراني ولا سيما الصين وروسيا لا تنظر بعين الراحة إلى هذا المشروع، لأنه أيضا يؤثر على موقفها التفاوضي ويؤثر أيضا على مكانتها الإقليمية في المنطقة.
1: بالانتقال إلى دول الخليج الرئيسية كالسعودية وقطر، كيف ستنظر إلى مبادرة ترامب برأيك يا دكتور فادي؟ هل هي مستعدة لتحويل مسار صادراتها عبر الأراضي السورية؟
0: بالنسبة لدول الخليج فنجد أن دول مثل السعودية والإمارات تتخذ موقفا مرنا تجاه هذا المشروع، ولا سيما أن السعودية لديها خطوط برية بديلة باتجاه البحر الأحمر وكذلك الإمارات عبر ميناء الفجيرة. أما دولة مثل قطر مثلا فهي تعطي اهتماما متزايدا بهذه الاتجاهات حول اكتشاف خطوط نقل برية بديلة بعد أن ثبت واقعيا مدى تأثير الاضطرابات في المنطقة على تدفق الغاز المسال والذي تتفوق فيه قطر.
2: وفي حال تم تنفيذ المشروع، كيف سيؤثر ذلك على موازين القوى في أمن الطاقة إقليميا وعالميا؟
0: في المحصلة يظل ممر البادية السورية مشروعا طموحا وعالي الربحية سياسيا لإدارة الرئيس ترامب وكذلك بالنسبة للعراق وسوريا، لكن تحويله من مجرد ممر شاحنات بري مؤقت إلى شبكة أنابيب استراتيجية عملاقة يظل رهينا بإنهاء التهديد الأمني أولا لا سيما من قبل داعش وضخ تمويلات ضخمة تقارب 15 مليار دولار، والأهم من ذلك هو القدرة على صياغة تفاهمات معقدة تخفف من حدة الاعتراض وتباين المصالح على هذا التمدد الاقتصادي الأمريكي الجديد في المنطقة. وبذلك يعني نجد أن المشروع واقعي من جهة، ولكنه طموح بشكل ما من جانب آخر.
1: أستاذ الاقتصاد الدكتور فادي عياش كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى النسخة 15 من قمة الاستثمار العالمي التي انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من قادة العالم، صناع القرار، المستثمرون، رؤساء المؤسسات الإقليمية والدولية، مع حضور واسع يضم أكثر من 20,000 مشارك وممثل عن أكثر من 180 دولة لصياغة مستقبل الشراكات الاقتصادية الدولية وتحفيز الاستثمار المستدام.
1: طبعا مستمعينا، سبوتنيك كانت حاضرة في فعاليات هذه القمة وأجرت اللقاءات، حيث قال رئيس اتحاد غرف التجارة السعودي سلطان المسلم في حديث لسبوتنيك:
4: المنطقة العربية شهدت في آخر 50 سنة تقريبا معدل نمو سنوي بين 3.5-4%، رغم كل الظروف اللي تحيط هذه المنطقة، وهذا دليل على أنه هي منطقة فيها الكثير من المرونة.

0: فيها كثير من الاستمرارية مهما كانت الظروف، وهذا يعطي انطباع بأنها منطقة جاذبة للاستثمارات. ولله الحمد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تناميا في مجموعة العشرين بمعدل 117% من عام 2016 لعام 2026، وهذا مؤشر يدل على أن الحراك الاقتصادي في المملكة حراك يمشي في الطريق الصحيح، ونحن نعتبر من أكثر الدول اللي مرت على إصلاحات اقتصادية بمعدل تقريبا 1000 إصلاح في آخر 10 سنوات، ولله الحمد احنا مستمرين في هذا.
1: بدورها قالت رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات عائشة محمد سعيد الملا لسبوتنيك:
2: وزارة الاقتصاد صرحت مؤخرا أن هناك فوق 4000 رخصة في الإمارات تقودها النساء، فالنساء في الإمارات تلقاهم في جميع القطاعات، وأنا أقولها يعني في جميع القطاعات وأعنيها، والمرأة انتقلت من مرحلة التنمية والاستثمار إلى القيادة، الآن هي تقود شركات كبرى وفي مناصب عليا، وأيضا تقود ما يقارب أو تتصرف بما يقارب ب 6 مليار درهم في نهاية 25. تتطلع المرأة الإماراتية إلى المزيد من المشاركة في أسواق المالية للإمارات، ونتطلع أيضا ننطلق بالمرأة في رائدة الأعمال الإماراتية إلى السوق العالمي والمنصات العالمية. نحن نطمح إلى الكثير وحلمنا كبير، وإن شاء الله سوف نحقق ما جئنا لأجله في مجلس سيدات أعمال الإمارات. شوف مساهمتها كبيرة ولها أثر ملموس ومحسوس في السوق الإماراتي وفي البنية الاقتصادية للدولة، فإن مثل ما قلت لك المرأة تجدها في أنها تصنع، موجودة في صناعة القرار، موجودة في أيضا اتخاذ القرار، موجودة في الاستراتيجية، موجودة من أسفل الهرم في الإدارة والاقتصاد إلى أعلى، فهي المستثمر وهي صاحبة الشركة، ونراها في مراكز قيادية واستراتيجية وتخطيطية، نراها أيضا إذا جيت من ناحية الاستثمار العالمي أيضا نراها في الشركات العالمية الموجودة، نراها في المناطق الحرة، ويعني نراها كيف أقول لك هي تسوق القانون أيضا وتساند الرجل في صياغة هذا القانون وتنفيذه.
3: بهذا الملف وقمة الاستثمار المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة نصل وإياكم مستمعين الأكارم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم لهذا اليوم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة. مستمعين الكرام تابعونا على موقعنا الإلكتروني
3: sarabic.ae
1: واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك.
4: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
5: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
4: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
7: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. من مدينة العلمين الجديدة في مصر تنطلق اليوم فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمشاركة دولية واسعة في حدث يجمع كبرى شركات الطيران والدفاع والفضاء، ويعكس تنامي الدور المصري في صناعة الطيران والدفاع إقليميا ودوليا. الدورة الحالية تحظى باهتمام لافت ليس فقط بسبب حجم المشاركة الدولية، وإنما أيضا بسبب الحضور الروسي البارز وما يتضمنه الجناح الروسي من منظومات ومعدات وتقنيات متطورة في مجالات الطيران والدفاع الجوي. افتتاح المعرض بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يضيف بعدا سياسيا واستراتيجيا إلى الحدث في وقت تتسارع فيه التحولات في أسواق السلاح والطيران، وتزداد المنافسة الدولية على أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. يشهد المعرض مشاركة أكثر من 260 شركة عارضة عالمية ومحلية متخصصة، في مقدمتها الشركات الروسية التي من المقرر أن تعرض منتجات جديدة من الصناعات الدفاعية الروسية في أجنحة شركات روسبورون إكسبورت وألماز أنتي للدفاع الجوي وشركة الصواريخ التكتيكية وأنظمة روستخ عالية الدقة. من المقرر خلال المعرض أن تعقد أيضا الشركات الروسية محادثات مع وفود من الدول الصديقة في المعرض حول كامل نطاق الأسلحة والمعدات العسكرية المعروضة، كما حددت مواعيد اجتماعات مع ممثلين عن القوات المسلحة والصناعة في دول أفريقية وشرق أوسطية لمناقشة آفاق التعاون العسكري التقني بما في ذلك مشاريع الشراكة الصناعية. في هذه الحلقة من ملفات ساخنة نتابع من قلب العالمين تفاصيل المشاركة الدولية والروسية، ثم نبحث في دلالات هذا الحضور وانعكاساته على موقع مصر وعلاقاتها الدفاعية والاستراتيجية. ينضم إلينا من العالمين مراسل سبوتنيك وائل مجدي. وائل، وبعد التحية، أنت الآن في العالمين لحضور معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، كيف تبدو الصورة في الساعات الأولى قبل انطلاق الفعاليات، وما حجم الحضور والإقبال الذي يتوقع أن يكون أو ترصده بالفعل على أرض مدينة العالمين؟
8: نعم، أهلا وسهلا بك يا زميلي وبكل مستمعي سبوتنيك في كل مكان. يعني نحن اليوم منذ الصباح هنا في مطار العالمين لحضور أو للمشاركة في افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني وصل منذ قليل ليشهد الانطلاقة الأولى للنسخة الثانية من المعرض. يعني واستقبل الرئيس أيضا رئيس جمهورية قبرص الذي يشارك في فعاليات المعرض، وكذلك رئيس وزراء جمهورية اليونان. يعني منذ الساعات الأولى بدأت الوفود في الحضور. يعني هناك حضورا رسميا لأكثر من 80 دولة تضم وزراء دفاع وقادة أسلحة جوية وهيئات الطيران المدني ووفود حكومية رفيعة المستوى من كل الدول. وكذلك هناك مشاركة كبيرة من قبل الشركات، هناك أكثر من 260 شركة عارضة محلية وعالمية وإقليمية. يعني في مقدمتها طبعا الشركات الروسية، هناك حضور روسي كبير داخل المعرض، وهناك أيضا سوف يتم اليوم المشاركة في عروض جوية استعراضية، بجانب أن هناك عرضا أرضيا ثابتا لأكثر من 50 طائرة تجارية وخاصة وعسكرية. يعني منذ الوهلة الأولى يبدو أن الحضور كبيرا جدا، الحضور من قبل المؤسسات الحكومية والرسمية والوفود في كل الدول المشاركة. نعم،
7: المعرض يشهد مشاركة دولية واسعة، من هم أبرز اللاعبين والدول الحاضرين، وما الذي يكشفه هذا التنوع عن أهمية مصر بالنسبة لصناعة الطيران والدفاع؟
8: نعم، يعني زميلي هناك أكثر من 100 وفد رسمي رفيع المستوى يمثلون أكثر من 80 دولة، يعني من بينهم دول غربية وطبعا روسيا ودول عربية. حتى أمس كان هناك ندوة افتتاحية للمعرض، كان هناك برضو حضورا رسميا كبيرا في هذه الندوة. اليوم حضور كل هذه الدول تؤكد أن يعني الدولة المصرية تسعى لتعزيز الشراكات في مجال الطيران وفي مجال الفضاء واكتشاف يعني آخر ما توصل إليه العلم والتطورات التكنولوجية في مجال صناعة الأسلحة. يعني الحضور كبير جدا. هناك أيضا رئيس جمهورية الرئيس نيكولاس رئيس جمهورية قبرص مشارك اليوم في المعرض، ورئيس وزراء جمهورية اليونان، وهناك وزراء دفاع من العديد من الدول.
7: وائل، المشاركة الروسية تبدو ضخمة ولافتة في هذه الدورة، ما أبرز ما يمكن أن نتوقع رؤيته في الجناح الروسي؟
8: نعم، يعني حتى الآن لم يتسنى يعني التواجد داخل الأجنحة العريضة، ولكن هناك العديد من الشركات الروسية في مقدمتها شركة الأنظمة عالية الدقة التي تتبع مؤسسة روسخ الحكومية الروسية، والتي أعلنت قبل انطلاق المعرض إنها سوف تقوم بعرض يعني العديد من الأسلحة للمرة الأولى. يعني في مقدمتها مثلا منظومة بايسون، وهي منظومة مضادة للأهداف الجوية والمسيرات، وهي تعرض خارج روسيا للمرة الأولى داخل المعرض، وهناك العديد من الأسلحة التي من المفترض عرضها، ليس فقط من قبل شركة الأنظمة عالية الدقة التابعة لمؤسسة روسيا الحكومية، ولكن من قبل باقي الشركات الروسية. هناك مضادات للطيران، وهناك أسلحة ودبابات، وهناك أيضا طائرات تعرض للمرة الأولى خارج روسيا في هذا المعرض.
7: مراسل سبوتنيك وائل مجدي، كنت معنا من العلمين، شكرا جزيلا لك. لفهم هذه الدلالات وانعكاسات المعرض على علاقات مصر الدولية وتوازناتها الاستراتيجية، ينضم إلينا خبير العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي. دكتور طارق، بداية، ماذا يعني أن تستضيف مصر معرضا بهذا الحجم من المشاركة الدولية في الطيران والفضاء والدفاع؟ وهل أصبح المعرض منصة تتجاوز البعد التجاري إلى أبعاد أخرى استراتيجية؟
9: يعني بالفعل هو يعني الأمر يتجاوز فكرة السوق، ولكن فكرة النفوذ، فكرة القدرة، فكرة أن الدولة المصرية يعني مكان وموقع بتتلقى فيه كل القوة وكل المنتجات من كل المعسكرات، وأنه مصر يعني لا تستضيف فقط هذا المعرض الدولي، هي بتجعل من أراضيها مركزا ومنصة ومحورا بتلتقي فيه كل القوى المتنافسة، دون أن تصبح القاهرة، دون أن تتحول القاهرة إلى تابع أو إلى حلف بعينه، وإنما هي علاقاتها واسعة ومفتوحة مع الجميع ومع كل الأطراف. وفي هذا التأكيد على فكرة استقلال القرار الاستراتيجي، يعني في تقديري أنه مصر حريصة على استقلالية ذلك القرار الاستراتيجي والعسكري بتنويع مثل هكذا شركات، وبتنويع مثل هكذا يعني مساهمات ومشاركات الدول، ومنها تلك المشاركة الروسية في معرض العالمين.
7: افتتاح المعرض بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما الرسالة التي تحملها هذه المشاركة الرئاسية، خصوصا في ظل المنافسة الدولية على أسواق الطيران والتكنولوجيا والدفاع؟
9: يعني الرسالة أن القاهرة أصبحت ساحة بتلتقي فيها القوى ولا تتصارع، القاهرة منصة بتتنافس فوقها الدول ولا تتحكم فيها، وأنه مصر حريصة على ذلك. ويعني مصر تقول من خلال هذه الاستضافة، أنا لا أغلق الباب أمام أي قوة دولية، لأنه مجرد قوة دولية قوة أخرى لا تريد هذه القوة الدولية، فأنا لا شأن لي بذلك، أنا لا أغلق بابي، باب مصر لا يغلق أمام أي قوة دولية. وهذه نقطة مهمة جدا، مصر لا تقول أيضا، مصر لا تقول للروس أنتم حلفاؤنا ضد الغرب، ولا تقول للأمريكيين أنتم حلفاؤنا ضد روسيا، لا، نحن نقول للجميع مصر دولة صاحبة قرار، علاقاتها الدبلوماسية الخارجية ليست مباراة صفرية، ليست علاقاتنا مع شريك مع قوة ضد شريك أو قوة أخرى، وهذا يعني واضح يعني من خلال سياسة مصر، إنه القاهرة قادرة على استضافة الجميع وعلى استضافة معرض يجمع تقنيات ومنتجات من مدارس عسكرية مختلفة، لأنه مصر والرسالة واضحة، نحن لا نختار بين الشرق والغرب، مصر تختار مصر أولا، هذه هي المعادلة التي أراها في العالمين وفي هذا المعرض، وأنه يعني قدرة الدولة المصرية على أن تحول مثل هكذا معارض إلى بورصة للنفوذ، بورصة للتكنولوجيا، وأن القاهرة تستطيع بفضل هذه السياسة الحكيمة والمتوازنة والمنفتحة على الجميع أن تكون جسرا بين المتنافسين، نحن لن نكون خندقا لأحد، وإنما القاهرة هي تستطيع من خلال هذه السياسة أن تكون جسرا بين المتنافسين، وهذا بالضبط ما تحتاجه دولة بحجم مصر وموقع مصر، لأن الدول الصغيرة بتضطر إلى اختيار معسكر، أما الدول المحورية كمصر تحاول أن تمتلك هذا الهامش الكبير، هامش الحركة بين المعسكرات، لأنه يعني في في في في هذا المعرض إن كانت روسيا بتستعرض قوة السلاح في العالمين، فمصر هنا بتستعرض قوة السياسة، السياسة المتوازنة المنفتحة والمفتوحة مع كل الأطراف مع الجميع.
7: دكتور طارق، يعني المشاركة الروسية الكبيرة تفرض نفسها كأحد أبرز عناوين الدورة الحالية، كيف تقرأ موسكو أهمية الحضور في معرض يقام في مصر، وما الذي يمكن أن تسعى إلى تحقيقه من وراء هذه المشاركة؟
9: يعني موسكو يعني أهم ما في هذه المشاركة الروسية في معرض العالمين، يعني ليست الطائرة سوخوي 57 ولا المسيرات ومنظومات الدفاع الجوي، وإنما يعني موسكو الآن اختارت أن تكشف يعني هذه التكنولوجيات وتلك المفردات في دولة كمصر. وموسكو جاءت إلى العالمين وهي تقول للعالم عندنا لدينا تكنولوجيا عسكرية متقدمة، نريد أن نبيعها، نريد أن نختبر حضورنا، نحن نفتح الآن أسواقا جديدة في الشرق الأوسط وإفريقيا. التواجد في العالمين معناه انفتاح على كل الشرق الأوسط وإفريقيا لا شك. والرسالة هنا أن روسيا يعني لم تختار أي منصة، اختارت مصر، وفي تقديري أنه يعني روسيا بتعرض أحدث منتجات روسيا، ومصر بتحتفظ بهذه العلاقات الاستراتيجية مع أوروبا والصين والولايات المتحدة والكل. إذن هذا يعني هذا هنا تلاقي، وهنا السياسة أن كل طرف يحقق مصالحه بلا تعارض بلا حساسية، وأن موسكو يعني لا تعرض مجرد المقاتلات، وإنما موسكو أيضا بتعرض هذه التكنولوجيات وتلك المقاتلات من الجيل الخامس، وهذه الدفاعات والمنظومات الجديدة المضادة للطائرات أو مسيرات. وأتصور أن هناك منظومات ستعرض لأول مرة، فهذا في تأكيد على كيف ترى روسيا أهمية هذا المعرض، وأنه يعني الحرب الحديثة الآن واضح لم تعد حرب طائرات فقط، هي حرب مسيرات وتكنولوجيات ودفاعات متعددة الطبقات وذكاء اصطناعي. يعني وكأني أرى أو أسمع روسيا تقول من العالمين نحن نملك كروس إجابات لهذه الحرب الجديدة، ونحن نواكب كل التطورات والمستجدات، ومصر يعني تستضيفنا هذا المكان، هذا الموقع المهم، الموقع الذي من خلاله نستطيع أن ندلف إلى بقية الأسواق سواء في الأفارقة أو الشرق الأوسط. يعني هذه هي المعادلة. يعني وروسيا تريد في نقطة مهمة جدا أود الإشارة إليها قبل نهاية الحوار، أن روسيا بتثبت أن العقوبات الغربية والضغوط الغربية لم تفلح ولم تغلق أمامها أبواب الأسواق الدولية، ها هي متواجدة في العالمين، وأن لدى الروس المنتجات العسكرية القادرة على المنافسة والتسويق، خصوصا كما ذكرت في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. يعني المشاركة الروسية في العالمين بالفعل بتتجه لتقديم هذه المنتجات ليس فقط للسوق المصري، وإنما لكل هذه الدوائر التي يستطيع الروس أن يدلفوا إليها، الأسواق الإقليمية والإفريقية والأسواق الأوسع والدوائر الحيوية التي تتمتع بها الدولة المصرية. يعني العالمين بيتحول الآن من معرض طيران إلى بورصة نفوذ وتكنولوجيا، وتتلاقى قوة السلاح وقوة الإرادة الروسية في العالمين مع قوة السياسة المتزنة للدولة المصرية.
7: مصر بالتأكيد تمثل بوابة مهمة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، لكن هل يمكن أن تكون مثل هذه المعارض مقدمة لاتفاقات أو صفقات عسكرية وتقنية جديدة بين مصر وروسيا، أم أن طبيعة التعاون الدفاعي بين الدول عادة تتطلب مسارات تفاوضية منفصلة عن المعارض؟
9: لا، هذا المعرض يعني بيبرز أهمية كما ذكرت أهمية الروس وعدم فعالية العقوبات الغربية في تحجيم القدرات العسكرية وبيع وتسويق القدرات العسكرية الروسية، ويبرز أيضا مدى قوة السياسة المصرية. وأنا في تقديري أنه الشراكة ما بين موسكو والقاهرة شراكة استراتيجية، وهناك علاقات عسكرية قوية، وأيضا هناك علاقات عسكرية مع الصين، وأيضا علاقات استراتيجية متينة شديدة المتانة مع واشنطن. فمصر بتنوع الشراكات. تنويع الشراكات بالنسبة لمصر، ونحن نتحدث عن يعني معرض العالمين، هذه فرصة، لأنه يعني كما ذكرت أنه الباب مفتوح مع كل القوة، وشراكات استراتيجية مع الكل. مصر يعني مش فكرة الحياد، وإنما نحن تجاوزنا فكرة الحياد. الحياد الآن في نسختي 2026، الحياد بمعنى تنويع الشراكات. مصر حريصة على تنويع الشراكات، لأنه أنا كمحلل سياسي أقرأ الآتي، يعني لا نقول جملا إنشائية أو يعني مجرد تعبيرات ومفردات، ولكن الكلام الواقعي أنه كيف يمكن الحديث عن حرية مصر والقرار المستقل الاستراتيجي لمصر دون وجود هذه المساحات الواسعة المفتوحة لتنويع الشراكات. يعني تنويع الشراكات مع الأمريكي والروسي والصيني والاتحاد الأوروبي، هذا التنويع هو السماد العضوي لشجرة القرار السياسي الاستراتيجي. يعني إن كان في استقلالية للقرار المصري، فالقرار ده كشجرة اللي يعني ينبت ويساعد على أن هذه الشجرة تتنمو وتورق ثمارها وأشجارها وأوراقها، هو إيه؟ هو سماد عضوي اسمه تنويع الشراكات. تنويع الشراكات الاستراتيجية. ومعنى الشراكة الاستراتيجية يعني شراكة أكبر من الشراكات العادية، يعني بتشمل كل المجالات، المجال العسكري، السياسي، الاقتصادي، شراكة استراتيجية شاملة. فمصر حريصة على تنويع هذه الشراكات، وروسيا تستفيد من هذه السياسة المصرية ومن قوة السياسة المصرية في التواجد وعرض هذه المنتجات، للتأكيد على أن روسيا لم تنكسر ولم تفلح العقوبات الأمريكية والغربية في شل هذه المنتجات العسكرية. المنتجات العسكرية الروسية موجودة ومتطورة ومستمرة ومواكبة، وتستطيع أيضا أن يعني يتم تسويقها ليس فقط للسوق المصري، وإنما لكل الأسواق التي تستطيع أن يعني تستفيد من هذا الموقع المصري الجيوبوليتيكي العبقري.
7: الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، كنت ضيفا كريما علينا في ملفات ساخنة، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا كذلك خبير العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور أحمد عناني. الدكتور أحمد، وبعد التحية، إلى أي مدى يمكن النظر إلى معرض مصر الدولي للطيران والفضاء باعتباره أكثر من مجرد فعالية اقتصادية أو عسكرية، وما دلالته على موقع مصر في خريطة العلاقات الدولية؟
10: أهلا ورحب بحضرتك وبالسادة المستمعين. وكنت أكيد يأتي هذا المعرض في ظل يعني أحداث ما تمر بها المنطقة، هو من أجل تبادل الخبرات الاستراتيجية والعسكرية، وأيضا العاملة في مجال التقنيات الجوية ليس فقط العسكرية منها وإنما التجارية. هناك شركات تجارية تتواجد، يعني شركة أيرباص وغيرها من الشركات، حتى شركات روسية مدنية غير العسكرية، أيضا شركات أمريكية، ايضا بعض دول المنطقه تتواجد من حيث يعني الطيران المدني. الطيران المدني هناك بعض الدول التي حققت انجازات في الصناعات، خصوصا الولايات المتحده الامريكيه، وروسيا من غيرها الدول التي تعتمد على شركات الصناعات يعني الدفاعيه فيما يخص الطيران، وايضا الطائرات المقاتله والشركات التجاريه والطيران المدني. معنى ان تنطلق من القاهره، ده بيعطي القاهره قوه استراتيجيه، ويعني ايضا تنسق القاهرة الموقف مع الدول، جميع دول العالم. ده يعطي مصر مرونة، يعطي لمصر حقيقة توازن استراتيجي في علاقاتها، كما العلاقات مع روسيا قوية، هي علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع باقي دول العالم. يعني الهدف من هذا المعرض وهذه الانطلاقة هي تبادل الخبرات، عرض الحقيقة القدرات الجوية لجميع يعني الشركات الدولية التي تعمل في الصناعات العسكرية، خاصة الطيران العسكري وطيران الهجوم. بالتالي أعتقد دي فرصة جدا لكل الدول قدراتها العسكرية بما يتناسب مع طبيعة صناعتها وتأثيرها على يعني هذه الصناعات، أن تجلب دول السوق سواء السوق الإفريقي أو سوق منطقة الشرق الأوسط وغيرها إلى شراء هذه البقولات. في نفس الوقت تصلح، نعم في نفس الوقت تصلح، الجميع يريد الاستفادة، استفادة من حيث تبادل الخبرات. نفس حضرتك إنه الدول والفود المشاركة يعني تتبادل الخبرات، هناك يعني طائرات وطيران عسكري متنوع، تحدث تريد مثال على رفال، تحدث على جي سي اللي هي جي 35 الصينية، السقوي 35 معروف عليها بالكفاءة والقدرة العالية والمراوغة والتخفي، وبالتالي يعني المشاركة هي وهي تبادل خبرات عسكري مع الدول، خاصة انه يعني العالم الان يسبق يعني في ظل التحديات الرهنة بيذهب الى التصلح. من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية يعني المدفعية، أعتقد القاهرة تثبت أنها قوة في منطقة الشرق الأوسط، أيضا هي تدعو دول العالم المختلفة لعرض يعني منتجاته سواء العسكرية أو المدنية في مجال الطيران، فده في النهاية شيء يعطي قوة ويعطي اتزان ويعطي الحقيقة من أنواع التنوع ومساحة هامشية من التحرك في القاهرة لتبقي على علاقات متوازنة مع كافة الدول العالم.
7: في ظل التنافس الدولي المتزايد على أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ماذا يعني أن تستضيف مصر هذا الحضور الكبير من القوى الدولية في مجال الطيران والدفاع؟
10: يعني قلت أكيد ده بيعطي قوة لمنطقة الشرق الأوسط، بيعطي قوة لمنطقة إفريقيا وشمال إفريقيا. كما قلت حضرتك قبل قليل، السوق متعطش، هناك تنافسية كبيرة جدا في يعني القدرات الجوية لبعض الدول، بعض الدول تريد عرض منتجاتها، أصبح الآن المنتجات العسكرية خاصة الجوية مطلوبة جدا في ظل يعني تطبيق نظرية ميزان القوى، الجميع يريد أن يتسلح في ظل الحقيقة الأوضاع الرهنة. يعني نتحدث على بعض الإشكاليات الموجودة في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، في إفريقيا. ما تنساش حضرتك الموضوع ليس مقتصر على يعني العلاقات الدولية أو يعني الاحتكاكات الدولية، هناك الفواعل غير الدوليين، يعني هناك جماعات إرهابية وجماعات متطرفة في دول الساحل في إفريقيا، هناك في الصحراء الغربية، هناك بعض الدول يعني الحقيقة قدرتها العسكرية من أجل الدفاع وليس من أجل هجوم، بمعنى أن تريد حماية أمنها القومي. هناك مشاكل في بعض الدول، تريد هذه الدول أن تتزود بالعديد والعديد من المقاتلات، هناك عروض ويعني عروض مادية، هناك عروض على المستوى الاستراتيجي. يعني أضف إلى كل ذلك أن كل دولة يعني تريد أن تصدر قدراتها العسكرية في مجال صناعتها العسكرية الجوية، ودي نقطة ذات أهمية. يعني أيضا تعرض الدولة يعني قدراتها العسكرية وأسمنها العسكرية، ربما يكون في القريب العاجل نوع من أنواع تبادل الخبرات بين الدول مع بعضها البعض. كانت في يعني منذ أيام يعني مناورات نصور الحضارة بين الجانب المصري والجانب الصيني، الجانب المصري والجانب الروسي. مصر الحقيقة تربطها شراكة عسكرية وطيدة جدا مع الجانب الروسي، أيضا شراكة استراتيجية قائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أعتقد على سبيل المثال الدول الخارجية التي تذهب الآن إلى المعسكر الشرقي، تذهب إلى روسيا، تذهب إلى الصين، وبالتالي أعتقد من حق الدول أن يعني تغتنم هذه الفرصة للسوق إلى منتجاتها العسكرية.
7: دكتور أحمد العناني، روسيا حاضرة بقوة في هذه الدورة، كيف يمكن قراءة هذا الحضور في سياق العلاقات المصرية الروسية؟ وهل يمكن أن يمثل معرض العلمين مساحة للتقارب بين مصر وروسيا في ملفات التعاون العسكري والتقني، أم أن طبيعة هذا التعاون تتجاوز المعارض والفعاليات إلى حسابات استراتيجية أوسع؟
10: يعني دعنا أقول حضرتك أن العلاقات المصرية الروسية هي علاقات استراتيجية، هي علاقات راسخة تبنى على العديد من الشراكات، شراكات في كما في ملف الضبع النووي، أيضا تبنى في ملف الحقيقة المناورات العسكرية والشرات العسكرية. هناك تسلح مصري قديم الأزل، يعني تحدث منذ الستينات، والجانب المصري يتسلح من روسيا، وبالتالي أعتقد أنه في العقيدة المصرية في الاستراتيجية المصرية أن أهم أضلاع الحقيقة التفاعلات الإقليمية للجانب المصري أو التفاعلات الدولية، لأن روسيا تملك المقاومات روسيا من أهم الدول العسكرية في المنتجات حتى في الصادرات العسكرية، ونلاحظ حتى في الفترة الأخيرة سنجد أنه ده وفقا للمؤشرات نتحدث من ناحية علمية أنه الجانب الروسي رغم حرب روسيا وأوكرانيا إلا أنه مازال قادر على صناعة يعني الصواريخ الدفاعية وإنتاج المسيرات الطائرات اللي هي الحربية 35 اللي هي واحدة من أهم الطائرات واللي هي يعني يعتبر تضاهي F-35 الأمريكية، وبالتالي روسيا لا غنى عنها في مجال التسليح والتسلح. دول مجلس التعاون الخليجي، دول السعودية والكويت وغيرها وقطر بتذهب إلى كيفية الحفاظ على الشراكة مع الجانب الروسي. ده أعطيك مؤشر أنه الدول ما زالت بما فيها القاهرة يعني تزال تحافظ على الشراكة الاستراتيجية والعسكرية مع الجانب الروسي، لروسيا واحد من أهم الدول اللي هي بتصنع الفارق على مستوى الإنتاج العسكري. والدول في ظل يعني عدم يعني الاستقطاب نحو قطب واحد أو نحو الاصطفاف نحو قطب واحد هي تريد التنويع الشراكة كما فعلت مصر مع الصين وزيارة رئيس الصين شي جين بينغ. وأعتقد أيضا التعامل في الملفات الأخرى كالتبادل التجاري والملفات ذات الأهمية الاستراتيجية المناورات العسكرية لصول الحضارة اللي شهدت الحقيقة يعني طلعات جوية مصرية صينية. أضف إلى ذلك أنه السابق كان هناك يعني مناورات مصرية روسية. إذا نحن لو تحدثنا عن روسيا الأمر يتجاوز هذا الحقيقة المعرض، لأنه العلاقات أصلا قام منذ فترة والشراكات يعني بالفعل ما زالت قائمة، وأيضا التفاهمات في ملفات عديدة في المنطقة من الناحية السياسية ومن الناحية الدبلوماسية. ما تنساش حضرتك أنه كما قلت لك الجانب الروسي أصبح واجهة للدول رغم الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه الدول خاصة دول الخليج ومصر ودول شمال أفريقيا تذهب إلى المعسكر الروسي، تذهب الجانب الروسي لأن صناعات روسيا العسكرية ما زالت هي يعني القوية. ما تنساش حضرتك أنه حتى في الحرب الأمريكية الإيرانية ربما هناك حديث عن يعني تراجع قدرات الدفاعية العسكرية الأمريكية لأنه لم تستطيع خليجي، وبالتالي أعتقد أنه أصبحت الدول تراجع سياستها تجاه يعني ملف التسليح والتسلح، تذهب إلى موسكو، تذهب إلى الصين، تذهب إلى الهند، وبالتالي أعتقد تنويع الشراكات أمر هام، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يتجاوز روسيا. روسيا يعني دولة ثابتة لدى دول المنطقة خاصة المنطقة في ملفات السياسية وفي ملفات التسليح والتسلح والجانب الأمني.
7: خبير العلاقات الدولية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور أحمد العناني، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
6: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
11: في حياتنا تتشكل المساحات،
12: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
11: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
12: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
11: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
12: فأهلا بك في
11: مساحة حرة.
7: مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. تشهد السوق العقارية في مصر أزمة حوكمة وتعثر، تتمثل في تأخر تسليم الوحدات للعملاء لفترات طويلة رغم استمرار سداد الأقساط. الأزمة تحولت من مجرد تداعيات لارتفاع تكاليف البناء وتقلبات سعر الصرف إلى تساؤلات أعمق حول آليات التمويل وإدارة أموال العملاء داخل القطاع. وبينما يدافع مطورون عن رفع أسعار الوحدات الجديدة باعتباره ضرورة لتعويض الزيادات غير المسبوقة في التكلفة، يرى خبراء وعملاء أن بعض الممارسات المطروحة تعكس نموذجا مقلقا يعتمد على توظيف سيولة المشروعات الجديدة لاستكمال التزامات مشروعات سابقة متعثرة، وهو ما يعني عمليا أن أقساط المشترين الجدد قد تتحول إلى مصدر تمويل رئيس للالتزامات القديمة، وهو ما يساهم بطبيعة الحال في تأخير تسليم وحداتهم العقارية. تفاقم الأزمة لهذا الحد دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل عبر دعوة الحكومة لإجراء مراجعة شاملة مع جميع المطورين العقاريين لضمان تسليم الوحدات العقارية للمواطنين في مواعيدها المحددة دون أي تأخير. لكن المشكلة لا تتوقف عند حدود موعد التسليم، فحتى بعض العملاء الذين تسلموا وحداتهم وجدوا أنفسهم أمام مشكلات أخرى تتعلق بالمرافق والصيانة والمخالفات، ما يطرح سؤالا أكثر جوهرية حول حدود مسؤولية المطور بعد تسليم الوحدة، ومن يتحمل تكلفة الأخطاء أو التعثرات التي قد تظهر لاحقا. كما تثير الأزمة تساؤلات حول مدى كفاية آليات الرقابة الحالية على الشركات وقدرتها على تقييم الملاءة المالية للمطور قبل طرح المشروع وضمان توجيه الأموال المحصلة من المشترين إلى الغرض الذي دفعت من أجله. نناقش هذا الملف في مساحة حرة، ويسعدنا أن نستضيف أولا المهندس شريف يوسف، استشاري وخبير تقييم عقاري وصاحب شركة تطوير عقاري للهندسة والتقييم. أهلا بك باشمهندس يوسف، وبداية إذا بدأنا من الصورة الأكبر، كيف تفسرون حالة السوق المصري اليوم؟ كيف وصلنا إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار بالتزامن مع تراجع الطلب وظهور حالات تعثر وتأخر في التسليم؟
13: طبعا هو في مشكلة احنا يعني اتكلمت فيها قبل كده، هو المطورين في غلطة وقعوا فيها اللي هي الأسعار، التسعير بتاع الشقق أو المنتج العقاري بتاعه. لما التسعير بيبقى غلط أو بيبقى فيه زيادة شوية أو بيبقى مبالغ فيه، هم خايفين من التقلبات وخايفين من الحاجات الاقتصادية والكلام ده، لكن كان المفروض يبقى الموضوع بحذر شوية. إنما وجود الأسعار العالية ممكن تبيع، مثلا أنا عندي، لو أنا مثلا عندي 1000 وحدة، ممكن لو حطيت سعر عالي هبيع واحدة أو اثنين أو ثلاثة، إنما باقي المجموعة فين؟ هو ده اللي قاصد دلوقتي. فإن شاء الله يعني بالقرارات الجديدة يعني السوق يتضبط شوية.
7: وهل المشكلة الأساسية في السوق هي ارتفاع تكلفة البناء والتضخم وسعر الصرف، أم أن بعض الشركات بالغت في تسعير الوحدات والاعتماد على مقدمات وأقساط المشترين لتمويل مشروعاتها؟
13: لا، وجهة نظري أن الناس بالغت في الأسعار، لوجهة نظري من زمان، يعني أن في مبالغة في الأسعار. ليه حضرتك؟ أنا عندي في الاستثمار أو في الشغل بتاعي أو في العقارات في حاجة اسمها تحليل سعر. تحليل سعر يعني ايه؟ يعني انا عشان احط سعر الوحدة بقول والله تحليلها هو الارض بكذا، المباني بكذا، المكسب كذا، ده هيعمل فايدة البنك كذا، يعني بتبقى فيها كذا وبحط السعر في الاخر. لما حضرتك تحسب اي منتج في السوق او اي فيلا في السوق، اي منتج عقاري يعني او اي فيلا في السوق، وحبيت تقول الفيلا دي يعني تحليل سعرها ايه، اتحدى ان حد يقول لي تحليل سعرها ايه. مش يعني حاجه انكريدبل يعني الاسعار، لاني نقعد احسب الارض بكام في الساحل مثلا والمباني بكام، واحط عليها كذا واحط عليها مكسب 100%، ما مش هتوصل لربع السعر اللي موجود.
7: تاخر التسليم لسنوات اصبح ظاهره لا تقتصر على شركات صغيره فحسب، فما الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟ وهل نحن أمام أزمة تمويل وسيولة أم خلل في نموذج عمل بعض شركات التطوير العقاري؟
13: تأخر التسليم والشركات بيرجع لكذا سبب. في شركات غير جادة وفي شركات متعثرة، لكن معظم اللي بتأخروا في التسليم أو ما بيسلموش دي شركات مش جادة في الشغل فحضرتك النهاردة الدولة مشكورة يعني قالت رغم أنها مشفق على الدولة من هذا القرار يعني قالت أن أنا حقف للمطورين الغير جادين وكده. ده العدد كبير جدا رغم أن في حل كان أبسط من كده بكثير.
7: إذن ما هو الحل من وجهة نظرك؟
13: الحل أن أنا بعمل إيه يعني الحل ده مجرب وأنا كان منصوب علينا في إحدى القرى وأنا تصدقت لهذا الموضوع وقدرت أن أنا الحمد لله يعني أوقف في القرية ودخل الماء والكهرباء وكان ده. الحل إيه؟ الحل أن أنا النهاردة عشان ما حدش يلعب بالناس، أنت النهاردة أول ما تبيع لهم القانون بتاعنا في حاجة اسمها اتحاد شغالين، معلش خلي اتحاد الشغالين ده يعني خلي اسمه اتحاد بقى ملاك اتحاد شغالين، بس انا عاوز السكان تعمل اتحاد شغالين من دي وان. يعني انا اشتريت النهاردة بخش الاتحاد، اذا المالك ما كملش الاتحاد ده بيخش يوصل مرافق ويكمل وبتاعه وكده، يبقى هو الملك فاهم كويس قوي انه لو تقاعس الناس دي هتخش تاخد بتاعنا. انا شخصيا في القرية بتاعتنا عملت كده، احنا حضرتك كنا في قرية وكان في ناس ما استلمتش، واحنا كنا من الجزء السعيد اللي استلم، يعني كان جزء استلم او والباقي ما اتبنالوش خالص، وقعدوا بقى مدة طويلة. احنا قعدنا مثلا من 2009 ل 2013 ما فيش وكده. فلما دخلنا احنا بقى كنا مستلمين، بس ايه سيادتك ما فيش مرافق خالص، لا ميه ولا كهرباء، طبعا معاك كانك مش مستلم. والقانون بتاعنا في مصر هنا في برضه معلش يعني عاوزين نتحرك شويه، ان في مشكله ان هو ما بيوصلكش المرافق الحكوميه او المرافق الا بعد استكمال الواجهات والكله تمام، وطيب يدخل لك الميه والكهرباء، في مشكله مش هدخلها لك، لكن ماشي اتس اوكي يعني. فانت عشان كده انت كواحد بتدفع الفلوس، فانت ليك شقه او ليك وحده او ليك كده، فالملك لو خالف شويه بتاع بعد ما يشطب مش هتخش الماء والكهرباء غير لما يدفع المصالحات ويدفع كذا ويدفع كذا، يعني حاجات مردود عليها. فوجود اتحاد شغالين، انا لما دخلت القريه وشفت الكلام ده والقريه تدهورت ومفيش لا ميه ولا كهرباء ولا كده، وحنسيب وحداتنا بقى ونمشي. فعملت اتحاد شغالين يعني بالعافية كده، ورحت على الكهرباء ورحت على المية ورحت على البتاع وعايزين نوصل ونقدم طلبات ولمنا فلوس وبتاع، والحمد لله تم توصيل المية والكهرباء وللسابقة الأولى في مصر باسم اتحاد الشغالين ليس باسم صاحب القرار.
7: باشمهندس، إلى أي مدى ابتعدت أسعار العقارات عن القدرة الشرائية للمصريين؟ وهل الأسعار الحالية تعكس القيمة الحقيقية للأصول أم أن جزءا منها أصبح قائما على توقعات المضاربة وإعادة البيع؟
13: لا هي بص حضرتك، أنت النهاردة الأصول أو عشان تبقى الأسعار مواجبة للأصول لازم بقى في دراسة لسعر البيع. سعر البيع بتاع حضرتك النهاردة يعني مثلا بيبقى ايه، بيبقى داخل فيه تخوفات المستثمر او المطور من السوق العقاري ومن الحاله الاقتصاديه، من سعر الدولار، من غلاء الاسعار بعد كده. يعني مثلا بعض مع مطورين يقول لك اصل لو بنيت دي وبعتها مش هعرف اخد اعملها تاني، يعني مش هعرف اخد بالفلوس بتاعتها. طبعا ده اسلوب يعني مش مظبوط قوي. ليه؟ لان انت كمطور النهاردة انت بتكسب دلوقتي وانت شغال دلوقتي بتكسب نفس الوقت، ما ينفعش ان انا اقول اصلا لو بعتها او لو بعتها بالسعر ده مش هعرف اعمل زيها بعد كده. لا انت هتعرف تعمل وهتشتغل وكل حاجة وفي ادوات تمويل شغالة، بس احنا جامدين شوية على بعض يعني تحسبها مظبوط، مش نحسبها مظبوط بس كمان بحضرتك النهارده بس حضرتك تشتري واحده يقول لك ايه تحميل 20% تحميل 30% تحميل 40%. انا مش عارفش ايه حكايه التحميل اللي بيبقى برضه يعني اكتر من الحد ده، اللي عرفوا ان التحميل بيبقى في الاجزاء المشتركه زي السلالم والكلام ده وكده، لكن تحميل 30% وتحميل 40% من مساحه الوحده، وبتدفع انت ثمنهم كما لو كانوا هو بناهم الملك برضه، يعني هو بيبالغ في السعر وبيبالغ في المساحه وبيبالغ في البتاع. وبعدين عندنا تقسيط مثلا اذا كان بياخد مع البنك بياخد بفايده بيقطع شيكات بيعمل مش عارف ايه، كل ده بيحمله للمشتري. طب والمشتري في الاخر هيعمل ايه؟ السعر هيبقى عالي وهو في مبالغه في السعر، فطبيعي جدا هيحصل، عارف حضرتك الحنفيه بتقفل تفضل تقل تقل تقل لحد ما تقف، الناس هتبتدي طب انت بقى تعالى بقى السوق بقى اللي هيحكم معاك وهيدي لك العلامات المظبوطه سوق الرسيل.
14: هناك حديث عن فقاعة عقارية بسبب ضخامة المعروض مقابل تراجع الطلب، هل هذا التوصيف دقيق مبدئيا؟ وإذا استمر الركود ما السيناريو الأكثر ترجيحا؟ ثبات الأسعار، تباطؤ في الزيادة، أم تصحيح وهبوط فعلي؟
13: الفقاعة العقارية هي يعني إن هي يعني إنها بتحصل أو ما بتحصلش، أو الأسعار هتنهار أو مش هتنهار. ما أعتقدش إن مصر الأسعار بتنهار فيها، يعني ما فيش انهيار في الأسعار، لكن في فقاعة بس بالطريقة المصرية. ما هو في فقاعة ليه سيادتك؟ انت هتلاقي النهاردة مثلا مشروع يقول لك ايه، او واحد مطور يقول لك ايه 0% والبيع على 12 سنة. كان بتحصل انت دي يعني ابتدوا ايه يعني يكثروا المدة، ده التقليل بالنسبة لنا بنياخدك، يعني ده دي فكرة تقليل سعر بس بالايه بالمصري، يعني هو مش عارف يبيع بالسعر فبيقول لك والله ايه زيرو مقدم والباقي على 12 سنة. فده هو قلل السعر في الحقيقة، بس مش ايه بالطريقة المصرية. يعني في نزول في الأسعار ابتدى يحصل، او مش انا على فكرة والله العظيم انا ما معتبر نزول، انا معتبره تصحيح للأسعار، هو مش نزول. الأسعار هي اللي كانت معلش كانت صعبة قوي يعني، وانا كنت بشوف يعني انا يعني بصفتي يعني المهنيه ان انا مهندس شارع وخبير تقييم عقاري، بتجيب اسعار ملهاش تقييم يعني ملهاش حساب، يعني ما اعرفش لما الاقي حاجه في الساحل او فيلا في الساحل مثلا ب 350 مليون جت ازاي، يعني جت ازاي ما تقدرش تحسبها كتحليل سعر، انما احسبها بقى باي حاجه ما اعرفش يعني. بس طبعا سعر الرقم عالي جدا وارقام مبالغ فيها، انما انا شايف ان هيحصل مش انهيار، هيحصل تصحيح للاسعار، وهم ابتدوا المطورين يعملوا كده فعلا.
14: حضرتك تشير الى نظام البيع بالتقسيط نفسه جزء من المشكله، هل اعتماد بعض الشركات على مده سداد طويله ومقدمات منخفضه جعلها أكثر عرضة لأزمات السيولة عندما ارتفعت تكاليف التنفيذ؟
13: طبعا هو احنا بنقول لا ننكر ان في تكاليف تنفيذ ارتفعت وفي تكاليف، يعني انا شخصيا لمس الموضوع ده بايدي، يعني ان الخامات ارتفعت اثناء بناء احدى المباني، ان الخامات ارتفعت تقريبا للضعف، يعني بعض الخامات اللي في التشطيب ارتفعت للضعف في مرحلة معينة. فطبعا هو المطور بيجي ياخد الارض بكذا وبتاع وبيجي يشتغل يلاقي ان الخامات بترتفع. بس انا عاوز اقول لك كلمه بسيطه اهمس في ودنك ودن المطورين، يعني بصفتي واحد من اللي بيشتغلوا في هذه المهنه، ارتفاع الخامات ما بيأثرش قوي بالطريقه اللي انتوا بتعملوها في السوق، يعني ما بيأثرش على الاسعار بانها باسعار الوحده كلها، الوحده شبه الارض والمباني والمش عارف، ما بيأثرش في السعر قوي كده. كون التقسيط طبعا التقسيط بيزود السعر، يعني طبيعي جدا ان التقسيط بيبقى مرتبط بفوائد، مرتبط بغرامات، مرتبط بتاع، طبعا بيزيد السعر لان كله بيتحمل على البريزنت فاليو غالي، يعني لما بحط في حاجه اسمها البريزنت فاليو، يعني انا بكون التقسيط على 10 سنين هدفع كل سنه كذا بفايده كذا، طبعا بتزيد طبعا. يعني احنا عايزين نفكر في يعني، واعتقد ان الدوله ماشيه دلوقتي انها بتفكر في اللي اشترى، يعني انا لو انا مطور وبفكر اني انا المشتري هعرف ازاي اتعامل، اعرف ازاي احط الخطه. الدوله بتاعتنا لو عامل زي ما انا بقول، لو عامل اتحاد شغالين من دي 1 فور اي حد او لاي حد هيخش يشتري، وسمحت اتحاد شغالين ده، لان انا ساعه القريه بتاعتنا دخت علشان ادخل المياه والكهرباء باسم اتحاد الشغالين، لكن وعملت ان ممكن اتحاد الشغالين ده يدخل المياه والكهرباء بل ويكمل المنشأ باسم اتحاد الشغالين ويبيع باسم اتحاد الشغالين، انا شايف ان ده خطوة رهيبة، وهتلاقي الناس المطورين مش هيتوانوا في هذا الموضوع. بالنسبة للاسعار، الاسعار هتنزل وهتبقى مظبوطة، او مش هتنزل، هي هتتصحح، وهم في بعض المطورين يصححوا السعر، وانا موافق على الكلام ده، وموافق على كلام المطور الكبير او المطورين الكبار اللي قالوا ان التكاليف او تكلفة المنشأ ربع السعر اللي بيتباع بيه، على اساس ان هو كسبان ربع وكسبان مش وفي ربع تاني مش عارف للتمويل وفي ربع للمده، يعني لما تحسبها حقيقي هتلاقي ان التكلفه او اللي هو باع بالربع هيكسب. خد بالك سيادتك، للاسف الشديد دي هي مشكله العقار في مصر. وفي نقطه احب اضيفها، يعني هو انا مشكله العقارات في مصر دي لازم تتحل من الدوله، ما ينفعش اسيبها يعني اب تو ديت كده للناس، للمطور هو اللي يحط السعر، يحط لي مليار جنيه في الوحده، يحط لي الكلام ده يا فندم. يعني عايز اقول حاجه، ده وقع البلد، لان انا النهارده لما بحط اسعار لوحدات، طب ما انا بوقع بوقع الفكتور العقاري عندي، معلش يعني انا اقارن بقى نفسي باوروبا واقارن بالبتاع واقارن هنا واقارن اللي في تركيا، لا هتلاقي الاسعار بتاعتهم اقل. فانا يعني مش عاوز ان احنا نوصل ان احنا نفقد السوق العقاري في مصر.
14: المهندس شريف يوسف، استشاري وخبير تقييم العقاري، كنت ضيفا كريما علينا من القاهره، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونواصل الحديث في مساحة حرة عن تأخر تسلم الوحدات العقارية في مصر، وبعد الفاصل سيكون معنا علي وهبة أحد المتضررين من تأخر تسلم الوحدات.
15: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
14: أهلا بكم من جديد. سوق العقارات في مصر الذي ظل لسنوات أحد أهم أوعية الاستثمار وملاذا للكثير من المصريين لحفظ مدخراتهم، يواجه اليوم حالة أكثر تعقيدا. أسعار ترتفع بصورة كبيرة في وقت يتراجع فيه الطلب وتتزايد صعوبة البيع، بينما يواجه بعض المشترين مشكلة أخرى أكثر إلحاحا، وحدات لم تسلم في مواعيدها ومشروعات تتأخر لسنوات وأقساط تستمر في الاستحقاق رغم أن المواطن لم يحصل على وحدته. المعادلة تبدو متناقضة، أسعار مرتفعة ومعروض كبير وقدرة شرائية متراجعة، ومواطنون ينتظرون التسليم وشركات تواجه ضغوطا متزايدة. علي وهبة هو ضيفنا وهو أحد المتضررين من تأخر تسلم الوحدات. علي، نبدأ من تجربتك الشخصية، متى تعاقدت على الوحدة وما الموعد الذي كان محددا للتسليم وماذا حدث بعد انتهاء هذا الموعد؟
16: شكرا جدا لاهتمامكم بمشكلتنا، واسمح لي بس اقول ان المشكلة دي موجودة بشكل عام اكتر في منطقة المقطم، منطقة الهضبة الوسطى، علما ان لو حضرتك جيت هنا في المنطقة هتلاقي كم انشاءات رهيب جدا، وكله بعد ما هيستلم، اذا استلم هيواجه نفس المصير اللي انا فيه. المهم انا تعاقدت على الوحده بتاعتي في 2017 وكان في حمله اعلانيه ضخمه يعني يعني عارف حضرتك الحمله دي بتؤكد يعني انه مستحيل تبقى الحكومه شايفه الحمله دي ويبقى في حاجه غلط في المبنى ده او انه مستحيل يبقى في حاجه غير سليمه في المبنى ده. واستلمت متاخرا سنه واحده عن ميعاد البناء بتاعي وده في حد ذاته يعني هو ده بيتحط بشكل تريكي كده في العقود انه وارد جدا انه يبقى فيه تاخير سنه. لكن استلمت في النهايه، استلمت مبنى شكله ظريف جدا واستلمت خدمات

0: فبالتالي انا ولا عارف ادخل تليفون لبيتي، ولا عارف ادخل عداد كهرباء، ولا عارف اعمل عداد مياه مستقل لبيتي وهكذا. في الواقع انا بقى اعاني دلوقتي مع شركه الكهرباء، لانه الشركه المطور احنا بندفع وديعه صيانه على اساس ان كل التكلفه بتاعه صيانه المشروع تبقى من الوديعه دي. خلاص المطور بشكل كده خادع يعني خد وديعه الصيانه وقال لنا عليكم فروق وعليكم معرفش ايه وملكوش عندنا حاجه، ومشي وساب الكومباوند او ما يطلق عليه كومباوند. هو في الواقع هم اربع عمارات جنب بعض شبه بعض فبقى اسمه كومباوند. وده برضو حاجه كمان عايز اقولها لحضرتك، يعني انه لما باجي ادخل اي مرافق ليا المصالح الحكوميه بتقول لي انتجيتد كومباوند وليك حسابات تانية غير حسابات العمارات المستقله، ودي حاجه انا عمري في حياتي ما كنت فاهمها ولا اعرف هي بتتعمل ازاي. انا راجل اشتريت شقه وخلاص. في الواقع بقى اني دلوقتي لما باجي عندي اي مشكله في العماره، الاسانسير عطل، مواتير مياه باظت، صيانه، دهانات، ما اعرفش، احنا كسكان بنلم مع بعض ونعملها، وده شيء صعب جدا وشاق جدا انه في النهايه تم سرقه وديعه الصيانه اللي انا دفعتها بالفعل. طيب بالنسبه لمشكله الكهرباء، انا دلوقتي يا فندم مش عارف ادخل عداد كهرباء، ورئيس الوزراء نفسه أقر إنه كل الناس البيوت اللي عليها مخالفات أو عندها مشكلة لازم يدخل لها ما يطلق عليه العداد الكودي. أنت بتاخد الكهرباء بتمن أغلى شوية نظرا إنك ساكن في عمارة مخالفة، أنا وده في حد ذاته عقاب ليا على جريمة أنا لم أرتكبها. أنا راجل والله مواطن صالح اشتريت شقة، يعني شفت رخصة بناء قبل ما اشتري. تخيل ان حتى العقوبة دي انا مش عارف احصل عليها، لانها افضل ليا بكتير من اني كل شهر يجي لي طلب استدعاء لمباحث الكهرباء اروح ادفع رقم مبالغ فيه جدا، رقم ملوش اي منطق. انا بيتي ما فيهوش تكييف بدفع 4000 جنيه كهرباء في الشهر. تخيل بقى حضرتك اللي عندهم تكييف بيدفعوا كام؟ ماشي، انا بدل ما بيجي لي محصل كهرباء او بشحن كارت كهرباء بيجي لي امين شرطة على بيتي، يعني مجرم.
1: خلال فترة التأخير هل توقفت عن سداد الأقساط أم وصلت للالتزام بها، وكيف أثر ذلك على وضعك المالي وحياتك اليومية؟
0: لا إطلاقا، الكلام دايما مبهم، الكلام دايما أنه دي حاجة برا سلطتنا وبرا إيدنا. شركة الكهرباء هي اللي رفضة تدخلكم المرافق، التليفونات اللي كده تيجي تكلم شركة الكهرباء يقولك المبنى عليه مخالفات ولا يوجد تصالحات، تيجي تكلمهم يقولك لا احنا بنقدم التصالحات بس لسه الموضوع بياخد وقت. طول الوقت انا كساكن معمول كده بينج بونج ما بين المصالح اللي بتقدمي المرافق والشركة، ولا ده بينقذني.
1: عندما تواصلت مع الشركة بشأن التأخير ما الردود التي حصلت عليها، وهل تلقيت موعدا واضحا وملزما للتسليم أم ظلت مواعيد جديدة تتغير باستمرار؟
0: طبعا يا فندم، طبعا أولا تأخير الاستلام ده أنا فعلا كنت عايش في إيجار، عشت زيادة عن مما كنت أنا متعود عليه. تمام، ده تأخير الاستلام. دلوقتي أنا بدفع غرامات ومبالغ ضخمة جدا في المرافق اللي كان المفروض أحصل عليها كمواطن عادي بأسعار غير كده خالص. لا، فتحملت كتير يعني لدرجة أنه لما بتيجي تكلم أمين الشرطة تقول له يا فندم أنا معني، يقول لي لا أنت اللي شاري شقة مخالفة. أنا مش شاري شقة مخالفة، أنا المفروض أن أنا شاري شقة الحكومة موافق عليها، شافتها وهي بتتبني، ما منعهاش ليه قبل ما أنا اشتريها؟ فأنا حسيت أن لا، ولا جهة رقابية وقفت قبل ما انا اشتري، قبل ما انا اتورط الورطه دي، ولا دلوقتي في جهه حسابيه بتحصل لي على حقي ولا حمايه المستهلك.
1: علي، ماذا يعني بالنسبه لك ان تكون ملتزما بسداد ثمن وحده لم تحصل عليها، وهل اضطررت في الوقت نفسه الى تحمل تكلفه ايجار او تدبير مسكن بديل؟
0: حاولت. بالنسبه للخط الساخن لمجلس رئاسه الوزراء عندي فيه 4 شكاوي، بالنسبه لشركه الكهرباء ملفات بكتير، وفي الاخر يقولك ملكوش عندنا عدادات. طب ليه ملناش عندنا عدادات؟ مشكلتنا مع الشركه. طب مشكلتك مع الشركه والشركه سايباني دلوقتي، الشركه سابت الكومباوند ومشيت، انا دلوقتي كمواطن مين يلحقني؟
1: وهل حاولت استخدام اي وسيله قانونيه او تقديم شكوى للحصول على حقك؟
2: هم برضو

0: بشكل خادع كده، اتضح ان هم مضونا على انه ياخدوا 50% من وديعة الصيانة في نظير إدارة الكومباوند لمدة 3 سنوات فقط. قصة ال3 سنوات لقيناهم بيطلبونا بمبالغ ضخمة جدا من كل شقة، فلما قلنا لهم انتوا عندكم وديعة الصيانة بتاعتنا سابوا وقفلوا الأوض. انا حتى ما عنديش أوضة حارس، ما عنديش أوضة فيها حارس. اقول لحضرتك انه المطور ده باع الاوضه بتاعت المفروض ان انا شاري في المشروع ده على اساس انه في حضانه وجم واوضه حارس وخدمات، كل الحاجات دي اتباعت دلوقتي وفي ناس قاعده فيها.
1: علي، يعني بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف تاخر التسليم، ما الذي تنتظر تحديدا من الدوله والشركه؟ وهل الاولويه بالنسبه لك هي دخول الخدمات ام التعويض عن فتره التاخير ام استرداد الاموال اذا اصبح استلامها ممكنا؟
0: انا يا فندم كل اللي بحلم بيه ان انا مشيت كل الخطوات سليمه، انا دفعت سددت في مواعيدي وسددت حق الدولة وكل حاجة، أنا محتاج بس أسكن في بيت تدخله المرافق ويتم صيانته بشكل لائق. فالفكرة إن سيادة الرئيس لما اتكلم عن المطورين اتكلم بس عن تأخير التسليمات، طب والناس اللي استلمت بيوت مشوهة وناقصة مرافق؟ أتمنى إن ده كمان يضاف للمهمة اللي هتقوم بيها الجهات الرقابية.
1: علي وهبة، أحد المتضررين من تأخر تسلم الوحدات وكذلك دخول المرافق، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك علي. إلى هنا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان ننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

0: بين جنوب لبنان وبيروت الصورة متناقضة. في المنطقة الحدودية المشهد أسود والعنوان واحد وحيد: التصعيد العسكري الإسرائيلي. فعمليات التوغل والنسف والجرف والتفجير مستمرة من بلدة إلى أخرى. كفر رمان ودعت ضحاياها فيما رفع العلم الإسرائيلي فوق أحدى تلال كفر شوبة. لكن الاهتمام الأكبر يتركز على النبطية لمعرفة مصيرها بعد سقوط علي الطاهر. في المقابل الصورة في بيروت رمادية، والسبب استمرار حركة الاتصالات والمشاورات، وهو ما تجلى اليوم عبر زيارة السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. في الشكل الزيارة مهمة وتنم عن رغبة أمريكية واضحة في فتح قناة تواصل مع المكون الشيعي، إضافة طبعا إلى القناة التقليدية المتمثلة في رئاسة مجلس النواب. وأهميتها أنها أتت في توقيت حساس يبدو فيها مستقبل الجنوب على المحك. أما في المضمون فأن الرسالة التي عبر عنها ميشيل عيسى مباشرة لا لبس فيها. فأمريكا وفق قوله لا تريد إلا مصلحة الطائفة الشيعية وعودة الجنوب إلى أهله. وقد وصل به الأمر إلى حد القول أن الإدارة الأمريكية مستعدة للتفاوض مع حزب الله من طريق الدولة اللبنانية. فهل يتلقف أركان الطائفة الشيعية العرض الأمريكي قبل فوات الأوان؟ أم أن ارتباط حزب الله بالمصلحة الإيرانية يظل أقوى من أي عرض عقلاني؟ إقليميا التوتر سيد الموقف، فالحوثيون عادوا إلى استهداف منشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية، وقد تزامن القصف مع تصريح عالي اللهجة للرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أعلن فيه أن إيران ستواصل المقاومة بكل قوة حتى تصون حقوقها وحتى يشعر المعتدون بالندم. البداية من الجنوب، حيث برز تطور مهم ولافت. ففي النبطية وعرب صليم والدوير تحرك غير مسبوق للأهالي للمطالبة بحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية. فهل هي بداية انتفاضة أهل الجنوب على حزب الله وممارساته القاتلة؟ تقرير رنين إدريس.
1: بين نيران الإسرائيليين ومجازرهم وبين نيران حزب الله التي لم تعد تحمي أهالي الجنوب بل تعرضهم لمزيد من الخطر والدماء، ها هم أهل الجنوب ينتفضون ويحتكمون لسلطة الدولة والجيش اللبناني.
2: عن جد شوفت فتحت لنا قلبنا، وإن شاء الله أمين بالله فيك. نحن بنتمنى هيك تضلوا دخر قلنا إن شاء الله. يا حبيبات قلبي الله يحميك ويحمينا يا رب.
3: أولنا بعمرك.
2: الله يحميك، وإن شاء الله نتمنى جنود كله يعني في الجيش.
1: فبعد التحليلات الإعلامية الأخيرة التي تلمح إلى نية إسرائيلية باحتلال مدينة النبطية بعد انتهاء معركة علي الطاهر، ها هم الأهالي يطالبون بدخول الجيش لاستلام زمام الأمور. وبناء عليه برز تحرك مدني واسع في النبطية مع توقيع نحو 400 شخصية على نداء النبطي الثاني بعنوان أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية. وطالب النداء الدولة بإرسال الجيش فورا إلى النبطية ومحيطها وتولي المسؤولية الكاملة عن أمن المدينة، مع التشديد على حصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية. وبالفعل دخل الجيش اللبناني إلى المدينة مسيرا دوريات عسكرية، ومن المتوقع أن يتمركز في عدد من النقاط. المطلب واحد أيضا في بلدتي عرب صليم ودوير، إذ طالب الأهالي الجيش اللبناني التنسيق مع الجهات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، بما فيها إقامة حواجز ونقاط تفتيش على مداخل البلدات ومخارجها، بما يساهم في ضبط حركة الدخول والخروج. ميدانيا لا يزال القصف والتفجيرات على الوتيرة نفسها، والمشهد المحزن في كفر رمان حيث شيع ضحايا البلدة الذين سقطوا الاثنين في موكب شعبي. في العرقوب قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية محيط كفر شوبة بالتزامن مع توغل قوة إسرائيلية فجرا عند أطراف البلدة، حيث رفعت العلم الإسرائيلي على أحدى التلال. أما في صور فنفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير عنيفة في بلدة المنصور وعمد إلى تجريف المنازل، فيما استهدف أطراف بني حيان لجهة وادي السلوئي.
3: ساحة الجنوب اللبناني باتت لاعبا بارزا في الانتخابات الإسرائيلية، ومصادر مقربة من حزب الله تؤكد أن الحزب لا يعطي نتنياهو ما يريد. تقرير حسان الرفاعي.
4: اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ألزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحقيق نقاط في الميدان في محاولة لترجمتها إلى أصوات، ولعل التصعيد الذي شهدته الأيام الماضية خير دليل على نية الرجل. إلا أن المتغير الأكبر وهو إعلان الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على بعض أنفاق تلة علي الطاهر يفرض السؤال، هل من أهداف جديدة يسعى الإسرائيلي لتحقيقها؟ وما المبرر الميداني للتحرك نحوها؟
5: 50 يوم تصلنا على الانتخابات الإسرائيلية، التوجه الإسرائيلي يذهب إلى حيث يمكن تحقيق إنجاز بطريقة أسرع. إذا كانت الفكرة الإسرائيلية أن يكون الضغط على الدولة اللبنانية من خلال مزيد من التهجير، فسيكون الجهد باتجاه النبطية. أما إذا كانت الإسرائيل تعتقد أنه الإنجاز الأهم هو تحقيق مكاسب عسكرية، ستكون وجهة الأهداف باتجاه الريحان أو باتجاه سجود. لما للريحان من موقع هام بالسيطرة بإقليم التفاح، وكذلك لما للسجود من رمزيتها.
4: مصادر مقربة من حزب الله أكدت أن التصعيد الإسرائيلي مرتبط بالانتخابات، ولا سيما أن نتائج استطلاعات الرأي تميل إلى خصوم نتنياهو، ما يطرح احتمالين: محاولة تغيير الظروف لاستمالة الجمهور عبر تحقيق وعود بانتصارات حاسمة، أو توسيع التصعيد إلى حرب لتأجيل الانتخابات، وهي ورقة قد تستخدم في واحدة من جبهات غزة، لبنان أو إيران. والتصعيد يرتبط بالتناقض بين مصلحة نتنياهو الانتخابية وسقف ترامب بعدم العودة إلى حرب مفتوحة لحساباته الانتخابية. أما الحزب فهو غير معني بتقديم ما يريده نتنياهو بالتوقيت الذي يريده وفق مصادره، وهو يعلم أن توسيع دائرة التصعيد يمكن أن تعيد قواعد اشتباك لا يرغب بها، وخصوصا أن المستوطنين في الشمال ابتعدوا من دعم نتنياهو انتخابيا وما يقوم به محاولة لإرضائهم. وختمت المصادر أن رئيس حكومة إسرائيل يعرف أن اللعب على شفير الهاوية يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية في مساره الانتخابي.
0: مؤتمر التحضير لدعم الجيش لا دعم. التفاصيل مع جسائية.
6: في توقيت حرج ودقيق على وقع التصعيد الإسرائيلي من جهة وتعنت حزب الله ورفضه تسليم السلاح من جهة أخرى، يعقد في 17 أيلول المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس، الذي يتوقع أن يحضره رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل في محاولة لحشد دعم عربي ودولي للجيش. فهل سيتأمن هذا الدعم في المؤتمر؟
7: أنا بعتبره لحد لأنه هو مؤتمر وعد الجيش اللبناني بالمساعدات، لأنه بعد الموضوع مرتبط بمصير سلاح حزب الله. بس قبل السلاح عم ينحكى أنه من هلأ يفوت الجيش يسيطر على مناطق بالجنوب ليبين انه هو يعني اخذ دوره. هيدا نقطة اساسية هي اللي عم ينحكى فيها.
8: واذا لم يفعل الجيش ذلك ولم يتم نزع سلاح حزب الله، هذا يعني انه لا نتيجة من هذا المؤتمر؟
7: طبعا الاجتماع بروتوكولي.
6: الولايات المتحدة الامريكية، المملكة العربية السعودية وقطر، 3 دول مشاركتها ودعمها المؤتمر مهمان. امريكا لم تحسم مستوى تمثيلها بعد، فيما السعودية لم تحسم أمر مشاركتها، وقطر تنسق معهما، كلها مؤشرات إلى مصير المؤتمر.
7: أمريكا هي إذا علت المستوى كانت مشاركة بمستوى عالي وموافقة على دعم الجيش اللبناني، طبعا بالتنسيق مع السعودية اللي هي عندها قرار سياسي واسع، ومن ثم مع قطر بتم طبعا دعم الجيش اللبناني بالمال كما هو الواقع الحالي للمؤسسة العسكرية.
8: بس لحد الساعة ما في هذا الدعم.
7: لحد هلا يعني ما في أي مال جديد للدولة للجيش اللبناني. أمريكا لا تريد إعطاء أي رصيد لفرنسا على ساحة الشرق الأوسط وبالمنطقة يعني وباللبنان، لذلك المؤتمر مش مرتقب لقاله أنه ينجح.
6: باختصار، مؤتمر التحضير لدعم الجيش سيبقى في الأقوال ولن يرتقي إلى الأفعال، وسيكون عبارة عن لعب في الوقت الضائع ما دام شرط سحب سلاح حزب الله لم تحققه الدولة اللبنانية.
3: مؤتمر باريس حضر أيضا في لقاء جمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي أطلع عون أيضا على الأوضاع الأمنية في البلاد عموما والجنوب خصوصا في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
0: زيارة لافتة في مكانها وتوقيتها. السفير الأمريكي في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، هناك التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. وقد أكد الشيخ الخطيب استعداد الشيعة لمعالجة موضوع السلاح في حال توفرت الضمانة والحماية لهم، مجددا الدعوة إلى حوار وطني. ومن جهته أكد عيسى اهتمامه بالاستماع إلى ممثلي البيئة الشيعية باعتبارها الأكثر تأثرا بالأوضاع الراهنة. وعن موضوع الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، أشار إلى أن أمريكا لن تتوقف إلا بتحقيق كل الإنجازات.
9: اللي نحن عم نجرب نعمله هو أنه نجرب نجيب البيئة الشيعية انه نفهمها انه نحن ما بدنا الا صالح البيئة، ما بدنا انه الا يرجع الجنوب لكل اصحابه، بس بذات الوقت عنا مشكلة هي انه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجة مع قسم من هالبيئة اللي ما عم يفهم انه صالح البيئة هو بانه هن يتفهموا شو هي مسؤولياتهم. تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لانه بالنسبة لنا هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. نحن هون واسطين انه نجرب نوصل اللي فينا نوصله، كيف فينا نساعد حتى التفاوض يمشي ويكون بالطريقة اللي واصلة له.
0: وفي عين التاني بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام في آخر التطورات على الساحة المحلية، خاصة فيما يتصل بالوضع الأمني والتصعيد جنوبا.
3: حياتيا وماليا، تسديد رسوم البلديات يسرق وقت اللبنانيين من مقيمين ومغتربين، وعدم تسهيل مسار الدفع الإلكتروني يقلل من الجباية، فهل من حل؟ تقرير ماريان زوين.
10: عندكم رسم لازم تدفعوه للبلدية؟ على الأكيد نعم، بس عملية الدفع دايما سهلة؟ هيدا لا.
11: إذا بدنا نروح تندفع بيروح نهار أو بيروح نهارين، أو بيكون الموظف مضرب أو بيكون مشغول.
12: وضع المغتربين هونيك الكارثة الكبيرة، بيحكونا من برا بقولنا كيف بعدكم عم تدفعوا بهالكيس المصاري وبهالعملة الكبيرة، وطالما فيكم تدفعوا أونلاين والعالم كلها تسهلت صارت فيها دي أبس.
13: مفروض تكون في تسهيلات أكثر للمغتربين للمقيمين بالأو أم تي بالوشماني بالوسائل تانية، يعني بتسهل هيدا الشيء.
10: كل مواطن اليوم بتهمه المكننة وبيسأل عن إمكانية الدفع الإلكتروني بالبلديات.
14: اليوم صار متوفر عدة منصات إلكترونية بتسهل عملية البلديات، عمل البلديات مع المواطن من خلال تتبع المعاملات ودفع الرسوم إلكترونيا. طبعا إذا تم مكننة البلدية من فترة كان أهين على البلديات تتعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني والمنصات الإلكترونية وشركات نقل الأموال، أما اليوم في ضبابية حول كيفية التعاقد مع هذه الشركات.
10: بحسب معالمة أم تي في، بعض البلديات بعد الانتخابات الأخيرة نجحت بإتمام عقود لتأمين خدمات الدفع الإلكتروني، لكن بعد هالفترة صدر رأي عن هيئة التشريع والاستشارات اعتبر أنه التعاقد يجب أن يمر وفقا لأحكام الشراء العام. مصادر رقابية أوضحت للأم تي في أنه الهدف المنافسة وحماية البلدية والحصول على الخدمة الأفضل، لكن هل الخدمة الأفضل تعني دائما شركة واحدة لازم تفوز؟ في مواطن بيستعمل واحدة من هالمحافظ الرقمية، ومواطن بيستعمل غيرها، وفي كبار سن ما عندهم بطاقات مصرفية أو معرفة كافية بالخدمات الرقمية وبفضلوا الدفع عبر مراكز منتشرة وقريبة منهم ومش قريبة من غيرهم. يمكن
14: يلحظوا أنه القدرة تكون للتعاقد مع أكثر من شركة، أول شيء تفاديا للحصرية، ثاني شيء تنفتح مروحة الاختيارات عند المواطن تيقدر يدفع رسومه بعدة طرق ممكنة، اللي كانت ديبت كريدت كارت ولا كانت بمراكز بيع شركات نقل الأموال ولا من خلال المحافظ الإلكترونية.
10: المصادر الرقابية نفسها أكدت للأم تي في أنه هيدا المتطلبات منطقية ويمكن للبلدية إدراجها ضمن دفتر الشروط على أن تكون واضحة ومبررة، لكن بتبقى المشكلة بالوقت، إعداد دفتر الشروط ونشره واستكمال إجراءات التلزيم والموافقات قد يحتاج أكثر من 4 أشهر أمرارا، ما يطلب إعادة نظر بالمسار وضرورة اختصاره لتتسهل الجباية وتعلى قدرة البلديات على الإنماء المحلي.
0: المستشفيات الخاصة تصعد وتعلن أنها لن تستقبل إلا الحالات الطارئة من مرضى الجهات الضامنة الرسمية وتعول على الموازنة لتحقيق المطالب، إلا أن وزير الصحة قال للأم تي في أنه طلب الكثير ولم يعطى إلا القليل. تقرير ميرلا أبو خليل.
10: مصير المرضى المؤمنين لدى الجهات الضامنة الرسمية كان الطبق الأساس على طاولة نقابة أصحاب المستشفيات التي اجتمعت لاتخاذ القرار النهائي فيما خص هذا الملف. فبعد المطالبة بتسريع تسديد المستحقات المتراكمة والمناشدة بضرورة رفع قيمة التعريفات المعتمدة ولحظ اعتمادات كافية في موازنة العام 2027 وفي ظل غياب أي رد من المعنيين، وجدت النقابة نفسها أمام خيار التصعيد.
15: قررنا نعطي مهلة للهيئات الضامنة الرسمية لغاية آخر شهر أيلول. إذا ما لقينا تجاوب بزيادة التعرفة وبتسريع الدفع، نحن رح نضطر آسفين إلى توقف عن استقبال الحالات الباردة ونكتفي بالحالات الطارئة، وحتى الحالات الطارئة رح تصير تدفع فروقات. التأخير بالدفع، زيادة بكل أسعار المستلزمات الطبية، الوضع بالمستشفيات ما بقى يحمل، ونحن مثل ما بقولوا عم نعطي الإنذار الأخير.
10: من جهته أكد مستشار وزير الصحة للشؤون الصحية والاستشفائية دكتور جوزيف الحلو للأم تي في أن وزارة الصحة سددت مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، فيما يستكمل حاليا التدقيق في مستحقات أذار ونيسان وأيار على أن تحال قريبا إلى وزارة المالية. أما فيما خص رفع التعريفات فأوضح الحلو أن أي زيادة لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي، بل تحتاج أولا إلى تأمين اعتمادات إضافية في الموازنة ليصار بعدها إلى التنسيق بين الوزارة والصناديق الضامنة الرسمية بهدف التوصل إلى حل وسطي يرضي جميع الأطراف. في المقابل وخلال درس مشروع الموازنة لم يكن وزير الصحة ركان نصر الدين راضيا عن مخصصات الوزارة.
16: بدنا نناقش فيها، بدنا نكون شوية هيك واقعيين ونحط الأولويات على أساسها. موضوع الاستشفاء والدواء عندي كتير ملاحظات بالموضوع، اللي طلبته أعلى بكتير من المحطوط.
10: المعطيات تشير إذن إلى أن مطالب المستشفيات لن تتحقق كاملة، وبالتالي سيكون المواطن كالعادة كبش محرقة في الصراع القائم.
3: في السراي جلسة للاستماع إلى عرض وزير المال وملاحظات الوزراء بشأن مشروع موازنة 2027، ومعنا مباشرة من هناك الزميل نخل عضيمة. نخل مساء الخير، الجلسة انتهت، ما أبرز ما حصل فيها؟
17: في خمس ساعات من المباحثات في موازنة 2027 يمكن القول بأن هذه الموازنة موازنة عادية في ظروف استثنائية، علما بأنها تحتوي على الكثير من الأرقام التي تطرح أكثر من علامة استفهام. علمت الام تي في أن وزير المال ياسين جابر في بداية الجلسة عرض الإطار العام لهذه الموازنة أمام الوزراء، وقال إنها الأفضل الممكن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وهي تلبي بالحد أدنى يعني حاجيات الداخل، وأيضا تعطي إشارات إيجابية للخارج. ولكن علمنا بأنه كان هناك أكثر من ملاحظة لعدد كبير من الوزراء حول أرقام هذه الموازنة. وزير الأشغال مثلا لديه الكثير من الملاحظات، أيضا كما سمعنا وزير الصحة الذي قال طلبت الكثير ولم أحصل إلا على القليل. ولكن الشق الأكبر من البحث كان بموضوع الأجور والرواتب، علما بأنه الموظفين يعني يضربون يوم الجمعة، وأيضا بالنسبة إلى العسكريين المتقاعدين الذين لوحوا بالتحرك وإقفال مداخل السراي غدا، جرى هناك بحث مستفيض في هذا الأمر، علما أيضا بأن هذه الموازنة لا تحتوي إلا على 6 رواتب إضافية تعود إلى آذار الماضي، ويعني هذا هو من دون أي لحظ أي جديد في هذا الخصوص. وقد استغرب مجلس الوزراء تحرك العسكريين المتقاعدين، وقال إن يده ممدودة للجميع، وسوف يشكل لجنة سوف تجتمع هذا المساء مع وفد من العسكريين المتقاعدين الرابطة قدامى العسكريين ليبنى على الشيء مقتضاه ويتحاور في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. بما يتعلق بإذن النفقات 53% للرواتب والأجور مع أيضا التعاقد والتقاعد، بما يتعلق بالواردات يعني لاحظت هذه الموازنة موضوع المحروقات، موضوع الرسوم البيئية، وموضوع الرسوم الجديدة على الاستيراد. على كل حال نستمع إلى أبرز ما قاله الوزراء في هذه الجلسة.
18: في ملاحظات، ما هي النقاش لأجل نظر في هذه الملاحظات.
19: ضرائب جديدة ممكن نشوف معاليك يعني الآن.
18: ضرائب جديدة بتريدوا ضرائب جديدة؟
20: لا لا العجز.
18: بس المهم بنهاية المطاف الاستقرار بالبلد. نحن اليوم عم نعيش أيام صعبة. في كتير مطالب يعني كل واحد بيطلب له من هالعين قبل هالعين، بس خلينا نشوف كيف وضع البلد.
21: وصلتنا نسخة عن المطالب اللي طرحينا، ونحن كحكومة من الأساس وعدناهم على أنه نحن واقفين معهم وبدنا نشوف كيف بدنا نحسن الوضع وكيف بدنا نرجع نحسن لهم رواتبهم وأصل الراتب.
22: حاجتنا كتير كبيرة، وزارة الداخلية من أكبر يعني الوزارات اللي في بيطبع لها أجهزة أمنية وبيطلع لها يعني المحافظات. نعرف نحن وضع مالية الدولة، النفقات السرية هي كلمة بتصير الريبة. طريقة استخدام هيدي النفقات السرية هي طريقة مدروسة ومضبوطة، وجهة استخدامها منه شخصي أبدا، وجهة استخدامها المصلحة العامة، مصلحة الخدمة ومصلحة بالنهاية الأمن.
0: بعد الإعلان آلاف الوفيات بالتدخين السلبي.
3: وبيروت حبيبي.
23: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
24: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
25: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. بهالصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيد والمسلي، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. أي لبنان بيحلم فيه الممثل نزيه يوسف؟ وهل في ملامح من لبنان اللي عم نعيشه اليوم؟ حوار عن الفن، الإنسان والوطن الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.
2: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب، ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: في الأخبار الدولية، الضغط الأوروبي على إسرائيل يزداد بشكل بارز بسبب الاستيطان في الضفة الغربية مع قيود تجارية وعقوبات جديدة، فيما ترد تل أبيب بإجراءات مضادة.
1: يزداد الضغط الدولي على توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ومعه يتحرك عدد متزايد من الدول الأوروبية لتقييد حركة التجارة والاقتصاد مع إسرائيل، ما يشكل تصعيدا لافتا من الأوروبيين تجاه إسرائيل. فقد أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا إجراءات منسقة تستهدف التجارة ببضائع المستوطنات لتنضم إلى هولندا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، التي اتخذت خطوات مماثلة أو تستعد لفرض قيود من هذا النوع. وفي السياق نفسه، كشفت بريطانيا أيضا عن عقوبات تستهدف شركات وأفراد يعملون في مجالات البناء والتمويل والبنى التحتية وخدمات أخرى تدعم التوسع الاستيطاني، في حزمة أعلنها وزير الخارجية أد ملباند أمام البرلمان.
2: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
1: الرد الإسرائيلي جاء سريعا ومكثفا، وركز بصورة خاصة على لندن، فأعلن وزير الخارجية ساعر عن إجراءات انتقامية تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس ووقف أنشطة بريطانية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، فيما دعا وزير المالية سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني. أما بن غفير فطالب بالاعتراف بالسيادة الأرجنتينية على جزر فوكلاند وفرض عقوبات على بريطانيا، فيما اتهم الرئيس هيرتسوغ لندن بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول. وبالنسبة إلى بنيامين نتنياهو، يأتي الضغط من اتجاهين، فقبل يومين فقط أمر بإزالة نحو 100 بؤرة استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية تحت ضغط أمريكي، رغم معارضة سموتريتش. لكن نتنياهو يحتاج أيضا قبل الانتخابات إلى أن تتمكن أحزاب اليمين الأصغر ومنها حزب سموتريتش من تجاوز العتبة الانتخابية إذا أراد إبقاء احتمال حصول معسكره على الأغلبية قائما. الإجراءات الأوروبية أثارت أيضا انتقاد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكبي، الذي وصف الخطوة البريطانية بأنها تمييز ضد اليهود.
3: في الولايات المتحدة، ترامب يستعد لمعركة الانتخابات فيما يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من واشنطن الزميل أنتوني مرشا. أنتوني، مساء الخير. يعني ترامب بين الاستعداد للانتخابات وأيضا كل ما يحصل في المنطقة، هل سنشهد على تغيرات في المواقف؟
4: رالف، فعلا يعني يعقد الجمهوريون غدا في دالاس وعلى مدى يومين أول مؤتمر وطني لهم بانتخابات النصفية بمشاركة الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس وأكثر من 50 مسؤول ومرشح جمهوري. المؤتمر منه احتفال حزب عادي، بل هو محاولة لإعادة إطلاق حملة الجمهوريين وسط القلق الشعبي من حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود. أما رالف، في الكواليس فتشير تقارير أمريكية عن 3 مسؤولين في البيت الأبيض أن الإدارة تريد إبقاء المواجهة مع إيران تحت السيطرة حتى يوم الانتخابات ب3 نوفمبر. ويأتي ذلك فيما أظهر استطلاع أمريكي حديث أن 63% من الأمريكيين يعارضون الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى رفع أسعار البنزين والإضرار أيضا بالجمهوريين انتخابيا. لكن حسابات الانتخابات رالف تصطدم بتطورات الميدان، خصوصا هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية اليوم وتعطل العمل في بعضها، فهون بتضيف ضغط على أسواق النفط وتطرح سؤال أساسي: هل تستطيع واشنطن احتواء التصعيد أم أنه هنالك يعني تجاوز لهذا الموضوع بحسابات الأمريكية؟ وهنا يأتي الربط أيضا بشأن لبنان رالف، ففي قراءة أيضا سياسية لهذه المعطيات، قد تمنح الانتخابات أيضا الإدارة الأمريكية حافز إضافي لمنع توسع الحرب في لبنان والحفاظ على مسار مفاوضات روما، حتى على رغم أنه لحديد هذه الساعة لا يوجد بعد تاريخ مؤكد من الجولة المقبلة من المفاوضات. ومن هذا المنطلق تفضل واشنطن احتواء التصعيد في الجنوب عبر الاتصالات وآلية المراقبة في لبنان. هذه الرسالة من واشنطن رالف حتى هذه الساعة.
3: شكرا لك أنتوني مرشا.
0: إعلام إيراني يفيد أن طهران وواشنطن تتبادلان مقترحات وشروط التفاوض عبر الوسطاء، أما العقوبات فلم تعد أداة ضغط بل استراتيجية لعزل طهران وشل قدرتها على تمويل نفوذها وإدامة قوتها.
5: إنها أحدث ضربة في حملة الضغط على طهران. وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت فردا وأكثر من 30 كيانا، بينها شركات طيران إيرانية وشبكات وواجهات ووسطاء تعتمد عليهم طهران للحصول على طائرات أمريكية وتكنولوجيا حساسة. ولم تتوقف واشنطن عند العقوبات، حيث أصدرت تنبيها للمؤسسات المالية لرصد شبكات المشتريات الداعمة للطيران الإيراني والإبلاغ عنها، وعلقت 3 تراخيص مرتبطة بالطيران فوق إيران وتشغيل طائرات أمريكية المنشأ إليها. والرسالة السياسية ثبتها دونالد ترامب، حيث كرر وأكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، والحصار عليها قوي وفعال. وبالتوازي دخلت بريطانيا على خط الخناق بتشريع جديد يشدد القيود المالية والتجارية ويوسع صلاحيات استهداف السفن ويمنع هبوط الطائرات الإيرانية. والضغط الخارجي يأتي فيما تكشف طهران بنفسها حجم ما أصابت داخل خلال الحرب، حيث أعلن مدير عام شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية أن 27 مطارا تضرروا، بينها مدرجات ومنشآت سلامة وأجهزة ملاحة وصالات مسافرين. وفي الداخل قوات عسكرية على دراجات نارية تنتشر في شوارع تبريز، فيما يحاول الحرس الثوري إظهار صورة معاكسة عند هرمز معلنا السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة. أما دبلوماسيا فتقول طهران أن مفاوضاتها مع سلطنة عمان حول مسار آمن ومؤقت للسفن في هرمز وصلت إلى خواتيمها.
3: روبيو يصرح أن إيران وراء حوادث اليمن. الحوثي نقل النار إلى السعودية فاشتعلت الجبهات تحت أقدامه، فهل أخطأ في حسابات توسيع الحرب؟ تقرير رنا نمر.
5: لم تعد المواجهة في اليمن مجرد تصعيدا على خطوط التماس. الحوثيون حاولوا نقل المعركة إلى مستوى أخطر بهجمات واسعة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت السعودية، وطالت أعيانا مدنية واقتصادية ومنشآت للطاقة في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأدت إلى جرح 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. استهداف لم يكن منفصلا عن استمرار تهديد السفن التجارية في البحر الأحمر، بل جاء ضمن محاولة لتوسيع رقعة الضغط من الداخل اليمني إلى الأراضي السعودية والممرات البحرية الدولية. لكن بينما يحاول الحوثي توسيع جغرافيا النار خارج اليمن، بدأت جغرافيا سيطرته في داخله

0: في الجو سيطرت القوة الحكومية على اليتمى وتوقت معسكر اللبنات وتقدمت في محيطه بدعم من القبائل وواصلت التقدم في الزاهر. أما غرب تعز فتحول الدفاع إلى هجوم مضاد فتمت السيطرة على جبل الكورة وتدمير 21 آلية حوثية محملة بالمقاتلين والعتاد. وفي المقابل صعد الحوثيون باستهداف المدنيين بصواريخ طالت عدة مقاطعات. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أعلن أن القوات استعادت المبادرة مؤكدا المضي في استعادة مؤسسات الدولة ومنع تحويل اليمن إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية. أما من الرياض فالرسالة كانت أشد وضوحا. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد أن المملكة لن تتردد في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحها والدفاع عن نفسها، قائلا أن الحوثي فتح على نفسه بابا لا يحتمله. السعودية إذن تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا، لكنها لا تترك أمنها مفتوحا أمام الصواريخ والمسيرات. هذا وتولت الإدانات العربية للهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السعودية.
1: بالعودة إلى الساحة المحلية وإلى طرابلس تحديدا، حيث أنقذت القوات البحرية في الجيش 21 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب قبالة شاطئ المدينة. وبحسب المعطيات الأولية فإن الأشخاص الذين تم إنقاذهم هم من السوريين ولبناني واحد، وقد وصفت حالتهم بالمستقرة فيما تعرض بعضهم لإصابات وحروق طفيفة نتيجة احتراق المركب وغرقه. هذا وشارك في العملية القوات الجوية إضافة إلى الدفاع المدني والصليب الأحمر في وقت تتواصل عمليات إنقاذ سائر الركاب.
2: نقابة المحامين تعيد إطلاق معهد المحاماة وتعلن عن مسار تدريبي لثلاثة أعوام مع معلمين وخبراء وقضاة. فكيف يبدو المعهد؟ تقرير ستريدة بعينه.
3: من النظري إلى التطبيقي، هكذا تريد نقابة المحامين أن تعيد صياغة مرحلة التدرج عبر إعادة إطلاق معهد المحاماة بحلة وبرنامج جديدين يشارك فيهما هذه السنة 509 محامين متدرجين. المتخرج في الحقوق وبعد نجاحه في امتحان الدخول إلى نقابة المحامين يدخل مسارا تدريبيا يمتد 3 سنوات داخل المعهد قبل انتقاله لاحقا إلى امتحان الانتساب إلى الجدول العام ليصبح محامي استئناف.
4: يقتضي علينا أن نواكب هذا التطور ونواكب الذكاء الاصطناعي ونواكب ما وصلنا إليه اليوم. المحامي لا يقدر يكون محامي بكل معنى الكلمة، لم يعد يستطيع أن يعتبر نفسه محامي إذا ارتكز فقط على العلم، إنما يجب أن يرتكز على التطور والتكنولوجيا. من هذا المنطلق تبين لنا بأنه نحن باستطاعتنا أنه نخلق هذا المعهد اللي هو موجود بكل بلاد العالم.
3: المعهد الجديد يضم 7 قاعات دراسية مع صفوف يتراوح عدد طلابها تقريبا بين 40 و60 متدرجا بهدف تأمين تفاعل أكبر مع المحاضرين. أما الهيئة التعليمية فستجمع أساتذة جامعيين ومحامين أصحاب خبرة تطبيقية وقضاة أيضا في محاولة لخلق مساحة مشتركة بين الجسم القضائي والجسم النقابي.
5: خطوة اليوم باتجاه تعزيز دور المحامي بلبنان، لأنه مرجع منقول هالبلد ما رح يقوم إلا بجناحي العدالة المحاماة والقضاء، وبالتالي اليوم هذه الخطوة بدها تعزز اليوم من دور تعليم المحامي وإذا بدك تطويره.
3: من هنا لا تريد النقابة للمعهد أن يكون محطة عبور إلى المهنة فقط، بل مرحلة اختبار فعلية قبل أن يحمل المتدرج صفة محام كامل الصلاحية والمسؤولية.
1: صحيح أن دراسة دولية حديثة تعيد تسليط الضوء على مخاطر التدخين السلبي في ظل استمرار تعرض مليارات الأشخاص لدخان التبغ وارتفاع مستويات التعرض في الشرق الأوسط ولبنان خصوصا. تقرير ماريا دويري.
6: كل 19 سنة تقريبا شخص بالعالم بيموت بسبب مرض مرتبط بالتدخين السلبي، شخص مش مدخن بحياته لكنه تنفس دخان غيره. بحسب دراسة جديدة لفريق Global Burden of Disease ونشرتها The Lancet Public Health، قدرت الوفيات المرتبطة بالتدخين السلبي عام 2023 1,660,000 وفاة عالميا، أكثر من 4,500 بالنهار ونحو 190 كل ساعة. والسبب الأول بعكس المتوقع مش سرطان الرئة، بل أمراض القلب.
7: حسب الدراسات الباسيف سموكر طلع بيأثر على اندوثيليا ديسفانكشن، يعني على المشاكل بالأوعية الدموية بالقلب، وكمان الالتهابات المزمنة الكرونيك انفلاميشن. العوارض مثل عوارض أي قلب، وجع صدر، ضيق بلاطة على الصدر، مريض شريان بيسكر، بيعمل مريض دبحة.
6: بالأرقام 537 ألف وفاة ارتبطت بأمراض القلب الافتراقية، 354 ألف بالانسداد الرئوي المزمن، و278 ألف بالسكتات الدماغية، والباقي اتوزع على التهابات تنفسية، سرطانات وأمراض أخرى مرتبطة بالدخان. أما التعرض السلبي فوصل إلى 2.71 مليار شخص عام 2023، أي تقريبا شخص من كل ثلاثة حول العالم، من بينهم 767 مليون طفل دون سن ال 15.
8: لما عم بسنشئ هالولد بطريقة غير مباشرة عم بتفوت على الرئة وعم تترك رواسب، وهالرواسب هيدولي عم بتأدي لحساسية، على أمراض مزمنة، على سعلة مستديمة مزمنة. في ظاهرة عم بتبين عنا كتير هي التهابات العيون، الكونجونكتيفيت، عم بيرجعوا من أماكن دخان، عم بيكونوا هالولاد بعيون حمر، عم بياخدوا أطراد.
6: بلبنان أرقام Global Burden of Disease لعام 2021 بتشير إلى تعرض 50% من السكان، حوالي 53% من الإناث و 47% من الذكور لأمراض بسبب التدخين السلبي.
2: بيروت حبيبي كتاب صور لأهم دار نشر عالمية يحكي قصة تناقض المدينة وسر سحرها. التفاصيل مع زينة باسيل شمعون.
9: هكذا تخيط وتطرز الكتب بدار نشر السولين العالمية والمعروف بإصدار الكتب الفاخرة بمجالات عدة. وبنفس الطريقة وبتأني أصدرت هذه العلامة العالمية كتاب بيروت حبيبي. والمفاجئ أنه كتاب صور عاصمة هذا البلد الصغير فقد من الأسواق بسرعة البرق، وحالياً الدار بصدد طباعة نسخات جديدة. بيروت جميلة بصورها حتى بقبحها، من أجمل العبارات التي تلخص الكتاب ويلي كتبها بمقدمته التعريفية الكاتب شريف مجدلاني.
10: فيها شيء بيروت، فيها إذا بدك مثل الديناميزم كتير قوي حتى أيام الحرب ومن بعد الحرب، ورجعت المدينة بعدها مميزة من خلال الفن والثقافة والحيوية الاقتصادية.
9: لم يكن صعب إقناع دار السولين بإصدار الكتاب، فمن لا يعرف هذه العاصمة التي مرت بحقبات عدة وبقيت منارة الشرق ما بيعشقها، إنما ظروف الحرب أخرت هذا المشروع.
11: C'est l'Orient et l'Occident pour moi dans le plus parfait esprit. Et c'est aussi une ville extraordinaire par sa résilience.
12: في كتير أشخاص ساعدونا بهذا العمل، وبحب أذكر إلي صعب جونيور اللي كان له دور كمان بالإشراف على الكونتنت وعلى مضمون الكتاب. نفس الوقت ضوينا على العديد من العالم الناجحة.
9: بيروت المآسي والحرب اللبنانية، بيروت الرفاهية والأناقة والرقي، بيروت الفقر والبساطة، بيروت بكل حلاتها وطبقاتها الاجتماعية، كلهم مجموعين بصور.
13: بيروت فيها ماتيريال وكونتنت وارشيف كتير حلو، ما بده بس كتاب واحد، بده كذا كتاب.
9: بيروت حبيبي تحفة فنية ستكون موجودة بكل دول العالم لتحكي قصة مدينة متناقضة إنما مميزة.
1: بعد الإعلان الـ MTV مكرمة،
2: وإلتون جون يعود.

0: تقنين الزواج المدني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا متأمل أنا لبنان طلقة فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب12 أيلول.
5: عشاق بيروت حفل جمع عشرات المؤسسات التي وقفت إلى جانب العاصمة، والأم تي في أولى المكرمين.
6: عشرات الشركات والمؤسسات والشخصيات يلي دعمت صمود بيروت بالفترة الأخيرة على كافة الصعد كانت حاضرة بليلة عشاء بيروت يلي نظمتها كريال، وأعطى إشارة إطلاقها وزير الإعلام بول مرقص ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الداعم الأساسي. إضافة إلى سفراء الدول الكبرى ورؤساء وممثلي أيضا شركات كانت داعمة بهالليلة، والجميع كان حاضر إلى جانب أهل السياسة والاجتماع والاقتصاد. الام تي في كانت أول المكرمين بعد كل مشاريع يلي قدمتها خلال السنوات الست الماضية لبيروت، حيث سلم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المدير العام للام تي في حبيب غبريل الجيزي.
7: أشكركم باسم الحمد وباسم رئيس مجلس الإدارة مشاهد النهار، وكل تكريم كثير حلو، كيف تأسى التكريم يحمل الاسم دائما المدينة الأحلى.
8: دائما في مشاريع جديدة،
7: دائما في مشاريع جديدة بوجود مهمين، لأن كنت تحب أن صورة حلنا عن لبنان هي صورتكم أنتم، صورة الموجودين هون هي أحلى صورة، بوجود كثير من الناس اللي هلا عم شوفوا الجهود هن داعمين لمسيرة النهار، عم نحط إيدنا بيهم بالأرض الأحلى لكل لبنان من أقصى الشمال لأقصى الغرب.
6: مجموعة سي أم آسا جي أم كانت من بين المكرمين لدورة الكبير للمساهمة بالمجتمع اللبناني، إضافة إلى دورة الاقتصادي. جو دقاء المدير العام لمجموعة سي أم آسا جي أم بلبنان والشرق الأدنى تسلم الجائزة. الحفل يلي تخلله أيضا تكريم شركات عالمية ولبنانية كانت عامل أساسي بالمحافظة على العاصمة رغم كل الصعوبات، إضافة إلى تكريم مؤسسات حكومية مثل الدفاع المدني. السهرة قدم الزميلين جوال بيونس ونخلع ضيمة، وقدم فيها الفنان غسان صليبة أغاني وطنية تفاعل مع الحاضرين.
4: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
9: أعلن وزير الخارجية البريطاني أدميل بن أن بريطانيا ستفرض عقوبات على جمعية مؤسسة القرض الحسن اللي بيديرها حزب الله، ووصف الجمعية بأن الذراع التمويلية للحزب. وكان مصرف لبنان منع العام الماضي تعامل المصارف وشركات الوساطة المالية مع هالجمعية. أعلنت وزارة المال أنها حولت إلى مصرف لبنان المساعدات المدرسية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وأصبح بإمكان المستفيدين مراجعة مصارفهم الخاصة اللي سحبها. أيضا لبنانيا، بعد الارتفاع على أسعار المحروقات بحسب الأسعار الصادرة صباح اليوم عن وزارة الطاقة والمياه، البنزين 95 أوكتان 98 أوكتان، الديزل أويل وجارة الغاز 10 كيلو. دقت نقابة المستشفيات برئاسة البروفيسور بيير يارد ناقوس الخطر بظل غياب التدفق النقدي اللازم والتسهيلات المصرفية والقروض الميسرة مقابل تعريفات مشحفة هي دون الكلفة الفعلية، وطلبت الهيئات الضامنة تسريع تسديد مستحقات المتراكمة ضمن مهلة قصيرة التزاما بالعقود الموقعة معها، مع ضرورة رفع قيمة التعريفات المعمول فيها طبقا للواقع الحالي بما يضمن حق المضمون بالوصول لتغطية استشفائية كاملة ولحظة اعتمادات كافية بموازنة العام 2027، وأيضا تسريع عملية استرداد المستشفيات للمبالغ المدفوعة عن التفئة سيما وأنه لم تحصل عليها من عام 2021 وهي تقدر بآلاف المليارات. وبحال لن يتم التجاوب مع هالمطالب قبل نهاية أيلول، ستضطر المستشفيات للتوقف عن استقبال الحالات الباردة وحصر استقبالها بالحالات الطارئة فقط، مع تحميل المريض الفروقات اللازمة بدءا من شهر تشرين الأول المقبل. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية، ارتداد إيجابي على أسهم سيدرا وسيدربي، عدنا لمستويات 72 دولار. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على حال من المراوح من الانتظار، تترقب التطورات على صعيد الشرق الأوسط والحرب الأمريكية الإيرانية. طبعا هذا الأمر ينعكس على شكل نوع من الاستقرار والمراوحة على هذه المؤشرات. المؤشرات الأوروبية تنهي هذه الجلسة على استقرار مع أداء إيجابي بقطاعات الأغذية والكيماويات، حد من هالمكاسب ضغوط طبعا ناتج عن ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط. استفادت أسهم شركات الطاقة الأوروبية من ارتفاع أسعار النفط اللي عم يوصل لحوالي 100 دولار رح نشوفه بعد لحظات للبرميل، مع استمرار تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز وتزايد عمليات استهداف منشآت الطاقة بالشرق الأوسط، لكن بالوقت نفسه عزز ارتفاع أسعار النفط مخاوف التضخم. وهذا الأمر تأتي مع توقعات برفع المركز الأوروبي الفيدي بوقت لاحق من هالأسبوع طبعا لمواجهة هذه المخاطر التضخمية. المعدن النفط ومسمى العملات وقبلها وول ستريت أمامنا على شاشة المؤشرات. بالفعل هذه المؤشرات تميل للتراجع مع استئناف تداولات بعد عطلة عيد العمال وسط متابعة تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. إلى المعدن النفط ومسمى العملات، هلأ بنشوف الذهب عاد ليسجل بعض التراجعات حيث أدى ارتفاع النفط لتجدد مخاوف الضغوط التضخمية مما زاد الرهانات بشأن رفع الفيدرالي أسعار الفيدي باجتماعه هذا الشهر. رغم هذه التراجعات الطفيفة ولكن النفط برنت كان وصل لحدود 100 دولار اليوم مع تزايد المخاطر بالشرق الأوسط بعد تهديد إيران الولايات المتحدة بحرب اقتصادية ردا على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها. الأمر جدد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات. العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل 1.1626، ننتظر كلمة الفصل الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع حول أسعار الفيدي لما تبقى من العام 2026. وإلى العملات المشفرة، أيضا هذه العملات تنتظر قرار الفيدرالي. لهم كن وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، منتابع النشرة معكم.
4: شكرا مليس.
6: شكرا. والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
10: أغرب استقبال للطلاب بأول يوم جامعة بتايوان مع ضيوف غير متوقعين. اتسلقت عشرات القرود حيطان مساكن الطلاب وعربشت على شبابيك. المشهد غريب لدرجة أنه البعض فكر الفيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي قبل ما تتحول للقطة طريفة من كواليس

مين قال بدنا بيسين لنسبح؟ بالصين شابين حولوا صندوق شاحنة لمسبح صغير، عبوه مي ونزلوا فيه ومعهم بطيخة، وكل هالشي والشاحنة ماشية. الفيديو ضحك المتابعين على السوشيال ميديا رغم انه هالحركة مخالفة لقوانين السير.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة، من هلا لوقتها stay connected.
1: والآن إلى صفحة رياضية.
2: البداية رح تكون مع الباسكتبول وتحديدا مع الاتحاد اللبناني للعبة يلي جدد التعاون مع شركة بيت أرابيا لسنة جديدة بعد النجاح الكبير يلي شهدناه بالموسم الماضي.
3: بخطوة بتحمل العديد من الدلالات، أبرز العلاقة الشفافة، حماية اللعبة من عالم المراهنات من خلال ضبطها ومنع السوق السوداء من التلاعب فيها. جدد الاتحاد اللبناني لكرة السلة وشركة بيت أرابيا تعاون ناجح.
4: نحن بنعتبر بيت أرابيا وجاد غريوس بالتحديد شريك بنجاح كرة السلة كاتحاد، بالشراكة مع بيت أرابيا قادرين يكون عندنا سيطرة معينة ليخلي هالكرة السلة نضيفة بمحل ما بعيدة عن التلاعب. تحية للام تي في للشيخ حبيب غبريل وأكيد صديق أستاذ ميشيل المر على الشراكة.
5: نحن هون نأكد على الشراكة الموجودة بيناتنا. الباسكت بول اللبناني عمل ظاهرة صراحة وعمل هوية، خلق هوية وخلق جمهور وخلق إنجازات وحط لبنان على الخارطة الدولية.
3: تجد التعاون بين اتحاد كرة السلة وشركة بيت أرابيا هو دليل على ثقة متبادلة بين الطرفين لما في من خير لمصلحة اللعبة الوطنية.
2: محليا أيضا أقام مجمع هوليدي بيتش نهر الكلب الدورة السنوية بالبيتش فوليبول بأجواء حماسية وتنافسية.
6: برعاية XXL Energy وسبورت إكسبرت أقام مجمع هوليدي بيتش على أراضي بنهر الكلب وبتنظيم من رودولف زينون الدورة السنوية بالبيتش فوليبول لثلاثة ضد ثلاثة، ويلي جمعت 8 فرق تنافسوا تحت إشراف الحكم الدولي جوني اللئيس مدرب منتخب لبنان بالفوليبول للناشئين. المباريات ترافقت بأجواء حماسية وبتعليق مميز من مدرب منتخب لبنان بالفوليبول شادي أبو فرحات، وبحضور مارك أبي كرم نائب رئيس اتحاد البيتش فوليبول ومدرب فريق البترون بطل لبنان الكوتش ويليام. المباراة النهائية جمعت فريق ريفا مع فريق حبوب وانتهت 2-1 لمصلحة فريق ريفا يلي بيتألف من شفيق صليبة، شرب الأزي ومارفن نجار. المركز الثاني كان من نصيب فريق حبوب يلي بيتألف من رواد أبو يونس، بيتر أبو غصن وماريو خوري. أما المركز الثالث فحققه الفريق يلي بيتألف من ناتان دكيش، إليو أزي وبيدرو كورحاني. وبالختام تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين من قبل لجنة الرياضة بهوليدي بيتش يلي بترأسها السيد سيبا مخلوف مدير المجمع، وحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على مبلغ تشجيعي بقيمة 600 دولار أمريكي، المركز الثاني حصل على 400 دولار والمركز الثالث على 200 دولار.
2: عالميا بالفوتبول عم نشهد عودة لبطولة التشامبيونز ليج، ورح نكون الليلة الساعة 10 المساء مع مباراة قوية رح تجمع ريال مدريد الإسباني مع إنتر الإيطالي. هذا كان كل شيء بسبور لهلا، عودة لكم.
7: شكرا عماد. والآن الفقرة الفنية.
8: بعد غياب حوالي 9 سنين عن البرازيل رجع إلتون جون ليلتقي جمهوره من جديد بحفل استثنائي أحيى ضمن روك إن ريو قدام أكثر من 100,000 شخص. وقدم إلتون جون مجموعة من أشهر أغانيه من تايني دانسر ليور سونغ، وشكر الجمهور البرازيلي على محبته بحفل شكل واحد من ظهوراته النادرة على المسرح بعد انتهاء جولة وداعه العالمية.

ثنائي على الشاشة وبالحياة بينيلوبي كروز وخافيير باردام وصلوا سوا لفينيس فيلم فيستيفال بظهور مشترك نادر خطف الأنظار. والثنائي حاضر بالمهرجان بفيلم بانكر اللي بيلعبوا فيه دور زوجين بتدخل علاقتهم بأزمة بعد ما بينخرطوا بمشروع غامض لبناء بانكر خاص بملياردير، والعمل عم ينافس هالسنة على جائزة الجولدن لاين.

0: وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: إلى صفحة الأحوال الجوية.
2: طقس الرطب باقي عنا، يعني بالأيام اللي جاية رح تضلوا تحسوا بالشوب رغم إنه الحرارة مش مرتفعة كتير وضمن معدلاتها تقريبا. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 65%. جولة على درجات الحرارة بالنهار، بنبلشها بالعاصمة بيروت 31، بصيدا 31، وببيت الدين 28 درجة. من عشية بتوطى الحرارة خصوصا على الجبال، 23 ببيروت، 18 بالباروك، 17 بزحلة و14 درجة ببشرة. في شوية غيوم بسما العاصمة وموج البحر بيتخطى النص متر. أما على الجبال بتتشكل خطيطة المساء والحرارة بين ال17 وال25 درجة. شو ناطرنا بالأيام اللي جاية؟ الأربعاء في شوية غيوم مع خطيطة على الجبال، الطقس مستقر والحرارة 31 درجة على الساحل، بس منحس كأنها 36 بسبب الرطوبة العالية. الخميس، الجمعة والسبت كمان ما في تقلبات، الأجواء صافية ومستقرة على الساحل، بس الخطيطة قوية على المرتفعات والحرارة بين 23 وال 31 درجة. انطرونا كل يوم مثل هالوقت لتعرفوا أكثر عن الطقس.
3: شكراً دانيلا. النشرة انتهت، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وعبر MFM.
1: أخبار إضافية في نشرة منتصف الليل مع نادين. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: كنا برصوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. انتظر المراقبون والخبراء جولة مفاوضات، فجاءتهم جولة عنف. كثر الحديث في آب الفائت أن الجولة الثامنة لمفاوضات روما ستعقد في مطلع أيلول، فكان مطلعه سقوط تلة علي الطاهر وتلويح إسرائيلي بالانتقال إلى هدف جديد هو مدينة النبطية. هذا الهدف حرك الاتصالات ورفع منسوب المخاوف باعتبار أن النبطية هي العاصمة الإدارية للجنوب، ويبدو أن الاتصالات فتحت مسارا للجيش اللبناني لتعزيز حضوره في المدينة. فهل هذا الحضور كاف ليبعث على الاطمئنان؟ لا أحد قادر على إعطاء ضمانة إذا لم تكن خطوة الجيش منسقة إقليمياً ودولياً، لأنها إن لم تكن كذلك فيخشى أن ينسحب الجيش منها كما سبق وحصل في أكثر من منطقة جنوبية، باعتبار أن الجيش لا يوجد على أرض واحدة مع الإسرائيلي. الترقب سيد الموقف، ولا سيما ترقب إمكان أن تقدم إسرائيل على تفجير أنفاق علي الطاهر، وإذا فعلت تكون قد وجهت ضربة مزدوجة، الأولى لحزب الله والثانية لإيران التي راجت تسريبات قبيل سقوط علي الطاهر أنها لن تقف مكتوفة اليدين إذا ما سقطت هذه التلة وأنفاقها. في الموازاة ما زال البحث جاريا عن بديل عن اليونيفل، فالحضور الدولي الميداني في الجنوب عمره 48 عاما منذ العام 1978، فكيف سيكون المشهد الجنوبي اعتبارا من مطلع السنة الجديدة، ومن يملأ الفراغ الدولي؟ وقبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير إلى غرق زورق قبالة العبد شمالا، والبحث ما زال جاريا عن ركاب مفقودين.
1: الجديد.
3: مساء الخير. أدى السفير الأمريكي ميشيل عيسى آخر المناسك الروحية في الحزمية، وأكمل الطواف على المرجعيات الدينية بلقاء نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب. هي ليست المرة الأولى التي تنفتح فيها عوكر على المقر المركزي الشيعي، لكن الزيارة هذه المرة تكتسب أهميتها من الظروف الحساسة المحيطة بها، كما في ظل الوضع القائم في لبنان، إن لناحية المسار التفاوضي أم لناحية الضغط الميداني، إضافة إلى أنها وسعت مرصد الانفتاح الأمريكي على الطائفة الشيعية. إشارات مباشرة انعكست بكلام عيسى عن أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بهواجس البيئة الشيعية وتريد مصلحتها، كما تريد عودة الأهالي إلى الجنوب. لقاء الساعة استماع وتبادل للمواقف، أما فيه الشيخ الخطيب صلاة الاستسقاء لدور أمريكي عادل ومتوازن من أجل معالجة الأزمة، ودفع بتهمة الإرهاب عن الشيعة، وأكد أن السلاح ليس رفاهية إنما نتيجة الاحتلال، وحمل السفير الأمريكي رسالة مفادها أن الشيعة مستعدون لمعالجة هذا الأمر متى توفرت الضمانة والحماية لمستقبلهم ومصيرهم. وعلى الصراحة التي رافقت تبادل وجهات النظر، أعلن عيسى الاستعداد للتفاوض مع حزب الله عن طريق الدولة، وفي الوقت عينه غمز من قناة الحزب بعلامة استفهام عن كيفية الوصول إلى نتيجة مع قسم من الطائفة الشيعية لا يفهم أن مصلحته تكمن في أن يتفهم ما هي مسؤولياته. لا حرب جديدة في لبنان، ختم عيسى الزيارة، لكن الحرب قائمة، وإن من طرف واحد، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب، كما التحضيرات لانعقاد اجتماع باريس كان لقاء الجنرالين في بعبدة، وبالتزامن مع الحرب النفسية التي انطلقت بعيد إعلان سقوط علي الطاهر بأن إسرائيل تتجه لاحتلال مدينة النبطية، أفادت مصادر عسكرية للجديد بأن للجيش اللبناني ثكنة عسكرية قائمة في المدينة، وبهدف طمأنة الأهالي سيرت اليوم دوريات راجلة ومؤللة فيها. وبحسب المصادر عينها فأن تعزيز وجود الجيش في المنطقة حظي بتوافق رئاسي ثلاثي معطوف على ضوء أخضر أمريكي بتثبيت الجيش لنقاطه من أجل تحييد النبطية. وتضيف المصادر إنه على الرغم من هذه الإجراءات فأن الجيش لم يتلقى حتى اللحظة ضمانات بوقف التصعيد، فضلا عن أن إسرائيل لا يؤتمن جانبها. تصدرت عاصمة جبل عامل الإدارية واجهة الأحداث، ومن هنا كان نداء إمامها الشيخ عبد الحسين صادق بأن أبناء المدينة لا يتوانوا في الدفاع عنها. وفي الوقت عينه دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلام المحلي والدولي لزيارة النبطية برفقة الجيش اللبناني للتحقق من خلوها من أي أنفاق أو بنية تحتية عسكرية. الجنوب ومعه لبنان يعيش اللحظة باللحظة، وإلى أن تنقشع الغيوم من فوق روما فأن إسرائيل تعرضت اليوم لهزة أوروبية مصدرها 11 دولة فرضت حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأقرت نظام عقوبات شاملا بحق الشركات والأفراد المشاركين في توسيع الاستيطان بهدف القضاء على حل الدولتين واحتلال الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين قسرا. فهل ستعلم الصفعة الأوروبية على الخد اليميني الإسرائيلي؟
1: MTV.
4: بين جنوب لبنان وبيروت الصورة متناقضة. في المنطقة الحدودية المشهد أسود والعنوان واحد وحيد، التصعيد العسكري الإسرائيلي. فعمليات التوغل والنسف والجرف والتفجير مستمرة من بلدة إلى أخرى. كفر رومان وضعت ضحاياها فيما رفع العلم الإسرائيلي فوق أحدى تلال كفر شوبة. لكن الاهتمام الأكبر يتركز على النبطية لمعرفة مصيرها بعد سقوط علي الطاهر. في المقابل الصورة في بيروت رمادية، والسبب استمرار حركة الاتصالات والمشاورات، وهو ما تجلى اليوم عبر زيارة السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. في الشكل الزيارة مهمة وتنم عن رغبة أمريكية واضحة في فتح قناة تواصل مع المكون الشيعي، إضافة طبعا إلى القناة التقليدية المتمثلة في رئاسة مجلس النواب. وأهميتها أنها أتت في توقيت حساس يبدو فيها مستقبل الجنوب على المحك. أما في المضمون فإن الرسالة التي عبر عنها ميشيل عيسى مباشرة لا لبس فيها، فأمريكا وفق قوله لا تريد إلا مصلحة الطائفة الشيعية وعودة الجنوب إلى أهله. وقد وصل به الأمر إلى حد القول أن الإدارة الأمريكية مستعدة للتفاوض مع حزب الله من طريق الدولة اللبنانية. فهل يتلقف أركان الطائفة الشيعية العرض الأمريكي قبل فوات الأوان، أم أن ارتباط حزب الله بالمصلحة الإيرانية يظل أقوى من أي عرض عقلاني؟ إقليميا التوتر سيد الموقف، فالحوثيون عادوا إلى استهداف منشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية، وقد تزامن القصف مع تصريح عالي اللهجة للرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أعلن فيه أن إيران ستواصل المقاومة بكل قوة حتى تصون حقوقها وحتى يشعر المعتدون بالندم.
1: NBN.
5: أهلا بكم. لم يكن الرئيس نبيه بري يجافي الحقيقة عندما قال مرات عدة آخرها يوم الأحد أن إسرائيل ماضية في تحويل الجنوب وأهله وممتلكاتهم إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة التي يتنافس فيها الجميع حول من يقتل ومن يدمر أكثر. ذلك أن الإسرائيليين أنفسهم أقروا بذلك في وقت لاحق عندما نقلت وسائل أعلامهم عن أوساط قريبة من جيش الاحتلال اتهامها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس بتوظيف العمليات العسكرية في الجنوب لخدمة أهداف سياسية وحزبية. وبحسب المصادر نفسها فإن رجلين يتدخلان حتى في توقيت وطريقة الإعلان عن العمليات الأمنية والعسكرية ذات الدلالات السياسية بحيث يتم إبلاغ الجيش مسبقا بالرسائل الواجب إيصالها عبر وسائل الإعلام. وفي السياق نفسه يندرج الاتهام الذي وجهه المنافس الرئيسي لنتنياهو غادي إيزنكوت إلى رئيس الوزراء بتغليب مصالحه السياسية على أمن إسرائيل. أما في الميدان فخرق إسرائيلي فاضح للقواعد غير المعلنة التي أرساها اتفاق وقف إطلاق النار في حزيران الماضي. فخلال الأيام الثلاثة الأخيرة سقط نحو 30 شهيدا بمجازر في عدد من البلدات. كفر رمان واحدة منها كانت شاهدة وشهيدة، ودعت اليوم كوكبة من الشهداء بينهم أطفال ونساء في أجواء من الحزن والغضب والاستعداد للمزيد من التضحيات وعدم الاستسلام للعدوان. وفي موازاة ذلك برزت تهديدات إسرائيلية جديدة للبنان غداة أعلان العدو سيطرته العملياتية على تلة علي الطاهر. وجاءت هذه التهديدات على متن تقارير صحفية، أخطر ما تضمنته أنه بعد هذه السيطرة على التلة باتت الطريق نحو البقاع وبيروت مفتوحة. هذا الكلام لم يكن كلام صحف فحسب، بل يكشف ما يعشعش في عقل القيادة الإسرائيلية من أفكار ومشاريع عدوانية. والأوضاع في الجنوب على ضوء الاعتداءات حضرت في لقاء الرئيسين نبيه بري ونواف سلام في عين التيني، كما حضر الجنوب في تصريحات للسفير الأمريكي من مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية. وتوجه السفير ميشيل عيسى إلى البيئة الشيعية قائلا إننا نريد مصلحتها وعودة الأهالي إلى الجنوب، وإذ كرر إبداء الاستعداد للتحاور مع حزب الله عبر الدولة اللبنانية، رأى السفير الأمريكي أن ليس من الضروري إجراء جولة جديدة من المفاوضات قبل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي يعقد في باريس في 17 من الشهر الحالي. وردا على السؤال هل من حرب قادمة، أجاب عيسى أكيد لا. على المستوى الاقتصادي والمالي انطلق قطار موازنة العام 2027 على المسار الحكومي، حيث يحضر المشروع الذي أعدته وزارة المالية في جلسات متتالية اعتبارا من اليوم.
1: المنار.
3: أهلا بكم. القصف والنسف في أرجاء الجنوب على حاله، والقرى تلملم أشلاء شهدائها، لا سيما كفر رمان التي ودعت عائلة شهيدة ومسعفا ارتقوا فجر الاثنين الدامي. وكما لم تسعف اللغة الرحبة سلطة المفاوضات التي تذرف بيانات تنديد كدموع التماسيح، لم يسعف التملق المفوض السامي الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، فلم يستطع ستر حقده بكلمات منمقة ولو من على منبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. السفير الذي أصر على مخاطبة الشيعة وادعاء حرص بلاده على مصلحتهم لم يرى حربا في الجنوب، وكأن كل أطنان القنابل والصواريخ الأمريكية التي تتساقط على رؤوسهم وتقتل أبناءهم ونساءهم وشيوخهم بعثتها أمريكا لإسرائيل لتفتح طرق العودة لهم، والطائرات الأمريكية التي رمى بها الصهاينة ما يفوق القنابل النووية وتنسف البيوت وتقتلع الجبال، هدفها مصلحة لبنان. والسفير الذي يشبه إدارته قال إنه لا يمكن الحكم بأن إسرائيل هي التي تعتدي، معتبرا أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو رد بأضعاف على ما وصفه بالاعتداءات ضدها. أضعف الإيمان القول إن هذا النزق يستخف بعقول اللبنانيين، وإلا كيف لدبلوماسي أن يصف أي فعل من شعب تحتل أرضه وتدمر بيوته ويقتل أطفاله بأنه اعتداء على محتله، فيما كل الاعتداءات والقصف والتنكيل والنيل من دم وسيادة وأرض اللبنانيين لم يعتبرها حربا. أما نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب فعبر أمام السفير الأمريكي عن واقع حال الجنوبيين الذين لم يحملوا السلاح رفاهية، وإنما بسبب الاحتلال الإسرائيلي سائلا عيسى كيف لأمريكا أن تدعم إسرائيل بكل الوسائل لاحتلال أرضنا ويمنع على إيران دعمنا لتحرير أرضنا وعلى أرضنا من لا حول له ولا قوة سوى التبرير لعجزها. إنها السلطة العائمة بين أوهامها وأحقادها، تقيم مع أدواتها السياسية والإعلامية جوقات الرقص فوق دماء الجنوبيين، ولن يسألها أحد عن أي موقف من كلام السفير الأمريكي، فهي كادت أن تبرر بمواقفها جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وبتنا نتمنى أن تحذو هذه السلطة حذو بريطانيا وفرنسا وكندا والعديد من الدول الأوروبية التي اعتبرت أن هناك تطهيرا عرقيا للفلسطينيين يرتكبه الإرهابيون الإسرائيليون في الضفة الغربية، متوعدة بفرض عقوبات على منتجات وشركات تدعم الاستيطان. أما سلطة ميشيل عيسى في بيروت فقد عفت المجرم الصهيوني من أي ملاحقة قانونية أمام المحافل الدولية باتفاق إطارها المشؤوم.
6: OTV.
7: غموض ثقيل يلف المسار الأمريكي الإيراني، لا تسوية تلوح في الأفق ولا مواجهة شاملة حسم قرارها، فيما تبقى المنطقة معلقة بين رسائل التصعيد ومحاولات إبقاء أبواب التفاوض موارب. وفي جنوب لبنان لا مكان للغموض أمام مأساة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم. أهل يعيشون تحت وطأة الخوف والتهجير والدمار، وقرى تدفع ثمن عجز سلطة لم تنجح في حماية أرضها أو إعادة الاستقرار إليها. فالاحتلال لا يزال جاثما، والسلاح لم يحصر بيد الدولة ولا استراتيجية واضحة لذلك، والسيادة اللبنانية عالقة بين واقعين مرفوضين، فيما المواطن وحده يتحمل الخسائر. أما في الداخل فتتكشف تباعا كوارث قانون العفو العام، بما يحمله من ضرب للعدالة وتفريط بحقوق الضحايا ودماء شهداء الجيش، وتحويل الجرائم الكبرى إلى مادة للتسويات والمساومات السياسية. وغدا ينتقل الاعتراض من الموقف السياسي إلى المواجهة الدستورية، مع تقديم تكتل لبنان القوي طعنه بالقانون أمام المجلس الدستوري، في محاولة لإسقاط عفو لا يطوي صفحة من الماضي بقدر ما يفتح بابا خطيرا أمام الإفلات من العقاب.
6: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: انت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: التاسعة والربع من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. تعليقا على المعلومات التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية حول بدء انتشار الجيش اللبناني في عدد من المناطق الجنوبية، أوضحت قيادة الجيش في بيان أن الوحدات العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، بخاصة منطقة النبطية، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو في خلال المرحلة الراهنة. وأشارت قيادة الجيش إلى أن الجيش قد كثف مهمته في الوقت الراهن في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي. قيادة الجيش أكدت ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة. وفي ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية والمخاوف من توسيع نطاق التدمير، دعا إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى زيارة المدينة برفقة الجيش اللبناني للاطلاع ميدانيا على واقعها والتحقق من خلوها من الأنفاق أو البنى التحتية العسكرية التي دعم العدو الإسرائيلي بها. توازيا، دعا أهالي سور رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش إلى تحمل مسؤولياتهم وفرض سيطرتهم الفورية في المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي مباشرة، وطالبوا الدولة بإبداء إصرار في المسار التفاوضي رغم نواقصه ورغم العدوانية الإسرائيلية والإصرار الإيراني على استعمال الجنوب كساحة بريد، وطالبوا بالسعي إلى تحقيق الدعم الدولي والعربي لتوسيع المناطق التجريبية لتشمل الخيام وبنت جبيل والمنصور والنقورة وصولا إلى تحرير الجنوب كاملا. وأضاف بيان أهالي سور: نرفع صوتنا اليوم من سور إلى النبطية كي نقول كفى الجنوب والجنوبيين خرابا ودمارا وتضحيات كرمة لأجندات خارجية، وآن الأوان كي يعود الجنوب إلى الوطن وأن تعود الدولة إلى الجنوب. في هذا الوقت لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية برا وجوا على عدد من المناطق الجنوبية، حيث أغار طيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة النبطية الفوقة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية استهدف محيط علي الطاهر والنبطية الفوقة. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في زوطر الشرقية. أما بقاعا فقد سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق قرى السلسلة الشرقية، كما نفذ الطيران المعادي تحليقا دائريا فوق جنتا وحفوفة والشعرة والنبشيت شرقي بعلبك. توازيا، أعلنت بلدية كريات شمونة أن إسرائيل ستنفذ سلسلة غارات على لبنان في خلال ساعة. باشر مجلس الوزراء دراسة مواد موازنة العام 2027 بعدما عرض وزير المالية ياسين جابر الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وضعت به نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد. وقد جرى في خلال جلسة اليوم تعديل بعض المواد على أن تستكمل هذه الجلسات بدءا من يوم غد. كما استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدام القوات المسلحة، لاسيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق، خصوصا لجهة أوضاع الخزينة العامة. وبعد انتهاء الجلسة أوضح وزير الإعلام بول مرقس أنه جرى تكليف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس المجلس طارق متري وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة، ستجتمع الليلة بأصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم. وكانت رابطة قدامى القوى المسلحة قد أعلنت في بيان في وقت سابق أنه سيتم منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد، وسيتم إقفال طرق بيروت بشكل كامل اعتبارا من صباح غد لحين تحقيق المطالب. أعلن تكتل لبنان القوي أنه سيتقدم غدا بطلب طعن بقانون العفو العام أمام المجلس الدستوري.
2: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنات غير مشروعة. إلى ذلك ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم تعد لدى إيران أي فرصة للحصول على سلاح نووي، لافتا إلى أن الحصار على إيران فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات، في حين أعلنت الرئاسة الإيرانية التزامها بمذاكرة التفاهم مع إيران، لكنها أشارت إلى أنها تتصرف وفقا للظروف. وفي الخبر الأخير لهذا الموجز، أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق صفارات الإنذار في جاذان ونجران وأبها للتحذير من خطر. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربة أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: أي لبنان بيحلم فيه الممثل نزيه يوسف؟ وهل في ملامح من لبنان اللي عم نعيشه اليوم؟ حوار عن الفن، الإنسان والوطن الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هيدا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيض بتنعش 12 أيلول.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
3: في حلقة اليوم، الحكومة البريطانية تقرر حظر السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة وسط غضب إسرائيلي وترحيب حذر من الفلسطينيين.
4: إلها أثر ومنيحة، بس المشكلة المستوطنين فيش حدا قادر يوقفهم.
3: إصابة أكثر من 70 شخصاً في هجمات للحوثيين على منشآت للطاقة في السعودية.
5: أكدت السعودية أن عدداً من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في جنوبي البلاد قد استهدف صباح يوم الثلاثاء.
3: وأكثر من 18,000 شخص يفرون من منازلهم بسبب القتال على طول الساحل الغربي لليمن.
6: والحرب دمرنا وما نفعل، واقفين بين الشمس احنا واولادنا.
3: خطوة بريطانية جديدة تجاه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مع إعلان حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات، قرار وصفته الحكومة البريطانية بأنه بداية لنهج جديد تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فيما يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع اتساع رقعة المواجهات من هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت في السعودية، إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد وانعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها الاقتصادي. في هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط نرصد أبرز التطورات وتداعياتها الميدانية والإنسانية، ومعكم محمد عبد الجواد. البداية من لندن، حيث أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند عن حظر السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن الحظر سيشمل أيضا اتخاذ إجراءات ضد الشركات والأفراد الذين يوفرون التمويل أو العقارات اللازمة لتوسيع المستوطنات، مضيفا أن فرنسا وكندا وعشر دول أخرى ستحظر كذلك استيراد السلع القادمة من المستوطنات. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من لندن مراسلة بي بي سي حنان عبد الرازق. مرحبا بك حنان، ما الذي تستهدفه بريطانيا تحديدا بهذا الحظر، وإلى أي مدى تمثل هذه الإجراءات تحولا في السياسة البريطانية تجاه إسرائيل؟
7: تحول بالفعل محمد، وربما أكثر ما لفت نظري في إعلان ميليباند اليوم هو اللغة التي استخدمها، هي لغة بالتأكيد أقوى من اللغة التي استخدمها رؤساء وزراء وحكومات سابقة في انتقاد، حتى وإن كان النشاط الاستيطاني انتقد من قبل حكومات بريطانية مختلفة، ولكن اللغة اليوم كانت مختلفة وربما تجاوزت حتى التوقعات. يعني كاستخدام كلمة كالتطهير العرقي عندما تحدث عن المستوطنين في حديثه ميليباند اليوم، الإجراءات التي اتخذها كانت أبرزها طبعا فرض الحظر على استيراد واردات عفوا منتجات إسرائيلية من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. استخدم أيضا أكد أيضا أنه سيفرض عقوبات على الشركات أو الأفراد التي تسهل وتتعاون مع الأنشطة الاستيطانية. كل هذا يأتي على خلفية التوسع في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي والذي شهد مزيدا من النشاط خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا مشروع E1 والذي من شأنه شطر الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية، وفي وجهة نظر المملكة المتحدة سيقوي ذلك حل الدولتين الذي تسعى إلى إبقائه على قيد الحياة بحد تعبير ميلي باند اليوم. ولكن ميلي باند في حديثه كان واضحا في أنه كرر بعض الكلمات التي اتسمت بالقوة، على سبيل المثال أنه أكد مرة أخرى أن وجهة نظر الحكومة هو أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني، انتقد وأدان بعض الأنشطة للمستوطنين، وأكد أيضا أن هذه الخطوات التي اتخذتها المملكة المتحدة اليوم ستتبعها دول أخرى بما في ذلك فرنسا وكندا على سبيل المثال.
3: أشكرك شكرا جزيلا من لندن حنان عبد الرازق مراسلة BBC. وفي الضفة الغربية نفسها أثار القرار البريطاني ردود فعل متباينة بين المواطنين، بين من يراه خطوة مهمة للضغط على إسرائيل ومن يشكك في قدرته على وقف التوسع الاستيطاني. نستمع.
4: شوف يعني هي إلها أثر ومنيحة، بس المشكلة المستوطنين الجيش داعمهم، الحكومة داعميتهم، الكل داعمهم، فيش حدا قادر يوقفهم. المستوطنين اللي قاعدين بيشتغلوا فيه استولوا على تقريبا على الأراضي، اللي بيشتغل قاعد في كل سواء الخطوط العسكرية سواء التدمير خطوط المياه سواء ترحيل الناس اللي موجودة كلياتها المستوطنين اليوم الكاعدين. المستوطن اليوم معاه كل الصلاحيات، بس هي هاي خطوة بالاتجاه الصحيح. العقوبات إلهم، وإحنا بنتأمل يبقى في إشي أكثر من هذا الإشي اللي موجود، وما بيحاولوا أصلا يستولوا على الأرض مشان يزرعوها، وبيحاولوا يحطوا البقر والغنم والمشاريع كاعدين اللي كاعدين بيعملوا فيها هاي كلياتها.
8: أن يتصرف البريطانيون بطريقة جديدة وبطريقة حديثة بعد أن استوعبوا درس الاعتداءات على الفلسطينيين والنيل على الفلسطينيين، فإن هذا الموقف يسجل لهم، ونأمل أن نسير وراءهم وأن يدافعوا أيضا في الأروقة الدبلوماسية والسياسية عن وجود شعب تحت الاحتلال، وأن يكونوا مناصرين، وأن يعتبروا أن

0: إسرائيل إذ دعا وزير المالية المنتمي لليمين المتشدد بتسليل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني. وقبيل الإعلان عن هذه الخطوة صرح الرئيس إسحاق هيرتزوغ بأن قرار لندن سيضعها في الجانب الخاطئ من التاريخ بحسب تعبيره. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتنجي. مرحبا بك مهند. ما التأثير المتوقع لهذه الخطوة من جانب الحكومة البريطانية وما طبيعة الرد الذي قد تقدم عليه إسرائيل؟
1: بالفعل إسرائيل بدأت وأقدمت على الرد بمؤتمر صحفي أعلن عن تفاصيل ردود الفعل الإسرائيلية. وزير الخارجية جيدعون سعر قبل حوالي 40 دقيقة من الآن أعلن بشكل واضح عن قرار إسرائيل بإغلاق مكتب القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وهذا المكتب الذي يعنى بقضايا الفلسطينيين في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. القرار يشمل إغلاق مكتب التنسيق الأمني البريطاني الفلسطيني مع السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله، طرد البعثة الدبلوماسية الأمنية في مركز التنسيق العسكري المدني في كريات جات والذي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تنسيق المواقف الدولية بخصوص قطاع غزة، ومنع دخول عدد من الدبلوماسيين البريطانيين إلى إسرائيل. هذه على الأقل الإجراءات الأولى التي أعلن عنها وزير الخارجية، وقال بأنها تمت بعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل بنيامين نتنياهو. قد توصف هذه الإجراءات بغير المسبوقة وغير المتوقعة حتى أن تقدم إسرائيل مع واحد من أبرز حلفائها على خطوات كهذه، تنذر بتصعيد دبلوماسي كبير مع بريطانيا، علما بأن بريطانيا ذكرت بأن قراراتها تجاه المستوطنات هو فقط يأتي ضمن القانون الدولي، لأن المستوطنات تعتبر غير شرعية بالقانون الدولي، وأن هذه العقوبات تستهدف فقط المستوطنات ولا تستهدف إسرائيل بشكل عام. لكن واضح بأن إسرائيل تتخذ قرارات ليست ببسيطة ضد حلفائها في المنطقة.
0: هذا الغضب الإسرائيلي فقط تجاه بريطانيا، رغم أن وزير الخارجية البريطاني قال إن فرنسا وكندا ودول أخرى أوروبية ستنضم إلى ذلك الحظر.
1: على ما يبدو مبدئيا بريطانيا، ولكن قد يكون هناك قرارات أخرى تستهدف باقي البعثات الدبلوماسية للدول التي أعلنت عن قرارات مشابهة، لكن التركيز كان على بريطانيا بحكم بأن بريطانيا هي من قادت هذا الموضوع وهي من أعلنت أولا عن هذه الإجراءات والعقوبات ضد مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. لذلك نتوقع تصعيدا دبلوماسيا بين هذه الأطراف.
0: مهند، هل نعرف حجم الضرر الذي قد يلحق بالمستوطنين جراء هذا الحظر؟
1: الضرر هو ضرر في النهاية اقتصادي، بمعنى بأن هذا الضرر يشمل القطاعات الزراعية وقطاعات الصناعة والمنتجات التي تقوم بها هذه المستوطنات بتصديرها للخارج، فبالتالي الضرر سيكون من ناحية اقتصادية. هل سيؤثر كثيرا على مستقبل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة؟ لا أعتقد ذلك، لأن الاستيطان مدعوم من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، من تحديدا هذه الحكومة، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولكن هذه الإجراءات قد توصف بأنها إجراءات رمزية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية، ولكن في النهاية هذا لن يمنع الاستيطان ولن يدفع باتجاه أن يكون هناك أي خطوات إضافية للحل، إنما هي خطوة لكي تضع حد من ناحية المواقف الدولية تجاه إسرائيل.
0: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مهند توتنجي.
2: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: إلى قطاع غزة، حيث قتل فلسطينيان أحدهما متأثرا بجروحه وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المسلخ بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق مصادر بمستشفى نصر الطبي. إلى ذلك، شن الطيران الإسرائيلي ظهر اليوم غارتين استهدفتا منزلين في مدينتي غزة وخان يونس، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين وفق مصدر في الإسعاف والطوارئ. على جانب آخر، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التابع لحماس، حذر من تدهور الوضع الغذائي في القطاع، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع دخول نحو 65% من كميات الغذاء المطلوبة، وأن أكثر من 90% من السكان فقدوا قدرتهم على شراء الغذاء. نستمع لمواطنين من مدينة غزة.
3: غلاء الأسعار في غزة عندنا إشي

0: يعني صار وشوف المساعدات انه ما بتجيش الا كل الناس. يعني واحد من الناس كثير بقدم شكوى في هذه المواضيع المساعدات، لانه اول حاجه انه انا عندي طفل مريض فقد اطرافه ومريض قلب وضعيف كلى عاليه دمها مستمره، وانا بحق الاولويه لهذه الاشياء للمساعدات. كان بقول لك انه انت طفلك صحيح اوكي مصاب وفائد اطراف، بس ابنك مش مصاب او مريض حرب. في الجمعيات الخاصه قاعدين هناك بقول لك احنا نستهدف الاطفال المرضى بس للاطفال الحرب. هلا مثلا عندك الحليب تبعت ابني من كانت ايام الخرب 20 شيكل هلا 45 شيكل، هذا حكى فينا نجيبه.
1: المساعدات بتدخل على غزه يا عمي غير كافيه، انا بس طرد غذائي لعشر تنفار، ايش بدي كفي هذا الطرد الغذائي؟ في غزه متصور جوعا الاطفال، لا يوجد شيء لكي نطعمه لهم من المواد الغذائيه، لذلك نرجو من الجميع الضغط على اسرائيل لدخول المساعدات الكافيه الى مدينه غزه. الشوارع مكتظه بخيام النازحين، جميع يطالب بدخول المواد الغذائيه التي تكفي الاهالي داخل البيوت وداخل الخيام.
2: الواقع مع هذا التحييد لدخول البضائع من قبل الاحتلال الاسرائيلي لا زال يعني مفروض علينا احنا كمواطنين. المواطن دائما بعد 3 سنوات من الحرب هو اللي تحمل نتيجه هذه الحرب الاسرائيليه، خرجنا من مجاعه لكن لحد هذه اللحظه صار المجاعه علينا، ما فيش مساعدات. زمان تشتري ب 20 شيكل كل ما يلزم البيت، اليوم ما تقدرش تشتري كيلو البندوره ب 20 شيكل.
3: مواطنون من مدينة غزة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن هي 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: السعودية تعلن توقفا مؤقتا لعدد من منشآت الطاقة في البلاد وإصابة أكثر من 70 شخصا بعد هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار شنها الحوثيون. وجماعة أنصار الله الحوثية تقول إن طائرات حربية سعودية شنت غارات على مناطق باليمن ردا على هجماتهم الصاروخية في أبها ونجران السعودية صباحا بحسب وصفها. القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا تقول إنها سيطرت على منطقة اليتمة في الجوف شمال شرقي البلاد ولا يمكن التحقق من مصادر مستقلة. ونزوح مستمر من الاشتباكات في تعز والحديدة غربي اليمن. نازح يحكي:
6: نزحنا للمرة الثالثة والحرب دمرنا وما نفعل، واقفين بين الشمس احنا اولادنا، ما معنا اي شيء نغطي به انفسنا.
4: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
5: وزير الخارجية البريطاني أعلن عن حظر على السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما وصفها بداية نهج جديد تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والالتزام بحل الدولتين. وستعلن فرنسا وكندا وتسع دول أوروبية الأمر ذاته. والرئيس الإسرائيلي يصف قرار لندن بالوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ بحسب تعبيره. مزارع في الضفة:
7: المستوطن اليوم معاه كل الصلاحيات يستولوا على تقريبا على الأراضي اللي بيشتغل، سواء الخطوط العسكرية، تدمير خطوط المياه، بس هي هاي خطوة بالاتجاه الصحيح. العقوبات إلهم.
5: مقتل 11 سودانيا على الأقل في غارة استهدفت بلدة أم روابة بولاية شمال كردفان بحسب مسعفين قالوا إن الدعم السريع نفذها ولم يصدر أي تأكيد مستقل، وذلك في وقت كان من المتوقع وصول الآلية الخماسية الدولية المعنية بالأزمة السودانية إلى الخرطوم لإجراء مشاورات تهدف لإنهاء الحرب. كنت معكم مهل جمل.
4: بي بي سي
8: أخبار الشرق الأوسط.
3: أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولتنا مع بعض ما تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
8: يوميات الشرق الأوسط.
3: ومعي في جولة اليوم زميلي هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
9: مرحبا بك محمد وبمستمعينا الكرام.
3: من أين ستبدأ جولة اليوم؟
9: من لبنان. مبادرة توعوية أطلقتها قوى الأمن الداخلي تسمى وعد علي. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية. يكتفي الضابط المسؤول بتوجيه إرشادات توعوية، يطلب من قائد السيارة المخالف تقديم وعد بالالتزام بالقانون مستقبلا بدلا من تحرير مخالفة كما سيظهر في المقطع الذي سنستمع له تاليا.
10: والوعد علي،
11: وعد علي
10: التزم بقانون السير،
11: التزم بقانون السير،
10: حط الخوذة واربطها باحكام،
11: حط الخوذة واربطها باحكام.
12: وعد علي التزم بقانون السير وما استعمل التليفون انا وسير.
10: هون معروف الناس على يمك، سلام الغيرك حد يزيد.
3: يعني وماذا لو أخلف وعده؟ كيف تفاعل المعلقون مع هذا المقطع؟
9: بالفعل هذا محمد ما طرحه بعض أو ما طرحته بعض التعليقات، أن الذي قدم الوعد من قائد المركبات سيتحلل منه عقب مرور من اللجنة، لجنة الانضباط المروري. آخرون تحدثوا عن أهمية اتباع تعليمات المرور للحفاظ على سلامة قائد المركبة والآخرين في الطرق، بينما البعض أيضا نشر صورا أخرى لشرطية قود دراجة نارية بدون خوذة وتساءلوا إذا الشرطي بيخالف كيف يطبق القانون.
3: ومن لبنان إلى أين؟
9: السودان. فيديو لمواطن من جزيرة أرناتا بالولاية الشمالية، يظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر انحصار مياه النيل بشكل ظهر معه قاع النهر في بعض المناطق. قال المتحدث في الفيديو أنهم يضطرون للسير لمسافات طويلة من أجل الوصول للمراكب الشراعية.
13: عشان الواحد يجي من الجيف لحد ما يمشي لأقرب نقطة بتاع مركب شراعي أو رفاه زي ما احنا بنقول هنا، بنعاني كده والله خاشين.
3: يعني مشهد يبدو مخيفا، كيف تفاعل مع ذلك المعلقون؟
9: هناك حالة من التعاطف كانت موجودة في التعليقات مع وضع أهالي جزيرة أرناتا ومعاناتهم في التنقل، خصوصا أن هذه هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لهم للخروج من الجزيرة وقضاء حاجتهم. علق البعض قائلا أيضا في تعليق ربما مختلف، أحمد الله أن لديكم ماء، وناشد أهالي الجزيرة المسؤولين بالبحث عن حلول لأزمتهم.
3: أخيرا ستتحدث عن تلك الرياضة التي سمعت عنها لأول مرة، مواي تاي، ماذا لديك في هذا؟
9: هذه الرياضة التايلندية تحديدا أو الملاكمة التايلندية، انتشر مقطع مصور لتأهل لاعب سوري بكر كزالة إلى المباراة النهائية لبطولة العالم للمواي تاي، ويصبح أول لاعب سوري يضمن ميدالية تاريخية في فئة الرجال بعد فوزه على منافسه السعودي.
3: هل كان هناك متابعون لهذه الرياضة وبدا ذلك في تعليقات، أم كان جميعهم مثلي يسمعون عنها لأول مرة؟
9: لمن يسمع عن هذه الرياضة لأول مرة محمد، هذه الرياضة هي ملاكمة تايلندية وتقوم على اللعب بالأطراف الأربعة، اليدين والمرفقين وأيضا الساقين والركبتين. هذه هي الرياضة بشكل ما تشبه الملاكمة، ولكن ملاكمة
3: تايلندية.
9: نعم بالفعل، أربعة أطراف وثمانية مفاصل. نعم. التعليقات في معظمها كانت محمد متفاعلة مع هذه الرياضة، وما استمعنا إليه أيضا كان لحظة إعلام فوز اللاعب، وكان هناك حضور على ما يبدو كبير في المقطع.
3: شكرا جزيلا لك يا هاشم. أفادت السلطات السعودية اليوم بإصابة العشرات جراء استهداف عدة مواقع شملت قاعدة الملك خالد الجوية العسكرية ومطار أبها الدولي ومنشآت تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو المملوكة للدولة. وقد أدت الهجمات الحوثية إلى تعليق العمليات مؤقتا في بعض منشآت الطاقة السعودية. آخر التطورات وحجم الأضرار التي خلفتها هذه الهجمات مع مراسل بي بي سي رامي رحيل.
14: شهدت الساحتان اليمنية والسعودية تصعيدا شديدا خلال الساعات الماضية ينذر باحتمال عودة الحرب الشاملة، ليس فقط بين المكونات اليمنية المتصارعة داخل اليمن، بل أيضا بين حركة أنصار الله الحوثية والمملكة العربية السعودية والتحالف الذي تقوده ضد الحركة. إذ أكدت السعودية أن عددا من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في جنوبي البلاد قد استهدف صباح يوم الثلاثاء. وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيان إن الهجمات تسببت في نشوب حرائق في عدة مواقع، وإلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية وإصابة مواطنين ومقيمين دون تحديد عدد المصابين في تلك الهجمات تحديدا. جاء ذلك بعدما أعلنت الخارجية السعودية أن ما سمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية قد هاجمت أهدافا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ما أدى إلى إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. التصعيد العسكري كان حاضرا في لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو. وفيما اعتبر لافروف أن هجمات الحوثيين على السعودية ستأتي بنتائج عكسية وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي، أكد بن فرحان أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها.
15: لا أقول أن الطريق يغلق أمام الدبلوماسية، ستكون المملكة دائما داعمة للسلام وللحلول الدبلوماسية، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها، ولن تتردد في حماية مصالحها، ولن تتردد في دعم ما يحقق أيضا مصالحها وأمنها واستقرار اليمن الشقيق.
14: من جانبه قال يحيى سريع المتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثية أن السعودية شنت خلال الأيام الثلاثة الماضية 121 غارة جوية على محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، واتهمها بارتكاب ما سماه جرائم كبيرة بما فيها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي في مدينة الحزم، من بينهم نساء وأطفال من زوار السجن. وقال إن قوات الحركة نفذت ما سماها عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان وقاعدة خميس مشيط العسكرية الجوية.
3: وفيما تتواصل الهجمات المتبادلة على خلفية التصعيد في المنطقة، تتجه الأنظار كذلك إلى الداخل اليمني، فقد اتهم الحوثيون السعودية بشن هجمات جوية على مناطق في اليمن، من بينها قصف استهدف سجنا وأوقع 7 قتلى، فيما أسفرت اشتباكات عنيفة استمرت 5 أيام قرب ساحل البحر الأحمر عن مقتل أكثر من 300 شخص ونزوح مئات العائلات. للوقوف على آخر التطورات الميدانية والإنسانية في اليمن ينضم إلي في الاستوديو زميلتي أميرة دكروري. مرحبا بك أميرة.
16: مرحبا بك محمد وبكل مستمعين.
3: ما هي آخر التطورات في اليمن وما أبرز ما شهدته جبهات القتال خلال الساعات الأخيرة؟
16: يعني كما تابعنا محمد، تصاعدت حدة المواجهات الميدانية في اليمن لتشمل 6 محافظات رئيسية أبرزها تعز والبيضاء والضالع والجوف، وسط محاولات القوات الحكومية التقدم بالساحل الغربي نحو الحديدة والسيطرة على محاور استراتيجية هناك. أعلنت كذلك في هذا السياق القوات الحكومية اليمنية اليوم السيطرة على منطقة اليتمة في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد وسط استمرار العمليات العسكرية. وتقول مصادر محلية إن السيطرة ليست كاملة إلى الآن على اليتمة كلها، وإنما الجزء الأكبر والأهم فيها. وهنا محمد يجدر الإشارة إلى أن اليتمة إحدى المناطق المهمة في محافظة الجوف الاستراتيجية التي تتمتع بموقع حيوي لقربها أولا من الحدود السعودية وارتباطها بحدود مع محافظة مأرب النفطية. وفي هذا السياق كذلك كانت محافظة مأرب قد تعرضت ليلة أمس لقصف بمسيرة يعتقد أنها تابعة للحوثيين وقد أصابت مخيما للاجئين، وكان هناك عدد من الضحايا سواء قتلى أو مصابين. كذلك الاشتباكات في مديرية الوزعية ما تزال جارية غربي محافظة تعز. وسائل إعلام محلية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أفادت بوقوع غارات على مواقع بالمديرية، متهمين السعودية بشن هذه الغارات والتي تزامنت مع حديث وسائل إعلام يمنية محلية عن معارك عنيفة بالمديرية بين قوات الحكومة والحوثيين.
3: نعم، يبدو أن هذه المعارك الدائرة قد أدت إلى حركة نزوح واسعة، فبحسب منظمة الهجرة الدولية أكثر من 18,000 شخص فروا من منازلهم بسبب هذا القتال. كيف تبدو انعكاسات هذا الوضع على الجانب الإنساني الصعب بالأساس في اليمن؟
16: صحيح، الوضع الإنساني صعب ويزداد صعوبة خاصة مع موجات النزوح الكبيرة. كما ذكرت، آلاف الأشخاص أجبروا على النزوح من ديارهم دون طعام أو ملابس أو مقتنيات. تشير تقارير أيضا إلى وجود مدنيين بين القتلى والجرحى مع اشتداد حدة الاشتباكات. هذه موجات من النزوح محمد زادت من الضغط على المحافظات والقرى المضيفة التي يلجأ إليها النازحون، خاصة في جنوب تعز والساحل الغربي بما في ذلك المخا وحيس ومدن أخرى أو مديريات أخرى، ما دفع كذلك السلطات لتوجيه نداءات عاجلة إلى العاملين في المجال الإنساني ووكالات الأمم المتحدة لتقديم دعم إضافي لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
3: شكرا جزيلا لك يا أميرة.
17: ما الذي يجري في السودان؟
18: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
17: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
19: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
20: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد
17: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
3: نعود مرة أخرى إلى الداخل اليمني، حيث قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 18,500 شخص فروا من منازلهم بسبب القتال على طول الساحل الغربي لليمن على مدى الأيام الثلاثة الماضية. أضافت المنظمة أن هذا العدد يتزايد ساعة بعد أخرى مع استمرار وصول الأسر النازحة إلى المجتمعات المضيفة ومواقع النزوح. بعض النازحين من تعز والحديدة ممن كانوا يسكنون في مخيمات إيواء واضطروا للنزوح مرة أخرى بسبب الاشتباكات يتحدثون عن ظروف إنسانية صعبة. نستمع.
20: شهدت جبهات جنوب الحديدة وخاصة في مديرية حيس خلال الأيام الماضية تصعيدا عسكريا كبيرا، خصوصا حين حاول الحوثيون التقدم والسيطرة على مواقع في وادي نخلة وجبل دباس، إلا أن القوات الحكومية تمكنت من صد هذه الهجمات. إنسانيا انعكس هذا التصعيد مباشرة على السكان في القرى القريبة من مناطق المواجهات، مع نزوح أسر باتجاه مناطق الخوخة والمخا وهي مناطق أكثر أمانا في الوقت الحالي، مع مخاوف من موجات نزوح جديدة إذا استمرت المعارك واتسعت رقعتها.
6: نزحنا للمرة الثالثة وحين نزح فيها من مكان إلى مكان، والحرب دمرنا وما نفعل، واقفين بين الشمس احنا واولادنا، ما معنا اي شيء نغطي به انفسنا، هربنا بدون ملابس وماذا نفعل؟ لا منظمات ولا اي محل.
21: ناس تعوروا وناس ماتوا، ناس حلينا بتين داخل الحوصو وناس موتي، ناس كان لنا قطع حدا، هربنا يلا برواحنا وعيالنا، ولا عاد عرفنا عاد نحمل شيء ولا وعي، لا احنا مقادرين ولا ابني غبقيا ولا معانا حاجه.
22: احنا ناسحين، هربنا من محلنا، شلنا أطفالنا وما شلنا معنا لبسطنا ولا دواء ولا وانينا ولا بطاطينا، شلنا أطفالنا وهربنا، نازحين سادة دي لحنا بنمس بسحق ربي وحكم علينا الله سبحانه وتعالى، انظروا إلينا.
3: نازحون في اليمن، ومعهم نصل إلى ختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج نغم إسماعيل، ومهندس الصوت أحمد حسين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد، في أمان الله.
23: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
24: نحن صوت كل لبنان.
23: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
25: هذا البرنامج برعاية RT.

0: نسأل عن مصير مطار بغداد وعن ما يوصف بمعركة المطار الشهيرة، هل هي فعلا وقعت هذه المعركة؟ ومن شارك فيها؟ وهل فعلا شارك صدام حسين في هذه المعركة عام 2003؟ معنا في قصار القول التوثيقية وفي سلسلة لقاءات الكابتن الطيار العراقي نمير الجنابي. كابتن نمير، أنتم آخر ربما من خرج من مطار بغداد بعد احتلال العاصمة العراقية في نيسان 2003.
1: أقدر أقول أنا الوحيد اللي بقيت في مطار صدام عام 2003 اللي حين دخول وحدات فرقة المشاة الثالثة الأمريكية.
0: نعم.
1: إلى مطار صدام.
0: لماذا بقيت في المطار؟ احنا تحدثنا عن أنه العوائل كانت موجودة بالفي آي بي
1: ثم بليلة
0: ثم اختفت.
1: لا، هاي قبل بالإنذار كانت العوائل موجودة. سيدي يعني يوم 19 كانت موجودة على أساس صدام يخرج هو وعائلته.
0: يعني هاي فرضية،
1: هاي فرضية، هاي فرضية. نعم. يعني أنا أحس بيها. يعني
0: يعني الأجواء كانت تشي،
1: الأجواء توحيجي.
0: نعم.
1: واليوم الثاني بدأت الدوام الوردية يسموها، كل واحد مدير قسم يحطوه مدير مطار صدام، فبدأت جدول بي بالضبط وراها بليلة ورا ما فشلت المهمة ومطرنا. يعني احنا بدأت جدول ماتي، فكانوا مسلمين المعدات من مطار صدام. يعني إذا أقول لك عليها، عبارة عن يستلمها أول مدير 10 بنادق سيمينوف روسية من الحرب العالمية الثانية، من هاي البولت أكشن، حتى مو أوتوماتيك، زائد صندوقين عتاد. أصور 7.62، أصور أنا مفتحتهم صندوقين، كل صندوق بيه 500 طلقة وتمر وجلكانات مي ومولدة 5 كيبي 40 لتر بنزين زائد تليفون أحمر. هذا اتصال دايركت تنطي موقف للوزير. أي وين حطوهم؟ بالريسبشن مال الدائرة مال خطوط الجوية العراقية. بدأت الخفارة بي، بدأت الخفارة بي، وأنا ما أقدر شون رشحة واسمي حطوني، والبقية وياي كلهم بعثين، بس لأنه أنا ما أقدر أتكلم طالع من مشكلة كبيرة حطوا الخبر براسه. البقية ولا واحد إجا كل الفترة إلى سقط المطار. السبب كل من كان حزبي، كل من تبريراته أنا عندي خبرات بالحزب، الحزب أهم من المطار، مطار منه بي، وكل الأدلة تقول بأنه الأمريكان راح يدخلون بغداد من المطار.
0: أي وفعلا هم دخلوا بغداد من المطار.
1: اي نعم. هو
0: هاي قصة معركة المطار، شو تفاصيلها؟
1: معركة المطار ما صارت معركة بكثر من المطار، هو صارت معركة بالإعلام، دوي إعلامي، لكن معركة حقيقية على الأرض ما صارت بالمطار. أنا ما شفت معركة ولا كسرت من نجام المطار.
0: طول الفترة كنت في المطار؟
1: ما طلعت من العام، من عشرين ثلاثة لغاية يمكن وراء وصولهم الأمريكان بغداد أو أكثر، أنا مطالع من المطار أبداً. يعني من دخل الأمريكان بالمطار وصلت مرشد مالتهم، بعدين تحقيق وياي الوحيد. البشر الوحيد، ماكو بشر ثاني،
0: حققوا معك. طيب ومن دخلوا كيف دخلوا
1: الأمريكان؟ أبالهم بالضربة ماليوم 20، بأنه هم ضربوا الرأس اللي هو صدام حسين.
0: طيب
1: وبلغوا قواتهم، ايش يطلع بالاعلام العراقي؟ صدام زار فلان مكان فلان مدينه، هاي لا تصدقوا، انتوا امشوا بخططكم مثل ما احنا راسميها لكم. هاي حكالي ديفيد لونغ، هذا اللي جاء عن طريق الكوت، هو قائد القوات البريه اللي دخل، يقول في شيء جانه، يقول احنا عندنا قناعه بان الراس انقتل يوم 20 من الشهر. يقول اللي صار شنو يوم 24 طلع عنا الإعلام العراقي بأنه مو الإعلام السيدوي سيدي طلع عنا الإعلام العراقي واقفين بطويريج واقع طيارة أباتشي أمريكية وهربانين الطيارين منه وواقف واحد اسمه منقاش أعتقد
0: منقاش وقعها
1: بالبرناو
0: بالبرناو
1: أي وراها بيومين طلع صدام ويا منقاش يكرمن منقاش يقول من طلع منقاش ويا صدام قلنا هاي مو مرتبة الشغلة إذن الضربة مالتنا كانت فاشلة مال يوم 20 بالشهر أي هذا يوم 26
0: نعم
1: يوم 26 هي الطيارة الأباتشي أعتقد يوم 24 بس طلع ويا صدام يوم 26 يوم كرمه 50 مليون
0: وهو سقوط بغداد كان يوم 9
1: أي
0: نيسان
1: أي أنا أحكي لك أنا يوم 1 بالشهر 1/4/2003 الدوي مال المدافع مثل منين أنا حتى لو عندي سيارة مصفحة أنزل لأهلي البغداد ما أعرف منو يضربني بطريق المطار ما حد يجازف ينزل يعني مو بقيت لأنه أنا شجاع بس أخاف لا أنكتل من ربعنا مثل ما أنا كنت أطير بالسماء مو أخاف فقط من الدوريات الأمريكية أخاف من الهاون 57 أنا طاير يضربني حتى يحصل له 50 مليون والطيارة تخاف من دوله أخاف من جماعة السام زين دول كلهم قالهم إذا تبغون تسقطون أي هدف جوي أنطيكم 50 مليون أنا صارت لي مشكلة يمكن يوم 19 المهم خلينا بموضوعنا
0: نعم
1: إلى أن دخلوا الأمريكان يوم 3 دخلت فرقة الوشاة الثالثة الأمريكية كسروا السور مع المطار اللي مقابل المدج ورأسا اتجهوا وين اتجهوا قسمه قسمين قسم جوي على البنايات وقسم راحوا على المدرج 33 اللي هذا disused ما يستعمل من زمان اي فهم اختاروا هذا المدرج ينظفوه خبي الغام ويستعملوه هو وليس يستعمل المدرج الجديد فمن جوي البنايات أنا موجود واقف انت منو قلت له انا كابتن طيار المدير الخفر للمطار اي عندك سلاح قلت لهم والله عندي 10 بنادق مسلميني هذا السلاح اي زين قلت لهم انا خريج بريطانيا اوكسفورد وخريج هاي وما اخذ وياي يعني رخص مالتي مال الطيران الامريكيه والبريطانيه الدليل على البنايات هاي بناية مال شنو هاي شنو هاي شنو عرفتهم بالبنايات بعدين هم سووا ثغرة بالسياج وفاتوا بشو شلون أشو من فاتوا القوات الأمريكية فاتت وراهم أنواع الحيوانات وكأنهم حديقة حيوانات زين ويا القوات شنو أمريكان جايبين وياهم حيوانات لا طلعوا بالقرية مال صدام الربع من الحزبة والغربة فتحوا الحيوانات اللي عندهم وهاي الحيوانات خطيرة صار لها كم يوم ما ماكلة ولا شربة مي زين فشافوا الثغرة ورا الجيش الحيوان عنده شب ففاتوا غزلان وخيل وجواميس وأبقار الساحة مال المطار صارت بالضبط حديقة حيوانات بالأكو عندهم ويا الفرقة الثالثة دخلت وحدة وياهم وحدة سيفيل أفيرز مال المساعدات الإنسانية أتذكر رقمها
0: الخدمات المدنية
1: خدمات المدنية أتذكر رقمها 449 يعني 449 هاي الوحدة مسؤولة على هالأشياء يبدو أي كانوا منتظار يحتلون بغداد هذا حكي يوم 4 بالشهر 4/9 زين كانوا يوصلون لبغداد وأول شيء نقلوا الحيوانات من حديقة الحيوانات فقال ذولا رجعوهم للقفاص الحيوانات الطلعات حتى ننقلهم الجنوب أفريقيا مع الحيوانات الموجودين بحديقة الحيوانات بغداد. أي بالنسبة للأمريكان من دخلوا بس احتلوا البنايات، صارت البنايات المسافرين الإدارة والضباط الكبار، بنايات الخطوط الجوية العراقية سموها كتبوا عليها رسم قطعة فندق ميامي، صارت الشرطة
0: ميامي
1: اي كتبوا عليها فندق ميامي للجنود مالتهم يتولوها، صارت الشرف الكبرى اللي كان ما حد يوصلها صارت مقر مال السي اي اي، وبرج المراقبه صار شغلوه اي، ومال اللي عاش يعني كاترينج مال خدمات الطائرات يعني اكل هاي هم سووا مال اكل مالتهم، وشركه مال همبرج بيج ماك
0: بيج ماك
1: اي بيج ماك مو ماكدونالدز لا بيج ماك حطوها
0: بالداخل المطار
1: اي هاي راسا، بس هم من دخلوا عيني دخلوا الدكتور متربين جدا، وهاي طلعت الريحه وين طلعت الريحه مو ريحه جثث مال جنودنا، طلعت ريحه مال البحيره الكبرى مال السمك هاي اللي بالقصور الرئاسيه قدام قصر صدام، هاي بحيره كلش كبيره بيها ملايين الاسماك، هاي تتغذى من ذراع رجله ايام الحرب بعد قبل سقوط بغداد السوا والربع يبدو بالفرهود باقين المضخات الموجوده على ذراع دجله اللي تغذي البحيرات، بخت البحيرات جفت وانت السمك كله، فاني عبالي الريحه ريحه جنود جثث مال جنود، راحت ريحه السمك ومنفتت للبحيرات. طبعا انا شايفه من الطياره سور المطار من كسرول سووا ثغره فاتوا بي بالدبابات، يعني دكتور بالطير أنا أجي أنزل المطار بغداد أشوف هذا السور يفصل بين عالمين، عالم عبالك من القصور الرئاسية عبالك من مونتي كارلو، وعالم لا كل بؤس هاي
0: وخراب
1: وخراب، وكنا جدار برلين شلون تقول جدار برلين أي أيام زمان أي.
0: فهم يعني تقصدون أن الذين قاموا بعمليات السرقة ونهب الممتلكات الدولة سرقوا
1: المضخات
0: مضخات المياه فانقطع الماء عن البحيرة وماتت الأسماك.
1: إيه بس النتانة يعني أوسخ ريحة ريحة السمك الميت
0: وهذه يعني أعداد هائلة من الأسماك
1: ملايين أشوف كل شون تفتح حقل مال دواجن تلقي شوف بس شو قاعد شوف بس بياض هاي شوف بس سمك ميت والذبان عليه
0: أوف
1: أي أنواع الحشرات جريدية ومالي
0: طيب وعاشوا الأمريكان بهاي
1: أي
0: عاشوا وكيف كانوا يرتبون
1: هم كان عندهم شحة بالمياه والدبابات مالتهم والمدرعات يعني الفاتت ما تبين كلها تراب والجنود
0: هم جايين من جنوب العراق
1: جايين من الكويت
0: من الكويت
1: نعم هسا نجي على الأمريكان وراها أرادوا أحضر لهم أبيار أي رحت لأبو غريب قلت لهم تعالوا وياي لأبو غريب نزولي سيارتين أني أعرف كل منطقة لأن أنا مزرعتي صف المطار حوالي 3 كيلومترات على المطار قلت لهم ممكن أجيب لكم حفارين أبيار جبت لهم حفارين أبيار هاي بيومين يحفرون 5 أمتار يطلع مي حلو والتروب اسمه الجنود يصبقون واحد من عندهم هذا عمر الوحدة 449 قال لي كافي وماي كافي دخلي يحفر أزيد بكي يطلع لنا نفط يشغل بالعجلات مالتنا يعني النكتة
0: نعم كم خسر العراق من الطائرات
1: والله
0: طائرات الخطوط الجوية طبعا
1: كل الأصول كلها راح
0: كم يبلغ عدد الطائرات
1: والله يمكن في وقتها بالتسعين 3-4 جنبو من ضمنها القادسية الرئاسية و 4727 4737.
0: ما مصير الطائرة القادسية التي كانت في تونس هل لديكم فكرة عنها؟
1: اي نعم
0: طائرة رئاسية
1: لحد الآن.
0: موجودة لحد الآن؟
1: هي صاروا بعد يعني مؤخرا بمبالغ زايدة من 150 مليون دولار بوقتها.
0: يمكن هي شو أي طراز هي؟
1: جنبه بها غرفة نوم و... أي.
0: وليش بقت هي في تونس؟
1: لا احنا اخليناها الى تونس. اي مطار تونس بالصحراء التونسية تبكي عليها يعني شريتها ابكي عليها. اي يعني احنا كلفنا نجيبها يعني. واللخ الفاو هي عبارة عن طيارة ايرانية نزلت عندنا ايام الحرب العراقية ايرانية، والتصنيع العسكري سواها ما تلقط تسجل أصوات يعني على الشبكات مال التليفون مال الرؤساء العرب بالخليج. اي صدام منين طلع مال يقول له يحلبونه
0: المكالمة التليفونية.
1: نعم من
0: الملك فهد
1: طيارتنا يوم الفاو. اي بها أجهزة التنصت الطير بالضبط يومية واجبات الشريط الحدودي السعودي بس. ليش حطوا على إسرائيل؟ لا عليهم عندي قدرون على المساكين سعودية الخليج اللي هم داعمينهم.
0: هاي الفاو طائرة هي إيرانية
1: 700. اي نعم 727
0: موديل
1: طراز 727 نزلت على أساس مختطفة والإيرانيين نفذوا بها عملية بغداد على أساس مختطفة ونجحوا بها الإيرانيين. بخلت الطيارة زين إيرانيين يبدو كان عندهم جماعة بالعراق يريدون يتخلصون منهم من جماعة مريم رجوي ما أعرفاني، بس حسب علمي بأنه هاي الطيارة نزلت بصيغة مختطفة لمطار بغداد والعراق قالهم تريدون تقون الطاقم قال لا الروح. فصدام قال لهم احنا نصير فراش وغطاء لكم اي على اساس اربانين من ايران جايين للعراق. هو صراحه يضحكون عليهم بس تفاجئوا بسنة 91 بالحرب رجعناها لهم الصور
0: ها من تهريب الطائرات
1: اي اخلال الطائرات من العراق هاي بجملتها طارت لنا قاعدة الرشيد زين قالوا ضموها عندكم
0: بضاعتكم ردت اليكم.
1: لا دكتور العفو اسمح لي، هو قبل الحرب راح عزة الدوري مع محمد حمزة الزبيدي
0: رئيس الوزراء.
1: لا ما كان ذاك الوقت رئيس الوزراء، هو نائب اصلا وزير الله اعلم. راحوا لايران اتفق ويا الحكومة الايرانية بأنه اذا صارت حرب الطائرات العراقية كلها راح تؤمن عندكم. شايف؟ اي فاحنا من سوى اخلال الطائرات العراقيه مو
0: مدنيه وعسكريه؟
1: مدنيه وعسكريه نعم كلها اخلوها عندهم.
0: هل يوجد رقم محدد للطائرات الموجوده عند ايران؟
1: بحدود 130 طياره عسكر والامريكان خلوهم يخلوها ما ضربوهم. يعني كانت كل طياره سي دي تطلع تروح من العراق الى ايران بشوشون يبلغون الكابتن هاي ما اخذت ولا واحده حقيقه اي يبلغون الكابتن بانه احنا نقدر بس نوقف الصواريخ صام هاي دفاع الجوي العراقي بس مدافع 57 ترى ما لنا شغله بها اذا ضربتك.
0: 57 هذه عراقيه؟
1: اي نعم عراقيه مدافعها مضاده للطائرات. اي إلى أن يطلع منين من الحدود بنية بنديل الخاصرة هي هاي أقرب نقطة حوالي 86 كيلومتر من يعني تقريبا من بغداد إلى الخاصرة إلى كرمنشاه تقدر تقول دخول إيران. فودوهم زائد الطائرات المدنية. الصور أكو طيارتين جنبو عراقية موجودة بدلهي إجا أمر من هذا هو هذا عزة الدوري اتجهوا لإيران زين موجودة دلهي دخلين بدلهي ليش خلاها تطلع من دلهي إلى إيران. طبعا الطاقم من وصل عين إيران مال الطيارات ما جنبه. بعدين يوقع أوراق الطيارة ما مكمل أوراق شغله، نزل على الدرج هاي شنو شاف الطيارة بيضة، الإيرانيين بدأوا يسوقوها أبيض. أي وأزيدك علم، أزيدك عشار بيتلاق طارق عزيز من قابل بيكر هعيني بجنيف، كان يوم 8 كان يوم 2 قبل الحرب يمكن أسبوع 10 أيام أعتقد جنابه بتعرفه كل الجنابه.
0: نعم نعم حرب الكويت.
1: أي حتى يرضي صدام بيكر قدم له الرسالة وصلها صدام، شو مرحب بجه هذا بيكر طارق عزيز أنت تسوي هاي شيء زين. أوكي سويت العملية، سويت غير عشان ترضي صدام. وراها صار قبل ما تنتهي الحرب من النخرة وراحت 4 طيالق مع الجيش، راح طارق عزيز على أساس يجي لموسكو بيقنع الروس الفترة ينطوهم فترة زمنية للجيش العراقي يخلي أسلحته من الكويت. أي عن طريق من يطلع طارق عزيز؟ لازم يطلع عن طريق إيران.
0: صح
1: زين طارق عزيز من طلع لإيران بشو شلون أخذنا يا على أساس شنو؟ على أساس بالجنب العراقية ناخذه ونوديه لموسكو، بس ما خلوهم يطيرون، ما خلوه يطير. فاتصلوا بالسفارة الروسية، السفارة الروسية مشكورة اتصلت بموسكو بحثوا له طيارة من موسكو إلى طهران اجى بيها طارق عزيز. انت قبل كم يوم البيكر اخذ الرسالة ما تكوريده، تروح تتوسل بالروس تقولهم عندي 30 مليون طن معدات. تصور اكو حد يدخل الكويت 30 مليون طن، الله يحديكم قولوا الامريكان اسبوعين حتى نطلعهم. قال اشربوا والعراق زين.
0: الخلاصه كيف تلخص تجربتك في الطيران المدني العراقي في ظروف الحصار وما قبل الحصار والحرب العراقيه الايرانيه باربع كلمات؟
1: باربع كلمات أقول اللي واحد مثل صدام ها يريد يقعد بحلبة ملاكمة مع الأمريكان، هذا كل اللي يسوي ده يصنع مجد العدوة. هاي يصنع أمجاد العدوة، كل اللي سواه صدام هو صنع مجد للأمريكان. أشكرك عني دكتور.
0: ونحن نشكركم جدا الكابتن نمير الجنابي الطيار العراقي. نعم. الذي عاش أحداث كثيرة بحكم أنه كان ينقل القيادات العراقية ومن بينها صدام حسين. شكرا جزيلا لكم ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هادية.
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مقاربة الكفايات والتقويم وملمح المتعلم في المناهج التربوية الجديدة، موضوع شو رح ندرس مع البروفيسور وسيم الخطيب والدكتورة إيفات الغريب. تستضيفهما سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

أي لبنان بيحلم فيه الممثل نزيه يوسف؟ وهل في ملامح من لبنان اللي عم نعيشه اليوم؟ حوار عن الفن، الإنسان والوطن الحلم، الخميس 3 و3 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.

نقيب الطبوغرافيين المجازين في لبنان ورئيس الاتحاد العربي للمساحة سركيس فدعوس يتحدث في موقف مسؤول عن الشؤون المهنية والنقابية وجديدها الخميس 10:30 صباحاً مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: كنا متأمل
2: لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ إلي طنوس.

0: العناوين. جولة المفاوضات الثامنة، رهن ضغط واشنطن، الجنوب تحت النار واستنفار رسمي وأمني لمواكبة التصعيد الإسرائيلي. أهالي الجنوب يرفعون الصوت لا لسلاح غير شرعي، وآن الأوان لتعود الدولة إلى الجنوب. السفير الأمريكي لأبناء الطائفة الشيعية، مصلحتكم تكمن في تفهم مسؤوليتكم. تحضيرات لبنانية لمؤتمر باريس ولقاءات لعون في العاصمة الفرنسية. مجلس الوزراء يستأنف غدا مناقشة مواد موازنة العام 2027 ويشكل لجنة لبحث مطالب العسكريين المتقاعدين. العسكريون المتقاعدون بدأوا قطع الطرقات مساء وبيروت على موعد غدا مع يوم غضب. وفي العناوين أيضا، لبنان القوي يطعن غدا بقانون العفو العام.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. يترقب لبنان تحديد موعد رسمي لعقد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وسط تصعيد ميداني إسرائيلي مكثف ومساع دبلوماسية يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوقف نزيف الاعتداءات جنوبا لسيما في مدينة النبطية والتوصل إلى خطوات داخلية مقبلة من شأنها تثبيت الاستقرار وتحصينه عبر انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، إلا أن كل هذا الاستقرار المطلوب والانسحاب الإسرائيلي يبقى مشروطا خارجيا بنزع سلاح حزب الله أولا، وهي الرسالة التي كررها السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي توجه إلى أبناء الطائفة الشيعية اليوم من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قائلا: مصلحتكم تكمن في تفهم مسؤولياتكم، مشددا على أن أي حوار مع حزب الله يجب أن يتم حصرا تحت مظلة الدولة اللبنانية. وإذا هذا الوضع المتفجر جنوبا، علت أصوات الأهالي المطالبة الدولة والجيش بالتحرك السريع وتعزيز وجودهم الميداني على الأرض لحماية المدنيين ومنع تدهور الأوضاع بشكل أكبر. وفي سياق داخلي آخر، انطلقت الاحتجاجات الشعبية من قبل العسكريين المتقاعدين مساء الذين قطعوا أوتوستراد البالما باتجاه طرابلس، فيما ستشهد بيروت غدا دعوات تصعيدية بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي تتابع مناقشة مشروع موازنة عام 2027. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن لم تبلغ رئاسة الجمهورية رسميا حتى الآن بموعد جولة المفاوضات الجديدة مع إسرائيل وسط ترجيحات دبلوماسية بترحيل الجولة الثامنة المرتقبة من منتصف الشهر الجاري إلى الأيام الأخيرة منه نتيجة غياب التوافق التام واستمرار المماطلة والتعقيدات الميدانية. الغموض والجمود على الجبهة السياسية الدبلوماسية تقابلها سخونة على جبهة الجنوب، ما استدعى تحرك محلي وخارجي لخفض التصعيد لسيما في مدينة النبطية والتوصل إلى خطوات داخلية مقبلة من شأنها تثبيت الاستقرار وتحصينه عبر انتشار الجيش والقوى الأمنية. وفي السياق، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على عدد من القرى والبلدات الجنوبية واستهداف المراكز الرسمية والصحية والتربوية، كما تطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 17 من الجاري. وعلى خط متصل، علمت صوت كل لبنان أن كلا من قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يعدان ورقة عمل بمتطلبات وحاجات مؤسستهما، وبحسب مصادر مطلعة على أجواء التحضيرات سيعقد رئيس الجمهورية في 16 من الجاري سلسلة لقاءات في باريس مع القادة والمسؤولين المشاركين قبيل انعقاد المؤتمر. ومن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، توجه السفير الأمريكي ميشيل عيسى للبيئة الشيعية بالقول: إننا نريد مصلحتها وعودة الأهالي إلى الجنوب ومنازلهم. عيسى ردا على سؤال حول الأسرى قال: لن أتوقف وسنبذل كل الجهود حتى النهاية، وهذه مسؤوليتي.
1: تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لانه بالنسبة لنا هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. اذا ما بتعتدوا الاسرائيلي ما بيرد عليكم، بس اذا بتعتدوا الاسرائيلي رح يرد بقوة، هيك انا فهمت من الاسرائيلية. فلازم اللي عم يعتدوا على الاسرائيلي يعرفوا انه اعتدائهم اذا كان واحد اسرائيلي رح يرد بعشرة.
0: بدوره، شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في خلال لقائه السفير الأمريكي على ضرورة أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية دور عادل ومتوازن على الأقل من أجل معالجة الأزمة، مؤكدا أن الشيعة ليسوا إرهابيين ولم يحملوا السلاح رفاهية، وإنما بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وهم مستعدون اليوم لمعالجة هذا الموضوع إذا توفرت الضمانة والحماية لهم، بما يؤدي إلى طمأنتهم على مستقبلهم ومصيرهم. في هذا الوقت لم يتوقف التصعيد الإسرائيلي برا وجوا الذي طال عددا من المناطق الجنوبية. مزيد من المشهد الجنوبي مع الزميل حسين معنا.
2: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع عودة الاعتداءات الإسرائيلية بشكل مكثف هذه الليلة، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ليلا بلدة النبطي الخوكة بأربع غارات، وبلدة المنصوري بغارتين، ومحيط بلدتي حاريس حداثة ووادي سلوكي وأطراف بني حيان. ولا يزال الطيران الحربي يحلق في الأجواء الجنوبية، فيما لم يغب الطيران المسير عن أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. كذلك تواصل المدفعية الإسرائيلية قصفها للعديد من المناطق، وقد استهدفت بلدات المنصوري ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وبرعشيط والقنطرة ووادي سلوكي ووادي الحجير. كذلك استهدفت بالقذائف الفسفورية محيط علي الطاهر النبطي الفوقة. وترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طالت إلى هذه القرى والبلدات ميس الجبل وحولة وحداثة وعيت الجبل. أما في مسلسل التفجيرات فلا تزال مستمرة حتى الساعة، وقد طالت اليوم بلدة المنصوري بأكثر من 15 تفجيرا، وبلدات زوتر الشرقية وحولة ووادي سلوكي لجهة بني حيان، حيث اشتعلت الحرائق في المنطقة. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرف عشرات المنازل في المنصوري وكفر تبنيت. كذلك تقدمت قوة إسرائيلية إلى بلدة كفر شوبة، وقد عملت على رفع العلم الإسرائيلي على إحدى تلال البلدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: أما بقاع عنا فقد سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق قرى السلسلة الشرقية، كما نفذ طيران المعادي تحليقا دائريا فوق عدد من البلدات في مدينة أو في شرق بعلبك. وتعليقا على المعلومات التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية حول بدء انتشار الجيش اللبناني في عدد من المناطق الجنوبية، أوضحت قيادة الجيش في بيان أن الوحدات العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، بخاصة منطقة النبطية، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو في خلال المرحلة الراهنة. وأشارت قيادة الجيش إلى أن الجيش قد كثف مهماته في الوقت الراهن في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي. قيادة الجيش أكدت ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة. وفي ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية والمخاوف من توسيع نطاق التدمير، دعا إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى زيارة المدينة برفقة الجيش اللبناني للاطلاع ميدانيا على واقعها والتحقق من خلوها من الأنفاق أو البنى التحتية العسكرية. توازيا دعا أهالي صور رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش إلى تحمل مسؤولياتهم وفرض سيطرتهم الفورية في المناطق التي لا يوجد فيها احتلال إسرائيلي مباشر. وأضاف بيان الأهالي: نرفع صوتنا اليوم من صور إلى النبطية كي نقول كفى الجنوب والجنوبيين خرابا ودمارا وتضحيات كرمة لأجندات خارجية، وآن الأوان كي يعود الجنوب إلى الوطن وأن تعود الدولة إلى الجنوب. يغادر رئيس الحكومة نواف سلام بيروت في 19 من الجاري متجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يرأس الوفد اللبناني الذي يضم أيضا وزير الخارجية يوسف رجي، ويلقي كلمة لبنان في 24 من أيلول الجاري وفق معلومات المركزية. وعلى هامش الاجتماعات الأممية التي ستتضمن إلى عدد من نظرائه من دول مختلفة، يعقد الرئيس سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في 28 من الجاري، يحضره أيضا الوزير رجي. ويفترض أن يشكل هذا اللقاء الذي قد يعقد في واشنطن محطة أساسية في البحث في مستقبل الوضع الأمني جنوبا ودور الجيش اللبناني والترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي قوات اليونيفيل. هذا وحضرت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في عين التين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. كذلك تحضر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة عند الثانية من بعد ظهر الخميس المقبل في القصر الجمهوري في بعبدة، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة البحث في بنود عادية ومنتظمة إضافة إلى شؤون وظيفية. واليوم باشر مجلس الوزراء دراسة مواد موازنة العام 2027 بعدما عرض وزير المالية ياسين جابر الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وضعت به نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد. وقد جرى في خلال الجلسة بعض التعديلات على المواد على أن تستكمل هذه الجلسات بدءا من يوم غد. كما استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدام القوات المسلحة لا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق. وبعد انتهاء الجلسة أوضح وزير الإعلام بول مرقس أنه جرى تكليف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس المجلس طارق متري وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة ستجتمع هذه الليلة بأصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم. ولاحقا قطع العسكريون المتقاعدون الطريق جزئيا عند جسر البالما على طريق الذي يربط طرابلس ببيروت استعدادا للتحركات الاحتجاجية المقررة غدا، وأقدموا على قطع طريق ساحة رياض الصلح بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الموازنة بعدما نصبوا الخيام في الساحة. هذا ولوحت رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية أو قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين بإقفال طرقات بيروت ومنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا حتى تحقيق مطالبهم بإصلاح الرواتب والأجور وإدراجها ضمن مشروع موازنة العام 2027. وكان وزير المالية قد أكد أن إصلاح الموازنة لا يقتصر على الجانب التقني بل يشكل جزءا أساسيا من إعادة بناء الدولة وتعزيز قدرتها على التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج، مشددا على ضرورة الانتقال من موازنة تستخدم لإدارة الأزمات إلى أداة تقود التعافي والنهوض. كلام وزير المالية ياسين جابر جاء في خلال افتتاح مؤتمر مشروع دعم إعداد الموازنة الوطنية وتحسين الإنفاق العام. مطلبيا أعلنت وزارة المالية أن الوزير ياسين جابر سيبحث غدا ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في خلال اجتماع يعقده مع وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران. واليوم نقل المطران الياس نصار موفدا من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الرئيس عون مطلبا أساسيا يتعلق بمرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، مشددا على ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في هذا المرسوم. قضائيا أعلن تكتل لبنان القوي أنه سيتقدم غدا بطلب طعن بقانون العفو العام أمام المجلس الدستوري. حياتيا يغادر وزير الطاقة والمياه جو الصدي إلى قطر لإجراء مباحثات تتعلق بقطاع الطاقة عموما والكهرباء خصوصا وكيفية رفض لبنان بالدعم المطلوب. في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: جولة المفاوضات الثامنة رهن ضغط واشنطن، الجنوب تحت النار واستنفار رسمي وأمني لمواكبة التصعيد الميداني الإسرائيلي. أهالي الجنوب يرفعون الصوت لا لسلاح غير شرعي وأنا الأوان لتعود الدولة إلى الجنوب. السفير الأمريكي لأبناء الطائفة الشيعية: مصلحتكم تكمن في تفهم مسؤولياتكم. تحضيرات لبنانية لمؤتمر باريس ولقاءات لعون في العاصمة الفرنسية. مجلس الوزراء يستأنف غدا مناقشة مواد موازنة 2027 ويشكل لجنة لبحث مطالب العسكريين المتقاعدين. العسكريون المتقاعدون بدأوا قطع طرقات مساء وبيروت على موعد غدا مع يوم غضب. وكان في العناوين أيضا: لبنان القوي يطعن غدا بقانون العفو العام. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثانية عشرة والربع من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير.

0: أهلا بكم. باشر مجلس الوزراء دراسة مواد موازنة العام 2027 بعد عرض وزير المالية ياسين جابر الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وضعت به، وقد جرى في خلال جلسة أمس بعض التعديلات على المواد على أن تستكمل هذه الجلسات بدءا من اليوم. كما استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة، لا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق، خصوصا لجهة أوضاع الخزينة العامة. وبعد انتهاء الجلسة أوضح وزير الإعلام بول مرقس الذي تلا مقررات الجلسة أنه جرى تكليف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس المجلس طارق متري وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة، اجتمعت الليلة بأصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم. ومساء قطع العسكريون المتقاعدون الطريق جزئيا عند جسر البالما على طريق الذي يربط طرابلس ببيروت استعدادا للتحركات الاحتجاجية المقررة اليوم، وأقدموا على قطع طريق ساحة رياض الصلح بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الموازنة بعدما نصبوا الخيام في الساحة. ولوحت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين بإقفال طرقات بيروت ومنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم حتى تحقيق مطالبهم بإصلاح الرواتب والأجور وإدراجها ضمن مشروع موازنة العام 2027. لم يتوقف التصعيد الإسرائيلي برا وجوا الذي طال عددا من المناطق الجنوبية، حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا المنصوري والنبطي الفوق وأطراف وادي سلوقي ومنطقة العرايش بين بلدتي حداثة وحريص، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية استهدف محيط علي الطاهر والنبطي الفوق. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في زوطر الشرقية، أما بقاعا فقد سجل تحليق للطيران المعادي على مستوى منخفض فوق قرى السلسلة الشرقية، كما نفذ الطيران المعادي تحليقا دائريا فوق عدد من المناطق شرق بعلبك. تعليقا على المعلومات التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية حول بدء انتشار الجيش اللبناني في عدد من المناطق الجنوبية، أوضحت قيادة الجيش في بيان أن الوحدات العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، بخاصة في منطقة النبطية، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو في خلال المرحلة الراهنة. وأشارت قيادة الجيش إلى أن الجيش قد كثف مهماته في الوقت الراهن في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رضوى الفيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على عدد من القرى والبلدات الجنوبية واستهداف المراكز الرسمية والصحية والتربوية. كما تطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 17 من الشهر الجاري. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند ثانية من بعد ظهر الخميس المقبل في القصر الجمهوري لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة البحث في بنود عادية ومنتظمة إضافة إلى شؤون وظيفية. يتقدم تكتل لبنان القوي اليوم بطلب طعن بقانون العفو العام أمام المجلس الدستوري عند 10:45 صباحا. في جديد التطورات الأمريكية الإيرانية، استهدف الجيش الأمريكي ناقلات نفط إيرانية، وبحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية جاءت بعد أن هاجمت إيران للمرة الثانية الاثنين سفنا تابعة للبحرية الأمريكية. وكالة تسنيم أفادت بأن العمل جار على إجلاء طاقم ناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لهجوم قرب جزيرة خارك. إلى ذلك أوردت وكالة رويترز أن الحرس الثوري يحث طواقم ناقلات النفط القريبة من الكويت والبحرين التي تستضيف قوات أمريكية على الإخلاء. وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنات غير مشروعة. إلى ذلك ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم تعد لدى إيران أي فرصة للحصول على سلاح نووي، لافتا إلى أن الحصار على إيران فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات، في حين أعلنت الرئاسة الإيرانية التزامها بمذكرة التفاهم مع أمريكا، لكنها أشارت إلى أنها تتصرف وفقا للظروف. وفي الخبر الأخير لهذا العرض الإخباري، أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق صفارات الإنذار في جازان ونجران وأبها للتحذير من خطر. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير، قدمناه من صوت كل لبنان.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.